0: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعي.
1: التنمية المستدامة أشبه بمعادلة في طرفيها الجيل الحالي والأجيال القادمة. يسعى العالم إلى حل هذه المعادلة بالطريقة الصحيحة من خلال استخدام الموارد الطبيعية دون إفراط أو تفريط، لتكون النتيجة تنمية قائمة ودائمة، معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: جدة FM على هواك.

0: جدة اف ام على هواك. طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هل يقف الإسلام حجر عثرة أمام الرقي والتقدم والحضارة؟ الإسلام ما كان ليقف يوماً أمام رقي أو تقدم، ولا يصادر إبداعاً أو يقتل نبوغاً، بل على العكس من ذلك، فقد رفع قدر العلم وأعلى مكانة العلماء. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقاً يبتغي به علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. أول ما نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أمر بالرجوع إلى أهل التخصص فيما نجهله، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن الإسلام يقف حارساً أميناً على حفظ القيم ومكارم الأخلاق، ويضرب بقبضة من حديد على يد من تسول له نفسه لإشاعة الفاحشة والرذيلة، فقال سبحانه في سورة النور:

الحضارة الغربية لا يصادر الإسلام منها إلا ما يصطدم مع مبادئ الفضيلة، فهو دين يدعو إلى الحرية لا إلى الإباحية، ويدعو إلى المرونة لا إلى الفوضى الأخلاقية والانحلال. أما ما عدا ذلك من تقدم علمي وتكنولوجي فالإسلام يقبله، بل يأمرنا أن نجعل من ذلك طريقاً لتعبيد الناس لرب العالمين. يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: إن الحياة والعلم والنور والمتاع متلازمات في الحضارة الناضجة، وقد أشار إليها القرآن في قوله تعالى:

الحضارة الغربية قدمت للبشرية يقظة عقلية عارمة، ولكنها حياة جزئية، تعرف الخلق ولا تعرف الخالق، تعرف اليوم ولا تعرف الغد. إنها حضارة درست أسرار المادة جيداً، ولكنها وقفت عند هذا الحد، فلم ترفع بصيرتها إلى بديع السماوات والأرض، وظنت أن النسيم في التربة هو الذي ينبت الأزهار والورود وحب الحصيد، وأن النسيم رمز مجهول هو الذي ينظم في الكون مسار 300 مليون كوكب. أليس من حق القرآن أن يقول:

إن الحياة التي يقدمها الوحي الخاتم ارتقاء كامل بمشاعر الإنسان ومواهبه، ارتقاء كامل بحضارة الأمم وأهدافها. الوحي عندنا روح تسري في الجماعة فتنير بصرها وبصيرتها وتمكنها من علوم الأرض كما تمكنها من علوم السماء. وتدبر قوله تعالى في الوحي المحمدي.

إن مفاتيح الإيمان بالله لا يهتدي إليها إلا من عرف قوانين الأرض والسماء. ومحمد عليه الصلاة والسلام هو الإنسان الفذ الذي يستطيع بمنهاجه أن يقود العالم، ويستطيع بسيرته أن يحشد خلفه شتى الشعوب. والقاسم المشترك بينه وبين الناس هو العقل الصاحي والقلب السليم، واشتراك الأرض مع السماء في التسبيح بحمد الخالق والثناء عليه بما هو أهله، وإعلان السمع والطاعة له عز وجل. إن الإلحاد شيء قبيح، يقول الله عز وجل:

0: التحقيق.
1: لا بد أن نصارح بأن الضمير المعتل والفكر المختل ليس من الإسلام في شيء. إن البشر عندما يديرون ظهورهم للوحي ينحدرون من الآدمية إلى الحيوانية. قال تعالى:

0: إن الدين الذي لا عقل معه هو الوثنية والتجسيد والتعديد، أما المسلمون فقد ناداهم الله بقوله:
1: فات

لقد بلغنا محمد الصادق الأمين هذه الآيات، ووعى أصحابه وتابعوه كيف عاش وكيف جاهد وكيف نصح للأمة وكيف حصنها ضد الوساوس والأوهام. وفي سننه المضيئة تراث نفيس وحكمة.

0: حكمة بالغة شرحت الطريق لمن أراد سلوكه، وما يستطيع ذلك من سرق وعيهم ونام عقلهم.
1: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

0: يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك، لا إله إلا أنت ولا مالك للعالم غيرك ولا معبود سواك. أنت الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

أخرج أبويكم كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم

بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط

الطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة

أنزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا

كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخرى

لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله

أصحاب الجنة أصحاب النار إن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا إن قد وجدنا ما

الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب

ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي

ربنا بالحق قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل

أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح

أفأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف

أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.

قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون؟

أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم.

لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطةً

فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا

الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن

فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال

وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين

الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما

0: ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
3: جدة اف ام على هواك.
4: من فعل سلم، فعل الرقابة الأبوية للحفاظ على أمان أطفالك من مخاطر الفضاء السبراني. لا تفتح مجال.
5: النفايات ليست نهاية الاستخدام بل بداية مسؤولية. إعادة التدوير وتقليل الاستهلاك والوعي في الاستخدام كلها خطوات بسيطة لكنها تصنع بيئة أنظف وأكثر استدامة. لا ترمي ما يمكن الاستفادة منه وكن جزءا من الحل لا من المشكلة.
6: التنمية المستدامة أشبه بمعادلة في طرفيها الجيل الحالي والأجيال القادمة. يسعى العالم إلى حل هذه المعادلة بالطريقة الصحيحة من خلال استخدام الموارد الطبيعية دون إفراط أو تفريط لتكون النتيجة تنمية قائمة ودائمة. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف يسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير ومناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
2: كأس العالم،
3: لا شك أن الملاعب المستضيفة لبطولات كأس العالم تستحوذ على جزء كبير من اهتمامات الناس، لا سيما أن النسخ الأخيرة شهدت أشكالا جمالية وتقنيات استثنائية. أما في نسخة 2026 فستلعب المنتخبات على 16 ملعبا، 11 ملعبا منها في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل 3 ملاعب في المكسيك وملعبان في كندا. لكن أكبر تلك الملاعب من حيث المساحة الجماهيرية يعد ملعب دالاس، والذي يتسع ل94,000 متفرج.
2: كأس العالم،
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنت تستمع إلى جدة.

0: زي نور الصبح. That was good, right?
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: يزن أكثر من 6 كيلوغرام من الذهب الخالص عيار 18، تلك هي كأس العالم الأصلية، تحفة مصمتة على قاعدة من مرمر الملاكيت الأخضر، تخضع لبروتوكول أمني هو الأشد عالمياً، فلا يسمح بلمسها باليدين العاريتين إلا لرؤساء الدول واللاعبين الفائزين بها فعلياً، بينما يرتدي البقية قفازات لحمايتها.
1: كأس العالم. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: على هواك.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: صح الآن على جدة اف ام.
1: ابدأ صح يا صباح الورد، يا صباح الجمال، يا صباح السعادة، يا صباح البدايات اللي ما تحلل بيكم ومعاكم. فابدأ صح.
2: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، انطلاقة جديدة وبداية جديدة زي ما تعودنا دائما في صباحاتنا. نبدأ من الآن وعلى مدى 3 ساعات حنكون معكم في فقرات متنوعة زي ما تعودتوا دائما في برنامج
1: ابدأ صاحبي. نقول لكم أكيد أجمل تحايا فريق العمل من الإعداد علياء الهذلي، فاطمة شرف ورولبر الأحمر.
2: فقراتنا متنوعة أكيد ما تحلى إلا بكريم مشاركاتكم. تقدروا تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28، أما على الاتصال على 012-64-77-154 أو 012-64-95-154 أو 012-64-78-544.
1: سارة خوجة من الإخراج بتقول لكم صباح الورد وموعودين بمحطات غنائية بإذن الله تكون روعة. أكيد روعة سارة، وأجمل التحايا أكيد من دينا سعد ومني أنا إيمان بحيدرة.
2: أول محطة وراجع لكم من جديد، لا تروح.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أخبار الطقس على جدة FM.
2: أخبار الطقس على جدة FM ليوم الأربعاء 8 يوليو. بمشيئة الله تعالى يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل القسيم، الرياض ونجران، كذلك على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية. كما لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر إلى مترين، يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الجنوبي. حالة البحر، متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي. توقعات اليوم على الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 إلى 32 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي. وأخيرا حالة البحر، متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد. طيب حنبدأ معكم تصبيحاتنا وتصبيحاتكم. نبدأ من عماد. صباح الخير يا عماد. عندنا تصبيح يقول: وقد نرغب أو قد نرغب أحيانا بالغياب حتى عن أنفسنا، ربما لو استطعنا الطيران لازدحمت السماء بالهاربين. الله أكبر. ليش؟
4: غازي شولان بيصبح عليكم وبيقول: صباح الخير والرضوان، صباح الرحمة والغفران.
3: عبد الرحيم الثبيتي صبح علينا أيضا ويدعينا ويقول: أرزقنا في هذا الصباح طيب الحياة وسعة الرزق وراحة البال.
4: علي بركات بيصبح على الجميع وبيقول: صباح معطر بالورد والياسمين والفل لطاقم البرنامج والمستمعين، يومكم سعيد إن شاء الله وصباح الخير والسعادة.
3: عندنا أيضا تصبيحة من الصادق آدم العاقب علي، صبح علينا ويقول: أصبحنا وأصبح الملك لله، صباح الخير والسعادة والرضا، يعطيك العافية ويهلا وسهلا فيك.
4: جلال الحداد: أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة ودعوات جميلة من جلال، اللهم أمين.
3: شعاع لتيبي تصبح وتقول: أسأل الله أن يجعل صباحكم مشرقا متسع بضيء لك كل الدروب، يعطيك العافية.
4: عبد العزيز عسيري بيقول لكم: صباحكم مملوء برضا الرحمن ودعواتك إن شاء الله مستجابة يا عبد العزيز.
3: أيضا عبد الله بركاتي صبح علينا ويقول: صباحكم

0: خير وسعادة وراحة بال. أهلا وسهلا فيك
1: فؤاد القطان من الأحساء، بيصبح للجميع وجميع المستمعين أكيد، وبيقول الحياة لا تدوم على حال، التغيير حتمي ورزقك محفوظ وقدرك مكتوب، ولا شيء يستحق أن تفقد صحتك لأجله. أسعد الله صباحكم بكل خير.
0: أيضا يزيد يصبح علينا، يزيد اكتب اسمك، يصبح علينا ويقول اللهم اجعل كتابي وإياكم في عليين، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.
1: أيضا يقولها سعيد البيشي من الدمام، أسعد الله صباحكم بالخير.
0: أيضا صالحة تصبح عليكم أيضا وتقول الذين يشرقون كل صباح يرسمون فرحة ويزرعون أمل بالكلماتهم، يعطيك العافية.
1: وأيضا أصيل العمري يقول صباح الخير ويوم جميل علينا وعليك يا رب يا أصيل.
0: حمود يصبح علينا يقول أسعد الله صباحكم وصباحك، يا هلا وسهلا فيك.
1: مين عندنا؟
0: سليمان
1: أسعد الله صبيح أسعد الله صباح الجميع، وتحية كبيرة للطاقم من سليمان الدبيان، واقف يستمتع بالاستماع إلى جدة ومنظر جميل. سليمان صباحك ورد.
0: أيضا أبو نواف يصبح علينا ويقول صباح الخير للجميع، صباحك أنوار، يا هلا فيك.
1: وعندنا تصبيحة من إبراهيم أبو محمد، بيصبح على الجميع وكل مستمعي إذاعة جدة. أنا حابة كمان أشكر خالد الخلف لأنه يوميا تصبيحاته على منصة إكس في تويتر، شكرا خالد الخلف وشكرا لكلماتك الجميلة اللي دائما تسعدنا بيها وتصبيحاتك الجميلة. وبيقول اللهم معنا سائم هذا الصباح، اكتب لنا خير الأقدار، جمل أيامنا بالرضا، املأ قلوبنا طمأنينة وسكينة، وارزقنا من حيث لا نحتسب، آمين لك وللجميع.
0: بكذا شفنا تصبيحاتكم، خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد نكمل باقي التصبيحات وأيضا ننتقل إلى اللغز.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية

0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: حياكم من جديد، وبدينا المشوار. لكل اللي لسه ما سمعنا، يلا تحمس وافتح الإذاعة، سواء كان من تطبيق الإذاعات السعودية أو من منصة إكس أو من الإذاعة أو من أي مكان أنت حابب تسمعنا فيه، أسمعنا لأنه فقراتنا حماسية. خلينا نشكر عبد الهادي على صوره الجميلة وبيصبح علينا وعلى جميع المستمعين.
3: أيضا عندنا في تيفت، لسه نحن عندنا مشكلة مع تيفت، أنه صدوة أنه المسجات ما بتوصلنا. طيب يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لك يا عبد الهادي. أيضا
2: شكرا.
3: نروح
2: لكم
3: للغز.
2: طيب اليوم لغزنا مهنة، ركزوا جيدا في هذه المهنة. أنا مهنة أتنقل بين العوالم دون خطوات، أعيد كلامك دون أن أغيره، أجعل واضح لمن لم يسمعه أبدا مع أن صوتي لا يسمع أحيانا، أحول الغريب مألوف وأنقل لك الرسائل بعد تبديلها، فمن أنا؟ مرة ثانية، أنا مهنة أتنقل بين العوالم دون خطوات، أعيد كلامك دون أن أغيره، أجعله واضح لمن لم يسمعه أبدا مع أن صوتي لا يسمع أحيانا، أحول الغريب مألوف وأنقل لك الرسائل بعد تبديلها، فمن أنا؟
3: سمعنا اللغز. خلينا نشوف كيف تقدروا تشاركوا معنا، أكيد على الواتساب على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب لو سمحتوا اللي يشارك معنا يكتب اسمه، تمام؟ أما بالنسبة للاتصال على 012-64-77-154 أو 012-64-951-54 أو 012-64-78-544، وأيضا تقدروا تشاركونا على إكس، تحطونا إجاباتكم تحت التغريدة اللي موجودة. حنعيد اللغز قبل لا نطلع الفاصل.
2: اللغز يقول أنا مهنة أتنقل بين العوالم دون خطوات، أعيد كلامك دون أن أغيره، أجعله واضح لمن لم يسمعه أبدا مع أن صوتي لا يسمع أحيانا، أحول الغريب مألوف وأنقل لك الرسائل بعد تبديلها، فمن أنا؟

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد في لغزنا، في يعني مشاركات كثير. خلينا نشوف مشاركاتكم، ولكن بعد ما نسمع اللغز. اللغز يقول: أنا مهنة أتنقل بين العوالم دون خطوات، أعيد كلامك دون أن أغيره، أجعله واضح لمن لم يسمعه أبدا، مع أن صوتي لا يسمع أحيانا، أحول الغريب مألوف وأنقل لك الرسائل بعد تبديلها. فمن أنا؟ نحاول نركز أنه نحن بنتكلم عن مهنة، يعني شخص يشتغلها، تمام؟ عشان في ناس كثير جاوبت إجابات إنها جماد. أوكي؟ yeah.
3: طيب نبدأ مع امتنان. يا هلا يا امتنان،
4: يسعد لي صباحكم، كل خير، كيفكم؟
3: صباحك خير وسعادة الحمد لله، كيف حالك؟
4: خير الله يسعدك يا رب.
3: امتنان، تسألي ولا تثبتي جواب؟
4: لا لا، حجاوب.
3: يلا تفضلي.
4: المترجم.
3: المترجم؟
4: ايوه.
3: ما أدري،
4: رسائل دون تغييرها، فقلت ممكن انه المترجم يكون.
3: ليش المترجم مو يغير الرسائل باللغة؟ ايش؟ ايوه، يعني في احد بيسأل شخص، يعني شخص، احنا بنتكلم عن مهنة يا جماعة، مهنة كذا، حداد، طيار، نجار، كيف؟
4: مهنة على فكرة.
3: ايوه مهنة، صحيح، يعني مهنة المترجم يا امتنان، صح؟
4: ايوه.
3: طيب يا امتنان شكرا لك.
4: هلا والله.
2: طيب خلينا نشوف رسائلكم، نبدا من البدايه،
3: من تحت. يلا نبدا.
2: عندنا أفنان. إجابة من أفنان تقول إخصائي النفسي.
3: طيب علي الأسمري يقول المترجم.
2: أيضا من ضمن الإجابات عندنا بدرية قالت مرشد سياحي. حلو.
3: وأيضا صالح، أحمد صالح يقول المايكروفون.
2: المايكروفون جماد يا
3: إحنا نبغى
2: بعدين. لا أشوف محمد أحمد صالح إيش كاتب. الشيء اللي يستعملوه على الميكروفون،
3: اللي أنتوا
2: يعني قصدهم الآن. اللي هو الإسفنجة قصدهم اللي فوق، اللي هذا الإسفنجة دي اللي فوق الفلتر.
3: لا
2: يعني.
3: هو قصده الميكروفون.
2: والله شوفي الشيء اللي
3: اللي أنتوا بتستعملوه الآن، إحنا بنتكلم عن مايكروفون.
2: أوكي أوكي أوكي أوكي أوكي أوكي. طيب خلينا نروح.
3: شوفي
2: صباح الخير.
5: صباح النور.
2: أهلا وسهلا يا حصة.
5: أهلا يا حبيبي.
2: يا هلا، يلا أعطيني إجابة يا حصة.
5: أنا أقول إن شاء الله المبرمج.
2: المبرمج
3: كمان. حلو.
5: أيوة الكمبيوتر.
2: الكمبيوتر ممتاز. حلو. يعطيك العافية، شكرا لك يا حصة.
5: هاي حبيبي.
2: هلا.
3: صباح
2: يا
3: كويت.
2: هلا. مبرمج والله حلوة اللي
3: حلوة عجبتني. 012-647-7154 012-649-5154 وعلى الواتساب 800-244-2828.
2: طيب يلا خلينا ناخذ اتصال.
3: علي يا هلا.
6: يا هلا يا صباح الخيرات.
3: صباح الورد.
6: البيزاني.
3: يا ربي يسلمك. يلا يا علي.
6: حي الله يبارك.
3: حي الله يا علي. علي ايش رايك في اللغز؟ يلا سمي لي او اسال.
6: سمي لي. والله يا ايمان يا جات معي إجابتين.
3: طيب
6: جات معي المترجم.
3: تمام.
6: جات معي اللي يسوي هذه البرمجية، البرمج اللي يعمل على
3: اللي يعمل برامج، يعني برامج كمبيوتر.
6: أيوة اللي هو المبرمج.
3: طيب نعم. ثبت لي على واحدة.
6: خلينا على الإجابة الأولى يا إيمان.
3: المترجم. طيب يا علي شكرا لك.
6: يسعدك ربي.
3: يسعد صباحك.
2: طيب عندنا كمان من ضمن الإجابات، خلينا نشوف بعض الإجابات اللي وصلتنا. عندنا محمد الحربي قال البريد، هو يعني قصده ساعي البريد لأنه نحن بنتكلم مهنة.
3: أيضا وافي النجمي قال ساعي البريد.
2: جميل. عندنا أيضا علي الحبادي قال المترجم. أوكي.
3: أيضا ماجد عبد الملك قال المترجم.
2: طيب عبد الله بركات قال مترجم لغة الإشارة، يعني هو قصده لغة الإشارة نفسها. أوكي.
3: فؤاد قطان يقول ساعي البريد.
2: عبد الرحيم الثبيتي يقول لك موزع البريد. أوكي.
3: إنه ساعي البريد.
2: أوكي.
3: إبراهيم الراجح يقول أتوقع المذيع أو المذيع، المذيع بشكل عام.
2: كمان حتى جلال الحدد قال الصحفي.
3: أيضا يزيد يقول ساعي البريد.
2: أوكي. طيب عندنا كمان من ضمن الإجابات مندوب التوصيل، يعني مندوب توصيل الطلبات.
3: هذه رغد بتجاوب. حلوة رغد، في ناس فعلا بتفكر تفكير عجبني.
2: طيب
3: غازي شولان يقول المترجم.
2: عبد العزيز حكمي قال المرشد السياحي. طيب نطلع فاصل وراجع من جديد، بس نسمع اللغز قبل.
3: اللغز يقول أنا مهنة أتنقل دون خطوات، أعيد كلامك دون أن أغيره، أجعل واضح لمن لم يسمعه أبدا مع أن صوتي لا يسمع أحيانا، أحول الغريب مألوف، أنقل لك الرسائل بعد تبديلها، فمن أنا؟

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد. أنا مهنة أتنقل بين العوالم بدون خطوات، أوكي؟ أعيد كلامك دون أن أغيره، أجعله واضح لمن يسمعه، أجعله واضح لمن لم يسمعه أبدا. أنا قاعدة أحوس اللغة، صح؟
3: أحوسي واضح. حوسي أحسن واضح عشان يضيعوا أكثر.
2: حعيد من جديد، لا خلينا نعيد من جديد. طيب يوم. أنا مهنة أتنقل بين العوالم دون خطوات، وأعيد كلامك دون أن أغيره، أجعله واضحا لمن يسمعه، لمن لم يسمعه أبدا. مع أن صوتي لا يسمع أحيانا، أحول الغريب مألوف وأتنقل أو أنقل لك الرسائل دون تبديلها، بعد تبديلها يبدلها بطريقة معينة. عاد شوفوا إيش هي الرسائل اللي هو بيعطيك إياها.
3: غاز البريد.
2: خلينا نروح خلينا نروح لعزيزة. صباح الخير يا عزيزة.
4: ألو.
2: يا هلا.
4: أهلا، صباح الخير.
2: أهلا وسهلا ومرحبتين.
4: يا أهلا. إن شاء الله نقول المترجم.
2: المترجم متأكدة؟
4: ان شاء الله باذن الله.
2: اوكي تمام، يعطيك العافيه. يا هلا وسهلا فيكي. يا هلا وسهلا.
3: هلا وسهلا بحمود. يا جماعه ركزوا ركزوا، اي واحد يقول كلمه الكل يقولوا زي يركزوا، خلوا لكم شخصيه. هلا يا حمود، صباحك ورد.
5: صباحك نور يا ايمان ودينا وساره، يوم صباح الخير.
3: يسلم عليك كلهم. طيب
5: أنا فكرت البيت يا المترجم.
3: لا ثبت لي واحدة.
5: ممكن المترجم.
3: المترجم. طيب يا حمود شكرا لك.
2: طيب خلينا ننتقل إلى مسجاتكم على الواتساب. عندنا غازي شولان يقول المترجم.
3: عبد العزيز الحكمي يقول المرشد السياحي.
2: أنا أبو رحيم. أبو رحيم يقول أي. المراسل. حلو.
3: أيضا سامي حسن مصطفى من الرياض يقول المترجم.
2: الجريح قال رسائل البريد. كيف الرسائل البريد؟
3: هي رسائل البريد.
2: يعني نحن بنتكلم شخص بني آدم يشتغل هذه الشغلة.
3: أجل قصده
2: هو ساعي البريد. ساعي البريد ممكن. يعني نعدي لك إياه،
3: حنحسب لك إياه أنه ساعي البريد. وعبد الهادي يقول المترجم.
2: طيب
3: هذا حلو. عبد الرحيم بيتي تفكيره جميل جدا، عامل السنترال المبرقات اللي هو قصده اللي يكتب البرقية،
2: هذا موجود
3: حبيت. في موجود
2: اللي يكتب برقيه. اصلا في برقيه
3: في
2: والله،
3: بس سايره عندنا الكترونيه، بس في دول تانية لسه موجوده لسه كتابه. أوكي. بس احنا صارت عندنا رسائل نصيه.
2: رسائل نصيه نعم. طيب خلينا نشوف كمان من ضمن الاجابات. عندنا ابو ابراهيم ابو محمد قال لغه الاشاره. نحن نتكلم شخص، يعني قصدك الشخص اللي يسوي لغه الاشاره،
3: مترجم لغه الاشاره.
2: اوكي نعم. طيب خلينا ناخذ عبد الله. صباح الخير يا عبد الله.
6: صباح النور والسرور استاذ دينا.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
6: كيفك استاذ ايمان؟
3: هلا وسهلا اخوي. يا هلا.
2: هاي عبد الله.
6: المهنه هذه فرديه؟
2: احيانا فرديه واحيانا تكون جماعيه،
6: يعني لها اماكن، يعني ما هي مرتبطه بادارات ولا بمؤسسات؟
2: في على حسب وين مكانها، ممكن ترتبط بادارات معينه او وزارات معينه او هيئات معينه.
3: لا في لها اقسام، لها طبعا أقسام في الادارات. صحيح
6: ايوه، وفيها محلات برا، يعني مكاتب برا.
2: نحن قلنا يا فردية يا إنها جماعية خاصة أو حكومية.
6: أيوة طيب إن شاء الله المترجم.
2: المترجم متأكد؟
6: نعم إن شاء الله.
2: طيب واضح انه ما في يعني ما
3: انا حسب لما قال لما قال مكاتب برا اللي يكتبوا لنا اللي عند المحاكم وفي ناس تقعد تكتب
2: المعقد. طيب ها خلاص يا عبد الله
3: نثبت
2: عبد الله راح. طيب يلا ناخذ مسجاتكم.
3: اكرم سليمان المترجم وربيع محمود المترجم. يعني انتم متخيلين احنا حنقول لغه سهل لدي الدرجه؟ كله يقول أبو نواف يقول الصحفي.
2: أوكي. طيب نطلع فاصل ونرجع من جديد نشوف أنتوا إيش أخباركم، لأنه واضح أنه يعني اليوم في نوم، يمكن ناس زعلانة لسه من أمس يعني ومتأثرين، بس يعتبروا يعني خلاص مصر فازت يا ناس. والله ما فازت، أنا بالنسبة لي فازت،
3: وأنا أيدك
2: صراحة. خلاص فازت،
3: أيدك صراحة
2: فازت، انتهينا خلاص يعني. لا تزعلوا
3: فكروا ونرجع
2: أمورنا تمام. يلا

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: ابدأ صح على جدة اف ام، مكملين معاكم صباحنا. فينكم يا جماعة؟ نبغى نسمع أصوات حلوة، نبغى نسمع مشاركات صح خطأ، المهم شاركوا 012-647-7154 012-649-1100-2442-8.
3: طيب خلينا نسمع اللغز من جديد. اللغز يقول: أنا مهنة أتنقل بين العوالم دون خطوات، أعيد كلامك دون أن أغيره، أجعله واضح لمن لم يسمعه أبدا، مع أن صوتي لا يسمع أحيانا، أحول الغريب مألوف وأنقل لك الرسائل بعد تبديلها، فمن أنا؟ خلينا نشوف مسجاتكم وإجاباتكم. نحن وصلنا عند
2: أبو نواف
3: قال الصحفي.
2: وربيع محمود يقول الرياض.
3: هو ربيع محمود هو من الرياض.
2: هو من الرياض بيقول المترجم.
3: طيب أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من إشارة لغة الإشارة أو شخص للغة الإشارة، إبراهيم أبو محمد. يعني هذه هي الإجابات اللي وصلتنا إلى الآن. طبعا في إجابات كثير، ولكن يعني

0: هذه اللي تقريبا اللي وصلتنا إلى الآن.
1: طيب نذكر برقم الواتساب لكل اللي حابب يشارك على الواتساب 8002 4428 8. لا تمشوا وراء بعض في كلمة واحدة، فكروا في تفاصيل اللغز.
0: نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
2: صباح الخير أستاذ دينا، صباح الخير أستاذ إيمان، صباح الخير أستاذ سارة، كل المستمعين الكرام الحلوين.
0: يا هلا، يلا يا محمد أعطيني.
2: أقول على خبير لغة الإشارة.
0: مترجم لغة الإشارة.
2: مترجم لغة الإشارة.
0: تمام.
2: إن شاء الله.
0: تمام، يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. طيب هذه هي الإجابات، كلكم رايحين لاتجاه واحد، مع أنه يعني فكروا أكثر عشان الاتجاه يمكن يضيعكم، لأنه كلكم رايحين لنفس الاتجاه.
1: جلال حداد يقول في إجابات أكثر ولا لا؟ في إجابات متنوعة يا جلال الحداد. وفؤاد القطان غير إجابته إلى أيضا مترجم لغة الإشارة.
0: طيب عندنا عبد الهادي قال المراسل. حلو، هذه أول إجابة لعبد الهادي؟
1: لا، غير إجابته.
0: غير إجابته. قال المراسل. جميل جميل.
1: طيب أهو بدأوا الناس يغيروا
0: شوية،
1: لأنه يمكن بدأوا يقرأوا اللغز بطريقة أخرى
0: مختلفة. طيب إيش رأيك نسمع اللغز عشان
1: نسمع اللغز. أنا مهنة أتنقل دون خطوات، أعيد كلامك دون أن أغيره، أجعل واضح لمن لم يسمعه أبدا، مع أن صوتي لا يسمع أحيانا، أحول الغريب مألوف، أنقل لك الرسائل بعد تبديلها، فمن أنا؟

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. انا مهنة اتنقل بين العوالم دون خطوات، اعيد كلامك دون ان اغيره، دون ان

0: أغيره، ركزوا، أجعله واضح لمن لم يسمعه أبدا. مع أن صوتي لا يسمع أحيانا، أحول الغريب مألوف وأنقل لك الرسائل بعد تبديلها، فمن أنا؟ يلا
1: يا هلا بكل اللي حابب يشاركنا، أكيد على 012-64-77-154 012-64-95-154 وعلى الواتساب 800-244-2828. هلا يا زين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا.
2: صبي عليكم جماعة الفرد.
1: صباحك ورد، أمورك تمام؟
2: الحمد لله بخير ونعم.
1: دحين فكرتي؟ فكرتي؟ فكرتي في اللغز؟
2: نقول
1: ما تقعدي، انت الناس يقولوا مترجم وانت تقولي زيهم؟ فكري زين.
2: مفهوم معروف؟
1: خلاص بكيفك، لا تقولي ما ادوني فرصة البنات. خلاص
2: غير على على على عليك انت على حسابك.
1: خلاص نخليها المترجم،
2: خليها
1: المترجم. ايش يسوي يا زين؟
2: يراسل يعني مثلا كمال الكلمات.
1: يراسل الكلمات
2: وهم يحفظون كلمات.
1: طيب يا زين شكرا لك.
0: يلا خلينا نشوف مسجاتكم اللي وصلتنا. طيب عندنا أبو سطام يقول المترجم.
1: عندنا عبد الرحيم الثبيتي يقول مراسل الإذاعة والتلفزيون.
0: قاسم عسيري يقول المترجم أيضا.
1: وأحمد عسيري يقول لغة الإشارة.
0: أوكي. عبد الهادي قلنا إجابته، قال أيوة. المراسل. أوكي. عندنا أحمد عبد الفتاح قال المؤلف.
1: المؤلف
0: حلو.
1: وعندنا أيضا لغة الإشارة قالها، رجع رسل لنا صورة فؤاد القطان.
0: طيب خلينا نأخذ اتصال.
1: طيب
0: عيدة، صباح الخير يا عيدة.
3: السلام عليكم.
0: يا هلا يا هلا،
3: كيف الحال؟
0: بخير، رجع لك بخير. هاي عيدة
3: المترجم.
0: المترجم متأكدة؟
3: أيوة.
0: فكرتي ولا قلتيهم؟
3: لا
0: قلتيهم.
1: طيب المترجم ايش يسوي يا عيدة؟
3: هلا
1: المترجم ايش يسوي؟
0: ولا شيء، بس خلاص قلدناهم. الأسئلة المحرجة
1: أقول لكم.
3: هي سارة،
0: هي سارة قالت لي قولي كذا زيهم. تحية لسارة، نحن خفنا قلنا الحين بنخاصم سارة، بس كويس ألحقتي نفسك. يعطيك العافية عيدة، تسلمي، شكرا لك.
1: سألنا المترجم ايش يسوي يا جماعة؟
0: انت لا خلاص.
1: طيب عشان اعرف الإجابة عن اقتناع ولا لا
0: يا بنت الحلال،
1: احنا بس كلنا نسمع بعد ونقول. رفال تقول مترجم لغة الإشارة.
0: اوكي. عندنا شروق ايضا تقول المترجم، الحل المترجم.
1: صالح الصاعدي يقول لغة الصم والبكم، أعتقد يقصد بها أيضا
0: الشخص اللي يعلمها. أيوة يعلمها يمكن.
1: طيب
0: أوكي. عندنا محمد الفريجي أيضا قال مترجم لغة الإشارة.
1: طيب حبيت يا عبد الهادي، أنت وزوجتك تفكيركم بدأ يعني ما يخرج عن بقية الناس النمطيين. عبد الهادي يقول المراسل، وزوجته تقول السفير.
0: حلو.
1: تحية لزوجتك.
0: حلو الإجابة. تحية مرة لزوجتك. حلو الإجابة.
1: في أحد راسل لنا رسالة صوتية يا جماعة على الواتساب، فقط رسائل نصية، لا رسائل صوتية ولا فيديوهات ولا اتصالات.
0: أوكي. طيب إن أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة يوسف مسعد يقول إيش إجابة أمس؟ أمس كانت وزارة التجارة، كان مكان وكانت مدرسة وزارة التجارة. اليوم يقول موظف إرسال البرقيات.
1: حبيت.
0: أنا تو قبل شوية كنت أسألي، ما أنا أقول لها يا ناس في برقيات، قالت لي في دول معينة. خلينا هنا في السعودية يا راجل، لا تروح
1: في عندنا برقية هنا.
0: عندنا برقية؟
1: أيوة عندنا.
0: يا شيخ ما صارت قلتي لي.
1: أيوة بس برقية اسمها برقية وترسل ولها طريقة معينة يعني. يعني مو زي زمان بالآلة الكاتبة.
0: أوكي.
1: لا صارت بالرقمي، ولكن موجود برقيات لليوم عندنا.
0: طيب هذه هي الإجابات اللي وصلتنا إلى الآن. في عندنا إجابات أخرى؟
1: لا ما في إجابات أخرى.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: طيب، وصلنا للجزء الأخير من لغزنا اللي يقول: أنا مهنة أتنقل بين العوالم دون خطوات، أعيد كلامي دون أن أغيره، أجعل له واضح لمن لم يسمعه أبدا، مع أني صوتي لا يسمع أحيانا، أحول الغريب مألوف وأنقل لك الرسائل بعد تبديلها، فمن أنا؟ أوكي، خلينا نبدأ الرسائل معكم. تركي عبد الله يقول المترجم،
3: وأيضا يحيى محبوب يقول المترجم.
2: كمان عندنا إجابة من ماهر الصبري، مع أنك ما كتبت اسمك يا ماهر، ولكن نقول المترجم لغة الإشارة. أوكي،
3: هو كده قال مترجم. أيوة. لغة الإشارة. أيوة. مجرين قال المترجم.
2: أوكي، أبو خلاد قاعد يقول السفير الدولي.
3: وجعفر السلمان يقول أضمت صوتي لعمي عبد الهادي وأختار المراسل، تحية لك ولعمك عبد الهادي.
2: أمين العتيبي يقول المترجم.
3: طيب، إحنا كده وصلنا للنهاية، ما عاد حنستقبل إجابات لأننا حنحل اللغز.
2: طيب،
3: اللغز إجابته عجبني اللغز، مين كتبه؟ شكرا. شكرا، طبقته باسمك
2: جود.
3: اللي كتبه إيمان جود. طيب، اللغز يقول، أقول لكم الحل الأول ولا أقول لكم اللغز؟ عشان هي نشف ريقكم كذا من الصبح. الحل هو المترجم. طيب، نفسر المترجم وليش مو مترجم لغة الإشارة. أنا مهنة أتنقل بين العوالم دون خطوات. العوالم أكيد اللغات المختلفة، هي عوالم مختلفة. هو جالس يترجم الرسالة، مثلا رسالة جامعية، بيترجم كتاب، بيترجم خطاب من لغة إلى لغة أخرى، فعشان كده هو بيعيد كلامك بدون ما يغيره، هو بيعيد كلامك ولكن بلغة ثانية. أجعله واضح لمن يسمعه أبدا، هذا يدل على أنه أنت ما سمعت اللغة الفرنسية، أو ما تعرف اللغة اليونانية، أو اللغة الإنجليزية، أو اللغة الصينية، فهذه اللغات أنت ما سمعتيها، ولكن هو بيغير لك للغتك المفهومة. صوته لا يسمع أحيانا، لأنه إحنا عندنا مترجم فوري، ويمكن بنشوفه على شاشات الأخبار لما أحد بيتكلم بلغة فرنسية أو إنجليزية أو صينية، بيدخل هنا مترجم فوري على الشاشة وبيترجم الكلام فوريا للغتك العربية. عشان كده نقول لا يسمع أحيانا، لأنه المترجم العادي ما بيتكلم، لكن المترجم الفوري بيتكلم وبتسمع صوته. أحول الغريب مألوف، اللي هي اللغات، اللغات الأخرى كلها غريبة بالنسبة لنا، حولها للغتك المألوفة. ينقل الرسائل بعد تبديلها، بدلها من لغة لأخرى. ليه ما قلنا مترجم لغة الإشارة؟ لأنه لغة الإشارة هذا يعني بيشرح لك الكلام لفئة الصم والبكم، كل التحية أكيد لهم، ولكن لغة الإشارة ما تترجم من لغة للغة. في المملكة العربية السعودية اللي بنشوفه على الشاشات أو بنشوفه في أحد الفعاليات، هذا بيترجم لك للغتك السعودية، للهجتك السعودية، لأن لغة الإشارة من دولة لدولة تختلف حركاتها وليست لغة عالمية. عشان كده إحنا ما كان قصدنا لغة الإشارة، بس عجبتني دينا نحطها في الاعتبار.
2: طيب، خلينا نروح لإجاباتكم. عندنا الإجابات فعليا أغلبكم جاوب إجابة صحيحة. عندنا امتنان في الاتصال، طبعا أنا بتكلم امتنان، علي، عزيزة، حمود، أيضا عندنا إجابة عبد الله وزين وعيدة، فقط محمد نجار لأنه قال لغة الإشارة وغير محسوبة.
3: طيب، يزيد بيقول لي إيمان لغزك صعب جدا جدا جدا. أحب أقول لك يا يزيد أنه اليوم اللغز الكل جاوبوا صح على الواتساب، يعني ناس قليلين اللي قالوا، بس يعني أهنيكم صراحة. بدأها علي الأسمري من أول دقيقة. أبو راشد، صالح السفياني، رهف محمد، علي حبادي، ماجد عبد الملك أحمد، غازي شولان، سامي حسن، عبد الهادي عمران، أكرم سليمان، ربيع محمود، رفال، قاسم عسيري، شروق، تركي عبد الله، يحيى محبوب، مقرن، وأمين العتيبي. ما في أحد ما جاوب.
2: يعني شوف أيمن، أحبطوني يعني، مع أنه في ناس غيرت إجابتها زي عبد الهادي عمران، ولكن برضو
3: لا، عبد الهادي مو عبد الهادي عمران، واحد اسمه عبد الهادي غير، لكن عبد الهادي عمران ثابت.
2: ما ثابت زي
3: فكيف أصلاً. صعب جدا يا يزيد، جاني إحباط من أول دقيقة أنا اليوم.
2: طيب خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد نكمل باقي فقراتنا في إبدأ صح.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد في أخبارنا وأخبار ابدأ صح. خبرنا اليوم يتعلق بالعلوم والتقنيات. وزارة الاستثمار تشارك في معرض ليب إيست 2026 لتعزيز مكانة المملكة وواجهة عالمية للاستثمار في قطاع التقنية. تشارك وزارة الاستثمار ممثلة في ثلاث استثمارات في السعودية في معرض ليب إيست 2026 والذي يقام في هونغ كونغ خلال الفترة من 8 إلى 10 يوليو، ضمن جهودها لتعزيز حضور المملكة على الساحة الاستثمارية الدولية واستعراض البيئة الاستثمارية في قطاعي التقنية المعلومات والاتصالات وريادة الأعمال. وأيضا تعزيز التواصل مع المستثمرين والشركات التقنية العالمية. يضم جناح استثمر في السعودية ممثلا في منظومة الاستثمار لتقديم المعلومات والخدمات للمستثمرين والتعريف بإمكانيات الاستثمار التي توفرها المملكة، بما يشمل البيئة التنظيمية والبنية التحتية الرقمية المتقدمة والحوافز والخدمات التي تسهل رحلة المستثمر، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية في مجال الذكاء الصناعي ومراكز البيانات والحواسب السحابية والتقنيات الإنشائية. أيضا من التقنيات الناشئة، كما تسلط المشاركة الضوء على تنافس المملكة في قطاع التقني، إذا تتصدر عالميا في سرعة الجيل الخامس، وتعد من أعلى دول العالم في انتشار الألياف الضوئية، إضافة إلى استضافتها أكبر مزودي الخدمات السحابية عالميا، بما يعزز مكانتها مركزا إقليميا للاقتصاد الرقمي والتقنيات المتقدمة. تأتي هذه المشاركة امتداداً لجهود منظومة الاستثمار في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الشركات مع شركات التقنية العالمية ودعم نقل المعرفة وتوطين التقنيات، بما يرسخ مكانة المملكة وواجهة عالمية للاستثمارات النوعية ومركزاً إقليمياً للأعمال والاستثمار.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM.
1: تعلن قرعاوي العقارية، وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ، عن مزاد خام النرجس، 3 أراضي خام في أهم المواقع نمواً وطلباً لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 يوليو.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: حياكم مستمعينا وأصدقاء برنامجنا، برنامج ابدأ صح. مشوارنا مكمل معاكم أكيد على إذاعة جدة، والآن وصلنا إلى حدث في مثل هذا اليوم.
4: يعني حدث أنه عندنا سؤال،
3: حدث أنه عندنا واحدة مضيعة.
4: قولي السؤال.
3: لا خلاص قولي يا دينا، خليني أستجمع قوايا الداخلية.
4: أوكي طيب تمام، نحن بنستعرض الأعداد اليوم فركزت مع إيمان. طيب نحن بنتكلم اليوم عن سالفتنا وموضوعنا اليوم أو دردشتنا الصباحية، حنتكلم عن أشياء أنت تعتز فيها وتتمسك فيها، يعني بطريقة مستميتة تتمسك فيها بطريقة لا يمكن الاستغناء عنها أبدا، حتى لو حتخسر ناس آخرين.
3: يا لهوي
4: فبدام ما نوصل لمرحلة دي يا لهوي ونخسر ناس آخرين، أنت تضع هذه الحدود بأنه ما أقدر استغنى عن أشياء معينة. طيب خلينا يعني لو نستعرض كذا أشياء مثلا معينة، في أحد من الناس، سين من الناس أعرفه شخصيا، لا يستغنى عن المسلسلات الكورية أبدا، البتاتا البتة بالنسبة له هذه المسلسلات مهمة، وممكن يقطع النت علينا عشان يعني نحن غيرنا، ممكن يعني خسرنا خسارة فادحة وكبيرة. فنحن عندنا هذه الحدود أنه ما نتعدى على أي مسلسل، حتى ما نقول رأينا في الموضوع، وما نقول عشان التواصل الأسري
3: بالضبط. ذكرتيني أيضا بنفس القضية بس مو مسلسلات كورية، الألعاب الإلكترونية.
4: هذه كمان
3: هذه خلاص، يعني لدرجة إنه الشخص خصص لنفسه غرفة وانقطع تماما، إنه لي ساعات محددة ما حد يقطع عليا الألعاب هذه،
4: نلعب بلاي ستيشن،
3: البلاي ستيشن والأشياء. أيوة.
4: في ناس عندها هذه الحدود، ممكن أخسر الأشخاص اللي حواليني بس أهم شيء ما أستغنى عن هذا الشيء، ما أستغنى عن هذه إيش ما كانت، أشياء ملموسة أو حتى يعني مبادئ معينة. في ناس تقول لك أنا عندي ما عندي مشكلة أخسر كل العالم وأهلي، بس إني ما أستغنى عن الصدق، أنا لازم أكون صادق وصريح وممكن أخسر العالم اللي حواليني. في ناس تقول لك أنا ما أقدر أتحمل الكذاب لو إيش ما يصير، حتى لو قال لي والله الموية شوية شفافة
3: ما أقدر أتحمله وخرجوا من حياتي،
4: من حياتي تماماً.
3: وممكن يعني أحياناً في علاقات أسرية تفكت أو صارت طلاقات، بحيث إنه الشريك طلع على حدود الشريك الآخر. في أحياناً الناس تقاطعت من أجل سبب معين، هو شايف إنه أنا ما حد يتعدى علي أو يجي خلال هذا المربع. في أحيانا الناس تقولك هذه النومة حقت العصرية، يويل أحد يدق علي الباب أو يصحيني فيه،
4: صح يعني نخسر بعض. في ناس تقول لك لا ما حد يتعدى على الشاهي مثلا،
3: مثلا
4: في أشياء مرة كثير. فما هو الشغلة اللي عندك والشيء اللي موجود عندك بالنسبة لك ممكن تخسر كل العالم، أهم شيء لا تخسره.
3: 0-1-2-6-4-7-7-1-5-4 0-1-2-6-4-9-5-1-5-4 0-1-2-6-4-7-8-5-4-4 والواتساب
4: على 800-244-28-28. ما هو الشيء الذي لا تستغنى عنه حتى لو خسرت الآخرين؟

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد. الأشياء اللي لا يمكن أن تستغنى عنها حتى لو خسرت الآخرين، شيء بالنسبة لك لا يمكن أحد يتخطاه وعادي بزعل نقطع الناس، عادي مو مشكلة. خلينا نبدأ معاكم، نذكركم بالأرقام على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب، وما شاء الله جاتنا مسجات كثيرة. أما على الاتصال على 012-64-77-154.
3: ونبدأ بأول اتصال. ميلا،
4: ألو. مرحبا، السلام عليكم.
3: مرحبا يا ميلا، كيف حالك؟
4: تمام الحمد لله، كيف حالك إيمان؟
3: بخير الله يسلمك. كيف تبوك؟ ولا حلو. المدينة؟
4: لا، تبوك.
3: تبوك. طيب ميلا، هل أنت عندك شيء ممكن تخسري العالم بس لا يتعدوا مثلا عن دي الحدود أو على هذه المساحة الشخصية أو على غرض ما أو على قيمة ما؟
4: أول شيء خلينا أقول صباح الخير للأستاذة دينا، والله يعطيكم العافية.
2: يا هلا، صباحك أنوار.
4: أما بالنسبة للموضوع، هو أكيد يعني كل إنسان يكون عنده شيء، بس أنا مو غرض أنه ما أسمح لأي أحد يتعدى علي أو يغلط علي أنا، بدون أنه يعني لازم أني أرد حقي أو أخذ حقي بالأصح.
3: باليد ولا بالكلام؟ عشان نعرف بس. على حسب.
4: على حسب. على حسب. على حسب.
3: أي إذا يعني ممكن يكون في تشابك بالأيدي والشعر مثلا،
4: ممكن، ليش لا، يعني على حسب الموقف. بالنسبة لي أني ما راح أسمح لأي أحد.
2: ميلا يعني ميلا، خلينا نكون منطقيين، ما في أحد يرضى أنه أحد يتعدى عليه. فأنت إيش فاصل اللي يخليك فعلا تهجمي، اللي يخليك فعلا الحد الأساسي يعني؟ لأنه ما في أحد، يعني ما في أحد صراحة إيمان أحد يرضى.
4: لا، هو يعني أنا موقف، لا. عن موقف
3: في ناس ضعيفة
4: يعني
3: تسكت،
4: أي موقف أحد يتعدى عليه، لأنه في يعني في ناس تغلط غلط يعني مو أي غلط.
2: فادح يعني قصدك؟
4: أي أوكي. فأنت هنا مستحيل أنك تسكت، حتى لو أنك سكت فهنا خلاص يعني معلش، لابد أن نوقف الإنسان حده، وما راح أسمح لأي أحد يهيني أو
2: طبعا كرم. أكيد طبعا أكيد. طيب خلينا نقول أشياء عشان بس احتديتي.
3: أيوة، أنا بدي أعرف أنت أخذ حزام كاراتيه.
2: أيوة الأسود.
4: والله شوفي، بالنسبة للأشياء عادي، أي شيء بأستغنى عنه، ما في إني ما أقدر أستغنى عنه. أي
2: يعني أخذ جوالك عادي؟
4: أي عادي، بس مو
2: يا ولد حلوة الثقة. قوية قوية. يا ولد تاريخ ميلا في الإذاعة، تاريخ ميلا في الإذاعة دائما عندها تاريخ كاراتيه الحزام.
3: أنا أقول لك هي أخذها أحزمة تيكواندو أو كاراتيه.
2: أيوة أيوة. آخر لبن
4: للأمانة. الجوال عادي، ما عندي مشكلة، أقدر أستغنى عنه يومين بس، مو طول يعني طول العمر لا، بس أقدر أستغنى عنه.
3: إنه يعني ما يشكل لك أهمية يومية؟
4: أي عادي أقدر أستغنى عنه.
3: والله يا ميلا قوية،
2: والله برافو.
3: ادينا اسم الكابتن اللي بتتدربي عندها كاراتيه عشان تقول لك عادي ممكن. أيوة. تسلم يا ميلا، اسعدتينا.
2: يا هلا يا هلا. طيب خلينا نشوف مسجاتكم. عندنا نزار يقول سريري الشخصي والوسادة عندي خط

0: أحمر مهما كانت الظروف والطوارئ. يعطيك العافية والله, والله إنك فظيع, والله إنك شاطر.
1: أبو رهف يقول لك أخسر العالم كله عند الكرامة. نعم. أحييك
0: أنا معك والله, يعني متهيألي كلنا معك, كلنا معك إلى الأمام يا أبو رهف, إلى الأمام. طيب عندنا أحمد يقول أغلبنا ما نبغى أحد يمسك جوالاتنا, الجوال خط أحمر بالرغم ما حد يكلمني ولا في شيء, بس ما أحب أحد يمسك جوالي أو يفتشه. والله معك حق,
1: إيه لأنه يعتبره شيء خاص. صح. يعني في أحيانا أشخاص مثل ما قال نزار سريري, في أدوات خاصة لا يمكن أنه أحد يتقبل أنه يستخدمها. في ناس من باب الميانة ساعات بين الأخوات, بين الصديقات المقربات, ساعات أيضا يعني بين الزميلات أو الجارات, تحس أنه لا عادي أشيائك أشيائي.
0: صعبة
1: شوي, صعبة جدا, صعبة, بس في ناس بتعملها. صح دينا؟
0: للأسف.
1: طيب كل اللي حابب يشاركنا على الهاشتاج في منصة إكس, هاشتاج برنامج ابدأ صح, أو يشاركنا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس, أو على رقم الواتساب 8002442828, والاتصالات سمعونا أصواتكم 012-64-77-154 و012-649-154. الناس نايمة شكلها, سهرت سهرت ونامت. على حظنا, على ابدأ صح يا جماعة, نقول لكم ما يكمل يومنا اللي بيكم. اتصلوا اتصلوا وشاركونا الشيء اللي لا يمكن تخلي أحد مثلا يتعدى عليك فيه أو يستخدمه, الشيء باختصار اللي ممكن تخسر العالم ولا أنك تستغنى عنه. شوفي
0: طيب الإجابة عندنا اللطيفة. أبو رهف والله يعني بعد الكرام على طول المشط, المشط هذا ما يستغنى عنه, ما أحب أحد يشاركني في مشط.
1: وحقك صراحة
0: والله, برافو عليك. طيب خلينا ناخذ يوسف. صباح الخير يا يوسف. راح يوسف. طيب خلينا نطلع فاصل صغير, راجع لكم من جديد. إيش الأشياء اللي فعلا ممنوع أحد يتعدى عليها بالنسبة لك, وفيها قطعة فيها أخسر العالم كله بعد هذه الشيء.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM، مكملين معكم مشوارنا، وأكيد نجدد التحايا لكل اللي انضم للموجة الغالية إذاعة جدة، ونقول لكم يا هلا وسهلا في برنامجنا ابدأ صح. وصلنا لفقرة حدث في مثل هذا اليوم، حقيقي وصلنا هذا اليوم اللي هو 8 يوليو في عام 1951، تأسيس مدينة باريس الحديثة، واللي أصبحت عاصمة للدولة الفرنسية منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.
2: عام 1889 صدور العدد الأول من صحيفة وول ستريت جنرال الاقتصادية في نيويورك.
1: في عام 1947 الإعلان عن ابتكارات جديدة في مجال الإلكترونيات بعد الحرب العالمية، مما سرع التطور التقني.
2: 1970 تطور تقنيات حديثة في التصوير الفوتوغرافي الملون في المملكة المتحدة.
1: وفي عام 1990 منتخب ألمانيا لكرة القدم يحرز لقبه الثالث في تاريخه في بطولة كأس العالم، بعد تغلبه على المنتخب الأرجنتيني بهدف لا شيء في النسخة 14 لبطولة كأس العالم المقامة في إيطاليا.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: حياكم من جديد، مكملين معكم ابدأ صح، وأكيد سعيدين بتواصلكم على الواتساب 8002442828، وكمان على أرقام التواصل 012-64-95-154. رسائلكم أكيد محط الاهتمام. شكرا صديقنا خالد الخلف يقول، طبعا بيصبح على الجميع ويقول: الحياة رحلة وليست سباق، أقدارنا قد كتبت، أعمارنا قد حددت، وأرزاقنا قد حسمت، فلنمضي بالرحلة ونستخلص منها أن السعادة في الرضا عن أقدارنا والتعايش معها. شكرا خالد الخلف، وشكرا كمان لنوال اللي بتقول: صباحكم يزهر دائما بالخير والسعادة.
4: طيب خلينا نرجع لموضوعنا اليوم، بدنا نتكلم عن الأشياء اللي لا يمكن أنك تستغنى عنها حتى لو خسرت الآخرين. إيش بالنسبة لك شيء ما تقدر تستغنى عنه؟ خلينا ناخذ أفراح. صباح الخير يا أفراح.
5: صباح الأنوار يا هلا.
4: يا أهلا وسهلا ومرحبتين، كيف حالك؟ أهلين. تمام،
5: الله يسعدكم يا رب. الحمد لله.
4: قولي.
5: والله شوفي، ما دولابي مرة لحد يقرب منه، أغراضي صافة بحاجاتي. طيب إذا أخذت منه حاجة حطيت حاجة أرجع أقفل كله بالمفاتيح.
4: خزنة يعني مو دولة. واضح انه خزنة. تمام، قفل الغرفة. طيب اسهل.
5: لا لا، الغرفة لا، خليها اللي بيدخلها الله يحييه، لكن دولابي لا.
4: يا بنت الحلال، والله انا حاسه انه يعني يبغالك حراسة اكبر، تحطي لا لا كلبين لا. حراسة كده يعني بدقار.
5: لا لا، كلاب اللي كلاب هذه عندي بالنسبة لي رعب.
4: طيب تمام ماشي، انت مقتنعة بالموضوع، ما اقدر اقنعك باكثر من كذا. يعطيك العافية افراح.
5: اهلا
4: وسهلا.
3: لا تيجوا ناحية الدولاب افراح وقذاذة فخخي.
4: ايوه فخخي. ايوه باقي افخاخ تحط افراح. طيب نرجع يعني يعني ميخفي ضم الموضوع. قبل شوية تحت الهواء انا وإيمان قاعدين بنتكلم، فبنقول في ناس بالنسبة لها مثلا وظيفتها مهمة،
3: صح؟
4: فلما يكون مثلا ترقية شيء حاسة انه انا ما عندي مشكلة اخسر العالم عشان والله الدرجة الوظيفية،
3: او ما اخسر منصبي، او احيانا انا يهمني منصبي، يهمني العلاقات اللي بنيتها من هذا المنصب، وما ابغى احد يجي
4: يقرب
3: ناحية منصبي. او احيانا تلاقي في وحدة تزوجت ما تبقى أحد يقرب ناحية بيتها،
4: أو المطبخ مهم ترى.
3: المطبخ أنا تصدقي ترى بدون تنمر، أنا مواعين مطبخي مهم عندي.
4: القدور
3: ما حد يجينا كله
4: القدور.
3: شفتي ممتلكاتي الشخصية في المطبخ وغرفتي، ما حد يجي ناحيتها.
4: أوكي
3: لا،
4: نشتري تبروين ونسلم الإيمان فاضي وأقول

0: ها لما انت تسوي طبخه ابعتي لي فته بروي اللي انا اشتريته عشان ما تزعلي.
1: يعني لازم رجع لك هو
0: اي نو بس لا راح اجيب لك اياه فاضي
1: فاضي ايه
0: خلاص عشان لما ترسلي لي اكله ولا شيء يكون ايه بحلالي بحلالي ما ترسلي لي اشيائك
1: ما اخذ من تبرعاتك
0: طيب خلينا ناخذ فهيدا
2: هلا والله صباح الخير هلا بينا ويان والمجاي والمخبز
0: يا هلا وسهلا
1: هلا وسهلا بفهيدا صباحك ورد
2: الله يسعدك يا رب وانت كل ورد
1: شكرا فهيدا ايش الشيء اللي ممكن تخسري العالم بس ما تخسري
2: اللي حلالي الغنى
1: ايوه تخسري العالم الله يبارك لك
2: امين يا رب
1: الله يبارك لك
0: امين
1: ويزيدهم
2: امين يا ربي والله تصدقين انا حريصه على بعد الحدود كانت في وفاه والدي والدتي انا واثقه عليه
1: رحمه الله
2: وهم يدفنون يعني والعزة بالبيت وانا جالسه يعني اشرف عليهم وارجع يعني بالعزة ودفن الوالد والوالده نفس اليوم هذاك وانا جالسه على الحلال يعني
1: سبحان الله في اصعب المواقف
0: نعم
2: في اصعب المواقف انا تركتهم 6 ايام يعني للحد والله كاتبة يعني كل الإملاءات لأختي الله يحفظها أخواني بتفطر عندهم سووا كذا كذا كذا
0: أزعجتيهم وانتي في الحج
2: يعني وفترة العمر يمكن يعني يا الله ناخذ يومين على طول أرجع
0: نعم.
2: بطمن عليهم لأني أنا متعودة من عمري 5 سنوات وأنا مع الغنى
1: الله يبارك لك ويزيدهم ما شاء الله تبارك الله شكرا فهيدا أسعدتينا بسمع صوتك
0: يا هلا وسهلا يا هلا فيكي خلينا نروح لعاطف صباح الخير يا عاطف
3: يا صباح النور الصباح الواهي لونه وخضرة الأبنوز عيونه هلا
0: الله
1: عليك الله عليك
0: ممكن تترجم يا عاطف لأنه يعني أنت حطيتنا في مأزق
1: عيد مع الترجمة
0: في مأزق
3: اليوم ما عارفكم أنتم ما تعرفوا يعني كلام السوداني يعني كده هذه كلام
0: ما هو عشان تعلمنا ونحن عندنا استعداد ونستقبل هذا يعني
3: لا بقول لك الصباح الباهي لونه يعني الصباح الباهي لونه الجميل
0: حلو
3: أيوة. ايوه الصباح الباهي
0: ايوه
3: لونه
0: ايوه
3: وخضرة الابنوز عيونه الابنوز اشجار كذا يعني
0: اشجار ابنوز خضرة الابنوز عيونه
3: خضرة
0: خضرة الخضر يعني خضرة الخضار اوكي
1: يعني خضرة
0: ايوه اوكي
3: خضرة الابنوز عيونه
0: اوكي
1: استني عد لنا هي عشان نبي نكتبها بروح اقول لهم هي في البيت قول
0: عندك عيون خضر في
1: البيت
0: طيب
3: الصباح الباهي لونه خضرة الأبنوس عيونه
1: الله عليك
0: سلام بس خلاص خلصت
1: خلصت خلاص
0: أنا حسبها أكثر فيها
1: هذه من تأليفك ولا مشهورة في السودان
3: لا مشهور هي كويسة يعني
0: مشهورة أوكي أوكي طيب تمام ماشي الحال طب ليه ما يعني تحطها بني مثلا عشان العيون الخضر يعني
1: الخضر.
0: واضح انه تحب العيون الخضر يا
3: عاطف الخضار احنا نحب الخضار
0: نحب الخضار طيب اوكي ماشي يلا يا عاطف
3: نحب الخضار لو كان عذار يقولوا هذا
0: لو كان ايه
3: لو كان عذار العذار هذا زي الذره يعني ما تتاكل تاكل الغنم يعني غنى الغنم وكذا
0: اوكي طيب تمام عشان يعني انت حطنا في موقف محرج فخلينا نروح لموضوعنا عشان منا نعرفين ايوه يلا
3: اوكي اوكي ما في مشكله
0: قول ايش الاشياء اللي ما تستغنى
3: انا اللي يجي على كرامتي هو يعني لو الكرام. وظيفتي يمكن اخلي وظيفتي عادي عشان كرامتي يمكن اخلي الوظيفه عادي
0: نعم غيره ايش اشياء مثلا ملموسه غير الكرام
1: الابنوس
0: يعني الابنوس
1: شجره يعني الابنوس
0: ما تهيألي او خضره العيون واحد فيهم حنمسكها عليك يا عاطف غلطت انت
3: خضره الابنوس يكون في الحديقه حقتنا ما عادي
0: اوكي ما يعني لو جاء احد شالها عادي ما في مشكله
3: لا لا عادي ما يشوفون هيزع من هذه
0: الله رميت الابنوز على طول تخليت عنه في دقائق
3: لا ما هو متوفر واجد يعني كثير يعني
0: منه كثير مو ضروري طيب قل لي يا عاطف غير كرامتك بالنسبه للاشياء فيها الاشياء مثلا معينه ما تقدر تستغنى عنها سيارتك مثلا والله اشياء
3: الجوال بس الجوال. يعني هذا حاجه خصوصيه يعني في ناس يتطفلوا عليه يعني يمكن واحد يقول لك يا اخي رقم القفل كم انا لو عاوز اوريك القفل ما كان
0: حطيته من الاساس صح
3: ايوه
0: صح يعطيك العافيه عاطف شكرا جزيلا
1: اسعدتنا بكلماتك وبصوتك شكرا لك
3: اسعدتونا انتم والله كل صباح تسعدونا واجمل واجمل ان شاء الله
0: الله يعطيك العافيه اهلا وسهلا فيك يعني هو قال
1: لا شوفي لما اسعدتونا شوفي لما احد يقول له اديني رمز القفل يعني ايش الميانه دي ايش الميانه دي
0: هذا اللي يرفع الضغط
1: اللي بكل ثقة داخل يقول اديني رقم السري.
0: صح يعني صح معك يعني. طيب في ناس مثلا من الناس اللي يقول لك ما اقدر استغنى عن الحلاوه اللي في جيبي، في ناس دائما حط حلويات في جيبها. اتذكر فتره من الفترات احد كمان اعرفه، والله حفظه الناس اليوم كلهم، احد اعرفه كان يحط، تتذكر الحلاوه اللي بالقهوه؟
1: اي
0: كانت قديم اول ما طلعت هذه اللي لونها اسود. ايوه يحطها دائما في جيبه تمام، خلي احد ياخذ ما يعني. للاسف لا يعني
1: يعني قد كده محشيه
0: أيوة أيوة أيوة وما يبي يدي احد يعني كمان بخل مستعر. وكمان يعني عدم استغناء مستعر. وبخل ايوه
1: بكره احط واحده هنا عند ساره في الكنترول.
0: لا انا ما يعني عادي انا اشرب قهوه ليش احط الحلاوه يا بنت الحلم نسوي دايت. بس انه يعني كان بالنسبه له هذه يعني ممكن يخسر العالم والحياه انها ما تنشال ما تنشال. لا ما هو مريض لا تحطي اعذار ترى
1: حتى انا قلت لانه ساعات الشخص اللي عنده مشكله في السكر دائما يحط سكر في جيبه.
0: يا ريت والله بس لا ما عنده مشكله في السكر بس بخل خلاص. هي بخل
1: هي ما يبى احد ياخذ حلاوته
0: ما في احد ياخذ حلاوته ويا ويل احد ياخذ. شفتي يعني شفت الطفل
1: ترى ايه
0: كذا الاطفال شفتي لما تمسك اللعبه حقتهم
1: ترى يعني زوجك في الحلاوه
0: مو حلو صح
1: يعني مين يشتريها اصلا
0: مين الحلاوه لا بس يمكن كانت هبه عرفتي لما دحين احنا عندنا هبات اول كانت هبه.
1: أنا في عندي سؤال عن الهبات
0: والله حلو
1: خليه الأسبوع الجاي
0: ماشي تمام شوف بنحضر على الهواء
1: جاء كده في بالي
0: الشفافية اللي
1: طيب غازي شولان يقول أنا ما عندي أي شيء أستغني عنه أنا أعطي أي أحد اللي يبيه كده الدنيا
0: مفتوحة كده
1: كده يعني
0: مع أنه يا غالي غازي قبل شوي كان كاتب دولابي بعدين غير رأيه
1: بعدين فكر أنه لك الدولاب يعني حنزعل على دولاب
0: إيه والله
1: يا شيخ ما حنختلف على دولاب
0: أخوانه يأخذوا منه ملابس
1: كلكم اتجهوا لأغراض غازي الخاصة أخذوها
0: عادي لأنه هو ما يزعل ما عنده مشاكل في الحياة فالأمور كلها تمام. طيب خلينا نشوف هذا آخر مسج كانت معانا من غازي. نطلع فاصل صغير راجعين لكم من جديد. موضوعنا اليوم بنتكلم عن الأشياء لا يمكن أن أستغنى عنها حتى لو خسرت الآخرين.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: تعلن قرعاوي العقارية، وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ، عن مزاد خام النرجس، 3 أراضي خام في أهم المواقع نمواً وطلباً لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 يوليو.
2: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحا على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد نكمل باقي فقراتنا في برنامجنا ابدأ صح. وصلنا للترند، تفاعل كبير على منصة إكس على خبر مواصلة المنظومة الصحية السعودية ترسيخ مكانتها عالمياً بعد إعلان تحقيقها 52 جائزة واعتمادها وعضوية وشهادة دولية منذ مطلع عام 2026، وسط إشادة واسعة بما يعكس هذا الرقم مع تطور متسارع في القطاع الصحي وتداول المغردين. أبرز ما ورد في الخبر في مقدمة ذلك حصول عدد من الجهات الصحية السعودية على اعتمادات من المنظمة العالمية، إلى جانب الجوائز التي حققتها المنظومة في معرض جنيف الدولي للاختراعات،
3: معتبرين أن هذه الإنجازات تجسد ثمار برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030 وتعزز مكانة المملكة في المؤشرات والمحافل الدولية. وفي المقابل أشار بعض المشاركين إلى أن أهمية هذا التميز الدولي ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وذلك من خلال رفع كفاءة الرعاية الصحية، تسريع الخدمات، تعزيز الابتكار والتقنيات الحديثة. وعبر آخرون عن فخرهم بالكفاءات الوطنية اللي تقف خلف هذه الإنجازات، مؤكدين أن استمرار حصد الجوائز والاعتمادات الدولية يعزز الثقة بالمنظومة الصحية ويؤكد قدرتها على المنافسة عالمياً.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.

0: عودة ورجعنا لكم من جديد. الأشياء اللي لا يمكن أن تستغنى عنها حتى لو قاطعت الناس كلهم، ما عندك مشكلة، أهم شيء أنه هذا الشيء ما يروح من عندك. والله عندنا مستمع يعني عزيز علينا، عبد الهادي عمران اسم الله ما شاء الله، يقول لك الضرب على الراديو، يعني أهم شيء عنده الراديو، بالنسبة له مهم ولا يستغنى عنه أبدا، وراسل لنا صورة الراديو. يعطيك العافية وشكرا جزيلا لك.
1: تسلم على الصورة الحلوة يا عبد الهادي عمران. أنا بدي أقول لك شيء على الأشياء اللي لا يمكن الأشخاص يستغنوا عنها، بس خلينا نشوف عليه قبل لا نكمل محاورنا في سؤال اليوم ودردشنا اليوم. هلا يا علي.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير.
1: صباح الورد يا هلا.
2: على الحر هذا الجميل.
1: والله أنه حلو
0: الحر الجميل.
2: والله لا مو وين جميل.
1: طب استنى، انت من فين بتتكلم حسب المنطقة اللي انت فيها؟
2: انا اتكلم من حايل.
1: حايل وشايفها حر مرة؟
2: والله انه حار.
0: اجل الرياض ايش يقولوا يا ابن الحلال؟
1: انا دارية يا شيخ احمد الله.
2: الله يكون بالعون. الله
1: حايل يا بعد حي.
2: جدة حلوة يا
1: جدة، معقولة فعلا درجات جميلة. الحرارة فيها
2: ايه مرة فيها يعني الاكسجين عالي جدا.
1: والله مع الرطوبة الأكسجين عالي، مع الرطوبة الأكسجين ينخفض.
2: لا والله الأكسجين عالي، أنا أشوف أن الأكسجين عالي عندكم. شوفي كيف تتكلمون أنتم.
1: لا أنت ما أنت شايف درجة الحرارة في الاستديو 16، يعني إحنا قاعدين في الهدى.
2: يا سلام.
0: بس نطلع عند البوابة نطلع خلاص الأخلاق تقلب على طول.
1: أول حاجة النظارة تقلب مويه
0: تغبشي وكده يعني.
2: يا الله يجيرنا من النار
1: يا رب. وبرضو حلوة أجواءنا كيف ما تكون، لأنه هي دي الحياة يا علي، يوم خريف ويوم شتاء ويوم صيف ويوم برد ويوم.
2: وحنا ودنا بشتك سنة كاملة.
1: لا والله أنا
0: لا
1: ودي
0: والله
1: بالشتاء،
0: تكسر عظامنا ونحن.
1: أنا ما أحب الشتاء. أيوة ما أيوة أداني
0: صعب.
1: الشتاء
0: صعب
2: يا حلو الشتاء.
1: لا خلينا في صيف أنا أبويا وخليك في شتاك.
2: أنا بتكلم عن الموضوع.
1: يلا تفضل يا علي تفضل.
2: أنا شوفي أنا تزوجت قريب يعني ما لي إلا 6 شهور.
1: مبروك ألف مبروك.
2: الله يبارك فيك. أحس إن الشغف راح الحين، أترك الجوال في كل مكان، ما عاد في شغف. ما أدري ما قبل كنت يعني أتجمل زيادة عن اللزوم يعني، الحين خلاص مستوية عندي، ما عندي شيء.
1: طب أنا ما عرفت إيش الشيء اللي لا يمكن تستغنى عنه إلى الآن مهما حصل. ما عندك شيء.
2: حتى سيارتي الحين تأخذها المدام، ما أقدر أقول شيء.
0: لا شوف، ما تقدر تقول شيء غير وإنك ما تستغنى عنه غير.
2: يعني لا يعني ما مو بني أستغني ولا ما. قبل كنت أشيائي ما أحب أحد يلمسها.
0: أيوة.
2: كل أشيائي ما أحب أحد يلمسها حتى سيارتي. الآن لا والله.
1: إيه ما اختلف شيء علي. الآن زوجتك أنت بتعتبرها روحك، نفسك، شريكك، لكن تعال مثلا قيس على أشيائك اللي ما كنت تحب أحد يلمسها، مثلا أصدقائك، قرايبك، أولاد عمك، أكيد ما حتترك لهم أشيائك.
2: ما أترك لهم أشيائي الحين، لا أتركهم أنسى أغراضي في الاستراحة. أقول بكرة.
1: لا مسكين وضع صعب
0: مرة صعب. خلاص عادي صعب. الجيران يأخذوا السيارة ويمشوا عادي.
1: خلاص
2: خلاص أنسى المفتاح في السيارة.
0: بالله ترسل لنا يا علي اللوكيشن. ارسل لنا اللوكيشن.
1: سيارة في حايل.
0: أيوة ما عليك.
2: يعني ناويين تسرقوني.
0: أنا رسمي كده، مش ناويين، رسمي.
1: عشان تفتح عينك على أشيائك وتحرص.
0: نعم
2: حلالكم. أقولكم شيء والله العظيم،
0: ارسل لنا اللوكيشن وما ازهلها ازهلها.
2: البوك ضاع مني. وين حصلت في الرياض. دق علي واحد قال بوكك فديوة وبالرياض، وجيت واخذته من عنده.
1: لا أنا من رأيي ترجع وقفة مع الذات، لأنه بتضيع أشياء خفيفة. بكرة أنت تنسى نفسك، ما أنت عارف أنت في حايل ولا في الرياض ولا جيت جدة تتشمس.
2: أنت تتوقعون أنه مات الشغف؟
0: لا هو ما مات الشغل، هو الشغف. الشغف ما له علاقة في الموضوع.
1: هو أنت صرت مأمن ومسلم.
0: أيوة
1: خلاص
0: مسلم.
1: الحياة بالنسبة لك أصبحت هادئة وعندك سلام جداً. مع الذات جميل
2: جدا.
0: واضح أنه الله يديم عليك أنت. أيوة مرتاح مع الشريك، عشان كذا وصلت للمرحلة اللي أنت زي ما قالت إيمان مسلم لكل الأشياء.
2: أيوة والله أتكلم جد. أيوة.
0: بس مات الشغف لا، ما هو مكانه، ما هو محله صراحة.
2: عندي سلام داخلي ما أدري كيف نزل علي.
0: الحمد لله.
2: أنا كنت حار درجة على أشياء بسرعة.

0: خلصوها الحين.
1: هذا بسبب ولله الحمد يعني الإنسان لما يستقر ويتزوج. عشان كده دائما نقول للناس اللي بتسمع لا أحد يخليكم تنفروا من الزواج أو يقول لك لا تتزوج لا خليك كذا أحسن. لا الزواج ربي سنه استقرار ورحمة وحب ومودة. فالله يديم عليكم نعمتكم
0: وصباحكم حلو
1: إن شاء الله. وصباحك يا شيخ كل الحلويات اللي في الدنيا.
2: هلا وسهلا فيك. خلينا نروح لسليمان. صباح الخير.
3: أنا أختي أستاذة دينا وأستاذة إيمان صباح الخير عليكم إن شاء الله على الجميع بإذن الله.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين. ها يا سليمان
3: أختي دينا وأختي إيمان أنتم لاحظوا أنكم تتكلمون مع واحد مشهور. أختي دي أختي سارة قالت لي أنت الحين مشهور
1: ما شاء الله.
3: الله يوفقكم.
1: الله يديمها عليك شهر.
2: أيوه. شكرا يا سارة.
3: فأنا الآن طلعت بقى أطلع بكمام إن شاء الله الخصوصية الخصوصية
2: الحين. أيوه. تخلي الخصوصية يا ابن الحلال. قل لي إيش الأشياء اللي ما تستغنى عنها في
3: الناس
2: ما تستغنى عنهم.
3: يقول لك الناس من غير ناس ما تندم.
2: الجنة الجنة من غير ناس ما تندم.
3: الجنة الجنة الجنة الجنة
2: الجنة الجنة, الجنة, الجنة. طيب أنت لو تهدأ شوف يا سليمان أنا أقول لك أنت مشكلتك بس لو تهدأ يمشي الحال. يعني لو نرتب الجملة أيوة كذا بهدوء.
3: كان مثقف كان معلومات.
2: أيوة مثقف وعندك معلومات بس مشكلتك أنك تطيح المعلومات تطيح المعلومات.
3: لا شو سويت أنا؟
2: ها قل لي.
3: دخلت دورة والله العظيم اسمها بطل الحياة.
2: ما انضبطت لسه واضح انها لسه ما انضبطت. ايوه ما انضبطت
3: وقرفعنا كلنا طلعنا عجبين قرفعنا المدرس وقرفعنا
2: واضح انكم بهدلتوا الدنيا
3: رجينا ورجينا. اي أيوة والله ما أيوة. نفعل.
2: طيب ليش يا اخوي ما... طيب ليش ليش يعني ليش انا اشرح لي.
3: الحي يحييك يا اختي
2: يا ابن الحلال. ما نبغى الحي ذا اللي يحيينا ما نبغاه. نموت احسن نموت غبن افضل افضل يا سليمان. يا اخوي جننتنا يا اخوي
3: والله
2: يا ابن الحلال انت بس لو تهدى علينا يمشي الحال ننبسط لما لا شوف شوف نحن نبى نوصل لنقطه نقطه يعني انا مشهوره اني اسمعني اسمعني يا ابن الحلال شفت يعني ما تخلينا حتى نكمل الكلام.
3: تفضل تفضل يا اختي.
2: نحن يعني نبى نوصل لمرحله انا معروف عني اني اسرع واحده في الاذاعه في الكلام وانت معروف عنك انه انت اسرع مستمع في الحياه. معقوله مننا قادرين نلتقي في نقطه؟ مو معقول. فلازم نلتقي في
3: نقطة.
2: لا لا لا لا لا لا لا اسمع لما يكون الناس كلهم سريعين نحاول نهدى عشان نسمع بعض.
3: صحيح صحيح صح؟ انا لنا لنا لنا صريحه أيوه. صريحه من اللحظه دي
2: انا من يوم ما تقول لي بريحه انا انجن. صحيح. من يوم ما تقول لي صريحه بريحه
3: لنا لنا الهدوء لنا الرومانسيه لنا
2: وينها طيب حلو. انا ابغى اشوفها
1: ندي له فرصه لبكره.
2: لازم نشوف الهدوء والرومانسيه يلا. منك لازم
3: أبشر أبشر أبشر أبشر أيوه. أبشر
2: يعني أبشر. الواحد لازم يطلع كل إمكانياته. أنت عرفنا إمكانياتك سريعة فظيعة ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الله. بس نبغى نعرف الإمكانيات الثانية الهدوء
3: في مليان مليان
2: ما شفناها ما شفناها لازم نشوفها. يلا أعطيني يلا أنا الحين أنا ساكت.
3: خليكم خليكم
2: قول لي ها لا لا لا لا لا, لا. صلي على النبي نحن ما نقول غني نحن نقول اهدأ ونتكلم بهدوء بس.
3: أبشر أبشر أبشر
2: يا سلام أبشر. عليك شوف صوتك أصلاً يعني نبرة أيوه. صوتك صارت رائعة.
3: أنت ما شاء الله عليك يا ليش ما صار والله الناس مفروض أنت عيادة الآن مش في
2: صح دا. المفروض أنا حقلب دكتورة نفسية من وراك من وراك يا سلام
3: والله عيادة صح دكتور دينا
2: الله يخليك. الله يخليك شكرا جزيلا شكرا. يعطيك العافية
1: الدكتور دينا لتهدئة النفوس أداك الإعلان أداك الإعلان
2: أعطاه سلوه والله لازم عماد يجي ينقذ الموقف. خذ يا عماد.
1: هلا يا عماد.
4: السلام عليكم. صراحة أستاذة دينا ما ينفع إلا المتصل هذا.
1: ليش؟
4: أنا ما شاء الله تبارك الله دائما يا أخي تجيب أسئلة صعبة.
1: إيه؟
4: وسبحان الله ربي يبتليها بهذا المستمع.
2: يبتليها. إيه يا أخوي.
1: بالعكس هذا من أصدقاء البرنامج المميزين.
4: حميله من الاسئله الصعبه.
2: وين انا اليوم ما لي علاقه صعب. اليوم انا ما لي
1: اي سؤال صعب يا عماد.
4: اقسم بالله صدمت العالم كله.
2: صدمت العالم كله ليه؟ كانت وزاره التجاره واضحه ايش بها
1: قالت لكم قالت لكم. اسمع يا عماد هي قالت امس اقدم المهن.
2: ما ركزت اقدم المهن ايش اسوي؟ هذه مو مشكلتي مشكلتكم. شفت كيف؟
4: الله يعين ويسعد.
1: أيوة. انت طيب وبخير اهم شيء يا عماد. مستمتع ومستانس مع ابدا صح؟
4: والله مستمتع ومستانس بس انت يا استاذة ايمان تقول اجواء جدا حلوة وين الله يرحم والديك حلوة.
1: لما تروح تجرب اسمع اسمع اسمع انت بس لما تجرب اجواء المنطقة الشرقية واجواء الرياض في حرارتها العالية تعرف

0: حلوة. ربي يحفظكم يا عماد.
1: يا هلا فيك.
0: شكرا لك.
1: يا هلا فيك.
0: حلوة إجابة.
1: طيب حبيت. خلونا نطلع فاصل وراجع لكم من جديد. لا تروحوا بعيد، لسه مكملين معاكم. ناخذ نفس من بعد سليمان وعماد.
0: يلا سليمان.
1: يلا.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @jeddah_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: حياكم من جديد، وأكيد أجمل التحايا لكل اللي انضم لموجتنا الغالية إذاعة جدة في هذه الدقائق، وأكيد مكمل برامجنا، لكن احنا واصلين تقريبا للدقائق النهائية من ابدأ صح، وحابين نشارككم دراسة علمية بتقول إنه الدماغ يعمل بنظام التوقع المستمر في تفسير المعلومات. كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من جامعة أوسلو النرويجية أن الدماغ البشري لا يقتصر على استقبال المعلومات من البيئة المحيطة، بل يعمل بصورة مستمرة على بناء توقعات مسبقة لما قد يحدث، ثم يقارنها بالواقع ويعدلها عند الحاجة، في آلية يراها الباحثون متقاربة مع بعض الأفكار اللي طرحها عالم النفس سيغموند فرويد قبل أكثر من 130 عام. أشارت الدراسة أيضا أن المعالجة التنبؤية في علوم الأعصاب واللي بتفسر الدماغ بوصفه منظومة توقعات مستمرة تهدف إلى تقليل الفجوة بين التوقعات والمعلومات الحسية الواردة.
2: وأيضا تشير النتائج إلى أن هذه الآلية تلعب دورا محوريا في الإدراك واتخاذ قرار وأيضا التكيف مع المواقف اليومية، كما قد تساهم في تفسير بعض الاضطرابات النفسية والعصبية، مع تأكيد الباحثين أن ذلك لا يعني إثبات جميع أفكار فرويد، بل إعادة قراءة بعض جوانبها في ضوء العلوم العصبية الحديثة. يرى الباحثون أن فهم الدماغ من منظور التوقع المستمر يفتح آفاقا جديدة في تفسير السلوك البشري، وربط نماذج علم النفس الكلاسيكي إلى جانب ما يوفره علم الأعصاب الحديث في أدوات تفسير أكثر دقة.
1: بهذه الدراسة وصلنا لختام برنامجنا اليوم ابدأ صح. صراحة ابدأ صح كان جميل بكم ومعاكم، شكرا لرسائلكم، شكرا لاتصالاتكم، شكرا لمشاركاتكم اللي كانت مكتوبة أو مسموعة، شكرا أيضا لكل اللي بيتابعنا على الصامت من خلال منصة إكس أو من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. بدينا كالعادة بالتصبيحات، ومن تصبيحاتكم الحلوة نقلنا إلى اللغز اللي كان حلو المترجم، وما شاء الله اليوم يعني نجاح منقطع النظير يدينا في حل اللغز.
2: أيضا باقي الفقرات اللي عدينا عليها اليوم بين سؤالنا، دردشتنا الصباحية اليوم كانت عن الأشياء اللي ما تقدر تستغنى عنها حتى لو أنك حتخسر الآخرين، إجاباتكم كانت مفرحة. وأيضا فقراتنا المتنوعة بين حدث في مثل هذا اليوم ودراستنا وأيضا ترند. بكذا نكون وصلنا فعلا لنهاية مشوارنا معكم في ابدأ صح. نقول تحية كبيرة لفريق العمل، الإعداد الياء الهدلي، فاطمة شرف، وأيضا رولا بالأحمر.
1: أكيد شكر كبير لمخرجتنا المبدعة سارة خوجة، تسلم إيدك سارة خوجة على كل الإبداع والأغاني، صراحة يعني الأغاني تفوز ما شاء الله. وكمان شكر كبير لك دينا سعد على وقتك وجمالك طول الحلقة، أكيد تقبلوا مني أنا إيمان بحيدر أجمل التحايا. برامجنا مستمرة لا تروحوا بعيد، لكن بكرة بإذن الله يتجدد الموعد مع ابدأ صح، لا تفوتوا حلقتنا.

الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم معاً.

نعيش المونديال. مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.
2: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.
1: الآن صحة ورياقة على جدة FM.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير ويا هلا فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة على جدة FM. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من إذاعة جدة، وأكيد من مخرجتنا سارة خوجة أحلى تحية، ويسعدنا طبعا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. طبعا اليوم رح نتكلم عن العلاج الطبيعي. في كثير ناس انه يعني عندها فكره انه العلاج الطبيعي دائما يكون بعد العمليات الجراحيه، لكن طبعا هذا مفهوم خاطئ. العلاج الطبيعي لا يقتصر فقط على يعني خلينا نقول بعد العمليات الجراحيه، لا، هو العلاج الطبيعي طبعا يشمل الوقايه من المشكلات الحركيه، اعاده التاهيل بعد العمليات الجراحيه، مساعده المرضى على استعاده استقلاليتهم وثقتهم بنفسهم وعلى الحركه، اكيد هذا بشكل خاص. طبعا المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يسعدنا طبعا أن ينضم إلينا الأستاذ محمد ملاكة، أخصائي علاج طبيعي. أستاذ محمد أسعد الله صباحك.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك أستاذ ريهام؟ الله تكون العافية، صباح الخير.
3: الله يسعد صباحك.
4: سعيد جدا باستضافتكم، إن شاء الله أنا أفيدكم وأفيد المستمعين إن شاء الله بإذن الله تعالى.
3: إن شاء الله. طبعا يعني في البداية أستاذ محمد، في كثير ناس مي عارفة إيش يعني علاج طبيعي. إحنا في البداية نبغى نعرف الناس بما هو العلاج الطبيعي.
4: طيب، أول شيء العلاج الطبيعي يعني بشكل مختصر جدا هو العلاج دون تدخل جراحي، سواء ما قبل أو التأهيل ما قبل العملية الجراحية أو ما بعد العملية الجراحية، أو العلاج التحفظي اللي هو الحالات التي لا تستدعي الجراحة، وأحيانا برضو من الوقاية والعودة إلى الحركة.
3: نعم.
4: فهذا المفهوم الصغير جدا والبسيط جدا للعلاج الطبيعي.
3: طيب لو جينا نتكلم عن أهمية العلاج الطبيعي بعد جراحات العظام، يعني يمكن أكثر ناس بتحرصوا على عمل العلاج الطبيعي بعد جراحات العظام، وهل هو فعلا جزء أساسي؟ يعني خلينا نقول الجراحة 50% والعلاج الطبيعي مثلا 50%.
4: طيب أنا بعطيك معلومة صادمة كده أو غريبة ممكن تستغربوا منها كلكم، إنه أنا ما بتكلم بس على العظام اللي هو related أو متعلق بشكل أساسي بالعلاج الطبيعي، أنا أتكلم تخيلوا أنه طبياً وعالمياً أنه أي عملية جراحية في العالم حتى لو زايدة أنت مفترض تمر على العلاج الطبيعي، فما بالك العظام.
3: بس يمكن هذا الشيء ما بيطبق في يعني في الوضع الحالي بالنسبة للتخصصات الثانية.
4: كلامك صحيح، لكن حالياً بدأ يطبق. يعني المريض مثلاً اللي مسوي عملية زايدة اللي هي عملية بسيطة لازم يمر على أخصائي العلاج الطبيعي يتأكد أنه يقدر يوقف وتأثير الأدوية عليه والعملية عليه ويمشي مرة ثانية. فما بالنا العلاج الطبيعي بالنسبة لعمليات العظام اللي هي فيها إيش بروتوكولات خاصة تحتاج متابعة دقيقة جدا من أخصائي العلاج الطبيعي إنه يبدأ معه. فطبعا جدا جدا مهم إنه أخصائي العلاج الطبيعي يتابع حالات العظام مباشرة بعد العمليات الجراحية.
3: طيب خلينا نتكلم عن يعني متى يبدأ المريض العلاج الطبيعي بعد العملية الجراحية؟ هل مثلا تاني يوم، بعدها مثلا بيومين أو أسبوع، متى يبدأ بالضبط؟ أو التي تختلف من عملية لعملية مثلا؟
4: طبعا هي العمليات زي ما قلنا نحن بروتوكولات. نعم. مبنية على أسس طبية، بناء على نوع العملية نحن بنقول متى نبدأ مع المريض، وبناء برضو على حالة المريض. يعني أحيانا المريض هي نحن ما احنا ماشيين على قولهم زي ماشيين على ألف باء دلتا، لا ما عندنا بالضبط، لأنه أحيانا المريض بتطلع له بعض الأعراض بتخلينا ما نقدر نبدأ
3: في مرضى يعني بعد العملية ممكن يدخل في مضاعفات لا قدر الله،
4: نعم.
3: مثلا ضغط،
4: نعم.
3: سكر، قلب، أو مضاعفات غير محتملة خلينا نقول.
4: نعم، لكن الأصل والأساس في العلاج الطبيعي أنه نحن نقدر نبدأ معهم من أول يوم، حتى لو كانت البداية معهم بسيطة، إلا إذا كان في استثناءات أو في طلب من الدكتور بسبب البروتوكول.
3: نعم، طب يعني هل تختلف خطة العلاج الطبيعي حسب نوع الجراحة؟ مثلا استبدال مبصال، تثبيت كسور، إصلاح أربطة، مثلا زي ما حضرتك ذكرت أنه أيضا في العمليات الثانية ممكن يتطلب أيضا علاج طبيعي؟
4: أيوة طبعا طبعا، خاصة عندنا نحن مشاكل نواجهها مع المرضى أنه يكون المصطلح العام مو نفس المصطلح الطبي.
3: نعم.
4: يعني مثلا المريض يجي يقول أنا سويت عملية غضروف، عملية غضروف هذه كلمة عامة، لكن ويقول أنا أبغى أسوي زي ما أسوي ولد عمي ولا زي ما سوى صاحبي
3: عشان أتعافى ولا تعالج.
4: أيوة، لكن الحقيقة أنه كلمة عملية غضروف هذه في المصطلح الطبي عندنا لا.

0: عندنا عملية الغضروف في 4-5 عمليات، كل عملية لها طريقة معينة. فطبعا لازم نرجع لأخصائي العلاج الطبيعي، لأنه كل عملية لها طريقة معينة في العلاج، فيها أشياء مباح أنك أنت تسويها، أشياء ممنوع أنك أنت تسويها، زوايا أحيانا في بعض العمليات، زوايا معينة مثلا في الركبة ممنوع أن نحن نتجاوزها، حركات ممنوع نسويها، حركات لازم نسويها. فطبعا بناء على نوع العملية طبعا اختلافات كبيرة وشاسعة، فلازم أخصائي العلاج الطبيعي يكون موجود.
1: طيب إيش النقاط الأساسية خلينا نقول أو الرئيسية للعلاج الطبيعي في الأسابيع الأولى بعد الجراحة؟ يعني إيش الشيء اللي تركزوا عليه؟
0: طيب هو يعني غالبا نحن عندنا يعني نقاط مهمة. رقم واحد زي ما قلنا إنه طبعا في اختلاف كبير ما بين كل عملية وعملية، وكل عملية أكيد لها يعني
1: بروتوكول معين،
0: بروتوكول خاص. لكن أيوة، لكن موضوع عندنا الألم، الانتفاخات، الحركة البدائية والتنقل. يعني نحن مهمنا مرة إنه المريض ما يطلع من المستشفى بنسبة 98% على حسب الحالة، إلا إنه يكون قادر إنه يتحرك، سواء بعكاز، سواء حتى لو يتنقل بعربية، يعني على الأقل إنه يكون عنده القدرة إنه يتنقل حتى بمساعدة جهاز مثلا زي العكاز أو
1: يمكن المريض يعني خاصة بعد العملية أستاذ، يعني يقول لك مثلا أنا دايخ، أنا ماني قادر أوقف، خاصة لو كان فيها تخدير مثلا عام أو تخدير نصفي، فيحس المريض دائما لا إنه أنا مثلا ماني قادر يعني أوقف أو كده، ويرفض تماما إنه هو حتى لو يمشي. بس
0: فعلا فعلا، لأنه هي الفكرة كلها إنه المريض يكون وقتها تعبان، فنحن لازم نعلمه كيف يمشي. فهذه من أساسيات الأساسيات اللي نحن نركز عليها بعد العملية، إنه كيف يتنقل حتى لو كان بعكاز، حتى لو كان بعربية، حتى يعني نحن نطمن إنه هو يمدي الله يكرمه يدخل الحمام، يعني يسوي حوائجه في البيت، يروح ويجي ويتحرك
1: حتى لو حركة بسيطة.
0: نعم نعم نعم. فنحن عندنا الألم والانتفاخات، الالتهابات، هذه كلها احنا بنتعامل معها، بالإضافة إلى حركة المريض على حسب الحالة أو حالة المريض الجراحية.
1: طيب أستاذ، يعني في بعض المرضى للأسف بيهملوا العلاج الطبيعي بعد العمليات، اللي تقول لك مثلا أنا ما عندي أحد يوديني ويجيبني، اللي مثلا تيجي جلسة في الأسبوع تكون مثلا عندها جلستين أو ثلاثة، تيجي واحدة مرة وتسحب كم أسبوع، وبعدين تشتكي وتقول والله أنا مثلا العملية ما نشحت، ولا العملية فاشلة، ولا الدكتور ما سوالي العملية زي فلان ولا زي فلانة. إيش خطورة إهمال العلاج الطبيعي؟
0: طيب أنت قلتيها في بداية اللقاء، قلتي كده كلمة مرة مهمة، إن هو الدكتور لما يقابل المريض أو المريضة ويقول حنسوي لك العملية الفلانية، رح يقول له معلومة مهمة، رح يقول له ترى العملية الجراحية 30-40% و60% علاج طبيعي. يعني ما الاعتماد ما يكون على الجراح فقط أو نجاح الجراحة في غرفة العملية. العمليات خاصة عمليات العظام اللي هي مرتبطة بالعلاج الطبيعي، نجاحها بنسبة كبيرة جدا يكون متعلق بالعلاج الطبيعي. فأنت بمجرد ما أنك أنت تسوي سكيب أو تهمل العلاج الطبيعي ما بعد العملية، أنت كده اخترت أنك أنت تخلي نسبة عدم نجاح عمليتك جدا عالي. أنا في هذا المجال 13 سنة، ما عمري شفت مريض سوى سكيب للعلاج الطبيعي خاصة لعمليات العظام إلا وكان في عواقب ما هي كويسة، إنه يا يرجع سوى العملية مرة ثانية يا ما رجع لأفضل حالاته. فللأسف هذا الفعل ما هو صح وما هو اختيار، لا، هذا يعني إجبار إنه الإنسان لازم حتى يكمل نجاح العملية إنه يكمل البرنامج التأهيلي ما بعد العملية الجراحية عند أخصائي العلاج الطبيعي.
1: في ناس يا أستاذ يعني مثلا بتعمل العملية في مستشفى أو خارج المملكة، وتيجي تعمل مثلا العلاج الطبيعي في مكان تاني. أنا بشوف يعني صراحة كثير حالات بيعملوا عمليات خارج المملكة وبيجوا مثلا السعودية وبيعملوا علاج طبيعي، أو بيعمل مثلا العملية في مستشفى مثلا في الرياض ويجي يعمل علاج طبيعي في جدة ولا

0: هل هذا صح؟ ولا المفروض أنه الواحد المكان اللي نعمل فيه العملية ويكون فيه تواصل بين الدكتور وبين أخصائي العلاج الطبيعي عشان يعرف إيش أول بأول، يعني ممكن يتعرض لمضاعفات، ممكن يكون على تواصل مع الدكتور، إيش رأيك أنت؟
1: طيب هو طبعا نحن بس عندنا مشكلة في التواصل، يعني لما يكون في شخص مثلا سوى العملية خارج المملكة أو حتى خارج جدة أو حتى والله في مستشفى ثاني، يعني مثلا أنا شغال في المستشفى الفلانية في جدة وفي واحد جاني من مستشفى ثاني، المشكلة مو في العملية نفسها، هو فقط المشكلة في التواصل. أما طبيا فما في أي مشكلة، يعني لو جاني مريض جاء والله مسوي عملية خياطة أحد أربطة مثلا الكتف، عملية مثلا معروفة عندنا، إذا كانت العملية والتقارير واضحة بالنسبة لي ما في أي مشكلة، يعني ما في يعني أي حواجز ممكن تخليني أني أنا ما أستقبل الحالة أبدا. هو المشكلة أنه لما يجي مريض من مستشفى إلى مستشفى دائما الكوميونيكيشن اللي هو التواصل مع المريض أو الدكتور المسؤول عنه يكون أصعب شوية، لكن بشكل عام كلغة طبية كفريق طبي حتى ما بين مستشفى ومستشفى المفترض ما في أي مشكلة، وبالعكس إذا كانت التقارير الطبية واضحة، وهذا اللي أنا أنصح دائما به إنه إذا واحد بيروح يتعالج في مستشفى ثانية لازم يكلم الدكتور يتواصل مع أخصائي العلاج الطبيعي اللي موجود في المستشفى الثانية ويكون معاه تقارير واضحة جدا، بحيث إنه سهل جدا إنه إحنا نقرأ التقرير ونعرف من فين نبدأ ومن فين ننتهي.
0: طيب لو جينا نتكلم أستاذ محمد، يعني إيش دور العلاج الطبيعي في تخفيف الألم والتورم بعد العمليات الجراحية؟ هل هو مفيد فعلا في أنه يخفف من الألم، يخفف من التورم، ولا في ناس بتشتكي بتقول لك أنا رحت جلسة علاج طبيعي ورجعت رجلي توجعني، يدي توجعني، هل بيزود الألم، بيخفف الألم، بيساعدك على الحركة؟
1: طيب أول شيء دائما نحن نقول الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، ونحن سبب
0: من الأسباب.
1: أيوة. لكن في حاجة مهمة جدا نحن لازم نعرفها، إنه جسم الإنسان من إنسان لإنسان بيختلف. يعني أنا لو دحين جبت دواء اللي هو باراسيتامول هذا المسكن حق الصداع، تمام؟ وأعطيتك أنت بعيد الشر عندك صداع وأنا عندي صداع، ممكن أنت تأخذ الحبة ترتاحي بس أنا أخذ الحبة ما أرتاح، لأنه ردة فعل الإنسان لأي علاج يختلف من إنسان لآخر.
0: صح.
1: لكن هل طبيا وعلميا العلاج الطبيعي مفيد في هذه الحالات؟ إيوه أساسي. نحن نبغى نقول والله إنسان عنده إصابة عنده تورم، إيوه نحن عندنا أجهزة عندنا تمارين عندنا تكنيكات وطرق إنه نخفف التورم والالتهاب.
0: نعم.
1: وحتى نحن لو نشوف لعيبة كرة القدم كلهم بعد المباريات الكبيرة والطويلة اللي فيها إجهاد أخصائي العلاج الطبيعي معاهم على طول بيتخذ الإجراءات اللازمة عشان يصير عنده استشفاء وتخفيف للألم، فهذا الشيء موجود. لكن طبيعي ممكن في بعض المرضى بيشتكوا إنه ما جاتهم نتيجة، وهذا شيء طبيعي لأنه جسم الإنسان من إنسان لإنسان ردة فعله لأي علاج ما هو زي بعض.
0: أكيد. طيب لو جينا نتكلم عن دور العلاج الطبيعي في استعادة الحركة والقوة العضلية.
1: طبعا هذا يعتبر يعني بارت آخر نحن ممكن نصنفه جزء علاجي أو جزء تأهيلي خاص مع الرياضيين.
0: أنا بتكلم يعني صراحة عن كل جزء بالتفصيل، يعني الجزء طيب. العلاجي والجزء التأهيلي. خلينا نتكلم عن العلاجي ونتكلم عن التأهيلي عشان بس المستمعين يعرفوا إيش نوع العلاج الطبيعي.
1: طيب نحن عندنا يعني لما يكون عندنا مريض عنده مشكلة، نفترض مشكلة عضلية، مشكلة في مفاصله بشكل عام، سواء مرتبطة بالعظام أو بالأعصاب أو مرتبطة بجزء الباطنية مثلا، فهنا برضو أخصائي العلاج الطبيعي بيتدخل بيحاول يرجع الحركة تدريجيا بناء على العوامل الفيزيائية اللي هو دارسها، تمام؟
0: نعم.
1: وبناء على المعطيات اللي موجودة ما حيقدر كمان يرجع مثلا يعني يكون مريض عمره 70 سنة، من الطبيعي ان انا بحاول ارجعه يمشي بس ما حرجعه يلعب كورة مثلا، وصلت الفكرة؟ فهو على حسب الانسان ايش والمعطيات اللي قدامك انا بشتغل عليها. فهذا بالنسبة لإعادة الحركة بالنسبة

0: المريض. لكن أما أحيانا العلاج الطبيعي بيدخل في تأهيل الحالات الرياضية أو البروفيشنال بلايرز اللي هم اللاعبين المحترفين، بحيث إنه هو مو بس يكون علاجي، هو بيكون وقائي ويكون بيزيد كفاءة الحركة.
1: نعم.
0: يعني بدل ما إنه المريض نفترض هو بيجري وبيتحرك ما عنده ألم، لكن أنا بدل ما أخليه يجري ويتحرك من غير ألم لمدة ساعة، أنا أخليه لمدة ساعة ونص. فنحن برضو بندخل في موضوع اللياقة العضلية، بندخل برضو في صحة العضلة، بندخل في حاجة اسمها البايوميكانيك اللي هو الحركة الفيزيائية لجسمه، بحيث إنه نحن نعدل له هي بحيث إنه يتجنب الألم. فأنا هنا عندي دورين مهمين، دور إعادة الحركة للمريض زي ما اتفقنا إنه مريض عنده مشكلة برجع له الحركة بالشيء اللي موجود، أو ممكن يكون ما هو مريض، ممكن يكون زي ما قلنا شخص رياضي يبغى يكون،
1: ولكن تعرض لإصابة مثلا.
0: لا لا لا لا، ممكن يكون إنسان رياضي بس إنه في أفضل بيكون في أفضل مستوياته الجسمانية، فأخصائي العلاج الطبيعي يطور برضو من الرياضي. فمو شرط إنه أخصائي العلاج الطبيعي بس بيعالج، أحيانا بيحسن كمان الشخص الرياضي إنه يصير أفضل.
1: نعم. طيب دكتور، عفوا أستاذ، حنرجع نستكمل حوارنا معك، ولكن خلينا نطلع لفاصل وراجعين.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
3: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
4: صحة ولياقة على جدة FM.
1: ورجعنا لكم مستمعينا في صحة ولياقة على جدة FM. طبعا رح نستكمل حوارنا مع الأستاذ محمد ملاكة، أخصائي العلاج الطبيعي. طبعا كنا بنتكلم قبل الفاصل أنه العلاج الطبيعي مرحلتين، مرحلة تأهيل ومرحلة خلينا نقول علاج طبيعي بعد العمليات الجراحية. طيب لو جينا نتكلم يعني كم الفترة اللي تستغرق في التأهيل، خلينا نقول في المتوسط يعني لفي تأهيل المرضى، هل هي مثلا أسبوعين، شهر، ولا بيختلف من حالة إلى أخرى؟ وإيش العوامل اللي بتؤثر على مدة التعافي؟ هل التزام المريض، عدم التزام المريض، ولا إذا كان المريض ملتزم ممكن لا تطول علاج يعني جلسات العلاج الطبيعي؟
0: أول شيء طبعا هي بتختلف زي ما قلنا من حالة لحالة. في بعض الإصابات مثلا زي عملية الرباط الصليبي، نحن مثلا نستغرق والله 9 شهور حتى إنه يرجع يلعب كورة، بس في كلمة
1: مدة طويلة 9 شهور يعني.
0: أنا جايك بالكلام. في بعض الأسئلة اللي تيجي من المرضى يقول لك متى أنا أرجع. طب أنا لما يقول لي أنا متى أرجع، هذه ترى كلمة واسعة جدا. إنك أنت ترجع إنسان طبيعي تروح المسجد وتمشي وتتحرك في عملية الرباط الصليبي مثلا، أنا أتكلم كمثال، لا هي من 2.5-3 شهور حتمشي وتتحرك وأمورك تمام، عرفنا؟
1: أيوه.
0: لكن عشان ترجع تلعب كورة لا تأخذ وقت. فنحن دائما نقول للمرضى نحن عندنا نوعين للعودة، العودة الطبيعية إنك أنت ترجع إنسان طبيعي تؤدي عملك مهامك، والعودة العنيفة أو القوية إنك أنت تؤدي جميع الرياضات. وحتى هذه فيها تقسيم، يعني أنا ممكن أقول للمريض أنت على 3 شهور ترجع إنسان طبيعي من غير رياضة، 4 شهور تمارس الرياضات اللي هي في الجيم العادية، 5 شهور تبدأ تنطنط تسبح، 6 شهور تبدأ مثلا تجري وتلعب كورة على خفيف،

0: شهور تلعب مع أصحاب مثلا، فهي طبعا على حسب البروتوكول.
1: أنت بتتكلم يعني عن فترة 9 شهور للاعب مثلا كرة قدم، هذه بالنسبة لي صعبة، يعني ممكن يفقد شوية من مهنيته في لعب الكرة بسبب العلاج الطبيعي.
0: لا هو مو بسبب العلاج الطبيعي، هو
1: لو ما التزم بالله.
0: لا هو بسبب الإصابة، لأنه العلاج الطبيعي هو بيخلي المريض بيرجع بأسرع وقت، وهذا هذا جسم الإنسان اللي ربي خلقه، يعني ما نقدر كمان نرجع المريض أسرع من كذا. أنا أبغى المتابعين والمستمعين وبرضو أنتي تابعوا، في لاعب اسمه رونالدو، مو رونالدو هذا كريستيانو، لا في واحد قديم برازيلي سوى عملية الرباط الصليبي 3 مرات، كل ما يسويها يرجع بدري، وفي أول مباراة ترجع العملية نفسها ويرجع يسوي العملية مرة ثانية أو تجي الإصابة نفسها. السبب إنه هو رجع أبدر من وقته، مع إنه هو لاعب بروفيشنال وبيصرف ملايين ومعاه دكاترة، لكن الرجع البدري جسم الإنسان ما يتحمل. العلاج الطبيعي مو هو السبب اللي بيأخر المرضى، الإصابة على قولهم هي رجلة شوية، هي متعبة شوية،
1: بس العلاج الطبيعي أنت بتلتزم فيها عشان ترجع إنسان، يعني خلينا نقول 80% أو 90%، ما حترجع طبعا 100%، لأنه قبل قطع الرباط الصليبي غير بعدها، مستحيل يعني.
0: لا، ترجع الدراسات تقول عكس كذا، يعني في أنك أنت ترجع إن شاء الله 100%. أوكي أنت تتكلم كميكانيزم، ك بعض الأمور مهمية في المية، لكن أنت ترجع تلعب كورة إلى يعني ما راح يبان معك، تمام؟
1: نعم.
0: لكن خلينا نقول العملية أو عملية الرباط الصليبي نحن أعطيناها كمثال، وبعض العمليات طبعا أقل، في عملية تأخذ 1 شهر 2 شهور، لكن أنا أتكلم هذه العملية تحديدا لأنها الأكثر شيوعا في عالم الرياضة، لازم نلتزم بخطة كاملة، لأنه أنت لو رجعت بعد 5-6 شهور وقلت خلاص أنا كويس دون الرجوع لأخصائي العلاج الطبيعي، ممكن في لحظة ترى تفلت ركبتك لا سمح الله وترجع مرة ثانية تسوي العملية، فما استفدنا حاجة.
1: طيب أستاذ محمد، يعني بالنسبة للمرضى اللي خلينا نقول بيعملوا علاج طبيعي في المستشفيات، هل في تمارين مثلا بتنصحوهم بيها إن هو يعملها في المنزل، مثلا تكون تمارين بسيطة، وإيش الضوابط اللي يجب أن يلتزم بيها عشان ما يدخل في مشكلة؟ يعني تصحت بتسوي تمارين في البيت بعيدا عن الأخصائي، ولكن في نفس الوقت لا يعني لازم تكون تمارين بسيطة جدا بحيث ما تدخلك في مشاكل.
0: طيب هو بعيدا انه يعني عن انها تمارين بسيطه ولا تمارين صعبه، انا ممكن اعطي ترى تمارين صعبه في البيت، بس زي ما قلنا تحت اشراف اخصائي العلاج الطبيعي. يعني احنا مثلا حالات اسفل الظهر، الناس يعني ما في حد ما عنده مشاكل في الظهر،
1: والله ما شاء الله، يعني كل تقريبا 3/4 الناس عندهم انزلاق غضروفي، عندهم ابهار، عندهم اصابات.
0: كلنا عندنا اصابات، حتى نحن كغزلين نعالج بعض، كلنا عندنا اصابات في الظهر، فهذه الاصابات نحن ما نقدر نقول يلا بسم الله عمليه، لانه والله ما في حاجه اسمها زي كذا، لكن نحن نعالجها علاج تحفظي اللي هو عن طريق التمارين والاجهزه. فالتمارين طبعا لازم يسويها في البيت. مناطق زي الظهر طبعا مره غلط انه نحن نروح مثلا نفك التيك توك ولا اليوتيوب وندور بنفسنا،
1: هذه المشكلة. أنا لسه كنت بسألك، يعني في ناس تعالج نفسها بنفسها، هي دكتور نفسها، مثلا عنده انزلاق غضروفي ولا عنده أبهر ولا أيا كانت المشكلة، يدخل على اليوتيوب يكتب مثلا تمارين خاصة بالانزلاق الغضروفي ويلا ويفتح ويسوي زيها التمارين. طب أنت ما تعرف، يعني ممكن هالتمارين تضرك أكثر.
0: هو شوف ممكن تفيده، يعني احنا
1: ممكن تفيده نعم أو ممكن تضره،
0: أو إيه سلام، هو الاحتمالية إنه أنا ما عندي مشكلة إنك أنت إذا ما فادتك ما تضرك، بس المشكلة إنه في بعض التمارين ما هي مخصصة للحالات المعينة، يعني في أنواع من أنواع الانزلاقات ما ينفع نحن نسوي فيها روتيشن اللي هو دوران للظهر، وفي تمارين كثير في اليوتيوب عشان تخفف ألم الظهر عن طريق دوران الحوض، في بعض الحالات ما ينفع، فنحن نقول للمريض
1: وعلى حسب كمان الانزلاق، يعني هل الانزلاق مرحلة أولى مرحلة ثانية مرحلة خلاص تتطلب عملية؟
0: نعم، وعلى حسب فين اتجاه الانزلاق، يعني أحيانا الانزلاق الغضروفي بيكون رايح دايركت أو رايح يمين أكثر أو رايح يسار أكثر، أحيانا يكون في أشياء معاه، يعني في بعض المرضى ترى يكون عندهم كسور

0: قديمة جدا ما هم عارفين ترى انها يعني موجودة عندهم وبتأثر في المستقبل عليهم.
1: وفي ناس بتشيل أوزان يعني أوزان عالية يعني خاصة خلينا نتكلم عن لاعبي كمال الأسهم يكون مثلا عنده كسر وعنده انزلاق غضروفي ويشيل أوزان جدا عالية.
0: نعم فهنا هنا يدخل يعني في لاعب كمال الأسهم احنا هنا بنتكلم عن لازم يكون معه شخص فاهم أو أخصائي علاج طبيعي وتأهيلي حتى لو هو شوفي هذا اللي تكلمنا عنه قبل الفاصل حتى لو هو ما عنده ألم لازم يكون معه شخص يعلمه كيف يشيل الأوزان صح ويكون عنده وقاية من الإصابات. وهنا يجي دور برضو أخصائي العلاج الطبيعي. نحن بيجونا مرضى صراحة ما هم كثيرين لأن موضوع الوقاية وبرامج الوقائية في العلاج الطبيعي صراحة ما هي مرة الناس متفتحة عليها لكن بيجونا
1: والله ناس يعني في ناس. أنا بصراحة حبيت أتكلم عن العلاج الطبيعي لأنه في ناس إلى الآن تعتقد أنه العلاج الطبيعي يعني مجرد تمارين رياضية. إحنا لسه حنتكلم عن أنه العلاج الطبيعي مو بس تمارين رياضية ولا يعني جدول رياضي، لا ترى هو خلينا نقول ممكن يكون زي ما حضرتك ذكرت في البداية أنه ممكن يكون 60% من العلاج. أنت ممكن لا قدر الله لو ما سويت علاج طبيعي حتدخل جراحة مرة ثانية، فليش أنت تدخل جراحة مرة ثانية في مقابل أنك أنت تلتزم فترة معينة وبعدها تعيش حياتك يعني بصورة كاملة.
0: صح صح صح وهذا اللي قاعد نقوله أنه حتى بعض البرامج اللي هي البرامج الوقاية فلما نجيني شخص أحيانا يكون ما عنده ألم بس أعلمه كيف يسوي التمارين وأعلمه إيش الأشياء اللي تضره واللي تفيده والأشياء اللي جسمه يتحملها هذه ترى من وظيفة أخصائي العلاج الطبيعي إنه يمنعك من الإصابة قبل لا تجيك.
1: نعم طب لو جينا نتكلم عن الأخطاء الأكثر شيوعا اللي خلينا نقول بيمارسوها المرضى أثناء فترة التأهيل.
0: يعني إحنا ذكرنا منها طبعا إنه أنت
1: خلينا نقول أنت بما إنك أخصائي ما شاء الله فترة طويلة أكيد بتشوف يعني شيء بيتكرر دائما.
0: طبعا اول حاجه يعني لا تاخذوا التمارين او البرامج التاهيليه من غير مصدرها وخاصه من المصادر الغير طبيه او الغير موثوقه. يعني مثلا يكون واحد في النادي وفي مدرب في النادي. طبعا مدربين النوادي الله يعطيهم العافيه عندهم ترى ما شاء الله شهادات كويسه وكبيره لكن في التدريب وليس في التاهيل والعلاج. تمام وهو يكون المدرب يعني بحسن نية يقول له والله إذا عضلتك توجعك شد من هنا أشتغل هنا قوي العضلة الفلانية. يعني هو ما يكون يعني نيته سيئة هو بيحاول يساعد الشخص اللي موجود في النادي لكن للأسف يعني بيزود المشكلة لأنه في النهاية مدرب اللياقة البدنية أو مدرب الموجود في النادي ما عنده العلم الكافي أنه يعطي برنامج علاجي في تفاصيل بسيطة ممكن يغلط فيها. فنحن نقول أكثر الأشياء اللي جينا فيها مشاكل إنه يكون الشخص ماخذ برامج من غير أهل التخصص يعني مو ماخذها من أخصائي علاج طبيعي. رقم اثنين المشكلة الأكبر شيء أنا سمعت فلان سوى كذا بعمل زيه وهذه مشكلة إنه الإصابات ما هي زي بعض.
1: أنا مرة بصراحة شفت حالة يعني استغربت في واحد يعني اثنين سووا عملية تغيير مفصل الركبة واحدة قالت للثانية ترى أنا عندي أعرف كل التمارين حاطيك هي وسويها في البيت ولا تتعبي نفسك ولا تروحي علاج طبيعي.
0: لا هذه غلط لأنه حتى عملية تبديل المفصل ترى تختلف من عملية العملية وطريقة العملية برضو وعلى حسب كمان المعطيات اللي موجودة يعني وزن المريض عضلات المريض عمر المريض. أحيانا بعض المفاصل نحن في عملية تبديل المفصل الجراح يخلي المفصل يكسل عند 90 درجة يعني بعد 90 ما حيجي خلاص يعني هو يكلم المريض يقول له ترى أنت ما عادة حتصلي على الأرض أنت حتصلي على الكرسي. طبعا هذا بين الجراح والمريض والعملية اللي بعدها لا افتح ل 110-120 أنا أتكلم الزاوية. فما ينفع نقارن أي عمليتين نقارنهم ببعض خاصة من ناحية المريض. المريض لازم ما ينفع أو ما ينفع إنه يسمع يقول والله فلان سوى الشيء الفلاني خلينا أسوي الشيء الفلاني. وحتى عملية تبديل المفصل أحيانا ما تكون عملية كاملة نحن نسميها عملية تبديل المفصل الجزئي أو تبديل المفصل الكامل وهذه تأهيلها شيء وهذه تأهيلها شيء. فعشان كذا مهم جدا إنه إحنا نسمع

0: الأخصائي العلاج الطبيعي والدكتور المسؤول عن الحالة، وما نسمع لأي أحد ثاني سوى نفس العملية أو نأخذ من تجارب الناس الثانيين.
1: طيب أستاذ محمد، يعني هل المرضى دائما بيشتكوا أنه بيشعروا بألم أثناء جلسات العلاج الطبيعي؟ هل هذا شيء طبيعي فعلا ولا يعني هذا الألم هو اللي حيخفف بعدين من مثلا المشكلة؟
0: خلينا نقول مو كل الطرق العلاجية فيها ألم،
1: خلينا نتكلم مثلا تغيير المفصل، ثنية المفصل هذا مؤلم بصراحة، يعني أنا والدتي مغيرة مفصل وشو أشوفها تتألم يعني جدا جدا.
0: يا سلام يا سلام. طيب هنا عشان إيش نبعد التهمة شوية. طيب هنا الألم بسبب العملية نفسها، تمام؟ يعني الأخصائي العلاج الطبيعي هو في نهاية الموضوع بيحاول يوصل للهدف بأقل ألم يقدر يسويه. يعني أنا مثلا أبي أثني رجل المريض، لكن المريض هذا مسوي العملية هذه عنده انتفاخات، عنده تورم، أنا راح أحاول أستخدم معه بعض الأجهزة، أحاول شوية شوية أثني له هي بعض التكنيكات في الوقت المناسب بالقوة المناسبة، لكن أحيانا كمان الجسم ردة فعله للعلاج الطبيعي يكون عنيف شوية، يعني الجسم ما يتقبل الألم، تمام؟ فيجيك الألم مضاعف. غالبا يعني غالبا الحالات اللي يكون فيها ألم، طبعا أنت بتتكلم عن الحالات الجراحية هذه استثناء شوية، لأنه بمجرد ما يدخل المريض في العملية الجراحية أنت كده راح ندخل في مود الألم شوية للأسف، خاصة مع العلاج الطبيعي. لكن لما نجي نتكلم عن الناس اللي بيجونا في العيادة، أنا ما أتكلم بس عن العمليات الجراحية وما بعد العمليات الجراحية،
1: لا طبعا في ناس يكون عنده أصلا مشكلة مثلا في العظام أو في الأربطة أو في الأعصاب أو في
0: أيوه ما جايين أنا مشاكل عندهم، والله زي ما قلنا انزلاق عندهم، كتفهم يوجعهم، رقبتهم، خشونة، وتفر المشكلة. فلما نجي عندنا نسبة كبيرة ما يكون في ألم، وإن كان في ألم فهذه ضريبة أو لما تقول السايد إفكت أو الأعراض الجانبية للعلاج. لكن أخصائي العلاج الطبيعي قدر الإمكان بيتجنب الألم وبيحاول إنه يطلع من الجلسة من غير ألم.
1: هو في ناس تفكر مثلا إنه العلاج الطبيعي هذا هو بس تمارين رياضية، لكن في أشياء جدا كبيرة في العلاج الطبيعي وأجهزة مختلفة يعني في استخدامها طبعا في العلاج الطبيعي. يعني أنا مثلا واحدة أول مرة بصراحة أعرف إنه مسمار القدم يتعالج مثلا بجهاز عن طريق الذبذبات الكهربائية. في ناس أول ما تسمع ذبذبات كهربائية تقول لا والله يعني كهرباء، لا شيء يخوف، لا يعور، فلا الموضوع ترى مو كده.
0: طيب هو تصحيح، طبعا نحن بنعالج بالكهرباء بس مسمار القدم يتعالج بحاجة اسمها موجات تصادمية، يعني هو في فرق بسيط.
1: أما أنا عشان كده بسأل يعني.
0: أيوه. لا أنا بس من باب التصحيح، الموجات التصادمية مثلا هذا الجهاز يسموه الشوك ويف مثلا، بيعالج فعلا مسمار القدم. يعني حتى نتكلم في الموضوع بشكل عام، نعم العلاج الطبيعي ما يقتصر فقط على التمارين، لكن الأساس فيه التمارين، والتمارين ما هي بس تمارين بسيطة، لا تمارين علاجية برضو. نحن بندخل بالعلاج اليدوي، يعني نحن بندخل بيدنا، بنشتغل بيدنا، بنفك المفصل بيدنا، إذا كان يحتاج أنه نسوي بعض التكنيكات بيدنا نحن نسميها المانوال ثيرابي، وهذا علم كبير جدا. حتى دول الناس اللي تسمعهم يطقطقوا وما يطقطقوا أكيد شفتوا مقاطع عنهم.
1: والله شوف يعني أنا كل يمكن خلينا أتكلم عن اللي بجيب لك هي يعني المعلومات أنا أخذتها من ناس، لكن أنا ما عندي صراحة فكرة عنه وإنت صحيح لي.
0: ما في مشكلة. أيوه. فزي ما قلنا هذه اللي هو اللي يسموه الكايروبراكتر، هو يعني علم لحاله، لكن نحن كعلاج طبيعي برضو عندنا جزء بسيط في هذا النوع من العلاج اللي هو نحن نسميه مونوبيليشن، اللي هو طقطقات المفصل.
1: طقطقة المفصل هذه أنا يعني بتكلم عنها بصراحة، واللي هي إعادة الكتف، لكن خلينا نطلع لفاصل ونرجع نستكمل حوارنا معك.
0: ماشي.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. صحة ولياقة على جدة إف إم.
1: ورجعنا لكم مستمعينا، نستكمل حوارنا في صحة ولياقة على جدة إف إم. طبعا أستاذ محمد، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن، بصراحة بشوف يعني من ضمن الممارسات اللي هي أنت حضرتك ذكرتها، طقطقة الظهر، خلع الكتف ويرجعه مرة ثانية بدون يعني الرجوع إلى الدكتور، خلينا نقول العظام، هل هذه الممارسات صحيحة ولا لا ممكن ترى يعني تسبب لك مشاكل أنت في غنى عنها؟
0: طيب أنا بس بصحح معلومة بسيطة، إنه ارجاع الكتف ما عندنا حاجة اسمها ارجاع الكتف.
1: والله في ناس ما شاء الله يعني متخصصة، بمجرد الخلع هذا يعني ينخلع ويرجعوه ثاني وينخلع.
0: هذا لا لا، هذا اللي هو ارجاع الكتف ما يعتبر من ضمن خطط العلاج الطبيعي، هذه من ضمن الخطط الطارئة. ايوه نحن نعرف نرجع الكتف بس ما هو من ضمن العلاج الطبيعي. يعني غالبا المريض اللي انخلع كتفه بيروح عند الطوارئ عشان يرجعوا له، تمام؟ فدكتور العظام يرجعه، أخصائي العلاج الطبيعي يرجعه برضه، ما في أي مشكلة. لكن أنا لما نجي نتكلم عن الطقطقة اللي بتصير، اللي هو برضه في علم اللي هو برضه مختص في هذا الشيء، اللي هو الكاروبراكتر، اللي هو يعني هو منفصل شوية عن العلاج الطبيعي. الموضوع هنا الطقطقة إنه نحن بس بنرجع، ما في حاجة اسمها بنرجع مفصل مكانه، لا، نحن اللهم بنعادل الضغط الداخلي والخارجي للمفصل، فنسمع صوت الطقة فارتاح المريض، تمام؟ والتشنج والضغط اللي موجود على المنطقة بيخف. طبعا نعيد ونزيد، هذه الممارسات لازم تكون تحت إشراف العلاج الطبيعي. أي طقة لا سمح الله لو كانت بزاوية خطأ، لا سمح الله ممكن تؤدي إلى مشاكل كبيرة.
1: طيب بما أنك أخصائي علاج طبيعي، بالنسبة للناس اللي متعودة طق الأصابع، طق الظهر، طق الكتف، الرقبة، هل هذه ممارسات صحيحة ولا ممارسات خطأ وممكن تعرضك لكسور، ممكن تعرضك لآلام، ممكن تخلي يعني خلينا تدخل مثلا في عمليات جراحية؟
0: طيب نحن خلينا نأخذها كده ببساطة. طبعا موضوع طقطقة الأيادي، طقطقة الرقبة، يعني طبيا حتى نكون نحن واضحين، ترى ما فيها شيء، تمام؟ يعني أنا لو طقت يدي ولا طقطقت يدي زي نحن ما نصلي نجي طقطق أيادينا، هذه كل الناس بتطقطق، تمام؟ أو الرقبة، لكن نحن إيش المشكلة؟ الطقة العنيفة، لأنه نحن أحيانا بنضغط أقوى ما عندنا على يدنا، أو بنحط أقوى حمل على رقبتنا عشان يطق معانا، أو بنطق رقبتنا في الوقت اللي مفترض ما نطق فيه، أو بنطق يدنا ومثلا يكون شخص عنده مثلا كسر ومهدار يطق يقوم، أو هشاشة بعيد الشر يقوم بيعور نفسه. فنحن بنقول الطقة بحد ذاتها هي ليست مشكلة، نحن عندنا مشكلة في القوة الطقة، هذا رقم واحد. إذا أنا أتكلم عن الشخص اللي بيطقطق لنفسه، الإنسان الطبيعي، وعندي مشكلة كمان إذا كان هو أصلا عنده مشكلة وقاعد يطقطق، فنحن نقول نتجنبها قدر الإمكان، لكن طبيا ما فيها مشكلة. لكن أنا مشكلتي مع الممارس، الشخص اللي بيطقطق، هذه فكرة ثانية. اللي بيعالج الناس لازم يكون شخص مختص، مو أي واحد يطق لك رقبتك، مو أي واحد يطق لك الأبهر،
1: مو هذا اللي بتكلم عنه. في ناس يعني مثلا يقول لي تعال يا فلان مثلا، ولا تعال طق لي مثلا الأبهر، ولا طق لي مثلا ظهري ولا رقبتي، وانت ما انت متخصص يعني.
0: انا والله عندي قصة مرة

0: ودخلت في الرئة ودخلت مويه في الرئة ودخل هواء في الرئة
1: لا حول ولا قوة إلا بالله،
0: ايوه
1: من شيء بسيط
0: من
1: إلى
0: طقة
1: مشكلة.
0: نعم. وقعدت الحين 4 إلى 5 شهور في العناية المركزة. نحن بنقول لازم تروح عند شخص مختص، شخص هو عارف كيف يسوي هذا الشيء، وحتى إنه تقدر إنك أنت توصل للنتيجة اللي تبغاها.
1: طيب يعني أنا حابة أتكلم كمان عن دور التغذية والعلاج الطبيعي. هل التغذية لها دور كبير في العلاج الطبيعي؟ خلينا نقول مثلا اللي عنده نقص بروتينات، اللي عنده مشكلة مثلا في العظام، نقص في الكالسيوم، فيتامين دال، هل بتؤثر في نتائج العلاج الطبيعي؟
0: نحن دائما بننصح أي مريض ما بعد العملية الجراحية إنه لازم يشوف التيم كامل، يشوف الفريق كامل، يعني يشوف طبعا الجراح العام أو جراح العظام اللي سوى له العملية وأخصائي العلاج الطبيعي، ويروح يشوف التخصصات المهمة في التأهيل. أحد التخصصات المهمة في التأهيل اللي هو التغذية. لازم أنا عن نفسي بكلم المريض، لازم تشوف أخصائي أو أخصائية التغذية، تروح عندهم عشان يعطوك البرنامج اللي يواكب العملية الجراحية. يعني إذا الشخص مثلا عنده ضعف في الأكل، أو إنه ما بيأكل كويس، أو إنه يكون عنده نقص في الفيتامينات، أو طبيعي إنه بيأثر على أدائه معايا في العلاج الطبيعي، وطبيعي بيأثر أيضا على تطور حالته. هو ما حيبني عضلاته، عضلاته كيف راح تنبني وكيف راح تكون عضلاته سليمة لو كان أكله ما هو كويس. فالتغذية بالنسبة لنا مهمة جدا ومن أساسيات التأهيل، وهي ضمن برنامج التأهيل، لكن هي مو من تخصصي.
1: نعم.
0: وما أقدر أنا أقول للمريض والله خذ الفيتامين الفلاني ولا كل الشيء الفلاني، ما هو تخصصي، لكن لازم أنا أرسل المريض اللي أشوفه هو فعلا يحتاج للتغذية أو أخصائيين التغذية، وهم يعطوا برنامج مع العملية.
1: طيب أنا حابة أتكلم يعني قبل ما الوقت داهمنا عن أحدث التقنيات المستخدمة في العلاج الطبيعي.
0: أيوة، أنا كنت بتكلم في هذا الموضوع. طبعا عندنا التقنيات كثيرة جدا بعيدا عن التمارين والعلاج اليدوي. سنة عن سنة بتطلع أجهزة جديدة. الأجهزة هذه إما بتخفف الألم بشكل كبير جدا، إما بتزود الاستشفاء بشكل كبير جدا، إما بتخفف الالتهابات بشكل كبير جدا، أو ممكن تعالج. يعني عندنا مثلا في أجهزة مثلا زي أجهزة الليزر. أجهزة الليزر هي أجهزة بتعالج المشاكل العضلية والقطوعات أو الإصابات اللي جات في العضلة مباشرة عن طريق الليزر. نحن بنزيد الاستشفاء بحيث أن المريض يرجع في أسرع وقت ممكن. زي ما تفضلت أول قلتي مشاكل الكعب أو مسمار القدم والزوائد العظمية، وبرضو التهاب اللفافة الأخمصية اللي هي اللفافة اللي تيجي من تحت القدم، هذه كلها تتعالج عن طريق الشوك ويف اللي نحن تكلمنا عنه، اللي هو جهاز
1: الموجات
0: التصادمية. الموجات التصادمية نعم. فهذه كلها بتعالج. طبعا حتى جهاز الموجات التصادمية على حسب المعيار نحن ممكن نعالج به مشاكل الكتف، مشاكل الرقبة، بالإضافة إلى عندنا أشياء ثانية كثير. يعني حتى أجهزة الكهرباء وأجهزة الألتراساوند والأشياء هذه نحن بنساعد المريض إنه يخف عليه الألم ويخف عليه الضغط على منطقة الألم، يخف الالتهاب ويزيد الاستشفاء عنده، فنقدر كمان نعطي تمارين. يعني أنا لما يجيني مريض وعنده ألم شديد أنا ما أقدر أعطيه تمارين على طول، لازم أبدأ معه على الأقل بالأجهزة هذه وبعدين نبدأ نخش في التمارين. فالعلاج الطبيعي في تطور مستمر، وكل يوم عن يوم بتطلع أجهزة جديدة وتقنيات جديدة في علاج الإصابات.
1: طيب عندي سؤال يعني خطر في بالي بصراحة، بالنسبة للأطفال، الأطفال اللي بيعملوا علاج طبيعي هل بتلاقي في صعوبة في عمل علاج طبيعي لهم؟ بيكون في ريسك شوي على الطبيب والمريض؟
0: طبعا هو العلاج الطبيعي للأطفال تخصص
1: آخر، خلينا نقول
0: أيوه. هو يعني نقول جزء من العلاج الطبيعي، لكن لازم يكون الشخص
1: متخصص في الأطفال.
0: نعم، متخصص في الأطفال، لأنه عملية تأهيل الأطفال مختلفة تماما عن تأهيل الكبار.
1: نعم.
0: حتى يعني في طريقة التكنيكات،

0: إعطاء الأوامر. طبعا الطفل ما راح يسمع، ما أحيانا نتكلم عن طفل عمره سنة وسنتين، هذا كيف تسوي له علاج طبيعي؟ ما بديك تقولي له سوي تمرين ولا عمل،
1: لا طبعا
0: لا طبعا. فأنت هنا في طرق علاجية وفي تكنيكات وفي ردات فعل نسميها ريفلكسس، اللي هو نحط على المريض عشان المريض يسوي حركة فلانية. بالمختصر طبعا لازم أي برضو أي مريض حتى لو كان طفل يدخل في يحتاج علاج طبيعي، يدخل في برامج العلاج الطبيعي، وما فيها ريسك، بالعكس يعني بالعكس في فائدة للطفل.
1: نعم.
0: يعني ما في ريسك على الطفل نهائيا. في النهاية هم نحن الأخصائي بيمشي على أسس طبية، والأسس الطبية إن شاء الله بعيدة إن شاء الله عن المشاكل إن شاء الله بإذن الله.
1: الله يعطيك العافية، شكرا لك أستاذ محمد ملاكة أخصائي العلاج الطبيعي على هذا اللقاء. أتمنى بالفعل يكون كل المستمعين استفادوا واستمتعوا معنا.
0: الله يعافيك وجزاك الله خير، والله يعطيك العافية، تشرفت فيكم.
1: شكرا
0: لك. إن شاء الله يكون الجميع استفاد، ونشوفكم إن شاء الله على خير بإذن
1: الله. إن شاء الله. شكرا لك. وبكده مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من صحة ولياقة. انتظرونا بإذن الله غدا في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معكم أنا ريهام القبوري، ومن الإخراج سارة خوجة. إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السرور. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
1: صبح ومساء الآن على جدة FM.
2: مستمعينا الأحبة في كل مكان، يا هلا ومرحبا فيكم، صباح الخير وصباح السعادة وصباح يوم جديد وانطلاقة جديدة من برنامج صبح ومساء. نصبح عليكم مستمعينا ونرحب فيكم، وأكيد هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، معكم أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجتنا سارة خوجة. طبعا مستمعينا حلقتنا فيها مجموعة من المواضيع الأسرية، وكمان سؤال حلقتنا حنطرحه عليكم بعد قليل، وأكيد تسعدنا مشاركاتكم الرائعة، وتقدروا تكلمونا بالاتصال على الأرقام 012-647-7154، كمان على 012-649-5154، وعلى الرقم 012-647-8544. على الواتساب كمان تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: صبح ومساء على جدة اف ام.
3: ورجعنا لكم من جديد مستمعينا، مكملين المشوار ووصلنا لسؤال حلقتنا اليوم. اليوم بنتكلم في موضوع طلب المساعدة من الاستشارة الأسرية، سواء كان يعني استشاري أو مختص في هذا المجال في العلاقات الأسرية في الحياة عموما. يعني خلينا نقول في السنوات الأخيرة صار في اتجاه مختلف، في كثير بيفكروا في موضوع الاستشارات الأسرية لما يكون في مشكلة بتعدي على الأسرة، مشكلة بين الزوجين، وتكون فرصة إنه يكون في فهم أعمق للحياة الزوجية وللمشكلة ولتحسين أساليب التواصل ولاكتشاف المشكلات الصغيرة قبل ما إنها تتحول إلى أزمات كبيرة. اليوم بنتكلم عن هذا الموضوع ولكن بشكل مختلف. هل بتعتقدوا إنه اللجوء للاستشارات الأسرية بين فترة والثانية حتى في غياب أي مشكلات، يعني لو ما في أي مشكلة، يعني الزوج مو شايف إنه في مشكلة ولا الزوجة شايف إنه في مشكلة، ولكن بيروحوا للاستشارات الأسرية يعني من باب الإسهام في تعزيز العلاقة الزوجية؟ يعني خلينا نقول إذا كان الوضع أحسن ممكن نخليه، أو إذا كان الوضع كويس ممكن نخليه أحسن. هذا اليوم سؤالنا مستمعينا، هل تعتقدوا أن اللجوء للاستشارات الأسرية بين فترة والثانية حتى في غياب أي مشكلات أو خلافات يمكن أن يسهم في تعزيز العلاقة الزوجية؟ هل تشوفوا إيوة يعتبر وسيلة للوقاية وتطوير للعلاقة، ولا تشوفوا أنه لا، يعني ما حد يروح للاستشارات الأسرية إلا إذا كان في مشكلة أو في تحدي معين، ولا تشوفوا أنه فعلا ممكن هذا الشيء يعزز من العلاقة بشكل أفضل وخلينا نقول يزيدها جمال، يزيدها تقارب، يزيدها ألفة؟ هل يعني تشوفوا هذا الأمر صحيح ولا لا؟ عموما يعني خلينا نقول أنه في يعني نقدر نشبه الموضوع بالذهاب للطبيب بسبب مشكلة جسدية. أحيانا الواحد يروح للطبيب للكشف المبكر للاهتمام بالصحة الجسدية حتى لو الواحد ما كان عنده مشكلة، وأحيانا الناس ما بتروح إلا لما يكون خلاص يعني في أعراض وفي وضع صحي يحتاج إلى تدخل طبي، ممكن يكون الواحد راح متأخر. فهنا الفرق بين الحالتين كبير جدا. هل نقدر نعتبر الاستشارة الأسرية بنفس الطريقة، الاستشارة في العلاقات الزوجية بنفس الطريقة، نروح كوقاية أحسن من أننا نروح بعدين وفي مشكلة؟ قولوا لنا رأيكم مستمعينا في هذا الموضوع. اليوم نتكلم عن هذا الافتراض وقولوا لنا رأيكم تتفقوا معه أو لا. تقدر تشاركونا مستمعينا بالاتصال والتواصل على 012-647-7154 و012-649-5154، كمان على 012-647-8544، وعلى الواتساب تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح ومساء على جدة اف ام.
1: ومكملين معكم مشوارنا مستمعينا. سؤالنا يقول: هل تعتقدوا أن اللجوء إلى الاستشارات الأسرية بين فترة والثانية حتى في غياب أي مشكلات أو خلافات يمكن أن يسهم في تعزيز العلاقة الزوجية؟ هل تتفقوا مع هذا الكلام ولا لا، ما تشوفوا أنها هي ضرورية فقط عند ظهور المشكلات أو التحديات؟ نروح لاتصالاتكم مستمعينا، ومعنا مشاركة من سليمي. هلو مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: صباح الخير أستاذ سارة. أستاذة علاء.
1: يا هلا ومرحبا فيك سليم.
2: صباح الخير على أستاذ سارة وعلى المستمعين جميعا، أهلا وسهلا.
1: يا هلا ومرحبا فيك، تفضل.
2: صحيح أستاذ علاء، الاستشارات داخل الأسرة خاصة زي ما تقولي من هم في مهد العلاقة الزوجية شيء أشوف أنه شيء ناجع جدا، يعني زي ما تقولي ما عندهم خبرة وهذا، وأحيانا يكون عندهم جلهم عتمة وتزاحم أفكار في بعض الأمور الزوجية كخلافات وما هو على شاكلتها، لأن العلاقة والحياة تكتظ بالمشاكل تخرج بعد فترة أخرى مع تقادم الأيام. فالاستشارة في وقت مبكر مثلا وقبل أوان المشكلة، والاستفادة من خبرات التجارب الناس اللي سبقوا، أو بمعنى صح تحسب لوقوع أي خلاف
1: يعني بشكل احترازي، يعني
2: اي ووقاي، يعني درهم وقاية خير من قنطار علاج، وله طبعا مفعول السحر حتى يكون هذا الشخص يعني الزوج والزوجة على دراية سلفا، ويكون عندي زي ما تقولي حصانة داخلية حتى لا تتفكك الأسرة، خاصة إذا كان هناك ضحايا وأطفال. هذا شيء مهم جدا وناجع، الاستشارة شيء جميل وله مفعول قوي.
1: جميل جميل يا سليم، يعطيك العافية، شكرا لاتصالك.
2: أهلا وسهلا والله.
1: مع السلامة. معنا كمان اتصال من باسم. يا هلا ومرحبا.
3: يا هلا، صباح الورد والنعناع ذات الروائح الجميله لك يا هلا ولمخرج ساق.
1: يا هلا ومرحبا فيك يا باسم، وصباحك سعاده وسرور، تفضل.
3: شوفي، انا ممكن اوافق انه على شو اسمه الاستشارات الاسريه في حالات يعني اذا ما هم قادرين يفهموا بعض، إذا مو قادرين يتحاوروا مع بعض، إذا مو قادرين يتواصلوا مع بعض.
1: يعني إذا في داعي للاستشارة يروحوا، أما لو ما في داعي تشوف إنه لا.
3: بس هم يبقوا. في ناس يروحوا بس الكلام يدخل من إذن ويطلع من الثانية. عرفتي؟ في كمان عندك شخصية المرأة اللي تقول نعم حاضر على الصح والغلط. هذه مشكلة كبيرة. هذه لازم تروح، كمان لازم تغيرها الطبيعة هذه، لأنه مو كل شيء نعم وحاضر. هي تأذي نفسها من جوا، فتتعب تتعب تتعب إلى أن عاد تنفجر، يا يجيها جلطة يا تذبح زوجها.
1: طيب يعني فهمت عليك يا باسم، بس يعني أنت ما تشوف أنه في احتياج لزيارة الاستشارة الأسرية إلا في حال وجود ما يستدعي، أما إننا نروح ووضعنا طيب ونروح من باب إنه نحن يعني نخلي الوضع كمان أحسن، تشوف إنه ما لها داعي؟
3: لا ما داعي، لأنه أول حاجة إذا هم فاهمين بعض ما يحتاجوا. صح ممكن في عناد من جهة ولا شيء،
1: أحيانا ممكن يكون يعتقدوا إنه ما في مشكلة، بس ترى يكون في مشكلة تبان بعدين، تظهر بعدين لما خلاص.

0: يعني هو ممكن مشوفها هي ما بتشتكي يعتقد انه هي راضية، لكن في الحقيقة هي في اشياء مضايقتها، او هو مثلا ساكت على اشياء معينة ما بيصارحها، في نقطة خلينا نقول ما في تواصل صحيح بينهم، ممكن هم يعتقدوا انه الوضع طبيعي لكن في الحقيقة هو ما بيكون طبيعي.
1: مو هذا هو، شوفي هذه من الجهة هذه عند المرأة اكثر، لان هي اللي جالسة في البيت اغلب الوقت ودائما نعم حاضر زي ما اقول لك، الشخصية هذه هي اللي تتأذى نفسيا. لكن الرجال قليل ما تلقي شخصية زي كذا، لأنه هو اللي بر رايح جاي، لو زعل طلع برا أقنعها، هذا إذا كانت هي أقوى منه يعني مثلا ماليا ولا شيء يسكت هو عشان كذا، أما غير كذا ما يسكت الرجال.
0: جميل، يعطيك العافية باسم، شكرا لاتصالك، مع السلامة. معنا كمان اتصال من علي، أهلا ومرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يسعدكم أستاذة، يعني زي ما تكون نسعد بهذا التواصل معكم في حل بعض المشاكل الأسرية، والله أنها تجيد لنا حلول. ومعنا نحمد الله ونشكره، أنا متزوج لي 35 سنة
0: ما شاء الله
2: من فضل ربي، ونحمد الله ونشكره ما جاء بيني وبين عيالي أي مشاكل
0: ما شاء،
2: ولكن نشوف ونسمع نسمع ولكن نصيحتي
0: أكيد أكيد الموضوع. يعني إحنا نتكلم في العموم، يعني مو بالضرورة إحنا نتكلم عن حالات نمر فيها شخصيا، ولكن أيوة. نتكلم عن المجتمع.
2: نعم نعم، أنا أسمع في المجتمع الوحيدة ألا يتدخلوا أهلهم في الموضوع، إذا كان بين الزوج وزوجته يحلون إذا أقدروا، ولا زي ما قال الله وقال رسوله حكما من أهله حكما من أهله. هذا أطرف وأفضل شيء، لأنهم إذا دخلوا لسرتين في بعض في هذا الكلام راح يفسدوا ما بيصلحوا.
0: طيب يعني علي، موضوع الاستشارات الأسرية، نروح لاستشاري أسري ونجلس معاه ونشوف نقيم علاقتنا الزوجية ونشوف إذا في جوانب تحتاج إلى تعديل أو إلى تصحيح أو إلى تطوير.
2: أنا والله ما أؤيد هذه، أنا ما
0: تؤيدها.
2: لا والله
0: جميل،
2: لأنها بتنتشر مثلا السر وحاجة بين الأسرة في البيت، يعني بيكون خاص بالزوج والزوجة. إذا طلعوا عليها أهلها الأقرب ناس أبوها وأبوه يكون أفضل.
0: جميل،
2: وهذا شيء والله هذا اللي أنا رأيي، يمكن رأيي ما يعجب الناس.
0: لا بالعكس، يعني هو رأيك في الأول والأخير، ونحن عشان كذا بنطرح الموضوع ونأخذ الآراء، فكل الآراء تحترم. شكرا لك علي، الله يعافيك. كملين معكم مشوارنا مستمعينا، وسؤالنا اليوم يقول هل أنتوا تتفقوا مع أن اللجوء للاستشارات الأسرية بين فترة وأخرى حتى في غياب أي مشكلات أو خلافات يمكن أن يسهم في تعزيز العلاقة الزوجية، ولا تشوفوا لا غير ضرورية، أو أنه بس تكون عند ظهور المشكلات، أو ما تشوفوا أنها هي ضرورية بتاتا؟ تقدروا تشاركونا مستمعينا على 012-647-7154 و 012-649-5154، كمان على 012-647-5444.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: صبح مساء على جدة FM.
2: ومكملين معكم المشوار مستمعينا، وطبعا اليوم نتكلم عن سؤال. هذا السؤال بيتعلق بالاستشارات الأسرية، ونحن بنحط فرضية. لو كان الاستشارات الأسرية تكون بشكل مستمر، حتى لو ما كان في مشاكل أو ما كان في خلافات، هل تعتقدوا أن اللجوء للاستشارات الأسرية بين فترة والثانية حتى في غياب أي مشكلات أو خلافات يمكن أن يسهم في تعزيز العلاقة الزوجية؟ يعني زي ما بنهتم بصحتنا الجسدية ونروح للطبيب أحيانا حتى قبل ما يكون فيه أعراض لمرض ما لا سمح الله، ممكن كمان كوقاية لهذه العلاقة الزوجية والأسرية نلجأ للاستشارات حتى قبل ما تحصل الخلافات. هل تتفقوا مع هذا الكلام؟ هل تشوفوا أنه هي فعلا وسيلة للوقاية وتطوير العلاقة، ولا تشوفوا أنه لا، ما نحتاجها إلا إذا كان في تحديات وإذا في تغيرات وإذا في مشكلات بين الزوجين؟ نروح لاتصالاتكم مستمعينا، ومعانا مشاركة من فهيدة. يا هلا ومرحبا.
3: هلا والله، هلا أستاذ، الله يسعد كلامك عليك وعلى المخرج كمان من اسمعنا.
2: يا هلا ومرحبا ومسائك سعادة وسرور، أهلا يا فهيدة.
3: والله شوف أنه ليش لا، يعني هلا ليش أخذ، ولا الحمد لله كفو مدى منهم محطوطين يعني بالمكان هذا، ليش ما في استشارة خصوصا يعني المتزوجين الصغار في أقل يعني عمر من 24 أو أقل من 20، يعني يفيدهم كثير، يعني يفيدهم كثير في خصوصا في وقتنا الحالي، يعني مو زي أول. يعني أنا شو الاستشاريين، يعني هذول الأسريين يكونون أحيانا أحسن من يعني يعني
2: إسرة الزوج، وعندهم خبرة ومارر عليهم قصص وأشياء مرة كثير، فيفهموا هذه الأمور ودارسينها يعني من نواحي علمية كمان.
3: دارسينها أكيد، يعني هم كفوا على طول، يعني أكيد ما يعني حتى في المكان لهم بعدين يعني يكون يعني إذا ضبط الضبط ما ضبط خلاص، يعني عادي زي المريض اللي يكشف، يعني لو ما كنت مريض تروح يعني المستشفى،
2: الواحد يطمن يعني على الأقل يعني، أو ممكن حتى تكون العلاقة ماشية بشكل تمام، بس ممكن تكون أحلى وأحلى، يعني ليش لا؟
3: لا ممكن شيء يجهلها، ممكن شيء أحد الطرفين يعني كتوم ما يتكلم ضايق وشيء، أحسن من الأسرة يعني. هذا استشاري الأسري، يعني إذا ما زاد الخير خيرين خلاص ما هو يعني، بس يكون هناك مشكلة عند يعني الأهل الزوجة أو الزوج، يكون ممكن يعني أو شيء سري بينهم الأزواج، يعني ممكن يقدرون يفتحون بعض الأمور،
2: يعني هي حتكون في الأمور العامة، إذا في مشكلة، إذا في ملاحظة، إذا في شيء نحاول نحسن منه، يعني من هذا الجانب.
3: من هذا الجانب نشوف إذا ما في يعني في فائدة، ما في يعني مشكلة.
2: جميل.
3: يعني لو في كل تلمة أو لمة لهله ممكن بعدين تصير مشاكل، ليش هذه؟
2: هذا
3: لا، يعني إذا ما كان يعني يعني إيجابي، يعني روحتهم استشار مثلا استشار الأسري ما يكون فيه ضرر، يعني خلاص أنا روح يعني ما حد داري عنه، يعني ممكن يعني أنا أتكلم يعني خصوصا اللي حديثين الزواج يعني.
2: طبعا طبعا، وفي اشياء ممكن الواحد يكون يعني ما يتجرأ او يخجل انه يقولها، او يعني خايف انه يقول مثلا ملاحظه للطرف الثاني، لكن الاستشاره ممكن تكون تساعد في هذه الامور كمان.
3: تساعد يعني هذه الجهه، يعني ما حد امامهم عارفين من البنت هذه من الشاب هذا، وهذا نشوف انه احسن من الاهل. والله
2: جميل جميل جميل كلامك يا فهيدة، يعطيك العافيه، شكرا لاتصالك. معنا مشاركة من أفراح، يا هلا ومرحبا.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كيف حالك أستاذ علاء؟
2: الحمد لله تمام، كيف حالك؟
4: الحمد لله، الله يسعدك يا رب.
2: فضلي.
4: والله يا أستاذ شوفي، يعني صراحة ذي المشكلة يعني بسيطة وقالوا الحل واضح قدامهم وقادرين أنهم يحلوها. أنا صراحة أشوف أنه ما يلجأوا للاستشارة، لأن أنا لاحظت كثير في الفترة دي بالذات أنه من النساء إذا مثلا ما في بينهم تفاهم أو مثلا زعلت من زوجها تقول لا أنا أروح لمستشارة، أو حتى لو ما راحوا كده بياخذوا التليفون وبيتصلوا أنا بستشير.
2: طيب إيش المانع يا أفراح؟ ليش في اعتراض على هذه الفكرة؟
4: يا أستاذ المشكلة بسيطة وسهلة وقادرين يحلوها، وعادي ترى ما هي ذاك الشيء اللي الصعب اللي ما قدرت أحلها.
2: طيب يعني يمكن هي ما قالت أنا محتاجة أني أروح إلا إذا في حاجات تانية مرتبطة بالموضوع، يعني يمكن الموضوع إحنا نشوفه بسيط لكن هو في وراء أشياء ثانية.
4: هو الموضوع سهل يا أستاذ، يعني يكون في كده كلام بينهم ما تفاهموا، يعني حاجة بسيطة، يعني ما أشوف إنها تروح إنه يستشيروا عشانها. والله يا أستاذة
2: طيب لو ما كان في مشكلة من أساس الموضوع وقالت خلينا نروح للاستشارة الأسرية، تشوف إنه غلط ولا لا؟
4: كيف يروحوا طيب إذا ما في مشكلة؟
2: عادي يروحوا لأنه ممكن يكون في أشياء في الكلام، أو حتى ممكن يكون هم حاسين إن الوضع ماشي كويس وفي الواقع في أشياء ماشي غلط.
4: في أشياء ماشي غلط أيوة يروحوا.
2: لا هم ما يكونوا حاسين، ترى
4: يكون طرف منهم حاس والطرف الثاني مو منتبه
2: أحيانا،
4: ممكن تماماً.
2: ممكن
4: أيوة.
2: طيب يا أفراح يعطيك العافية، شكرا لاتصالك.
4: يا أهل وسهلا.
2: معنا كمان مشاركة من محمودي، هلا ومرحبا.
5: أحمد الله صباحك علاء وسارة المخرجة سارة وطاقم البرنامج والمستمع الكريم.
2: يا هلا ومرحبا فيك، تفضل محمود.
5: والله شوفي أختي، المستشارين الأسريين هذول لهم دور كبير يلعبوه في تعزيز العلاقة بين الزوجين وحل مشاكلهم، وبعدين أمورهم أنا أعرف سرية ما
2: طبعًا
5: أكيد، أكيد يعني شيء طبيعي. فالواحد لو راح لا يعني إنه هو ضعيف أو ما استطاع يحل مشكلته أو إلى آخره، بالعكس الرجوع عليهم هم يثقفوك، يعطوك ثقافة زايدة وهذه تعزز العلاقة أكثر وتربط الزوج بالزوج أكثر. وأنا ما لا أرى لا في ما في غضاضة إنك تروح أو إنك تروح أنت يا أختي للاستشارات الأسرية، هذا لا يعني إنه أنتم عاجزين، بالعكس هذول يعطوك من واقع خبرتهم في هذا المجال يعطوك الأمور، يعني من ضمنها أنك التغاضي التغافل إلى آخره، يعني لابد أنت تحافظ على أسرتك هذه الكريمة الطيبة دي الزوجة، أو أنت الزوجة تحافظ على زوجك بالذهاب إلى المستشارين الأسريين. يعني هذول أنا متأكد يعني ما وجدوا من فراغ، يعني إلا لهم دور كبير يلعبوه في تعزيز هذه العلاقة وتوثيقها أكثر وأكثر وأكثر إن شاء الله.
2: إن شاء الله. طيب محمود، يعني لو راحوا وما عندهم أي مشكلة، يعني هم شايفين الأمور طيبة بس بيروحوا من باب إنه الواحد يطمن، هل تشوف إنه فيها مشكلة ولا ما لها داعي؟
5: شوف هي ما لها داعي، لكن إذا كان أنت ترى إنه الذهاب إليهم يعني يعزز العلاقة.

0: فهو ياخذها مش لانه هي جاهله ولا سمح الله اعوذ بالله ما اقول كذا, لكن مجرد انه يعزز يبغاها تثقف اكثر وتعرف دور الزوجه في البيت.
1: اكيد هو في النهايه لهم هم الاثنين يعني, حتى هو ممكن يكون غافل عن اشياء معينه او مو فاهمها في زوجته, ممكن من وراء هذه الاستشاره يبدا يستوعب الامور.
0: ممكن يروح من وقت لاخر حتى لو ما في مشاكل, انا ارى ما في غضاضه انه يروح للمستشار الاسرين لو كل بعد شهرين ثلاثه مره,
1: يروح في السنه مره يعني. طيب يعني المهم انه يكون في نشوف نحن ايش الاشياء الجوانب النقص اللي عندنا ونشتغل عليها.
0: اقول لك هو هذا بالضبط, انت تعالج الشيء اللي انت عفوا جاهله او راح عليك او يذكروك بامور انت قد تقول والله انه رحت لكذا, والله انه مفيدين انه عندهم يعني محاضرات متصله مده ساعه او ساعه الا ربع, يعني يعطوك مخزون كبير من الثقافه اللي الواحد يحتاجها. احيانا الواحد يحتاج حتى لو كان ما في علاقه ما في مشاكل ولا في شيء, انا اروح لهم يعني بعد ما اروح لهم كل اسبوع كل شهر شهرين ثلاثه او بعد ستة شهور, هذول يعطوك يعني مجرد هم جاتهم مشاكل كثير من قبل عوائل اخرى, فهم بدهم يعطوك الشيء اللي لابد انت تتغاضى عنه والشيء لابد انك تقويه عشان تكون علاقتكم ان شاء الله دائما طيبة وسامع على عسل بحول الله.
1: جميل, يعطيك العافية محمود, شكرا لمشاركتك واتصالك.
0: شكرا محمود,
1: مع السلامة. كملين معكم مشوارنا مستمعينا, وأكيد اليوم نتكلم وبنطرح يعني سؤال أو فرضية بتتعلق بالاستشارات الأسرية. هل تشوف أن الاستشارات الأسرية يجب أن تكون جزء من العناية الدورية بالعلاقة الزوجية زي ما نهتم بالصحة الجسدية, نلجأ كمان لهذه الاستشارات حتى قبل وقوع الخلافات؟ هل تشوفوا نعم الاستشارة الوقائية مفيدة حتى مع استقرار العلاقة, ولا ما تشوفوها ضرورية إلا عند وجود مشكلة؟ اللي حاب يشاركنا مستمعينا تقدروا تكلمونا على 012-647-7154 012-649-5154 وعلى الواتساب على 800-244-2828.

0: معكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك. صبح مساء على جدة FM.
1: ومكملين معكم مشوارنا مستمعينا في صبح ومساء، وخلينا نروح لموضوع من مواضيعنا الأسرية، يتكلم عن التعامل مع الطفل الخجول، كيف نقدر نساعده على تكوين الصداقات. الخجل عند الأطفال من أكثر الصفات اللي ممكن تثير قلق الوالدين، خصوصا لما يلاحظوا أن طفلهم بيراقب الأطفال الآخرين من بعيد، أو يرفض المشاركة في اللعب، أو يعود من المدرسة من غير ما يذكر اسم صديق واحد. الحقيقة اللي بتأكدها الأبحاث هي أنه الخجل ليس مشكلة بحد ذاته وليست مرض يحتاج إلى علاج، هو سمة شخصية موجودة لدى نسبة من الأطفال. هذا الخجل ممكن يستمر مع الأطفال بدرجات متفاوتة طوال الحياة. المشكلة تبدأ فقط لما يتحول الخجل إلى عائق بيمنع الطفل من التعلم أو تكوين العلاقات أو الاستمتاع بالحياة اليومية. الطفل الخجول، خلينا نقول، هو ما هو طفل ما يبغى يكون صداقات، هذه من المفاهيم الخاطئة. معظم الأطفال الخجولين بيرغبوا في تكوين صداقات، لكنهم بيشعروا بالقلق من الرفض، أو أنه يقولوا شيء مثلا ممكن يثير السخرية، أو ما يعرفوا كيف يبدأوا الحديث، أو يخطئوا أمام المجموعة. يعني هم ما بيبتعدوا عن الأطفال لأنهم ما بيحبوا الأطفال، ولكن خلينا نقول الخوف يتغلب على رغبتهم في التقرب من الآخرين. وفي نقطة مهمة نفرق فيها بين الخجل الطبيعي والقلق الاجتماعي. الخجل الطبيعي بيحتاج الوقت أو الطفل الوقت عشان يتأقلم، وبيبدأ باللعب بعد فترة، ويتحدث مع الأشخاص لما يشعر بالأمان، وما بيأثر كثير على حياته اليومية. هذا الخجل الطبيعي. أما القلق الاجتماعي يبدأ لما يكون مثلا يرفض المدرسة، أو يرفض أنه هو يروح للمناسبات الاجتماعية باستمرار، يبكي أو يقول بطني توجعني، عندي آلام، أشياء زي كده قبل اللقاءات الاجتماعية عشان يحاول يتحاشاها. يخاف أنه هو يتكلم أمام الآخرين، يكون معزول لفترات طويلة في هذه الاجتماعات، أو في المدرسة، أو في الأماكن هذه. هنا نحتاج أن نقول هذا الطفل يحتاج إلى تقييم من مختص نفسي للأطفال، لأن التدخل المبكر بيعطي نتائج ممتازة. وخلينا نقول أنه في بعض الأطفال بيكون عندهم الخجل أكثر من الأطفال الثانيين. في كذا سبب وراء هذا الموضوع. أول شيء طبيعة الشخصية. بعض الأطفال بيولدوا بطبع أكثر هدوء وحذر، وبيحتاج وقت أطول قبل الشعور بالأمان مع الغرباء. هذا في طبيعتهم، شيء يعني هم مولودين فيه. الشيء الثاني الوراثة. إذا كان أحد الوالدين خجول، ممكن يكون عند الطفل استعداد أكبر لهذه السمة مع تأثير البيئة وطريقة التربية أيضا، فهذه كمان نقطة مهمة. ثالث حاجة التجارب السابقة. يعني إذا الطفل هذا تعرض لمثلا سخرية، أو تعرض لتنمر، أو تعرض للرفض من مجموعة أطفال، أو إلى الانتقاد المتكرر، هذه الأشياء ممكن تخليه يخاف من التقرب من الآخرين، أو يخاف إن هو يعني يوقع في نفس التجربة مرة ثانية، فيتوقعها ويبدأ يتحاشى الآخرين. وهنا بنطلق عليه هو خجول، ولكن في الحقيقة هو تعرض لموقف معين. كمان من الأسباب نقص الخبرة الاجتماعية. أحيانا ما يكون الطفل خجول، ولكن ما تم إتاحة الفرصة له للتفاعل مع الآخرين بطريقة صحيحة. يعني هنا في قصور في تقديمه للآخرين، في قصور في الخبرة الاجتماعية. في أخطاء بيرتكبوها الوالدين في هذا الجانب، منها إجبار الطفل على الاختلاط بالآخرين. يعني روح ولعب معاهم، لازم تروح تلعب معاهم، يبدأ يجبره، أو لازم تسلم عليهم الآن. هذا الإجبار غالباً بيزيد التفاعل

توتر وما بيبني ثقة. الشيء الثاني اللي ممكن بيرتكبوه الأهل بشكل خاطئ اللي هو وصف الطفل بأنه هو خجول أمام الناس. يعني تلاقي الأب مثلا أو الأم يقولوا ولدي خجول، هو كده، هو ما يتكلم مع أحد، هو دائما يحب يكون لحاله، يبدأوا يقولوا هذا الكلام أمام الآخرين والطفل سامع. هذه العبارات حتتحول إلى هوية يتبناها الطفل، يعني حتى لو كانت عنده بدرجة معينة حتزيد. إيش العبارة الأفضل إنه ممكن الأهل يستخدموها في هذه المواقف؟ نقول هو يحتاج شوية وقت لين يشعر بالارتياح، وبعدين حيجي مثلا يسلم أو حيجي يجلس أو حيجي يلعب. بعد شوية مثلا نبدأ نديله فرصة إنه هو يتقبل الموقف. النقطة الخطأ اللي دائما نتكلم عنها في كثير من مواضيعنا المقارنة. أبدا المقارنة ما هي مقبولة أيا كان شكلها. والغلطة كمان اللي ممكن يرتكبوها الأهل هي حماية الطفل بشكل مبالغ فيه. يعني يبدأ يشوف أنه هو الطفل خجول، يبدأ يتكلم عنه، اتصرفوا بداله، يكون في موقف معين نروح نحن نتدخل ونساعده فيه. هنا لما نخوض التجارب بدلا منه ونتكلم بدلا منه فحيفقد فرصة التعلم، ما حيكتسب هذه المهارات الاجتماعية بنفسه. كيف نساعد الطفل عمليا؟ نبدأ بمجموعات صغيرة، مثلا نعمل حفلات بسيطة فيها بعدد بسيط من الأطفال أو حتى طفل واحد بس. كل ما قل العدد كل ما كان القلق أقل. ندربه على بعض المواقف في البيت بطريقة تمثيلية، كيف نقول السلام عليكم، كيف نسلم، كيف تعرض انك انت تلعب مع طفل ثاني في لعبته او تقول له تعال العب معايا. نبدأ نعملها بطريقة تمثيلية بسيطة. هذا التدريب بيقلل رهبة الموقف الحقيقي. كمان نختار الأنشطة المناسبة اللي مو الهدف منها تكوين أصدقاء، ولكن انه هو يشعر بنفسه في بيئة مناسبة. يعني مثلا يكون في رسم، يكون في سباحة، يكون في ألعاب ليجو مثلا ولا كرة قدم ولا أشياء زي كده. يعني هي مو بالضرورة تتطلب منه إنه هو يتكلم كثير أو إنه هو يتفاعل كثير، ولكن يحس نفسه موجود داخل مجموعة. هذه الطريقة كمان ممكن تنجح، خصوصا لو كان الطفل يحب هذا النشاط وترتفع ثقته بنفسه لما بيمارس هذا النشاط، وبعد كده حتصير الصداقات نتيجة طبيعية لهذا الموضوع. نمدحه طبعا على شجاعته، ما نقوله ليش ما تكلمت أحد، ليش ما تصادقت مع أحد، ليه ما تواصلت مع أحد. ما نبدأ نقوله كده، نقوله مثلا عجبني أنك أنت سلمت على فلان أو عملت كده أو سويت كده. نمدح الأشياء الإيجابية عشان نعزز المحاولة عنده. وآخر شيء خلينا نقول نكون قدوة. الأطفال بتعلموا من مشاهدة والديهم، لما يشوفوا الوالد مثلا يتعامل مع الأصدقاء، مع الأهل، كيف يبدأ الحديث، كيف يبتسم، كيف يتعامل بثقة واحترام. الأم نفس الشيء، هذا كله بيكتسبوا منه الأطفال المهارات تدريجيا. نقطة أنه نحن ندفع الطفل دفع عشان يكون اجتماعي جدا مو بالضرورة، لأنه مو كل طفل شخصيته بهذا الشكل، مو كل الأطفال قياديين ولا كل الأطفال يحب الظهور. في فرق بين الطفل الهادئ الواثق والطفل المنعزل الخائف. إحنا نحتاج نفهم إذا في مشكلة نحلها، وإذا كانت هذه طبيعته نحترم طبيعة شخصيته. القلق يجي بس من وراء فكرة إنه هو ما كون أي صداقات في المدرسة لفترة طويلة، يرفض المدرسة، يرفض المناسبات، تظهر عليه أعراض جسدية متكررة قبل اللقاءات الاجتماعية، ألم بطن، تعب، غثيان، رجفة، خوف، يبكي أو ينهار عند المواقف الاجتماعية البسيطة. هذه كلها أمور زي ما قلنا تستدعي القلق والاستشارة من مختص. فنقول رسالة سريعة كده للوالدين، مو بالضرورة كل طفل هادئ هو طفل خجول، ولا كل طفل خجول يحتاج إلى علاج. هدفنا إنه نحن نخلي الطفل اجتماعي أكثر، ولكن بطريقة تشعره بالأمان والثقة حسب ما شخصيته تسمح. والصداقة خلينا نقول مهارة تكتسب بالتدريج، ما هي موهبة يولد فيها الطفل. ومهم إحنا نوفر له هذه الفرص المتكررة
للاختلاط بالآخرين من غير ضغط ومن غير إحراج. الطفل الخجول ما يحتاج إحنا نغير شخصيته، ولكن يحتاج بيئة تشعره بالأمان وفرص للتفاعل مع الآخرين وتشجيع بيركز على الجهد اللي بيقدمه. كان هذا موضوع من مواضيعنا مستمعين، أتكلم عن كيف نساعد الطفل الخجول على تكوين الصداقات.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة FM.
3: صبح ومساء على جدة FM.

0: ومكملين معكم مشوارنا مستمعينا. وسؤالنا اليوم يقول: هل ترون أن الاستشارة الأسرية يجب أن تكون جزء من العناية الدورية بالعلاقة الزوجية زي ما نهتم يعني بالصحة الجسدية، ولا نلجأ لها فقط عند وقوع الخلافات؟ هل تشوفوا أنه فعلا الاستشارة الوقائية مفيدة حتى مع استقرار العلاقة، ولا ما تشوفوها ضرورية إلا عند وجود مشكلة بين الزوجين؟ نروح لمشاركاتكم مستمعينا. معنا اتصال من مشاعل، يا هلا ومرحبا.
1: مساء الورد أستاذ ألاء.
0: مساء السعادة والسرور، يا هلا ومرحبا مشاعل.
1: الله يسعدك، أخبارك؟ شاء الله تمام.
0: الحمد لله تمام، أنت كيف حالك؟
1: أنا تمام الحمد لله. مساء الخير أيضا فريق الخمسة ومستمعين جميع، يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك يا رب، تفضلي.
1: والله موضوع اليوم يجيب فضلك، موضوع اليوم السهل الممتنع. أنا أول شيء أوجه تحية بصراحة لهذول الناس، الأخصائيين النفسيين المستشارين الأسريين، هذول الناس يعني عملهم جدا عظيم، يعني يسمون يعني حل كثير من المشاكل لما الموضوع يصير صعب على الناس، يعني عملهم يعني عملهم عمل عظيم جدا.
0: طبعا
1: يحلون مشاكل احيانا قبل لا تكبر مشكله، او يصير في انفصال، او يصير مثلا في قطيعه، او يصير في يقدرون يحدوا من هذه الامور.
0: صحيح.
1: مثل الواحد يلجأ لهم لما يكون في مشكله، الاغلب انا ما ادري انا بس احس كذا، هذا رايي، الاغلب ما يحب انه يلجأ لهم، يحب يحل مشاكله بنفسه، يعتمد على نفسه في مشاكله. انا ما احب اكبر الموضوع وادخل اطراف ثانيه، اقدر انه والله احل مشكلتي اوكي ما في مشكله، بس احيانا لا، الموضوع يصير صعب، يعني نوصل طريق مسدود فعلا ما اقدر، يعني في شيء صعب قدامي، يا انهي العلاقه هذه أو إنه أستمر فيها، وإذا بستمر فيها لازم أستمر وأنا مجبر فيها. فهذه لا، هذه واحدة من الحلول للأخصائيين النفسيين، وضعوا في هالمكان عشان هذه المشاكل، عشان يحلونها لك، عشان يفتحون آفاق جديدة، يوضعون لك خيارات تقدر تختار فيها لما يكون الموضوع صعب عليك. فكرة إنه أنا ألجأ لهم ما في مشكلة، هذا على حسب حسب ثقافة الشخص. في ناس عندهم هذا الفكر، هذه ثقافة موجودة. يعني مثلا زي واحد مثلا طبيا زي ما تفضلتي عنده بوادر انفلونزا مثلا، فيقوم يروح ياخذ مضاد حيوي. انا ما ابغى والله اجلس في السرير، ما ابغى اتعب، عندي سفر، عندي شغل، عندي. هي نفس الفكره، انا مثلا حاب حياتي تكون جودتها عاليه، حاب مثلا عندي افكار معينه، او مثلا عندي شغله معينه بس ما عندي اختيارات، ابغى احسن من حياتي، ابغى اطور منها، ابغى يكون حياتي تكون افضل، تكون جيده، ما في مشكلة. حتى لو إذا موجود هذه الثقافة وهذا الفكر عنده،
0: هي بالضبط، يعني هي بالضبط زي ما أنت بتقولي مشاعر، ليش لا؟ وليش ما يكون فعلا عندنا هذه الثقافة عموما؟ يعني في مجتمعات أخرى قد تكون موجودة، عندنا إحنا يمكن ما نروح للاستشارة إلا إذا في مشكلة، زي بالضبط لما بنتعامل مع الوضع الصحي ما نروح للمستشفى إلا إذا في مشكلة. مو الواحد مثلا يروح عشان يطمن أو يشوف إذا في تحاليل دورية مثلا يحتاج يشيك عليها، لا، بنستنى المشكلة تصير بعدين نروح نحاول نحل المشكلة هذه. في ناس لا، بيشوفوا انه الافضل انه نروح من قبل لا تكون في مشكله. ويمكن يعني اهم علاقه في حياه الانسان كله اللي يعتمد عليها حياته كلها، يستثمر فيها شويه وقت، يستثمر فيها شويه اهتمام، اكيد حيلاقي النتيجه.
1: وبعد نقطه يعني من فوائد انه الواحد يكون عنده مثلا هذا الاجراء السباقي، انه مثلا لما لو صارت المشكله، ان شاء الله ما يصير مشاكل، بس لو صارت مشكله اكون انا على قاعده. واليوم كل شيء صار سهل، اليوم يعني حتى الواحد مو مفروض ولا مطلوب ولا يعني حتى انه نقول نتعب نروح ندورهم في مكاتب وكذا، اليوم كل شيء اونلاين.
0: صح.
1: كل شيء الواحد ممكن، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، دائما الاستشارات جيده، دائما الناس هذولي وضعوا في هالمكان عشان يساعدونك. اللي يحس انه فعلا في مشكلة، في أحيانا ترى على فكرة يوصل مرحلة وطريق مسدود وبرضه معند، لا ماني رايح، أنا ما أبغى الموضوع يكبر.
0: صح.
1: يفضل إنه يحل المشكلة بمشكلة أكبر، أو ينفصل، أو مثلا يصير في قطيعة، أو يصير في مشكلة، ولا إنه لا والله ما ينقال والله إني أنا رحت أخصائي ولا رحت، على بال إنه يعني شيء عيب أو شيء يعني
0: يعني ترى الاستشارة الأسرية يعني الموضوع بسيط جدا، يعني يعني حيجلس حيسمع من هذا الطرف ويسمع من هذا الطرف، يشوف هذا متضايق من ايش وهذا متضايق من ايش، ويحاول يقرب الوجهات النظر، يشوف اذا في مجال للتحسين وللتعديل، لتغيير بعض الطباع مثلا اللي المزعجه او التصرفات المزعجه. يعني ما حد حياخذ دواء ولا حد يدخل مستشفى ولا أي شيء. يعني الموضوع زي الواحد يروح ل يعني يمكن دكتور أسنان أصعب.
1: هو الواحد لو طبق الفكرة هذه يعني هي فعلا لو الفكر هذا أنا أحس أنه موجود الأغلب ترى موجود عنده لأنه اليوم كل شيء صار سهل. اليوم حتى مو لازم الواحد يروح بنفسه زي ما قلت اليوم حتى أونلاين يقدر الواحد يأخذ استشارات يقدر يسأل سؤال ويطلع له إجابات كثير يطلع له اختيارات كثير. عندي مشكلة معينة أقدر مثل أستشير فيها ناس ويعني أشوف الأفضل لي أشوف المناسب لي بدون ما أتعب نفسي وأروح للناس اللي تتحسس من الموضوع. بس هو بالضبط نفس فكرة الموضوع الطبي. أنت في بعض الناس ما يحب أنه يتعب ما يحب أني أمرض ما أحب أجلس في السرير ما أحب أروح مثلا أتناول المستشفى فأخذ مضاد حيوي أخذ صداع أحب صداع أخذ شيء. نفس الشيء حركة استباقية أنه أنت تستشير في المواضيع اللي تستصعب عليك بس الحياة تكون أجمل صحيح. وتكون جودتها أفضل ونبتعد عن المشاكل والله لا يجي مشاكل. إن شاء الله الحياة السعيدة الهادئة الجميلة
0: يا رب.
1: للجميع يا رب
0: يا رب. كلامك جميل جدا مشاعل طبعا نشكر مشاركتك كالعادة يعطيك العافية شكرا لك مع السلامة. كملين معكم مشوارنا مستمعين اللي حاب يشاركنا تقدروا تكلمونا على 012-647-7154 و012-649-5154.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تعلن قرعاوي العقارية وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ عن مزاد خام النرجس 3 أراض خام في أهم المواقع نموا وطلبا لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 من يوليو.
0: جدة اف ام على هواك.
2: سوبر بيرفكتو.
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل
4: اتباعنا. يلا انطلق
5: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
5: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 4 عصرا على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم، محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
2: صبح ومساء على جدة اف ام.
5: وعدنا لكم من جديد مستمعين مكملين المشوار في صبح ومساء، وطبعا بنتكلم عن موضوع الاستشارات الأسرية بطريقة وقائية. هل تحتاج العلاقة الناجحة إلى وجود مختص أو مستشار أسري بشكل دوري، يمكن حتى بدون وجود مشاكل؟ هل بتتفقوا مع هذه الفكرة، ولا بتشوفوا إنه الموضوع تشوفوها ضرورية فقط لما يكون في مشكلة، أو حتى ممكن بعض الأحيان البعض يشوف أنها غير ضرورية في كل حالاتها؟ نروح لمشاركاتكم حول موضوعنا مستمعينا، ومعنا اتصال من نوالي. هلا ومرحبا.
6: يا مرحبتين، ما شاء الله، كيف حالك؟
5: الحمد لله تمام، كيف حالك نوال؟
6: أوه.
5: أهلا نوال، نسمعك.
6: أخبارك؟ أنت طيبة إن شاء الله؟
5: الحمد لله، أنت كيف حالك؟
6: أيوة، بالنسبة
5: فضل.
6: الحمد لله طيبة، طيب حالك إن شاء الله. زال الله فضلك. طبعا بالنسبة للاستشارات الأسرية، أنا ما أشوف أنه ضروري أروح لمختص أو استشاري، يعني إلا متى مرة إذا احتد الأمر. يعني إذا الأمر صار شائك وصعب، ممكن تلجئيني إلى يمكن كبير العيلة مثلا، أو شخصي، يعني ممكن حتى ما يكون كبير العيلة، بس تحسين أن رأيه دائما يكون صائب.
5: يعني بس مو مختص أو أسري؟
6: لا لا لا لا لا، مو شرط. يعني هذا أنا مش إذا احتد الأمر مرة، يعني المشكلة صارت عويصة، ممكن تروحين الاستشاريين أو المختصين الأسريين تسألينهم. بس إذا يعني أنا حس عادي، يعني
5: ما تكون مثلا مهمة في بطريقة وقائية، حتى لو في مثلا بداية العلاقة الزوجية في السنوات الأولى.
6: والله شوفي، لازم بيصير أشياء وايد بتصير الآن. وش اللي صاير الآن في هذا الوقت؟ أختي آلاء، الآن في دورات للمقبلين على الزواج، يعني يعطونهم تثقيفية، دورات تثقيفية. وشوفي، رغم أن في دورات تثقيفية، مو الكل يدخل فيها للأسف الشديد، مع أن في بعض الدورات خلوها مجانية، يعني بدون ما تدفعين مقابل عشان لما تروحين. ففي ناس أنا حقا يعور راسي وأسمع وما أدري إيش، وهي الحياة راح تمشي. فدائما في بداية الحياة، شوفي، وقت الخطوبة غير، وبعد الزواج يختلف الوضع، وايد يختلف الوضع. فلازم بتصير فيها يعني بعض الإشكالات، بعض الاختلافات ما بين الزوجين. مر الحياة، شوفي، كان خلاص يقعدون على ذي الأمر.
5: وفي ناس تانيين نوال، يعني في ناس أوكي بتمشي معاهم الأمور وبيقدروا بوعي وبمحاولات انهم هم يتخطوا هذه العقبات اللي تواجههم، وما شاء الله تستمر حياتهم بشكل ناجح. لكن بنشوف انه في كثير ما بتمشي معهم الامور بهذه الطريقه، والدليل يعني في نسبه عاليه من الطلاق احنا يعني ما نقدر ننكرها.
6: نعم صحيح.
5: فيعني قد يكون هذا نوع من الحلول.
6: اي ممكن، بس حتى لو احيانا كنا من الحلول ويصير في اصلاح ذات البين وما الى ذلك، من هذا تتدخل حتى اللي هي اصلاح ذات البين في الموضوع ممكن فتره وبعدين
5: اصلاح ذات البين. اصلاح ذات البين نوال، يعني خلاص يعني الامور كبرت، صار في مشكله، صار في شرح كبير في العلاقه، لكن ليش نستنى الى نوصل لهذه المرحله؟
6: اي ما انا اقول لك الحين راحوا للمختص والاسري ورجعت الامور اكثر تعقيد بعد، فيلجؤون الى حتى اصلاح ذات البين. وفي النهايه وش اصلاح ذات البين؟ حتى نفس الشيء خلاص وصلت، او المراه والرجل وصل الى حل انه يقول شباب هذا الحلال عند الله الطلاق. انهم
5: يعني وفي كثير بيوصلوا لنقطه الطلاق قبل ما يعدوا على هذا كله.
6: قبل وايد وايد. انت متخيل اختي الا ممكن حتى في الشهر الاول من الزواج. احيانا حتى في الشهر الاول من الزواج.
5: يعني ليش ما نعطي الموضوع يعني شويه اهميه ونستثمر فيه بطريقه صحيحه؟ عجزنا نحن نقدر نلاقي حل، قلنا والله ما عاد في حل، ليش نقرر نحن انه انتهت الامور؟ ليش ما نلجا لمختص فاهم ودارس واصل لدرجة معينة من أنه مرت عليه كثير من الحالات، قد يكون له
6: ممكن يعطيش حل. هي كلامك. وفي حل ثاني بعد أختي آلاء، يعني نصيحة الأم، نصيحة الأب للبنت أو للولد، ترى بعد لها دور كبير. يعني الأم لها دور كبير في قبل زواج البنت أو زواج الولد، إن أنا أجي أعلم أمور كثيرة، ترى كذا كذا كذا كذا، ممكن أنت راح تقع، ممكن أنت راح تقعين في هذا الأمر. فلها دور كبير دي البنت أو الولد قبل ما أروح ألجأ إلى صديق أو زميل في العمل، ترى أنا صار لي كذا كذا، ويجي يعطيني حلول هذه تعقد المشكلة. طيب ليش أنا ما ألجأ إلى أمي أو ألجأ إلى أبوي، اخذ منهم المشوره
5: او او الجا لمختص؟ يعني يعني ال- ال- ال- الواحد اذا تعب جسديا، عنده مرض، عنده اعراض معينه، بيروح لمين؟ بيروح للطبيب.
6: الى الطبيب صحيح كلامك. والمشكله الاخصائيه الاستشاره بياك الحساب، صارت الناس ما تبغى استشاره.
5: مو بالضروره كل يوم ولا كل فتره متقاربه، يعني لو مره مرتين في السنه.
6: الحين والله اختي على ما شاء الله انتم مقصرين، وزاره الاعلام يعني تجيبون مختصين ويتكلمون وما شاء الله يستقبلون المستمعين، وصارت بالنسبه لهم سهله. انا اشوفها يعني صارت سهله اذا جابت زي مثلا برنامجكم، لو يستضيف مثلا مختص او ما الى ذلك. في برامج تاني ما شاء الله يلش المستمع عنده مشكله نحل. انا يعني شفت واجد، سمعت برامج كثيره وسمعت مشاكل كثيره، فانا انحلت المشكله بسبب انه اتصل وسال الضيف او الضيفه مختصه في شيء ما ونحل. فما شاء الله وزاره الاعلام سواء عندنا في السعوديه او دول الخليج العربي مو مقصرين، يعني بس افتح الراديو واسمع. اذا انت ما تبغى تدفع ما بيضرك شيء، تسمع وتثقف وتعين حياتك الاسريه بدل ما توصل لحل او طريق مسدود.
5: اكيد. واحنا يعني كل هذا النوع، كل هذه البرامج الاسريه اللي تطرح هذه المشكلات وتناقشها بهذه الطريقه، هي كلها هدفها هدف واحد بالتاكيد، نحن نحاول ننشر الوعي. تفضلي.
6: وبعد اختي آلاء، مفروض حتى دلين المختصين ليش ما يشارك في البرامج ويفيدونا؟ يعني امس الظهر كان في دكتور مشترك معاش في الحلقه. يعني وش فيها؟ وش بضر انا اجي واعطي؟
5: انت تقصدي نوال انه يكون في فقره يتواصل فيها المستمع مع الاستشاري الاسري؟
6: إيه ليش يعني ما تخصصون ربع ساعة ولا 20 دقيقة من البرنامج؟ وهم بعد إذا واحد سمع البرنامج، دكاترة أو مختصين أو استشاريين أو غيره منهم، مش بيضر أنا أرفع السماعة وأتكلم أقول رأيي يعني في الموضوع. يعني
5: ممكن في فترة من الفترات كان هذا الموضوع موجود، يعني كان في بعض الفترات كان موجود عندنا، ولكن يعني لأسباب أخرى يعني
6: كده فعلا
5: سلك البرنامج هذا المسار، وان شاء الله نكون في الفائده
6: والمعلومه. يعني فقره يعني مختصره، مو لازم يكون طول الحلقه كامل يكون الضيف موجود، يعني حتى لو ربع ساعه 20 دقيقه.
5: يعطيك العافيه نوال،
6: ممتاز جدا، يثري لنا. يعطيكم العافيه وتحياتي.
5: شكرا نوال، يعطيك العافيه، مع السلامه.
6: مع الله.
5: مستمعينا، خلينا نروح لبعض الرسائل اللي وصلتنا على الواتساب. هذه الرسالة من فؤاد القطان، يقول تحدث العديد من المشكلات الزوجية بسبب سوء التواصل بين الطرفين وما يدركوا ذلك، فالتوقيت السيء إلا في التوقيت السيء لما يكون في إهانة وأخطاء الماضي وأسلوب اللوم. القليل من يملك مهارة التواصل مع شريك حياته، لكن نتدارك المشاكل بين الزوجين. يكون وجود قيم التقدير والاحترام ومراعاة الحدود والخصوصية سيخفف من تأثير الصراعات والخلافات. شكرا لك يا فؤاد. كمان معنا مشاركة من محمد الحربي، يقول السلام عليكم، صباح النور. التدخل الأجنبي يشتت العلاقات أو الشراكة الحياتية. مشاركة كمان معانا من عبد الهادي عمران، يقول اللجوء إلى استشاري أسري قرار صائب وخطوة مفيدة جدا، سواء كنت تمر بأزمة حادة أو حتى في المواقف العادية اللي لا يوجد فيها مشاكل ظاهرة، فهو يساعد على تعزيز التواصل وبناء علاقة صحية. من فوائد الاستشارة الأسرية التوجيه الوقائي وتحسين لغة الحوار وتطوير مهارات التربية، ويجب التأكد من البحث عن استشارين أسريين مرخصين ومعتمدين من الجهات الرسمية لضمان الحصول على استشارة علمية سرية وموثقة تحفظ خصوصية الأسرة. وفي النهاية برنامجكم أفضل استشاري أسري، بنتعلم منه. تحياتي لكم جميعا. شكرا لك يا عبد الهادي لمشاركتك الجميلة وكلامك الجميل، يعطيك العافية.

ورجعنا لكم مستمعينا ومكملين معكم المشوار في الصبح ومساء. اليوم بنتكلم عن الاستشارة الأسرية الوقائية، هل تحتاج العلاقات إلى مختص؟ أول شيء خلينا نقول إيش يعني الاستشارة الأسرية الوقائية. هي جلسات بيلجأ لها الزوجين رغم عدم وجود أزمة كبيرة. الهدف مو بالضرورة أنه يحلوا مشكلة، ولكن تقييم جودة العلاقة، تحسين مهارات التواصل، اكتشاف نقاط الضعف قبل أن تتفاقم، وتعلم أساليب التعامل مع الضغوط المستقبلية، وتطوير العلاقة لتواكب مراحل الحياة المختلفة. ليش بتظهر المشكلات فجأة رغم أنه العلاقة كانت جيدة؟ بتشير دراسات العلاقات الزوجية إلى أن الخلافات الكبيرة غالباً بتسبقها إشارات صغيرة. هذه الإشارات ممكن تستمر سنوات وممكن ما حد ينتبه لها، الزوج أو الزوجة. ممكن يكون في ضعف في الحوار، تراكم في الاستياء من أمور بسيطة، اختلاف التوقعات، تراجع الاهتمام المتبادل، الضغوط المالية أو المهنية، وتغير الأولويات في مدار السنوات. هذه التغيرات ممكن تكون عادية أو تبدو عادية، لكن لو تركت بدون معالجة ممكن تتحول مع الوقت إلى أزمة حقيقية. الدراسات بتشير أنه برامج تثقيف وإرشاد الأزواج

إنه بتشير إلى إنه التدخلات الوقائية قبل ما تتفاقم المشكلات يمكن أن تحسن جوانب زي مهارات التواصل وحل النزاعات والرضا الزوجي والقدرة على التعامل مع الضغوط وفهم احتياجات الطرف الآخر. بعض الدراسات كمان طويلة المدى وجدت إنه الأزواج اللي بيتعلموا مبكراً مهارات التواصل وإدارة الخلافات بيكونوا أقل عرضة لتدهور العلاقة مع مرور الوقت مقارنة بمن ينتظرون حتى تصبح المشكلات معقدة. لكن في المقابل لا تعني هذه النتائج إنه جلسات الاستشارة الدورية ضرورية لكل الأزواج أو إنها هي طبعاً ما بتضمن نجاح العلاقة. العلاقة بتتأثر بعوامل ثانية مثل شخصية الزوجين والظروف الاقتصادية والصحة النفسية والدعم الاجتماعي. متى تكون الاستشارة الوقائية أكثر فائدة؟ إذا كانت في السنة الأولى أو في السنوات الأولى من الزواج، مثلا بعد ولادة الطفل الأول، لما يكون في شيء جديد حصل، مثلا انتقال لمدينة جديدة أو حدوث تغيرات مالية كبيرة أو فقدان وظيفة أو أمور خلينا نقول تكون فارقة في الحياة. هنا في هذه المراحل مو بالضرورة يكون في مشكلة، ولكن قد يكون في بوادر بسبب ظهور ضغوط أكبر على هذه الأسرة. بعض الأزواج بيترددوا في طلب الاستشارة لأنه بيخافوا، بيربطوا بين الاستشارة والفشل الزوجي، بيعتقدوا أنه الأمور بخير وهي في الحقيقة ممكن ما تكون بخير، يعتقدوا أنهم لو راحوا ممكن حيصير في مشكلة وهي أصلا ما في مشكلة. هذه من الأشياء اللي يفكروا فيها. يخافوا من اللوم، أنه هذا الاستشاري مثلا ممكن حيوقف في طرف صف أو حيوقف في صف أحد على حساب الثاني. ويعتقدوا ممكن كمان أنه الحب وحده كافي، لكن الحقيقة أنه العلاقات بتحتاج إلى مهارات تكتسب وليس مجرد مشاعر. هل كل زوجين يحتاجوا إلى استشارة دورية؟ أكيد مو بالضرورة. ما في توصية علمية بتقول إنه جميع الأزواج يراجعوا مختص بشكل دوري، ولكن إذا كان في مثلا بوادر زي ما قلنا، أو إذا كان في بداية الحياة الزوجية أو في شعور بالاحتياج بإنه مثلا الطرف الثاني مفاهمني أو في حاجة معينة نحتاج ندخل فيها، هنا أكيد الزيارة بشكل مبكر حتكون أفضل عشان تساعد على أن يكون في علاقة مستقرة وتواصل فعال. خلينا كمان نقول أنه مهم جدا أن يكون في اختيار صحيح وسليم لهذا المستشار الأسري، يكون مؤهل، يكون معتمد، بيحافظ على السرية والحياد وبيركز على المهارات وليس فقط إعطاء النصائح. ورسالتنا الأخيرة مستمعينا، يعني زي ما قلنا مو كل علاقة تحتاج إلى علاج، فقط عندما تأتي المشكلة، ولكن في علاقات تحتاج إلى رعاية مستمرة. إذا الزوجين اختاروا هذا الخيار فهو خيار حكيم، لأنه الاهتمام المتواصل وفهم احتياجات الشريك والاستعداد لطلب المساعدة هذه كلها من الأمور المفيدة. نحن بكذا نكون وصلنا معكم مستمعينا لنهاية حلقتنا اليوم من صبح ومساء. يعطيكم العافية، شكرا لكل اللي تواصل معنا وكل اللي استمع لحلقتنا. في النهاية هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، كنت معكم أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا معتز بخش.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: مجلس حقوق الإنسان يعتمد بالإجماع قراراً سعودياً تاريخياً لتمكين المرأة في مجال الأمن السبراني، معززاً بذلك صمودنا التقني دولياً. معرض اكتشافات مضيئة في العلا يأخذ الزوار في رحلة معرفية مذهلة لإحياء إرث مملكتي دادان ولحيان العريق. تسجيل علمي عالمي لأول توثيق جيني لعقرب الموت الأسود في محمية الملك سلمان، كاشفاً عن قدرات تكيف مذهلة في طبيعة حائل. افتتاح سيفن أبها في أغسطس ليكون الوجهة الترفيهية الأضخم التي تعكس هوية المنطقة وطموح الرؤية. وختاماً مع المطبخ السعودي، حيث يفرض حضوره عالمياً باعتماد المعمول كمنتج ذي مواصفات غذائية قياسية دولية تعزز ثقافة المملكة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لمسة جمال الآن على جدة اف ام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وياهلا فيكم في حلقة جديدة من لمسة جمال على جدة اف ام. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج معتز بخش. وأكيد يسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. اليوم رح نتكلم عن عمليتين مختلفتين، ولكن المصطلح تبعها مختلط عند الناس، هي عمليات المام ميك أوفر وعمليات 360 درجة. رح نتكلم عن هذه العمليات، ورح نتكلم إيش الفرق بينها، وكيف ممكن إنه نحن يعني نكون حريصين شوية وإحنا يعني مقدمين عليها، وناخد الاستشارة الطبية الصحيحة. طبعا كمان رح نتكلم أيضا في حلقتنا اليوم عن الفصول الأربعة، وكيفية اختيار الألوان المناسبة حسب طبعا لون البشرة وحسب طبيعة الفصل، سواء كان صيف أو شتاء، وكيف ممكن نختار اللون المناسب لنا. أيضا رح نتكلم عن مضادات الأكسدة كمركبات طبيعية، وكيف هي طبعا مفيدة للجسم، خاصة للناس اللي بيعانوا من قلة في طبعا مضادات الأكسدة. طبعا يسعدنا عشان نتكلم اليوم عن العمليات هذه، وأكيد الفرق بينها، رح يكون معانا الدكتور نواف الجديبي، استشاري جراحة التجميل والترميم. دكتور نواف، أسعد الله أوقاتك، ويا أهلا وسهلا فيك معانا على إذاعة جدة.
3: أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله.
2: شكرا، يا أهلا فيك يا دكتور ونورتنا.
3: الله يخليكم، منوره بيكم، الله يخليكم.
2: دكتور، طبعا احنا بنسمع في العيادات التجميل في عمليات اللي هي عمليات المام ميك اوفر وعمليات 360 درجه، احنا اليوم لما نتعرف عن هذه العمليات وايش الفرق بينهم؟
3: طيب، اول شيء عشان نفهم هذه العمليات، هذه الاسماء مام ميك اوفر و360 هي اسماء وصفيه لهذه العمليات، بمعنى ما في عمليه معينه اسمها مام ميك اوفر او عمليه اسمها 360. فمامي ميك اوفر لو نجي نفسرها باللغة العربية، حنلقاها عمليات ما بعد الأمومة، بمعنى أنها عمليات تتعمل للسيدات بعد ما يخلصوا حمل الولادة، لتحسين المظهر اللي تأثر بالولادة سواء طبيعية أو قصرية. فاللبس اللي حاصل بنلاحظه دائما عند الناس انه بيحسبوا مام ميك اوفر عمليه معينه، هي بالعكس، هي عمليه تتغير حسب الشخص وحسب التغيرات اللي حاصله عنده. فكمثال، بعض السيدات يحتاجوا عمليات لمنطقه الصدر، منطقه البطن، البعض يحتاج فقط

0: للبطن بدون ما نعمل أي تعديل على منطقة الصدر. البعض يحتاج تعديل لمنطقة الظهر أو تحسين هذه المناطق. فعملية مامي ميكوفر نقدر نوصفها أنه عملية تحسين تأثير الأمومة ما بعد الأمومة، ومتغيرة حسب ما تحتاجه كل سيدة.
1: نعم. طيب مصطلح 360 درجة، يعني احنا دائما هو مصطلح في الرياضيات يمكن أكثر شيء يعني 360 درجة، بس احنا اللي ما نعرف يعني مصطلح 360 درجة إيش يعني هذا المصطلح طبيا؟
0: بكل بساطة مصطلح 360 يعني نحن نعالج البطن والظهر في نفس الوقت،
1: يعني خلينا نقول دائري، بشكل دائري
0: 360 درجة. أيوة، بجميع محاور الجسم، البطن، الجوانب، الظهر. فهذا الشيء نشوفه كثير في الناس اللي بيعملوا تكميم، كمثال اللي بيعملوا تكميم نعمل لهم مثلا عمليات الشد اللي هو الشد الحزامي أو شد 360، هي كلها أسماء توصف هذا الشيء. وبرضو بعض الناس اللي نعمل لهم عمليات شفط، ما يكون مثلا عمل تكميم بس يبغوا يعملوا عمليات شفط، برضو ممكن نعمل لهم عمليات شفط نسميها شفط 360 اللي تشمل البطن، الخواصر، الظهر في نفس الوقت. فهي أي. كلها وصفية.
1: نعم. طيب دكتور، بالنسبة للعمليتين هل ممكن يعني لكل شخص مثلا لا انت ممكن تعمل كده ولا ممكن تعمل كده، او ولا الاثنين مناسبة يعني لمريض واحد؟
0: نقدر نستخدم عملية 360 كمثال. أحد كان عامل تكميم، وواحدة سيدة كانت عاملة تكميم كمثال، بعد حمل الولادة تأثر عندها البطن والظهر، فنعمل لها عملية 360. وبرضو عملية 360 اللي هي شد 360 عندها نقدر نسميها مامي ميكوفر أو عملية ما بعد الأمومة. فلهذا السبب أنا دائما بقول أنه هذه كلمات وصفية توصف
1: المسمى، خلينا نقول
0: مسمى. أيوه، مسمى وصفي بالضبط، ما هي اسم عملية بحد ذاتها.
1: نعم. طيب لو جينا نتكلم مثلا يعني هل يشترط أنه مثلا عمليات الميم ميك أوفر أنه تكون خلاص السيدة قد أنجبت وانتهت يعني مرحلة الإنجاب، ولا ممكن تعملها بعدين يعني لا قدر الله مثلا حملت ولا ولدت يعني إلا ما يحصل تغيرات بصراحة لما تنعمل العملية، مو نفسها لما تكون مثلا المرأة أنجبت بعدها؟
0: صحيح. يعني بشكل عام احنا بنقول لهم، بيسألونا بعضهم هل اقدر احمل بعد العملية؟ ايوه نقدر نحمل، لكن بكل امانة ضياع جهد وتعب وكذا، لان الجسم حيرجع يتغير مرة ثانية، ممكن تحتاج تعديل على عملياتها الاولى. ما بنقول انها حترجع زي ما كانت قبل العملية، لكن حتتأثر النتيجة بالحمل والولادة. فاحنا نقول دائما الافضل المامي ميكوفر تكون بعد الواحد يخلص خطة الانجابية.
1: كمان يعني خاصة مرونة الجلد يا دكتور يعني تختلف من مريضة للأخرى. أنا يعني حسب معلوماتي أنه في بعضها سبحان الله ما تتأثر بعد الولادة بشكل كبير، لكن في واحدة مثلا ثانية يكون عندها مرونة الجلد تتأثر بشكل كبير وتضطر أنه أنتوا تعملوا لها عملية.
0: صحيح. احنا نلاحظ عادة الحمل الأول أغلب المريضات اللي يكونوا بس حمل واحد عندهم في أغلب الحالات ما يصير عندهم تأثر، إذا كانوا محافظين على أنشطة رياضية من قبل يكون جسمهم شوية رياضي خلينا نقول. بعد الحمل الثاني والثالث نقدر نقول أنه فرص حصول تأثر لمرونة الجلد أعلى بكثير.
1: نعم. طيب لو جينا نتكلم عن العمليتين، هل تركز بشكل كبير على تحسين شكل الجسم، وأيهما تهتم باستعادة التغيرات التي تحدث بعد الحمل والولادة؟
0: كلها بتحسن الجسم. احنا بشكل عام عمليات التجميل هي عمليات تحسين للشكل او الوظيفه، بنتكلم بشكل عام.
1: نعم.
0: فنتكلم مثلا في عمليات المامي ميكوفر تحسين الشكل يتم بواسطه شفط الدهون، شد الجلد المترهل، وتحسين الوظيفه يتم مثل كمثال في عمليات تقويه عضلات البطن او خلينا نقول اصلاح الانفصال العضلي. فهنا احنا بنحسن وظيفه كمان. في النهايه كلها تصب في تحسين جوده الحياه للشخص.
1: طيب دكتور، في بعض المريضات يعني أو خلينا نقول السيدات لما تيجي تعمل عملية مثلا تقول لك دكتور خلاص دخلني جراحة مرة واحدة، يعني أنا بعمل مثلا صدري وبطني ومثلا والأنف أو أيا كان العملية، أبدخل أبعمل عمليتين أو ثلاث عمليات في وقت واحد، هل ممكن يعني جمع أكثر من إجراء ولا لا تفضل أنه كل إجراء يكون منفصل على الثاني؟
0: ممكن بس بشروط، يعني كمثال لازم يكون صحة الشخص كويسة، الكميات الدهون أو الإجراءات اللي حنعملها ما تكون كثيرة في نفس العملية، يعني تقديريا من الجراح يقدر يعرف الجراح إذا هذا الشيء حيأثر على المريضة ولا لا. والأهم الأهم تكون صحتها كويسة، نتائج تحليلها ممتازة، والإجراءات ما ينفع كمثال دائما بقول ما ينفع نعمل مثلا كمثال عملية في الذراعين عملية في والفخذين في نفس الوقت، لأن المريضة كيف حتمشي؟ حتكون النقاهة لها جدا صعبة بعد العملية. فهذه ترجع لتقدير الجراح وصحة المريض ومدة العملية المتوقعة. يعني دائما بنحاول أنه إحنا ما بنزيد عن 4-5 ساعات في غرفة العمليات.
1: كمان يعني بصراحة أخذت شوية معلومات عن موضوع أنه كثير من السيدات تقول لك لا تبنجني بنج كامل أو بنج نصفي أو موضعي، وكمان تقول تجي تقول لك كتلة الجسم مثلا أنا يعني وزني كده أنا بان، يفكروا أنه العملية هي إنقاص للوزن، مع أنه هذا المفهوم خاطئ، هي تحسين لشكل الجسم وليس إنقاص للوزن.
0: بالضبط بالضبط. والمعلومة إحنا المراجعات أو المراجعين اللي يكون وزنه كتلة الجسم عندهم أكثر من 30 ما بنعمل لهم عمليات، نطلب منهم ان ينحفوا ويرجعوا. اما بموضوع البنج ففي شغله مهمه احب اوضحها، انه ممكن عمل اغلب العمليات ببنج موضعي، بس ما هو البنج الموضعي زي حق دكتور الاسنان اللي بنعمله اللي هو البنج البسيط اللي يتعمل في العيادات، يكون بنج خلينا نقول متخصص يعمله طبيب التخدير في غرفه العمليات، يخدر منطقة كاملة، يخدر أعصاب المنطقة، مثلا نقدر نخدر أعصاب الذراعين، نقدر نخدر أعصاب البطن، نفس شبيه باللي بيحصل في الولادات، إبرة الظهر والبنج الشبيه بها، يعني نقدر نقول.
1: نعم. طيب دكتور كيف أنت بتقرر مثلا إذا أنت مثلا جاتك مريضة قالت لك أنا والله زميلتي أو صاحبتي عملت 360 درجة أنا بعمل 360 درجة، طيب أنت متى تقرر تقول لا 360 درجة لا ما نقدر نعمل لك، حنعمل لك الخيار الأنسب والأفضل لك مثلا ميك أوفر والعكس؟
0: أنا دائما لما تيجي عندي مريضة في العيادة مثلا تقول لي أنا جاية فرضا أبغى أعمل عملية 360 أو أنا بحط حشوة سيليكون كمثال 320-340 صاحبتي حطتها، أقول لها ننسى الصحبات دحين، خلينا نفحص نشوف إيش اللي تحتاجيه بالضبط ونفصل حاجة.
1: لا شوف يا دكتور، يعني هي لو جات على الصحبات يعني أمر مقدور عليه، هي المشكلة الآن في وسائل التواصل الاجتماعي، عشان كذا دوركم أنتوا كأطباء إنه توعوا الناس، ترى في النهاية هذه فلاتر وفي النهاية ترى مو كل جسم زي الثاني.
0: صحيح صحيح. والفلتر بقول للمرضى الفلتر ما بنقدر نوصل لنتائجه
1: فعلا،
0: يعني الفلتر أعلى من قدرات الجراحة بيعطى أشياء.
1: لا هو الفلتر مستحيل أحد يوصل له، يعني
0: ما نقدر له. صعب.
1: أكيد. طيب دكتور كيف ممكن تختار الخيار الأنسب للمريضة على أي أساس؟
0: على حسب اللي هي تحتاجه وعلى حسب توقعاتي لنتيجة الإجراء. يعني كمثال مريضة جاتني قالت لي أنا أبغى أعمل شفط للبطن وأنا شايف إنه هي تحتاج شد للبطن لأن البطن مرونة الجلد سيئة وإذا شفطنا حيصير ترهل، فأنا أكون شايف قبل العملية شايف النتيجة المتوقعة في خلينا نقول في بالي، يعني شايفها، فلازم أوضح للمريضة هذا الشيء. وإذا هي أصرت إنه نعمل شفط وأنا شايف إن الشفط حيديها نتيجة سيئة ما نعمل الإجراء، نعتذر عن عمل الإجراء.
1: طيب دكتور هل العمر، الوزن، الحالة الصحية تحكمك في اختيار نوع العملية؟
0: العمر ما يحكم بكل أمانة، هي الحالة الصحية اللي تحكم. مرات بنلاقي ناس أعمارهم في 60 وفي 65 صحتهم أحسن من ناس في 40
1: لا بس التوقعات يا دكتور، يعني العمر في ناس يعني مثلا خلينا نقول مرأة في 60 يا ما حد أوكي ممكن ترجع يعني للأربعين لكن مستحيل ترجع للعشرين.
0: هو خلينا نستبعد موضوع الأرقام شوية، لكن نقدر نعتمد على كل حالة منفصلة عن الثانية. فمثلا في مراجعات بيجونا في عمر 60 مرونة الجلد عندهم رائعة، نتائجهم تكون أحسن من نتائج ناس عاملين عمرهم 40 سنة.
1: صح.
0: فالحالة الصحية هي اللي تحكم خلينا نقول، وجودة الجلد ومرونة الجلد ووضع المريض قبل الإجراء. لكن موضوع العمر خلينا ما هو يعني كمثال شخص عمره 50 سنة وشخص عمره 20 سنة اللي عمره 20 سنة عامل تكميم وكان وزنه 160 مرونة الجلد حتكون عنده أسوأ.
1: صح، يحتاج لسه عمليات بعدها عشان يوصل للشكل بالضبط. الطبيعي
0: بالضبط.
1: طيب إيش الحالة يا دكتور اللي ممكن ترفضها يعني بسبب خلينا نقول وضعها الصحي، يعني متى يكون في ريسك عليك؟
0: أديك مثال. من فترة بيجون مرضى بنشوفهم اللي عندهم أمراض مناعية كمثال زي مرض كرونز، زي الـ MS اللي هو Multiple Sclerosis التصلب اللويحي،
1: الذئبة الحمراء،
0: أو الذئبة الحمراء. هذول المرضى بياخذوا أدوية مهبطة للمناعة، لأن الأمراض اللي عندهم أمراض مناعية نوعا ما نقدر إذا نصح التعبير نوصفها إنها جسم بيهاجم نفسه. فعمل إجراء طبي أو جراحي خلينا نقول للمراجعين اللي بياخذوا

0: الأدوية بيعرضهم لالتهابات بشكل كبير جدا. فدائما نقول لهذول المراجعين ارجعوا للشخص اللي وصف لكم العلاج المناعي، يعطينا بروتوكول خاص. أغلب الأمراض لها بروتوكولات خاصة نعملها قبل العملية لتجهيز المراجع للإجراء الجراحي عشان يكون آمن.
1: طيب دكتور، الفترة المتوقعة لما بعد العملية، خلينا نقول فترة التعافي، في ناس تعتقد أن النتيجة من ساعة خروج المريضة من غرفة العمليات، لا هي النتيجة تمر بمراحل.
0: أبداً.
1: عشان كده حابة توضح لنا إيش المراحل اللي بتكون بعد فترة التعافي.
0: إحنا بنقول بشكل عام عمليات الوجه بنشوف النتائج من تقريبا شهر بعد العملية المبدئية، والنتائج النهائية بعد 3 شهور من العملية. أما عمليات الجسم فدائما نقول النتائج المبدئية بعد 3 شهور والنهائية بعد 6 شهور، هذا بشكل عام خلينا نقول. فوضع المريض بعد العملية مرات يصدم المريض من التورمات والأشياء هذه كلها، فينفجع المريض بيقول لنا أنه ليش كذا شكلي.
1: حتى يعني يا دكتور في حقن الدهون في بصراحة مشكلة دائما بيواجهوها كثير، انه انا يا دكتور لما خرجت من غرفة العمليات كان الحجم مناسب بالنسبة لي في الحقن، ولكن بعد فترة لا رجع الحجم صغر. ما يعرفوا انه مش كل الدهون بتدوم، لا في بعضها بتدوم وفي بعضها يعني خلاص بتموت وبتروح.
0: صحيح صحيح، وهذا يعتمد على الحالة الصحية، هل المريض المريضة مدخنة ولا لا، هل بتجلس على المنطقة اللي اتحقنت بحيث أنها بتوقف تقلل من الدورة الدموية أو التروية الدموية لهذه المنطقة، هل المريضة عندها سكر أو أي حالة صحية أخرى، كلها تعتمد على هذه الأشياء.
1: طيب دكتور، بما أنك يعني أكيد كل يوم بشاء الله بتشوف مرضى وكل يوم بتشوف سيدات، إيش المفاهيم الخاطئة المنتشرة حول هاتين العمليتين؟
0: المفاهيم انه يحسبوا ان المراجعين بعضهم للاسف يحسبوا ان النتائج واحده. فكمثال تيجي المراجعه عندي في العياده تقول لي مثلا وريني عمليه شد 360 او عمليه مامي ميك اوفر، ابغى اشوف نتائجها مثلا، تشوف اشياء انا اشتغلتها كمثال. في بعض المراجعين عندنا بنشكرهم انه بيوافقوا انه نعرض صورهم قبل وبعد للمراجعين الاخرين اللي في العياده، فباذن بعد اذنهم بنوري المراجعات ونقول لهم هذه نتيجه قبل وبعد. المفهوم الخاطئ انه بعض المراجعات بيقول لي خلاص اوكي انا ابغى اصير زيها. ما نقدر نصير زيها الا اذا كنا نفسها قبل العمليه.
1: نعم. طيب دكتور، يعني هل هذه النتائج للعمليات هي تعتبر خلينا نقول نتائج دائمة ولا نتائج مؤقتة ولا نتائج يجب الحفاظ عليها باستمرار؟
0: هي نتائج دائمة لكن تحتاج محافظة، والمحافظة تكون بالحفاظ على الوزن، إن الوزن ما يزيد وينقص كثير. يعني خلينا نقول بيطلع 3 كيلو بينزل 3 كيلو، بس ما يجي أحد مثلا يعمل عملية وبعدها ينحف 15 كيلو أو 20 كيلو.
1: نعم.
0: هنا تخرب النتيجة.
1: طيب خلينا نقول يا دكتور مثلا واحدة عملت عملية وبعدها زاد وزنها مثلا خلينا نقول 15-20 كيلو، في بعضهم أنا الآن بسمع في حالات بعدها بتاخذ مثلا إبر اللي هي إبر التخسيس وبتنزل وزنها، هل بيرجع الجسم زي ما كان ولا لا بيختلف مع إبرة، خاصة أنه الإبر بصراحة كثير ناس بياخدوها الآن بيوصلوا للنحافة شديدة
0: يترح هذا الجسم للأسف.
1: إذن هذه نصيحة لكل واحدة حابة تسوي عملية، انتبهي على وزنك. طيب دكتور، ما أهمية الوصول إلى وزن يعني خلينا نقول مستقر قبل العملية؟
0: جدا مهم عشان نتجنب أي تغير يأثر، تغير في الوزن بعد العملية يأثر على النتائج. فأنا دائما بطلب منهم أن يكونوا مثلا على الأقل 3 شهور وزنهم ثابت بعد قبل العملية عشان يقدروا يحافظوا عليه بعد عمليتنا.
1: نعم. طيب دكتور، خلينا نتكلم عن المخاطر أو المضاعفات اللي ممكن تتعرض لها قبل العملية أو بعد العملية. يعني أكيد بعد العملية ممكن يحصل أي شيء طارئ ولا ويابد أن يكون في مضاعفات زي التورمات زي ما حضرتك ذكرت، الكدمات اللي شوية تخوف يعني الكثير عند البعض بيقول لك لا أنا في كدمات كبيرة في جسمي متى حتعافى.
0: بالنسبة للمضاعفات خلينا نقسمها لعدة أقسام. في المضاعفات المتوقعة، الأشياء اللي هي متوقعة أنها تحصل، وفي المضاعفات اللي ما نتوقعها خاصة إذا كانت صحة المريض كويسة. فإحنا قبل العملية أهم حاجة قبل العملية الجراح يشرح للمراجع كل المضاعفات الممكنة ويشرح له فرص حصولها وإيش نعمل لو حصلت هذه المضاعفات عشان يكون الشخص داخل مطمئن خلينا نقول لغرفة العمليات. ونشرح مثلا التغيرات، أعطيك مثال.

0: عمليات تكبير الثدي، فنلاحظ أن شكل الثدي يكون غريب كذا، طالع فوق بزيادة، خلينا نقول مرتفع عن مكانه الصحيح بعد العملية. لازم قبل العملية أبلغ المريضة المراجعة، أقول لها أن الصدر ترى حيكون شكله غريب بعد العملية، لا تقلقي، هذا الشيء طبيعي يحصل يتعدل لوحده مع الوقت. فإذا كانت المريضة أو المراجعة جاهزة قبل دخولها للعملية نفسيا للأشياء اللي حتشوفها، أعتقد الأمور تمشي جدا بسلاسة.
1: نعم، هذه بالنسبة للمضاعفات اللي خلاص أنتوا عارفينها
0: المتوقعة. المتوقعة. المضاعفات غير متوقعة نشرحها، لكن برضو إحنا نقدر نقدر فرص حصولها قبل العملية. فكمثال لو شخص عنده مريض سكر كمثال قبل العملية والتراكم عنده مرتفع، لا احنا عارفين انه احنا بعملنا العملية فرصة التهاب حتكون اعلى، فما نعمل العملية الا بعد ما يضبط موضوع السكر، او خلينا نقول يسيطر على السكر. الضغط في مشكلة، نصلح المشكلة قبل العملية عشان نقلل الفرص. ما تكون صفرية فرصة مضاعفات، بس خلينا نقول فرص جدا جدا جدا ضئيلة، almost ما بنشوفها بكثرة.
1: نعم. ختاما دكتور، ايش هي النصيحة اللي ممكن توجهها، يعني خلينا نقول للناس اللي حابين يعملوا هذه العمليات لكن هم عارفين انه لا هذه تناسبك لا هذه ما تناسبك، انا مترددة مثلا خايفة من العملية، او سمعت انه مثلا واحدة اتأثرت من العملية، نصيحة بشكل عام.
0: النصيحة انه الشخص ياخذ الاستشارة من ناس متخصصة قبل ما يقرر يعمل اي اجراء، ولا يمشي خلف الترند، لان الترند مصيره شهر شهرين سنة سنتين ويختفي، لكن التغييرات اللي في الجسم حصلت بسبب هذا الترند ثابتة مدى الحياة.
1: الله يعطيك العافية، شكرا لك دكتور نواف الجديبي استشاري جراحة التجميل والترميم، شكرا لك يا دكتور على هذا اللقاء.
0: شكرا، مع السلامة. شكرا.

جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ورجعنا لكم مستمعينا في لمسة جمال على جدة اف ام. وفي فقرتنا اليوم رح نتكلم عن الفصول الأربعة، ورح نتكلم عن كيفية اختيار الألوان المناسبة على حسب الفصول الأربعة. وأكيد يعني عندنا تفاصيل يمكن كثيرة في هذا الموضوع، ولكن يسعدنا طبعا أنه نستضيف الأستاذة رحاب إسماعيل خبيرة المظهر. أستاذة رحاب، أسعد الله أوقاتك.
2: أهلا، يعطيكم العافية جميعا.
1: يا هلا فيك.
2: أول شيء حابة أشكر إذاعة جدة على هالاستضافة الجميلة، وسعيدة جدا اللي معاكم اليوم.
1: يعطيك العافية، وإحنا أسعد بها.
2: الله يعافيك.
1: بداية خلينا نتكلم، يعني البشرة دائما عادة احنا بنسمع انه بشرة باردة وبشرة دافئة، وهل المقصود يعني لون البشرة ام شيء اخر انه على حسب فصول السنة؟
2: في البداية احب اوضح نقطة مهمة. لما نقول البشرة باردة او دافئة، احنا ما نقصد لون البشرة اذا كانت فاتحة او سمراء، مثل نقصد النغمة التحتية للبشرة او الاندرسون. ممكن نسأل نفسنا إيش يعني أندرتون؟ الأندرتون هو الانعكاس اللوني الموجود تحت سطح البشرة، بمعنى الدهون اللي تحت الجلد هي اللي بتخلينا نشوف على بعض الأشخاص أحياناً لمسة ذهبي أو خوخي على الوجه، وعلى أشخاص ثانيين لمسة وردي أو على جراد.
1: أيوة صح، في ألوان كده يعني فعلاً تختلف من بشرة لبشرة.
2: أكيد، وهذا الانعكاس بينتج عن أكثر من عامل، مثل توزيع الميلانين والهيموغلوبين والكاروتين، بالإضافة لطبقات وأنسجة الجلد. ممكن يجوني بنتين توأم عندهم نفس درجة البشرة، لكن الذهب بيطلع على واحدة أجمل والفضة بتطلع على الثانية أجمل، وهذا سبب أنه الأندرتون عندهم مختلف.
1: طيب لو جينا نتكلم يعني علاقة تقسيم ألوان البشرة بالفصول الأربعة، يعني الربيع، الصيف، الشتاء، الخريف، اللي هو طبعا موضوع حلقتنا اليوم.
2: تحليل الألوان الموسمي بيقسم الأشخاص لأربع مواسم: ربيع وصيف وخريف وشتاء. وهنا حابة أوضح التقسيم ما يعتمد على الطقس أو الفصل نفسه، هو بيعتمد على طائفة الألوان مثل حرارة اللون، درجة خطوره وقيمته ومدى صفائه. في البداية بنقسم المواسم لقسمين: مواسم دافئة زي الربيع والخريف، ومواسم باردة مثل الصيف والشتاء. والتقسيم هذا بيكون حسب الأندرتون الخاص بكل موسم. بعدها نبدأ نميز خصائص كل موسم. مثلا لو جيت أقول الربيع ألوانه دافئة ومشرقة، لو تأملنا الطبيعة في الربيع نشوف الخضار الزاهي، الزهور الملونة، ومنها استلهمت لوحة ألوان الربيع. أما الخريف ألوانه دافئة وهادئة وفيها عمق أكثر من ألوان الربيع، وتكون عادة غنية بالألوان الترابية. لما نشوف أوراق الأشجار في الخريف وألوان الطبيعة نفهم سبب اختيار هذه الدرجات لهذا الموسم. بالنسبة للصيف ألوانه باردة وناعمة زي ألوان الباستيل. أما الشتاء ألوانه باردة وواضحة وفيها تباين عالي وتتميز بالقوة والعمق، مثل الأبيض والأسود. بالتالي الفصول الأربعة هي مجرد طريقة تساعدنا نكتشف أكثر الألوان انسجاماً مع الشخص.
1: طيب لو جينا نتكلم يعني عن الأخطاء اللي بيقعوا فيها الناس عند اختيار ألوان الملابس على حسب مثلاً خلينا نقول الميك اب أو الحجاب أو حتى فصل السنة عموماً، يعني
2: أكبر خطأ ممكن الشخص يختار اللون لأنه فريق أو لأنه عجبه مثلاً على شخص ثاني بدون ما يعرف هل بيناسبه أو لا، وهذا الشيء بينطبق حتى على صبغات الشعر. مثلاً ممكن واحدة تصبغ شعرها لون أشقر رمادي لأنه موضة، وبيخلي وجهها هنا شاحب، بينما لو هي مثلاً راحت صبغت شعرها أشقر عسلي بيكون أجمل عليها، وهذا السبب أنه متناغم مع لون أندرتونها.
1: نعم، طيب يعني أنا بصراحة دايماً بشوف أنه اللون مثلاً يحكمني كثير ويحكمني في بشرتي مثلا. دائما مثلا اذا بدي البس لون معين يقول لك لا هذا مخليكي مثلا مريضه، او لا اللون هذا مو حلو عليكي، مثلا مخليكي لا وجهك شاحب او تعبانه، بينما يعني شخصيه ثانيه تلبسه حلو عليها والعكس. يعني ايش السبب؟
2: طيب. تمام. اللون الغير مناسب لما يكون اللون ما هو مناسب هذا الشيء بينعكس على البشرة، فإذا كان مو مناسب بيبرز الهالات والتصبغات والخطوط، فبيبان الوجه تعبان حتى لو الشخص.
1: طب هل في ألوان معينة يعني لكل البشرات الواحد يجب أن يبتعد عنها لأن ألوان تعتبر شاحبة يعني؟ خلينا نقول
2: لا، ما في ألوان لكل البشرات، لأن كل شخص له لوحة ألوان خاصة فيه. صحيح في ألوان محايدة داخل كل فصل تعتبر أسهل في التنسيق، لكن ما نقدر نقول إنها تناسب الجميع بنفس الشكل.
1: صح، وفي ألوان سبحان الله يعني تعطيكي مظهر مشرق وتعطيكي منتعشة وفعلا اللون يكون عليك حلو.
2: فعلا، لأنه اللون الصح ما بيغير لون البشرة، بس بيعكس الضوء بطريقة أجمل على الوجه، فتبان البشرة أنقى وفيها حيوية أكثر. مثلا كثير من عميلاتي أثناء جلسة تحليل الألوان بتقول لي أحس شكلي كأني حاطة مكياج، وهي ما هي حاطة، بس لأنه اللون هذا تأثير اللون الصح.
1: نعم. طب بالنسبة يعني للألوان زي ما حضرتك ذكرتي، دائما إحنا بيقولوا لنا مثلا في الشتاء اللي هي الألوان الغامقة والألوان اللي بتكون شوية قريبة من اللون الأسود الكحلي العودي، بينما الصيف ما متميز بألوانه اللي هي الأصفر الليموني الأورنج الأزرق. نعتمد على هذه القاعدة ولا لا أنا أمشي على قاعدة بشرتي أفضل؟
2: لا، هو نحن ممكن نعتمد على هذه القاعدة ونختارها من باليت ألواننا. هي الألوان موجودة تقريبا، لوحة الألوان موجودة في كل المواسم، بس كل واحدة تختار الألوان المناسبة حسب لوحة ألوانها الخاصة فيها.
1: نعم. طب هل في ألوان مثلا خلينا نقول ألوان آمنة ممكن كل الأشخاص يعني يلبسوها وآمنة، لأني بتعطيني مثلا مظهر إني أنا تعبانة ولا بتعطيني مظهر إني أنا مشرقة؟ ألوان محايدة خلينا نقول.
2: الألوان المحايدة اللي هي زي الأبيض والأسود والرمادي والبني هي موجودة عموما في جميع المواسم وفي كل لوحات الألوان. مثلا تجيني واحدة موسمها خريف فبيناسبها مثلا من الألوان المحايدة لون البني أو البيج، وتجيني واحدة مثلا موسمها شتاء فأنا هنا راح أقترح لها اللون الأسود أو اللون الأبيض من الألوان المحايدة، لأنه بيبرز جمال بشرتها أكثر وبيكون في تناغم ما بين اللون وما بين بشرتها.
1: نعم. طيب لو جينا نتكلم مثلا بالنسبة للسيدات اللي ما عندها خلفية في كيفية اختيار الألوان المناسبة حسب فصول السنة حسب لون البشرة، برأيك هل مهم جدا أنه كل فتاة كل سيدة أنها هي تستشير خبيرة مظهر عشان تعطيها خلينا نقول الألوان المناسبة للأندرتون تبعها؟
2: أكيد هذا الشيء مرة مهم، وهذا الشيء بيكون عن طريق جلسة تحليل ألوان بنستخدم فيها أدوات وأقمشة مخصصة وبنقارن فيها تأثير كل لون مباشرة على الوجه ونشوف كيف بينعكس على البشرة والملامح. هنا نحن بنعتمد على لون الشعر طبعا في الجلسة ولون العين ولون البشرة. أحيانا أجرب على العقيلة مثلا الأبيض الناصع والأوفوايت، فجأة واحد فيهم بينور الوجه واللون الثاني بيخليه باهت، فأكيد الجلسة مهمة.
1: نعم. طيب هل هذا الكلام ينطبق أيضا على وضع الميك اب وعلى الحجاب مثلا وعلى خلينا نقول الاكسسوارز، أنه أنا كيف ممكن أنسقها على حسب الأندرتون تبعي؟
2: أكيد، هي الجلسة تكمل وقت الجلسة لما نعملها بنشوف تناغم هذه الألوان على الوجه، وطبعا بيشمل لون المكياج ولون صبغة الشعر ولون الاكسسوارات حتى اختيار الصبغات.
1: فعلا حتى يعني والله العظيم لاحظت انه حتى اختيار الصبغات اختيار الوان الميك اب، في ميك اب يعني يخليكي كذا مشرقه، في ميك اب لا يخليكي ما كانك حاطه اصلا ميك اب. كثير بيقول لك انا حاطه بس لا انا ماني شايفتك. يعني
2: الصبغات بتاثر تاثير جدا كبير، لانه ممكن تصبغ شعرها مثلا اشقر رمادي وهي يكون موسمها دافي، فالصبغه لها تاثير كبير لانها بتبين شحوب في الوجه.
1: صح
2: وبتبرز.
1: نعم. ختاما استاذة رحاب يعني بصراحة أنا استمتعت في هذا اللقاء وأتمنى بالفعل إنه الكل استمتع فيه. نشوفك إن شاء الله في حلقات أخرى. شكرا لك.
2: شكرا لك. تسلموا ويعطيكم ألف عافية، وشكرا لإذاعة جدة على هذه الاستضافة الجميلة.
1: شكرا لك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ورجعنا لكم مستمعينا في لمسة جمال على جدة اف ام. وأكيد من المظهر والفصول الأربعة إلى مضادات الأكسدة وفقرة التغذية. واليوم أكيد رح نتكلم عن مضادات الأكسدة وأهميتها وكيف هي ممكن تقينا من كثير من الأمراض المزمنة وأيضا حماية جهازنا المناعي. للمزيد من التفاصيل لا يسعدنا طبعا أنه نستضيف الأستاذة رند بدوي أخصائية تغذية. أستاذة رند أسعد الله أوقاتك ويا أهلا وسهلا فيك معنا.
2: يسعد نهارك يا رب، يا أهلا وسهلا فيك كمان
1: أستاذة رند.

0: في البداية يعني إيش المقصود بمضادات الأكسدة؟ يعني دائما بنسمع كلمة مضادات أكسدة بس ما بنعرف إيش معناها.
1: تمام، مضاد الأكسدة هو عبارة عن مركب كيميائي بينوجد في أغلب الأغذية اللي نحن بناكلها، يا بتكون عن طريق لون المادة الغذائية، أو بيكون عن طريق مركب خفي، فهو الأغلب بظاهر في عن طريق الأغذية هو اللون.
0: نعم،
1: هذا هو مضاد الأكسدة.
0: طيب لو جينا نتكلم يعني كيف تعمل مضادات الأكسدة على خلايا الجلد وعلى أضرارها؟ يعني خلينا نتكلم إنه كيف ممكن تأثر على بشرتنا بصورة إحنا ما كنا نتوقعها ويكون عندنا أساساً نقص فيها.
1: تمام، هلا أغلب البنات بيأكلوا مثلاً ورقيات التوتيات لأنهم بيسمعوا إنه هي مصدر جيد للمضادات الأكسدة، بس ما بيعرفوا آليتها. آليه من مضادات الأكسدة هي بيكون مركب كيميائي قادر على ربط الفري راديكال، الجذور الحرة. الجذر الحر هو عبارة عن O3، ما موجود بس بصيغة O3 داخل جسمنا. مضاد الأكسدة مثل تقولي بوليس، بيجي بالقطع بيطلعه برا الجسم. هذا O3 بيدخل بيعمل على تخريب الخلايا داخل الجسم. لهيك نحن وقت بنقول مثلا مضادات أكسدة جدا مهمة، بتقلل وجود الأوثري اللي هو ناتج عن تفاعلات داخل جسمنا، ناتج عن وجود بعض الأغذية اللي جسمنا بحاربها مثل الفاتي أسيد، الدهون المشبعة، فلهالقصص بيكون ناتج عنا الأوثري. فمضاد الأكسدة هو المحارب الأول للأوثري، الجذر الحر أو المعروف بالفري راديكال.
0: نعم، طب هل فعلا مضادات الأكسدة ممكن تؤخر يعني ظهور التجاعيد والخطوط؟
1: أكيد، إيه أكيد، لأنه الأوثري بيدخل على الخلية البشرة.
0: نعم،
1: ببلش يعملها الدمج، فأي خرب أو عدم تجديد الخلايا بالمنطقة بسبب وجود الأوثري تظهر عنا التجاعيد، تظهر عنا الشيخوخة المبكرة، تظهر عنا الشعر لون أبيض، يعني بيصير عنا الشيب المبكر، أو ممكن لا سمح الله نلاقي مشاكل صحية داخلية، ممكن عنا مشاكل لا سمح الله نمو جذور إن كان سرطانية حميدة أو غير حميدة. لهيك مضاد الأكسدة جدا مهم للبشرة، للخلايا الداخلية، للأعضاء الداخلية كمان.
0: طيب لو جينا نتكلم يعني هل فعلا يعني أهمية الفيتامينات لا تختلف عن نقص مضادات الأكسدة؟ يعني مثلا كل واحد يعني خلينا نقول نقص فيتامين سي، نقص فيتامين با، هو نفسه نقص مضادات الأكسدة لازم أنا أهتم ولا لا؟ يعني قلته
1: طيب
0: أو كثرته
1: ما هنشرح شغلة. الفيتامينات تركيبة مختلفة، تمام؟
0: نعم.
1: والمضادات الأكسدة تركيبة أخرى. يعني مثلا التفاحة الطماطم فيها لايكوبين اللي هو اللون الأحمر، تمام؟
0: نعم.
1: هذا اللون الأحمر هو مضاد أكسدة، بنفس الوقت بتحتوي على فيتامين سي، بتحتوي على فيتامين B12 B6، تمام؟ يعني كأنه مركبات داخل الطماطم منوعة. ولكن أذكر شغلة، إنه في فيتامينات تلعب دورين، فيتامين ومضاد أكسدة مثل فيتامين إي، الأي، فيتامين سي، وفي معادن أيضا تلعب بهذا الدور، إنه هي معدن أساسي في الجسم وبنفس الوقت لها دور مضاد أكسدة مثل الزنك والسيلينيوم.
0: نعم، طيب هل الحصول على مضادات الأكسدة من المكملات الغذائية أفضل ولا من الغذاء الصحي ولا الاثنين معا؟
1: الغذاء الصحي، الغذاء الصحي رقم
0: واحد. فين موجودة في مضادات الأكسدة؟
1: نبدأ بأقوى مضاد أكسدة هو التوت الأسود، البلاك بيري أو التوت الأزرق، الفراولة، التوتيات رقم واحد بمضاد الأكسدة. ونصيحة، كل ما كان اللون الغذاء غامق كل ما كان مضادات الأكسدة فيه عالي. البنجر عالي بالمضادات الأكسدة، الباذنجان عالي بمضادات الأكسدة، الألوان في الفواكه والخضار هي مضادات أكسدة. فكل ما لونتي صحنك كل ما حصلتي على مضاد أكسدة أكثر. فتخيلي أنت مثلا عندك 3 مرات سلطة في اليوم أو 4 مرات في اليوم غير الأسبوعية اللي أنت بتاكلها، فأنت عم تحصل على مضادات أكسدة بشكل جيد. ولكن أنا ما بخرب مضاد الأكسدة بنوع أكل غلط، يعني يكون عالي بالدهون، في دهون محولة، سكريات عالية، فأنا لازم يكون أكلي نظيف وصحي حتى أقدر أحصل على مضادات الأكسدة بشكل جيد.

0: طيب هل بالنسبة مثلا خلينا نتكلم عن مستحضرات العناية بالبشرة، في بعضها فيها مضادات أكسدة، هل هذا ممكن تغنيني عن أني أنا مثلا أكل أكل فيه مضادات أكسدة ويأخر أقول لك عملية الشيخوخة؟
1: هلا بأخر عمليات الشيخوخة، بأخر عمليات التجاعيد، لأنه بس هو موضعي، يعني مضاد أكسدة موضعي، ما أنه فعال داخل الجسم ككل. أنا بحطه حوالين العين، حوالين المبسم، مكان ما بضحك، على خطوط التجاعيد في الجبين، بأثر عليها بشكل موضعي، ولكن أنا بدي أثر عليها ضمنيا داخليا، لازم أكل صح لحتى كمان يتأثر نضارة بشرتي، وجهي يكون منور، بشرة مشدودة، فلازم أستغل الشغلتين. المستحضرات التجميل جيدة، خيار جيد، ولكن يفضل أني أحصل عليها من الأكل.
0: يعني خلينا نقول تغذية داخلية وتغذية خارجية ممكن تكون مكملة لبعض.
1: صحيح، بس يعني نركز أكثر أنه الداخلية أهم والخارجي شيء بسيط.
0: نعم. طيب حضرتك ذكرتي بداية الحلقة عن الجذور الحرة، ما دور التعرض للشمس والتلوث والتدخين في زيادة الجذور الحرة داخل الجسم؟ يعني في ناس بصراحة بتجهل إيش معنى كلمة أصلا الجذور الحرة.
1: الجذور الحرة هي نتيجة تفاعل لبعض المركبات داخل جسمنا، يعني عزك الله كأنها زي الفضلات، أوكي، اسمه أوثري. الأوثري هاي أو الماء الحر لما بيكون بالجسم بخرب، هو نتيجة أنه أنا مثل ما حكينا بدخن كتير، بأكل أكل فيه سموم كتيرة، يعني ما نضيف، بأكل أكل عالي بالدهون المحولة أو الدهون المشبعة، فهذا كله بيأثر على جسمي، أنه نتيجة التفاعل داخل جسمي بيطلع عندي الأوثري.
0: حتى التدخين يعني باستمرار؟
1: نعم،
0: على طول، حتى
1: باستمرار ولفترات طويلة. لهيك بنتلاقي بعض الأحيان المدخنين عندهم تجاعيد ظاهرة رغم صغر سنهم.
0: طيب أستاذة رند، هل مضادات الأكسدة فقط موجودة في الخضروات والفواكه، ولا ممكن موجودة في غذائنا ونحن ما نعرف؟
1: هي المصدر الأساسي لها الخضار والفواكه.
0: نعم.
1: موجودة باللحوم، بالورقيات، موجودة كمان وجد فيتامين سي وإي وإي والزنك والسيلينيوم، هذا يعتبر مضاد أكسدة، يعني إن كان مكسرات، بيض، فيها مضادات أكسدة. تمام؟ ولكن أنا حكيت أنه أي مادة غذائية لونها غامق هي عالية مضادات الأكسدة، عالية أنتي أكسيدنت.
0: طيب هل الإفراط، يعني خلينا نقول في تناول المكملات الغذائية مضادات الأكسدة، ممكن يكون لها أثر سلبي على الجسم سواء داخليا أو خارجيا على البشرة؟
1: شوفي، بدنا نركز على شغلة، المضادات الأكسدة سبحان الله ما بتتخزن بالجسم، فيعني الجسم بيقدر يتخلص منها عن طريق انه الفضلات، ولكن الفيتامين والمكملات بدنا نركز على شيء، انه نحن لازم نعمل تحاليل كل 3 شهور اذا كنا عم ناخذ مكملات خارجيه، لانه في يكون تعب على الكبد او الكلى، لازم نتاكد من سلامتهم، وظائف الكبد وظائف الكلى، وبنفس الوقت نعمل بروفايل فيتامين بروفايل مينرال كتحاليل دم كل 3 شهور لنتاكد انه جسمنا بحاجه نستمر او نبلش نخفف الجرعات.
0: متى نقدر نقول يعني أستاذة إنه والله وصلنا إلى مرحلة يجب أن يكون فيها في أكلنا اليومي، أو خلينا نقول في وجباتنا اليومية، لابد إنه يكون فيها مضادات الأكسدة؟ يعني أكيد العمر يختلف، مع الأطفال مثلا مو زي المراهقين، مو زي الشباب، مو زي كبار السن.
1: صحيح، نحن لما نقول هذا بده يأكل مضادات أكسدة، لما نبلش نلاقي عنده أمراض، يعني كل شوي بيبلش يمرض، كل شوي معرض لمرض، صحته هزيلة، عنده مشاكل في امتصاص بالأمعاء، يعني عنده مشكلة بالامتصاص الأكل داخل الأمعاء الدقيقة، يعني هو بنفسه مثلا غير أكله غير كافي، نعمل له تحاليل، نعمل له منظار، وقت نقول يلا نبلش له اللي هي الأدوية الأوميجا 3، المضادات الأكسدة، الفيتامينات وغيرها، ولكن أول شيء لازم نتأكد من الحالة السريرية تبعته والتحاليل تبعه، وبعدين بنقول هذا بده ولا لا.
0: طيب بالنسبة للناس اللي عندهم خلينا نقول خضعوا لعمليات تكميم أو إبر تخسيس، هدول يعني دائما بنلاقي عندهم نقص شديد في الفيتامينات، أكيد بيكون عندهم نقص شديد في مضادات الأكسدة، هل يفضل إنه هم يأخذوا جرعة زيادة للحفاظ على بشرتهم؟ لأنه دائما بنشوفهم بنقول يعني أنت وجهك تعبان، مريض، حاسس إنه أنت هزيل.
1: صحيح اللي انت قلتيه، صحيح، خصوصي المكممين دائما بيصير عنده

0: محتاجة أكتر، لأنه ببلش جسمهم عملية هدم وبناء. الأطفال بس مرحلة بناء، فبعد سنة 18 بلش الجسم يهدم بعض الخلايا ويرجع يبنيها، لهيك هو بحاجة بكمية أكبر إن كان من المضادات الأكسدة أو المكملات الغذائية الفيتامين والمعادن. لهيك الطفل إذا أخذ مثلا يوميا تفاحة برتقالة عم تقريبا بيحصل على احتياجاته من المضادات الأكسدة، عكس الكبار بده كمية أعلى يعني من المضادات الأكسدة.
1: بس يمكن الأطفال يعني أستاذ أكيد بيمر عليك أنه الأطفال ما بيتقبلوا شوية الخضار والورقيات والفواكه، فين ممكن أنا يعني أكون مثلا أقدر أعطي مثلا طفلي مضادات أكسدة تكون موجودة في أكل هو يحبه يعني؟
0: طيب نحن كأمهات، أنا وعندي طفل جدا بيكي بالأكل، ولكن بعمل دائما حيلة. أكتر أكلة بحبها البانكيك، ممكن دخل له سبانخ فيها دون ما ينتبه، ممكن دخل له فيها بنجر شمندر، ممكن دخل له فيها بعض الورقيات اللي هو ما بيحبها، ممكن أعمل سمودي لأنه هو كمان بيحب سمودي. بختار الأكلة اللي ممكن أدخل فيها أشياء وهو ما ينتبه على الطعمة، وضيف عليها كاكاو خام. الكاكاو بيعطي اللون الأسود يعني بيعمل على إخفاء اللون المادة الغذائية اللي أنا دخلتها، في نفس الوقت هو غني ببعض المواد مثل الزنك والسيلينيوم وألياف، فأنا بكون عطيته شغلة هو بيحبها، بنفس الوقت دعمته بالمضادات أكسدة فيتامينات معادن عن طريق إدخالها بشكل مناسب لإله. وبعض الأحيان بدخل ابني على المطبخ، تعال ماما تساعدني، بدك تعمل بانكيك، بدك تعمل كوكتيل، بدك تعمل سمودي، فأنت اختار اللي بدك إياه، وبدخل له أشياء بدون ما ينتبه عليها. هو ما بينتبه لأنه هو شايف إنه مثلا دخل موز بيحبه، دخل عسل، فلما أنت بتدخل له أشياء أخرى ما انتبه عليها هيشرب وما ينتبه، لأنه الطفل ما بيركز مثل نحن. فالأم هي اللي بتكون المسيطرة بهالقصة.
1: طيب أخيرا يعني هل احتياجات النساء والرجال نفسها في نقص مضادات الأكسدة أو زيادتها، ولا بتختلف من المرأة للرجل؟
0: لا، المرأة بتختلف، أنه مثلا النساء بتحتاج أكثر، لأنه نحن عنا البيريد الشهرية، بصير كل مرة عنا تغيرات هرمونية، تغيرات بخلايا الجسم، لهيك النساء تحتاج أكثر. ولكن احتياج كرقم لا يوجد، لا يوجد بالتوصيات الطبية احتياج كرقم، ولكن نحن كنساء نتعرض لضغوطات أكثر من الرجال، لهيك نحن بنحتاج مضادات أكسدة أعلى لنخلص نفسنا من التوتر.
1: الله يعطيك العافية أستاذة رندا بدوي، أخصائية التغذية، شكرا لك على هذا اللقاء. وبكذا مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من لمسة جمال، انتظرونا بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج معتز باش، إلى اللقاء.

0: جدة اف ام على هواك.
1: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغط الزر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمع.
1: من المونديال،
2: في عالم المونديال لا مكان للصدفة، والوقت يضيق ليفسح المجال أمام عمالقة الثمانية الكبار. نعيش معكم لحظات ما بعد العاصفة، حيث أسدل الستار أخيرا على دور الـ16 لتتضح معالم الصدام المرتقب في ربع النهائي، في نسخة ستبقى محفورة في الذاكرة كالأكثر صدمة وإثارة. الخريطة اكتملت، الساعات السويسرية تدق بقوة لتلحق بركب المتأهلين بعد إطاحتها بكولومبيا بركلات الترجيح في سابقة تاريخية هي الأولى منذ 72 عام. الآن نودع الدول المستضيفة الثلاث، المكسيك، أمريكا وكندا، الذين غادروا البطولة مبكرا لتصبح منصات التتويج حكرا على من يملك الصلابة الذهنية قبل الفنية. في طريق طويل يبدأ الخميس بمواجهة الديوك وأسود الأطلس. وعلى صعيد الأرقام الإعجازية، البطل ليس مهاجماً بل هو حارس المرمى المصري مصطفى شوبير، الذي دخل قائمة تاريخية بكونه رابع حارس يتصدى لركلتي جزاء في نسخة واحدة، بعدما حرم ميسي من التسجيل في لحظة خلدها التاريخ. وبينما يعيش ميسي نوبة بكاء بعد فوز صعب أهداه لفريقه، وتسجل إسبانيا رقماً قياسياً ب600 دقيقة من الصمود الدفاعي، نجد أنفسنا أمام مونديال يكسر كل القواعد، حيث تلاشت أسماء المستضيفين أمام طموح الزوار. خارج الخطوط شهدت نيوجيرسي وداعا لم يكن في الحسبان. كريستيانو رونالدو يعلن رسميا انتهاء رحلته المونديالية مودعا الملاعب بضمير مرتاح رغم مرارة الوداع. وفي الجانب الآخر تتوالى الأنباء الصادمة من المعسكرات، إذ نال شبح الإصابات من 4 نجوم كبار منهم أونانا وهندرسون ليغادروا البطولة قسرا في مشهد يعكس ضريبة البطولة الباهظة. وعلى صعيد التحكيم يظل الحضور العربي علامة فارقة، فبعد الإشادات الدولية التي حظي بها أدهم مخادمة تترقب الجماهير العربية استمرار هذا التألق في الأدوار المتقدمة، حيث تثبت الصافرة العربية أنها جزء أصيل من حكاية النجاح في مونديال 2026، تماما كما خطف حسام حسن إعجاب النقاد بكونه الأفضل فنيا في أدوار الحسم. ختاما مستمعين، الكرة الآن تنتقل إلى مرحلة كسر العظام، حيث لا مجال للخطأ ولا فرصة ثانية. المنتخبات الثمانية الباقية تحمل على عاتقها أحلام شعوب لا تعرف المستحيل. كونوا معنا، فالمعركة في ربع النهائي ستكون أعنف وأجمل وأكثر جنون.
1: من المونديال،

0: جوال الآن على جدة اف ام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج تجوال. نحييكم في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي، بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. أجمل التحية من فريق عمل البرنامج، من الإعداد عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بالأحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. كذلك مستمعينا نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر وعبر التطبيق سادي راديو بلس. نبدأ معكم جولتنا باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث. الأمير جلوي بن عبد العزيز يرعى حفل انطلاق فعاليات مهرجان صيف نجران 2026. وزارة السياحة توقع مذكرات تفاهم مع أبرز المنشآت الفندقية الرائدة عالميا لإطلاق برنامج سفراء الضيافة. وزارة الصحة تدعم الحلول الابتكارية عبر مبادرة ساند بوكس لتعزيز الابتكار الصحي وتسريع التحول الرقمي. الأول من نوعه عالميا التخصصي بجدة يطور بروتوكولا لجمع الخلايا الجذعية من الجلسة الأولى. الدارة تختتم المرحلة الأولى من مبادرة الملك عبد العزيز بعيون معاصريه بإطلاق الملخص الصوتي العاشر. وكيل إمارة جازان يفتتح فعالية حملة دن أكسجين 2 للتوعية بأضرار المخدرات. جامعة الطائف تواصل شراكتها مع موهبة في رعاية الموهوبين ضمن برنامج صيف موهبة. جامعة حائل تطلق أولى فعالية برنامج صيفنا معزز لقيمنا ومهاراتنا بمحاضرة لتعزيز القيم ورفع الطموح.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى اكتشاف الموهوبين وتنمية قدراتهم العلمية والبحثية، تواصل جامعة الطائف شراكتها مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة من خلال استضافة برنامج موهبة الإثراء الأكاديمي في موسمه الرابع، الذي يوفر بيئة تعليمية ثرية تسهم في صقل مهارات الطلبة الموهوبين وتعزيز شغفهم بالعلم والابتكار. وللحديث عن أهداف البرنامج وما يقدمه من مسارات إثرائية وتجارب تعليمية تسهم في تنمية قدرات الطلبة الموهوبين، يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف رئيس برنامج موهبة الإثراء الأكاديمي بجامعة الطائف الأستاذة الدكتورة خديجة محمد أبو النجا. أهلا وسهلا بك الدكتورة خديجة في برنامج تجوال على جدة اف ام.
2: اهلا وسهلا بكم، مساء الخير والهنا والسعاده، شكرا جزيلا استاذه دلال على هذه الاستضافه الكريم.
0: الله يسلمك، سعيدين بوجودك معنا دكتوره.
2: وانا كذلك.
0: في البدايه نود ان نعرف منك ما اهميه برنامج صيف موهبه في اكتشاف ورعايه الطلبه الموهوبين.
2: حقيقه لا يخفى على الجميع اهميه هذه البرامج، اذ انها تعتبر من اهم المبادرات الوطنيه التي تعنى باكتشاف ورعايه الطلبه الموهوبين. نحن نوفر لهم بيئه نوعيه تتجاوز المناهج الدراسيه التقليديه، نتيح لهم فرصا للتعمق في العلوم والتقنيه والابتكار. الأهمية الكبرى لهذا النوع من البرامج في أنها تمكن الطالب من تعلم عدد كبير من المهارات: القيادة، التواصل، العمل ضمن الفريق، التدريب على حل المشكلات، بالإضافة لأن هذا النوع من البرامج يرتبط ارتباطا مباشرا مع الرؤية الوطنية الطموحة، رؤية سمو ولي العهد حفظه الله سمو الأمير محمد بن سلمان، رؤية 2030. الطالب هو محور العملية التعليمية، التكامل والترابط بين جميع قطاعات التعليم سواء المدارس وكذلك الجامعات، تكوين جيل دائما يسعى إلى المعرفة والمهارة والابتكار. هذا النوع من البرامج يؤكد بأن الاستثمار في الطلبة الموهوبين هو استثمار في مستقبل المملكة العربية السعودية.
0: جميل دكتورة. طيب جامعة الطائف تستضيف برنامج موهبة الإثراء الأكاديمي للعام الرابع على التوالي، ما الذي يميز تجربة الجامعة في تقديم البرنامج؟
2: فعلا هذا هو الموسم الرابع الحمد لله، بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بدعم كامل من سعادة رئيس الجامعة أستاذ دكتور يوسف بن عبدو عسيري، بالإضافة إلى التعاون اللامحدود مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة. هذا الموسم يتميز بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية للطلاب والطالبات الموهوبين. تمت الاستعانة بأبنائنا وبناتنا في الجامعة كمتطوعين ومتطوعات للاستفادة من الخبرات في هذا البرنامج. يتميز هذا الموسم حقيقة بأن 50% من الطلاب هم من خارج مدينة الطائف،
0: ما شاء الله،
2: وبالتالي صحيح هم قادمين للصيف، قضاء الصيف في مدينة الطائف، عندنا من تبوك، حفر الباطن، الدمام وجازان. نقطة مهمة جدا لاحظتها هذا الموسم وهو أن عندنا طلاب للمرة الثالثة يشارك في برنامج موهبة الإثراء الأكاديمي في جامعة الطائف، وهذا يثبت فعالية هذا البرنامج، بالإضافة إلى أن هذا النوع من البرامج وضع مدينة الطائف على خارطة الجوائز. ابنتنا في الطائف حققت جائزة آسف، بالإضافة إلى طالبتين من طالبات الطائف حققوا جوائز في آيتكس.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب البرنامج بيضم عدد من المسارات والأنشطة الإثرائية، نود أن يعني تقولي لنا ما هي أبرز البرامج النوعية التي تقدمها الجامعة للطلبة المشاركين؟
2: هذا البرنامج في هذا الموسم الرابع يقدم 5 برامج، 3 منها للطالبات و2 للطلاب. بالنسبة للطالبات، مسار العلوم الطبية الحيوية، علم البيانات والذكاء الاصطناعي، التشريح وعلم وظائف الأعضاء، نتكلم عن 65 طالبة من مختلف مدن المملكة وهم من طالبات موهبة. بالنسبة للطلاب، برنامجين، برنامج علم البيانات والذكاء الاصطناعي بالإضافة

0: إضافة إلى برنامج التشريح وعلم وظائف الأعضاء.
1: نعم، البرنامج يعتمد على التعلم بالممارسة وعلى التجارب داخل المعامل والمختبرات. كيف تسهم كل هذه التجارب وهذه يعني البرامج في تنمية مهارات الطلبة وتعزيز تفكيرهم العلمي؟
0: تسهم هذه التجارب من خلال توفير جميع الإمكانيات المادية للطلاب، حيث يتحول الطالب الذي هو محور العملية التعليمية من التلقين إلى مرحلة الاكتشاف. نعمل على تطوير مراحل التفكير عند الطالب، الانتقال من مستوى الحفظ إلى مستوى التحليل والاستنتاج، تطوير مهارات الملاحظة الدقيقة لدى الطالب، كما يتعود الطالب على استخدام عدد من الأجهزة المعملية، بالإضافة إلى عدد من المهارات الاجتماعية والتي تمكنه من خلال العمل ضمن فريق، تعليم عدد من مهارات القيادة. كما نعمل على تعزيز التفكير العلمي لدى الطلاب. بمشيئة الله تعالى في اختتام هذا البرنامج سيوجد معرض متكامل يضم مشاريع جميع الطلاب والطالبات، وسيتم عرضها بمشيئة الله تعالى في الحفل الختام
1: بإذن الله. طيب دكتورة، في ختام هذا اللقاء برأيك ما هو الأثر المتوقع لهذا البرنامج على شخصية الطالب الموهوب وعلى صقل مستقبله التعليمي والمهني؟
0: بأي حال من الأحوال لا يمكن أن نتجاهل أثر هذا النوع من البرامج على شخصية الطالب، فهي تعمل على تعزيز ثقته بنفسه ووعيه بذاته. نعمل دائما على تطوير مهاراته التحليلية والاستنتاجية. نعمل كذلك على زيادة النمو الاجتماعي والعاطفي. نحن نبني شخصية قيادية وتعاونية بالنسبة للطلاب والطالبات. يتعلم الطالب جزء كبير من المادة العلمية بالإضافة إلى جزء كبير من المهارات الاجتماعية.
1: كل الشكر والتقدير لك لوجودك معنا اليوم في برنامج تجوال الأستاذة الدكتورة خديجة محمد أبو النجا، رئيس برنامج موهبة الإثراء الأكاديمي بجامعة الطائف، وكل التوفيق بإذن الله تعالى لبناتنا وأبنائنا الطلاب والطالبات في برنامج موهبة.
0: شكرا جزيلا لمرافقتكم لنا في رحلة النجاح. شكرا جزيلا.
1: الله يسلمك دكتورة، واجبنا. مع السلامة.
2: تجوال على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: سوبر بيرفكتو.
5: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة. يلا انطلق
4: في الزحمة.
5: سوبر سوبر سوبر نار نيرة، مسيناكم السونة وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
4: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: مع حلول فصل الصيف تتجه الأنظار إلى منطقة عسير التي تتجدد فيها الحياة بأجواءها المعتدلة وطبيعتها الخلابة لتواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في المملكة. وفي موسم هذا العام تقدم عسير باقة متنوعة من الفعاليات والتجارب التي تجمع بين الترفيه والثقافة والمغامرة في إطار يعكس ثراء هذه المنطقة الطبيعي والتراثي ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030. التفاصيل في التقرير التالي بصوت الزميلة نهى الجدابي.
3: مع كل صيف تفتح منطقة عسير أبوابها لاستقبال الزوار، لكن هذا العام تأتي التجربة بصورة أكثر تنوعاً تعكس كرم الضيافة وأصالة المكان، وتدعو الجميع لاكتشاف منطقة تمتزج فيها الطبيعة بالثقافة والتراث بالمغامرة في أجواء معتدلة تجعلها واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المملكة. وانطلق موسم صيف عسير 2026

0: تحت شعار السماء أرضك، مستهدفا استقبال أكثر من 3 ملايين زائر من خلال أكثر من 120 فعالية، إلى جانب عشرات التجارب السياحية في إطار تعزيز مكانة المنطقة كوجهة سياحية على مدار العام، انسجاما مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتبدأ رحلة الزائر منذ وصوله إلى أبها، حيث الأجواء المعتدلة والضباب الذي يعانق القمم والمشاهد الطبيعية التي تكسوها المساحات الخضراء وبين الجبال والوديان، يجد الزائر نفسه أمام لوحة طبيعية تتكامل مع القرى التراثية والأسواق الشعبية التي تحافظ على هوية عسير وثقافتها الأصيلة. ويحمل الموسم هذا العام مجموعة من الفعاليات الجديدة والمتجددة، من أبرزها افتتاح مسرح طلال مداح بحلته الجديدة وعودة سوق الثلاثاء التاريخي بعد تطويره، إلى جانب مهرجان صوت أبها ومركز مغامرات هوساك ومسارات المشي والمغامرات الجبلية والبرامج الثقافية والفنية والرياضية التي تلبي اهتمامات جميع أفراد الأسرة. ولا يقتصر تميز عسير على فعالياتها، بل يمتد إلى تنوعها الجغرافي والثقافي، حيث تتوزع الأنشطة في عدد من المحافظات لتمنح الزائر فرصة التعرف على القرى التراثية والقصور التاريخية والفنون الشعبية والحرف اليدوية، إلى جانب الاستمتاع بالمزارع والمنتجات المحلية التي تعكس هوية المنطقة وتاريخها العريق. ويمثل الموسم أيضا فرصة اقتصادية مهمة، إذ يسهم في توفير آلاف فرص العمل الموسمية ويدعم المنشآت السياحية والفندقية ويعزز الحركة التجارية والاستثمارية، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي، ويؤكد أن السياحة أصبحت أحد المحركات الرئيسة للتنمية في المملكة، وتواصل الجهات المعنية تطوير الخدمات السياحية في المنطقة من خلال رفع جاهزية مرافق الضيافة وتحسين البنية التحتية وتوفير تجارب سياحية متنوعة تضمن للزائر رحلة متكاملة تجمع بين الراحة والترفيه والاستكشاف. وفي عسير لا تكون الزيارة مجرد رحلة صيفية، بل تجربة إنسانية وثقافية يعيشها الزائر بكل تفاصيلها، من نسيم الجبال إلى عبق التراث، ومن كرم الأهالي إلى تنوع الفعاليات التي تجعل من كل يوم حكاية جديدة. وهكذا تواصل عسير استقبال زوارها بترسيخ مكانتها كإحدى أجمل الوجهات السياحية في المملكة، حيث تلتقي الطبيعة الساحرة بالإرث الثقافي، وتتحول أيام الصيف إلى ذكريات لا تنسى في أرض تقترب فيها السماء من الجبال، وتصبح عسير وجهة تستحق الزيارة في كل موسم.
1: مستمعينا الكرام، استمعتم فيما مضى إلى تقرير صوتي عن موسم صيف عسير بصوت الزميلة نهى الجدابي.
2: تجوال على جدة اف ام.
1: أطلقت هيئة المسرح والفنون الأدائية في مدينة الرياض ورشة بناء العرض المسرحي ضمن برنامج من الفكرة إلى الخشبة في نسخته الرابعة، وذلك على مسرح مدارس واحة العلم. وتستمر الورشة حتى 23 من يوليو 2026 ضمن جهود الهيئة في تنمية القدرات الوطنية في قطاع المسرح والفنون الأدائية، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تسهم في تطوير المهارات الفنية والمعرفية للمشاركين، وتعزز قدراتهم على إعداد عروض مسرحية متكاملة وفق أسس احترافية. وتهدف الورشة إلى تقديم ورش تدريبية متخصصة في مجالات المسرح والفنون الأدائية، بما يسهم في تأهيل الكفاءات الوطنية.

0: وتطوير المهارات الإبداعية ودعم جودة الإنتاج المسرحي في المملكة. مستمع الكرام، الآن نستمع إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية الدوسري التي توفينا بآخر وأهم الأحداث.
1: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. تربط مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة برامجها العلمية والصيفية بأولويات البحث والتطوير والابتكار الوطنية، وذلك بهدف تمكين الطلبة الموهوبين وتنمية شغفهم في مسارات تقنية. مدير البرامج البحثية وتنمية الابتكار في مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة المهندس أنس الحنيحن.
2: ربطها حقيقة بأولويات البحث والتطوير والابتكار الوطنية لتحديد حقيقة مسارات واضحة لأبنائنا وبناتنا الموهوبين في برامجهم الصيفية هذه السنة، وأيضا ربطها كمسار واضح أيضا لتطوير إن شاء الله شغفهم وأيضا في مهارات البحث في مهارات الابتكار وأيضا في مختلف الحقائب العلمية المطروحة هذه السنة، ولعدد منها حقيقة تم تطويرها لأول مرة.
1: ومن موهبة إلى الإدارة العامة للمرور، أوضح متحدث الإدارة العامة للمرور بأن عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات يعد من مسببات الحوادث المرورية، لذا تحث الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات بالالتزام بتعليمات السلامة المرورية. المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد منصور الشكرة.
3: عدم ترك مسافة آمنة هو قيادة المركبة بالقرب من المركبة التي أمامها دون وجود مسافة كافية تتيح للسائق التوقف أو التجاوز عند حدوث أي توقف مفاجئ تعرضه الممارسة من مسببات الحوادث المرورية. لذلك نصت المرورية على اعتبارها مخالفة حفاظا على سلامة مستخدم الطريق نظرا لخطورة ارتكاب هذه المخالفة ولما تسببه من وقوع حوادث لا سمح الله. عدم الالتزام بالمسافة الآمنة يزيد من احتمالية وقوع الاصطدام خاصة من الخلف عند التوقف المفاجئ أو في حالات الازدحام، وأيضا إذا كانت الأحوال الجوية غير جيدة، كما قد يؤدي إلى إصابات بشرية وخسائر مادية وتعطيل للحركة المرورية، وهو ما يجعل الالتزام بالمسافة الآمنة أمر في غاية الأهمية لحماية الأرواح والممتلكات.
1: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع جمعية أصدقاء بنوك الدم. أطلقت جمعية أصدقاء بنوك الدم مبادرة نوعية لتوفير عربات التبرع بالدم لتصل إلى المتبرعين من ذوي الفصائل النادرة في منازلهم، ودعم بنوك الدم في مختلف مناطق المملكة. المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء بنوك الدم حمود البطيء.
4: طبعا جمعية الدمي جمعية خيرية متخصصة في التبرع بالدم، يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، وكذلك الجمعية يعني تعمل على مستوى المملكة، وقامت بمبادرة لتوفير عربات تبرع بالدم للوصول للمتبرعين ذوي الفصائل النادرة إلى منازلهم لتخزين أو لمد بنوك الدم على مستوى المملكة في الفصائل النادرة، طبعا بالتعاون مع بنك الدم المركزي وكذلك وزارة الصحة والصحة القابضة. قمنا بعمل تشغيل لهذه العربات للوصول للمتبرعين بالدم في منازلهم، وهذه المبادرة تعكس يعني أهمية هذه الفصائل وتوفيرها في المستشفيات لدعم المرضى.
1: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: استمعتم فيما مضى إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية الدوسري.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: من أخبارنا لهذا اليوم، يعزز برنامج صناع حي التابع

0: مؤسسة فن جميل في جدة، حضوره بوصفه مساحة مجتمعية متخصصة في تنمية المهارات الإبداعية عبر برنامج متنوع من الورش والدورات يجمع بين الحرف التقليدية والتقنية الحديثة، بما يتيح للمشاركين فرص للتعلم العملي والتجريب ضمن بيئة محفزة على الابتكار. ويقدم البرنامج خلال شهر يوليو باقة من التجارب التدريبية التي تغطي مجالات متعددة تشمل صناعة المحتوى باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي والأعمال الخشبية وفنون الخزف، في إطار يركز على تطوير المهارات التطبيقية وتعزيز القدرة على تحويل الأفكار إلى منتجات وأعمال إبداعية، مستفيدا من استوديوهات مجهزة بأحدث الأدوات والتقنيات. ويستهدف صناع حي الفنانين والمصممين ورواد الأعمال والهواة والمهتمين بالصناعات الإبداعية من خلال برامج صممت لتناسب مختلف مستويات المهارة، بما يسهم في تنمية القدرات وتشجيع التعلم بالممارسة وتعزيز ثقافة التعاون وتبادل الخبرات بين المشاركين.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: مستمعينا الكرام، نختم معكم باهم العناوين لهذا اليوم. بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات، المملكة تعلن نجاح مبادرة عالمية لتطوير تنظيمات إدارة النفايات الإلكترونية. حي جميل يثري المشهد الإبداعي في جدة ببرامج تجمع بين الحرف اليدوية والتقنيات الحديثة. أمالة تدشن فصلا جديد في سياحة الاستشفاء بافتتاح منتجع سيكس سنسز العالمي. اعتماد المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية لدى وحدة التخصصات الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. انطلاق ورشة بناء العرض المسرحي ضمن برنامج من الفكرة إلى الخشبة. البحر الأحمر الدولية تنظم فعالية توعوية بمناسبة يوم البيئة العالمي. أمانة جدة تطلق التشغيل التجريبي لبرنامج ممتثل. أخيراً مع الأرصاد، توقعات برياح نشطة على مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض ونجران، والطريق الساحلي الواصل إلى جازان تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الشرقية، وهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة. بهذا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا من برنامجنا اليومي تجوال. لكم منا أطيب الأماني وأوفى التحايا من فريق العمل الذي كان معكم لهذا اليوم. من الإعداد كل من عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بالأحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
1: تجوال على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كلها. يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
3: الان مع سيما، اول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. اصبح الابداع اسرع اسهل واكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: كأس العالم،
2: يزن أكثر من 6 كيلوغرام من الذهب الخالص عيار 18، تلك هي كأس العالم الأصلية، تحفة مصمتة على قاعدة من مرمر الملاكيت الأخضر، تخضع لبروتوكول أمني هو الأشد عالمياً، فلا يسمح بلمسها باليدين العاريتين إلا لرؤساء الدول واللاعبين الفائزين بها فعلياً، بينما يرتدي البقية قفازات لحمايتها.
1: كأس العالم،
3: إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
4: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف يسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير

مناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: حقوقياً لتمكين المرأة في مجال الأمن السبراني، معززاً بذلك صمودنا التقني دولياً. معرض اكتشافات مضيئة في العلا يأخذ الزوار في رحلة معرفية مذهلة لإحياء إرث مملكتي دادان ولحيان العريق. تسجيل علمي عالمي لأول توثيق جيني لعقرب الموت الأسود في محمية الملك سلمان، كاشفاً عن قدرات تكيف مذهلة في طبيعة حائل. افتتاح سيفن أبها في أغسطس ليكون الوجهة الترفيهية الأضخم التي تعكس هوية المنطقة وطموح الرؤية. وختاماً مع المطبخ السعودي، حيث يفرض حضوره عالمياً باعتماد المعمول كمنتج ذي مواصفات غذائية قياسية دولية تعزز ثقافة المملكة.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: نقاش الآن على جدة اف ام.
3: السلام عليكم. في عالم تتسارع فيه التحديات وتتعاظم المشكلات، تبرز أهمية الاستقرار والأمن كركيزة للاقتصاد وأيضا للاستقرار. اليوم المملكة العربية السعودية تحقق منجز ليس بمستغرب، لأن كل من سكن في هذه البلاد الآمنة شعر بهذه الميزة العظيمة، وهي ميزة الأمن والأمان. جاءت نتائج مؤشر الأمان للعام الماضي 2025 لتؤكد هذا الواقع بتصدر المملكة دول مجموعة 20 في مستوى الشعور بالأمان، وفقا لبيانات وإحصاءات تعكس تقدما مستمرا في جودة الحياة وتعزيزا لمسارات التنمية الشاملة التي تنتهجها المملكة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. في هذه الحلقة من نقاش نتناول هذا الإنجاز الوطني من زوايا متعددة، أمنية واستراتيجية وسياسية واقتصادية. نستضيف نخبة من المختصين للحديث حول هذا الموضوع، لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: إذن المملكة تتصدر دول مجموعة 20 في الشعور بالأمان، هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف اللواء المتقاعد حسين معلوي الشهراني. حياك الله لواء حسين. في البداية، كيف تقرؤون هذا المنجز الكبير، تصدر المملكة لدول 20 في مؤشر الشعور بالأمان للعام الماضي 2025، وما الذي يعني هذا الإنجاز سواء للمواطن أو المقيم؟
4: بداية لك مني تحية، ولجميع الزملاء المشاركين ولمعدي هذا البرنامج ومخرجين. وإجابة لسؤالك، أرى أن هذا الموقع أو هذا المركز المتقدم الذي وصلت إليه المملكة العربية السعودية يعتبر إنجاز كبير جدا، ولكنه لم يأتي من فراغ، وإنما هو ثمرة عمل فردي وأسري وجماعي ومؤسسي متواصل منذ أمد بعيد. وفوق هذا وذاك، دعم غير محدود من القيادة الرشيدة وكفاءة عالية يتمتع بها رجال الأمن في مختلف القطاعات العسكرية والأمنية. ومن واقع خبرتي التي امتدت لعقود في الخدمة العسكرية، فإن بناء الأمن يحتاج إلى رؤية واضحة وتخطيط دقيق واستمرار في التطوير، وهذا ما تحقق في المملكة العربية السعودية.
3: طيب لواء حسين، من واقع خبرتك، ما هي أبرز التحولات اللي شهدتها المملكة وساهمت في الوصول إلى هذا الواقع؟
4: والله أطال الله عمرك، التحولات كثيرة التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية وأسهمت في تعزيز الشعور بالأمن لدى أفراد المجتمع.

0: ودعني أذكرك وأذكر نفسي وأذكر المستمعين الكرام بأن الأمن قبل الملك عبد العزيز رحمه الله كان مفقودا، ولم يكن هناك أي إدارة أو أي جهة تؤمن الأمن لهذا البلد الذي كان يتيه خلف السراب. وكان القانون قانون القبيلة، وكل قبيلة لها جغرافيتها التي تتحكم فيها، وكانت عناوين السائدة هي الفقر والجهل والمرض
1: وانعدام الأمن،
0: وانعدام الأمن بالكامل. كانت عناوين الأمن الحنشل والسرقات والانتقام والثار، كان الوضع بهذا الشكل. أما في زمن الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، فقد أرسى دعائم الأمن مقرونة بالعدالة، وأكد الأمن مقرونة بالعدالة. وفي الآونة الأخيرة شهدت المملكة تطورا كبيرا في مفهوم الأمن، فلم يعد مقتصرا على مكافحة الجريمة، بل أصبح منظومة متكاملة تشمل الأمن الوقائي والتقنيات الحديثة وسرعة الاستجابة والتنسيق بين مختلف الأجهزة، إضافة إلى أن هذه الأجهزة المعنية قد زادت من قدراتها الفنية والتكنولوجية والبشرية حتى تمكنت من بسط الأمن المقترن بالعدالة.
1: طيب لواء حسين، أظهرت المؤشرات ارتفاعا في نسبة الشعور بالأمان لدى فئات عمرية واجتماعية مختلفة، كيف يسهم ذلك برأيك في رفع جودة الحياة والاستقرار المجتمعي؟
0: جودة الحياة هو المطلب وهو الهدف الكبير الذي تسعى إليه حكومة قادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمير. وحقيقة أن التجارب أثبتت أن المجتمعات الآمنة هي الأكثر استقرارا وتقدما، ولذلك فإن ارتفاع مستوى الشعور بالأمان في المملكة يعد مؤثرا على نجاح السياسات الأمنية والتنموية في آن واحد. وقد لاحظنا أن هناك دول تدعي بأنها دول متقدمة في كافة فروع التنمية والحياة وما إلى ذلك والأمن، ولكن هناك مناطق في تلك الدول التي تدعي بأنها دول العالم الأول لا تستطيع أن تدخل في تلك المناطق أو تلك الشوارع، وانعدام الأمن مفقود، وقارة الجرائم بالآلاف الواحد إن لم تكن بالملايين على مستوى الدول كثيرة السكان. وبالتالي فقد أثبت التجارب أن المجتمعات الآمنة هي الأكثر استقرارا، ومجتمعنا بفضل الله آمن فكان أكثر استقرارا وتقدما، ولذلك فإن ارتفاع مستوى الأمان، المستوى بالأمن والأمان لدى الفرد والمجتمع يعطيه طاقة الدفع إلى الأمام لتحسين المسار وتحقيق الأهداف المنشودة والمرجوة.
1: إلى أي مدى يسهم تعاون الأفراد والالتزام بالتعليمات في تعزيز جهود الجهات الأمنية في الحفاظ على مستوى الأمن المتقدم ولله الحمد في المملكة؟
0: أولا أعود إلى قولة الأمير نايف بن عبد العزيز الشهيرة طيب الله ثراه وغفر له، عندما قال بأن المواطن هو رجل الأمن الأول، ولم يقصد فقط المواطن أبناء البلد بل أيضا المواطن والمقيم. وبالتالي فانطلاقة الأمن من الفرد إلى الأسرة إلى المجتمع بشكل عام حتى على مستوى الشعب، هذا هو حقيقة الضمانة الحقيقية لأن يعيش هذا المجتمع بعد الله وبعد توفيق الله وبدعم ولاة الأمر في أمن وأمان. والمساهمة الجماعية من أفراد المجتمع تؤدي في النهاية إلى دعم المنظومة الأمنية والمحافظة على هذا المستوى المتقدم من الأمان.
1: واحدة من المتغيرات الهامة خلال الفترة الأخيرة اللي هو الجانب التقني في المملكة، عندنا مثلا تطبيقات مثل كلنا أمن وحتى توكلنا تسهم في مساعدة رجال الأمن على ضبط الجانب الأمني. من خلال خبرتك لواء حسين، كيف عززت هذه التقنيات وسهلت دور الجهات الأمنية في ضبط الأمن، وأيضا ملاحقة من يحاول أنه يعتدي على أمن المجتمع سواء بالجرائم أو بالإرهاب أو بغيرها؟
0: حقيقة يعني ما ذكرت من أن التكنولوجيا والتطبيقات الأمنية وما إلى ذلك ساهمت في رفع مستوى الأمن بين شرائح المجتمع وبين أفراده، ولكنني أضيف أن هناك أن المقصود هو التطبيقات المفيدة وليس التطبيقات هوليوود كما يقولون. الأمن في حاجة إلى رؤية تكنولوجية، إلى تطبيقات عملية أمنية، لأنها ذات صحوة وذات جدوى كبير جدا في تحقيق الأمن بسرعة فائقة والقضاء على المجرمين الذين يخططون لإفساد المجتمع أو إرهاب المجتمع بأي شكل من الأشكال. فنحن نعيش في القرية التكنولوجية العالمية، ولكنها في المملكة العربية السعودية أكثر فاعلية وأكثر أثرا وتأثيرا في حقيقة الأمر. والأمن له دور كبير، له كما ذكرت في سؤالك السابق في جودة الحياة. عندما يتوفر الأمن فإن جودة الحياة ترتفع، وأعيد وأقول بأن الأمن هو كالتربة الصالحة التي يمكن أن تزرع فيها أي بذرة أو أي شجرة تثمر خيرا للوطن والمواطن.
1: نعم، وحتى نعيد الفضل لأهله إن صح التعبير، رجال الأمن في المملكة يتميزون أولا بالحس الأمني العالي، بالتعامل الإنساني، وهذه كمان نقطة مهمة جدا، وهذا ساهم في نجاحهم في ضبط الأمن بحزم وإنسانية أيضا. كيف تعلق على هذه الجزئية بحكم أنه أنت لديك خبرة ممتدة لعقود في الجانب الأمني؟
0: رجال الأمن هم العمود الفقري حقيقة، هم العمود الفقري للأمن كما العمود الفقري في جسم الإنسان. ولا شك بأن رجال الأمن قد تطوروا في إجراءاتهم الإنسانية والتكنولوجية والتعامل مع الفتن ومع الفتن ومع كثير من الأمور التي تخل بالأمن. وأنا أفتخر حقيقة بأنني عندما أرى تصرفات رجال الأمن أرى تصرفات رجال أمن متحضرين بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. رجال أمن كل تصرفاتهم تصرفات إنسانية، ولعلني أستشهد على ذلك بما هو يحدث في مواسم الحج عندما أن رجال الأمن يحملون العجزة ليؤدوا حجهم، أو ذلك الذي رمى نفسه فتلقفه رجل الأمن أو إلى آخر، قصص تحتاج إلى مجلدات لتسجيلها. وبالتالي فرجال الأمن بفضل حكومتنا الرشيدة يعني أخضعوا لتطوير بذور الإنسانية الموجودة فيهم أصلا، ولتدريبهم بكفاءة، ولكيفية التعامل مع أي مشكلة أو حادث يكون مخلا بالأمن.
1: أتقدم بالشكر الجزيل لك اللواء حسين معلوي الشهراني، اللواء المتقاعد، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا وسهلا بك وبالمستمعين، حفظك الله.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: سوبر بيرفكتو.
5: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل أتباعنا.
6: يلا انطلق.
7: في الزحمة.
8: سوبر سوبر سوبر نار نيرا.
9: مسيناكم السوبر.

0: زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا في الزحمه. معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام. نقاش على جدة اف ام.
1: المملكة تتصدر دول مجموعة 20 في مؤشر الشعور بالأمان، هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث أيضا حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا على الهاتف اللواء عبد الله غانم القحطاني المختص في الدراسات الأمنية والاستراتيجية. في البداية لواء عبد الله، كيف تقرأون هذا المنجز الكبير على مستوى الدول الأقوى اقتصاديا دول مجموعة 20؟
2: يعني هذا مؤشر كبير جدا على نجاح المملكة العربية السعودية على شتى الاتجاهات. المخرج الأمني هو مهم جدا ومرتكز أساسي، ولكن المملكة حينما حققت هذا المكان، هذه المكانة وهذه النسبة المتقدمة على مستوى الدول العشرين الأكثر أو الأقدر صناعيا واقتصاديا في العالم، فهذا أيضا يعطينا مؤشر إضافي على أن المملكة أصبحت ضمن المجموعة الدولية المتفوقة في هذا المجال، وخصوصا نتحدث عن الإنسان، عن شعور الإنسان بالأمن، بالأمان، بالراحة، بالسعادة، بالإطمئنان، بالموثوقية في المكان وفي المؤسسات، وخصوصا في الليل والسير ليلا. هذه النسبة وهذا النجاح السعودي أيضا لابد من إيضاح أنه بني على عدة أشياء ومرتكزات مهمة. المملكة يعني تبني كيانها وتبني مؤسساتها منذ عقود طويلة جدا. المملكة راسخة في قراراتها وفي سياساتها. المواطن السعودي متفوق على مستوى العالم في التحامه مع قيادته ومع مؤسساته. المملكة تشريعاتها متقدمة بفضل الله سبحانه وتعالى، منظوماتها أيضا متقدمة، سياساتها ثابتة، إنسانها متعلم، أجهزتها أو منظوماتها الدفاعية والأمنية والمعلوماتية من الأكفى على مستوى العالم بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جهود قيادتنا. ولذلك كل هذه القواعد أو هذه القاعدة الصلبة المشتركة أخرجت لنا هذا المستوى المتقدم من الأمن. والتصنيف لم يأتي من يعني مركز أو من مؤسسة أو من مجلة، وإنما صدر من الأمم المتحدة من قاعدة بياناتها تشير بأن المملكة العربية السعودية حققت نسبة 98% على مستوى العالم، وهي الأولى على مستوى 20، بمعنى أننا أمام بيانات لا يمكن لا أن تجامل ولا تحابي ولا حتى تخطئ. والشاهد الأول أستاذ يعني هي حقيقة، يعني أستاذ عزام، هو المواطن السعودي، هو الضيف، ضيوفنا على أرض المملكة العربية السعودية هم يشيرون بهذا ويشهدون به من قبل أن تخرج هذه الأرقام وهذه الشهادة الدولية.
1: يمكن اللي يعزز أهمية أيضا هذا المنجز أنه المملكة عندها تحديات استثنائية ما هي موجودة عند بقية الدول. احنا نستقبل سنويا الملايين لأداء الحج والعمرة. على أرضنا تعمل كل جنسيات العالم بمختلف ثقافاتهم ولغاتهم، وهذا تحدي يمكن في أي دولة ثانية يعتبر تحدي كبير، والبعض يرى فيه تهديدا للأمن. لكن في المملكة نتيجة للسياسات أولا الحكيمة لتوظيف التقنية أصبح هذا لا يشكل يعني عائقا كبيرا تجاه الأمن. كيف تعلق على هذه الجزئية تحديدا؟
2: والله صحيح أستاذ عزام، التحديات مهمة جدا وتصنع النجاح، لكن تصنع للناجحين الذين يقبلون التحديات ثم يضعون الحلول والخطط ويتجاوزونها ليعبروا يعني إلى بر الأمان. وحقيقة هذه التحديات التي أشرت إليها، وهي أن المملكة تستضيف الملايين على أراضيها من شتى جنسيات العالم من مختلف الثقافات والأديان والأعراق والألوان، ومع هذا يعني المملكة تحافظ على هذا الأمن وعلى هذا الإنسان الوافد وعلى حتى كل من يعبر أراضيها. ومرة أخرى هذه الجزئية مهمة جدا، المملكة لم تقصر، قادة المملكة وأولياء أمورنا لم يقصروا بشيء من حيث بناء الإنسان قبل كل شيء، هذا مهم جدا في جزئيته، بناء الإنسان، بناء عقله، بناء فكرة وبناء عائلته وحمايته وتوفير خدماته، كل هذه الأشياء تعطينا مجالا وتعطينا فرصة لأن يصبح لدينا فكر جيد متقدم قادر على تحقيق الأمن وحراسة الأمن، وعلى أن يعطينا مخرج متقدم في إدارة المنظومات، في إدارة المراكز المعلوماتية، في إدارة القوى الأمنية، في تيسير مثل هذه الخدمات في المملكة العربية السعودية. الأمن حاليا لم يعد يقتصر فقط على الأمن المادي القديم، أصبح الأمن السبراني، وأصبحت التقنية العالية جدا، وأصبح الذكاء الاصطناعي، وأصبحت الصناعات، وأصبحت التقنية بمفهومها الجديد أصبحت مهددات، مع أنها تستخدم أو يفترض أنها تستخدم للإيجاب، لكنها أصبحت ضمن المهددات أو المهددات التي تهدد الأمن. ومع هذا المملكة العربية السعودية بفضل الله سبحانه وتعالى متحسبة لكل هذه الأشياء، ولكن لا بد من التوقف طويلا عند الإنسان السعودي الذي وفرت له بلاده كل الإمكانات، فتحت له المدارس والجامعات والبعثات الخارجية، وقدمت له ما يمكن أن يقدم للإنسان إذا استغله في الاتجاه السليم. في النهاية أصبح لدينا مخرج، أصبح لدينا مثل هذا التخطيط الاستراتيجي في المملكة العربية السعودية. لا أبالغ إن قلت أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وعرابها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، هذه أيضا بناها سمو الأمير على معرفتها المسبقة بأن لديه شعب قوي، شعب متمكن، شعب يتفاعل، والأمن هو الركيزة الأساسية. لكن حينما نتحدث على التفوق في جزئية من الأمن، وهي الأمان النفسي والطمأنينة النفسية، والمسير ليلا بلا أي خوف أو وجل بين مدن المملكة وداخل المدن، فهذا يعطي دليل على أن رؤيتنا، رؤية المملكة العربية السعودية، بنيت على الإنسان، بنيت على المواطن السعودي. لو لم يكن سمو ولي العهد يراهن على مواطنه، على الشاب السعودي والشابة، على الإنسان السعودي أيا كان مكانه وعمره ومستواه، لو لم يكن يراهن عليهم لما حققنا هذه النسبة بتوفيق الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: ولذلك يبقى الإنسان هو المحور.
1: صحيح. ويمكن نضيف برضو تحدي أنه المملكة تقع في منطقة مضطربة، ومع ذلك المملكة هي حديقة في وسط حريقة. ما هي أبرز الاستراتيجيات اللي عملت عليها المملكة لتجنب شظايا هذه الفتن والحروب اللي تدور من حولنا؟
2: رائع جدا مثل هذا الكلام أستاذ عزام، وقولك بأن المملكة في هذه الواحة في وسط إقليم مضطرب، هذه أصلا قبل أن نعرف ما هي الاستراتيجيات أو نشير لها التي اعتمدت عليها المملكة، أن نشير إلى هذا الشيء المهم جدا. هذا صحيح، المملكة منذ قيامها ومنذ حتى قبل قيامها وهي تعاني، وهناك من لا يريد المملكة أن تكون دولة بهذا الحجم ولا بهذا الاستقرار ولا بهذا العطاء والتفوق، وليس فقط يعني الأعداء، كثر في هذا العالم لا يريدون المملكة. لكن ما هو السر الذي جعلها تبقى وتصمد وتتطور بينما غيرها ينهار في دول نعرفها قريبة وبعيدة، بينما هناك دول تحاصرها سوء أعمالها بأفعالها، وهناك دول تتقدم، والمثال الأبرز المملكة العربية السعودية. هو هذا الشيء الذي أشار إليه جنابك في النهاية، وهي الاستراتيجية. استراتيجيات المملكة العربية السعودية راسخة، بنيت على احترام الآخرين، بنيت على احترام الإنسان وقيم الإنسان، بنيت على ألا تكون المملكة العربية السعودية منشغلة إلا ببناء مواطنها وشعبها بشكل عام وبمؤسساتها. بنت المملكة استراتيجياتها المختلفة الاقتصادية على وعيها الكبير وعلى إرثها الكبير في معرفة إدارة الثروات وحمايتها واستقلالها وحريتها. هذه الاستراتيجيات في المملكة العربية السعودية أيضا بنيت على مدى طويل جدا العقول من الرجال. لو عدنا لمرحلة الملك عبد العزيز المؤسس رحمة الله عليه، لوجدنا هذا الرجل في تلك المرحلة الصعبة قبل أن يوجد لديه نفط أو حتى طيران أو حتى اتصالات ومطارات، كان هذا الرجل القائد الذي أسس بلادنا وأسس فكرها وسياستها، كان لديه الرؤية الاستراتيجية، كان لديه البعد الاستراتيجي، في مع من يتحالف، في مع من يتقارب، في كيف يوطن شعبه ويجعله شعب متعلم، في كيف يبني جسور مع أشقائنا وجيراننا في الدول العربية والإسلامية، مع كيف يبني في الإنسان السعودي ولاءه لبلاده ولوطنه. هذه الاستراتيجية السعودية المتوارثة جعلت الإنسان السعودي يبني أرضه بجهده مؤمنا بها وبرسالتها وبحريتها وبأهمية قداستها ومقدساتها للعالم. ولذلك كل هذه الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعلاقات الدولية بنتها المملكة بخطى ثابتة، وبنتها من أجل أن تكون المملكة دولة سلام ودولة رحمة ودولة تصدر النور للآخرين. ولهذا جاءت جزئية الأمن المهمة جدا كنتيجة طبيعية. استراتيجية المملكة حتى هذه اللحظة تقوم على مصالح المملكة أولا، وعلى عدم الإضرار بالآخرين بالتوازي، وعلى أن قيم الإنسان ومكانته هي الأولى، هي في المكانة الأولى، وعلى أن جودة الحياة هي مطلب، وجودة الحياة تتطلب الأمن، وجودة الحياة لا تتيسر، لا تأتي بالأمر اليسير، تحتاج إلى بنى تحتية، تحتاج إلى تعليم متقدم، تحتاج إلى قيادة واعية، تحتاج إلى مواطن يثق في دولته ويقف معها، تحتاج إلى سياسة وطنية حكيمة متوازنة لا يوجد فيها لا مغامرات ولا مقامرات ولا إقحام الدولة والبلد والمواطن في حروب وفي أزمات مختلفة. العالم كما أشار جنابك أستاذ عزام في البداية في حريق وفي اضطرابات، بينما نحن في حديقة غناء. هذا كيف أتى إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بوعي القيادة، وهذا المحور الاستراتيجي الكبير. القيادة في المملكة العربية السعودية مختلفة عن غيرها في كل مكان بالعالم، قيادة لها خصوصيتها، قريبة من شعبها، ذات رؤية بعيدة، ذات حلم وصبر، ذات اتساع لأن يكون لديها مجالات مختلفة لا يكون أولها الأزمات والحروب وتصدير الأزمات. ليست المملكة كهذا، ولذلك تفوقها أصبح يعني واضح جدا في هذا الإقليم المضطرب. نشاهد حاليا دول لم يعد لديها سيادة، ولم يعد لديها علاقات جيدة، ولم تعد تدير نفسها ولا حتى ثرواتها بالقرب من المملكة، بينما المملكة التي كان يشار إليها بأنها دولة رجعية وبأنها دولة لا تستطيع إدارة مواردها، وبأنها أصبحت هي الآن مثال وأنموذج استراتيجي على مستوى العالم بفضل الله.
1: وأنا أثني على كلامك الجميل لواء عبد الله فيما يخص عبقرية إنسان هذه الأرض، المرونة النفسية والاجتماعية الموجودة عنده. عندما انتقل إنسان هذه الأرض قبل تأسيس هذا الكيان العظيم كان في مرحلة اللا دولة، مرحلة الفوضى، مرحلة المناحرات القبلية. لكن بمجرد أن تأسس هذا الكيان أصبح هو الحارس الأول للنظام ومحارب للفوضى. فهذه مو في أي مجتمع، يمكن نحتاج إلى علماء اجتماع يتحدثون عن هذه الجزئية لدى إنسان هذه الأرض الاستثنائية.
2: هذا صحيح جدا، وهذه أيضا إشارة مهمة. المملكة قبل أن تتوحد كانت ظروفها مختلفة، ولكن بشكل عام يعني نعم نحن محتاجين لمتخصصين، وأنا من خلالكم في إذاعة جدة المملكة العربية السعودية أدعو كل الذين لديهم إمكانية للإسهام بالفكر وبالرؤى وبالرسائل الإيجابية وبالتوضيح وبالعمق الاستراتيجي أن يوضحوا لأبنائنا بأن تاريخنا كل جهاد ونضال، أن أباءنا وأجدادنا حينما يعني منذ الإمام محمد بن سعود في بداية هذه الدولة وحتى هذه اللحظة، ونحن نبني ونحن نقاوم ونحن نسعى إلى أن نكون دولة بهذا المستوى، وبأننا دعاة سلام، وبأننا حقيقة يعني نصدر السلام والاستقرار للعالم. المقدسات يا أستاذ عزام يعني في المملكة العربية السعودية مثار إعجاب للعالم، أمنها واستقرارها وخدماتها. ولكن صحيح نحتاج إلى من يعني ينبه الشباب، وإلى من يبني فكر استراتيجي حديث يواكب رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وما بعدها إن شاء الله 2040، وهو أن يكون لدينا وعي بأن هذه البلاد وهذه التنمية وهذه الحضارة وهذه وهذا التقدم في كافة المجالات لم يأتي من فراغ، ولم يأتي من نفسه، وليس بالهين، وإنما أتى بجهود كبيرة جدا. هناك دول تقاتل وتدخل حروب من أجل بضعة أمتار، أو من أجل فرع من نهر، أو من أجل الحصول على بعض الثروات المعدنية. المملكة العربية السعودية يتوفر فيها كل الخيرات بفضل الله سبحانه وتعالى، وتحمي هذه الحدود الكبيرة. نحن بحجم قارة، ونحن في منطقة ملتهبة، ونحن في التقاء القارات، ونحن أيضا تقع بلادنا على أعقد الممرات البحرية في العالم، والجوية كذلك. ومع هذا كل الحروب وفي كل الأزمات لم يشعر المواطن ولا الوافد ولا ضيف المملكة العربية السعودية بأي شيء ينغص حياته، بدليل أن هذه النشرة التي صدرت من الأمم المتحدة مؤخرا لعام 25 أتت والإقليم مضطرب أصلا، لم يستقر يوما من الأيام. ومع هذا المملكة بفضل الله سبحانه وتعالى في واحة أمن واستقرار. ولكن أتفق معك، يعني المملكة فيما سبق، يعني وحتى قبل قيام الدولة السعودية، عبر التاريخ لهذا الإنسان في هذه الجزيرة، وهو حقيقة يعني أغلى ما يمتلك القيم التي نحملها اليوم في الدولة السعودية، قيمنا وثوابتنا وارتباطنا بأرضنا وبموروثنا والتحامنا حول قيادتنا، هي التي بفضل الله سبحانه وتعالى جعلت المملكة بهذه المكانة بعد رعاية الله سبحانه وتعالى. كثير من الدول لديهم ثروات، كثير من الدول لديهم مساحات، وكثير من الدول لديها خيرات وأنهار، لكنها لا يتوفر لها أو لا تنعم بما يوجد في المملكة العربية السعودية، المنطقة الحارة والمنطقة الصحراوية والأرض التي عانت طويلا. يا سيدي، نحن نعيش في هذه اللحظات ونحن في فصل الصيف في مدن المملكة الحارة، ونحن نتمتع أو نستمتع بفضل الله سبحانه وتعالى بكل الخيرات، بالكهرباء التي لا تنقطع على مدار العام، وبالمحروقات، وبكل المشتقات المتوفرة في كل مكان. ولدينا بالقرب من حدودنا دول حاليا، وحتى دول عظمى مثل روسيا، يعني المواطن في طوابير طويلة جدا بالساعات من أجل أن يحصل على قليل من وقود السيارات. وهنا المقارنة وهنا المفارقة أيضا.
1: نعم، بالمناسبة اليوم أعظم دولة في العالم الولايات المتحدة الأمريكية تحتفل بمرور 250 عاما على استقلالها. نحن ولله الحمد بتاريخ يمتد إلى 300 عام نحتفل كل عام بوحدتنا. لم نكن مستعمرين يوما، لم تمر علينا سيكولوجية الشخص اللي خاضع للاستعمار أو الاحتلال. يمكن هذه واحدة أيضا من العوامل النفسية اللي عززت هذه الروح عند هذا الشعب العظيم، الشعب السعودي.
2: والله هذا صحيح، وهذه النقطة أستاذ عزام مهمة جدا، وخصوصا للشباب الصغير الناشئ، لأن حاليا أصبح يشاهد ويتلقى كم هائل من المعلومات، وكان ما نحن فيه نتيجة طبيعية للحياة، وهذا غير حقيقي. وما أشار إليه جنابك بأننا في دولة عمرها أكثر من 300 عام بناها الإنسان وضحى من أجلها وسعى إلى حمايتها وسعى إلى تطويرها، متوجة حاليا بقيادة فريدة على مستوى العالم، يقودها سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بهذه الرؤية وبهذه الاستراتيجية الثابتة. ومرة أخرى فعلا يعني لابد من الإشارة دوما لأبنائنا، للناشئة في المملكة العربية السعودية، بأن عمر دولتنا أكثر من 300 عام. الولايات المتحدة كما أشار جنابك وهي دولة صديقة للمملكة وشريك استراتيجي على كافة المجالات، تحتفل بمرور 250 عام على إنشاء هذه الجمهورية الكبيرة وهذا القطب الدولي الكبير جدا والمؤثر، بينما لدينا إرث يمتد سياسيا إلى أكثر من 300 عام. نعم. وفي الواقع نمتد إلى عمق التاريخ، لأننا أهل هذه الأرض، لم نأتي من خارجها، ولم نأتي بأرض غير أرضنا التي نشأنا عليها. نعم. وبالتالي نحن نعيش على أرض تختلف، ولذلك نحن مهوى أفئدة المسلمين، وفي أرضنا مقدسات المسلمين، ولدينا أيضا رؤية استراتيجية لحماية كل من يأتي إلى هذه الأرض أيا كان دينه وأيا كان اتجاهه وثقافته.
1: نعم، المختص في الدراسات الأمنية والاستراتيجية اللواء عبد الله غانم القحطاني، سعدت بالحوار معك، شكرا لك.
2: شكرا لكم أستاذ عزام.
0: نقاش على جدة FM.
3: جدة اف ام على هواك.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. نقاش على جدة FM.
1: المملكة تتصدر الدول مجموعة 20 في مؤشر الشعور بالأمان، هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث أيضا حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا على الهاتف الكاتب والباحث السياسي الأستاذ مبارك العاتي. حياك الله أستاذ مبارك. برأيك كيف ينعكس هذا الإنجاز على الصورة الذهنية للمملكة لدى المستثمرين والسياح والمهتمين بالشأن الدولي بشكل عام؟
5: مرحبا أستاذ عزام، أسعد أتشرف أن أشاركك وأشارك ضيوفك الكرام ومستمعك الكرام. بكل تأكيد يعني هذا الخبر الذي تناولناه في وسائل الإعلام ورصد ورصده المواطن حقيقة أثبت يعني بما لا يدع مجال الشك أن ما نعيشه حقيقة وبشكل يومي لم نعد نعيشه بشكل اعتياديا فقط، بل إن كثير من العالم يراه إنجاز استثنائي يستحق التأمل رغم أننا اعتدنا بشكل يومي. ولذلك قضية الأمن والأمان اليوم هي من أجل النعم التي قد لا يشعر الإنسان بكامل عظمتها إلا حين يفقدها لا قدر الله. فالأرقام التي كشفها الاستبيان أكدت الموجود وأثبتت حقيقة بأن المؤشرات الدولية التي رصدت مثل هذا التقدم لم تكن مفاجأة لمن يعرف الداخل السعودي ولمن يعرف الأمن السعودي، لأن سبقا جاءت المملكة في المركز الخامس عالميا في مؤشر غالوب عام 2025 الماضي، حققت تقريبا 93% أستاذ عزام، نسبة كبيرة جدا. نعم. فيما كعرف أنا ذاك في المشي ليلا بمفردهم، وحلت أيضا في مجموعة العشرين عالم في المركز الرابع في مؤشر نومبيو للسلامة العام 25. بمعنى أستاذ عزام أن هذه المؤشرات لم تكن وليدة اللحظة ولكنها وليدة عمل قادتها الحكم الرشيد الذي اعتمدته قيادة السعودية منذ قيام المملكة العربية السعودية وحتى اليوم، ونحن نلمس أن معطيات الحكم الرشيد جعلت من المملكة العربية السعودية قوة سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية قادرة على جذب كبريات الاستثمارات. فردا على سؤالك أستاذ عزام، بالفعل اليوم عندما ترى أن السعودية تستجلب كبريات الشركات العالمية العابرة للقارات والتي جاءتنا من الغرب من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أوروبا ومن الصين ومن اليابان شرقا، لتؤكد بالفعل على أن رأس المال اليوم هو يلجأ دائما للمناطق الآمنة ذات التشريعات الواضحة بالغة الوضوح، ولأنه بالفعل المستثمر يعلم علم اليقين بأن حقه وماله سيكون مضمونا عبر التشريعات وعبر نظام عدلي كبير جدا وعبر ذراع أمني مكن حقيقة الأجانب اليوم من أن يأتوا إلى المملكة ويتنقلوا بين هذه القارات ليلا ونهارا في كل الأوقات رجالا ونساء، مما عكس حالة أمان واطمئنان جعلها ثقافة متراكمة لدى المواطن السعودي ولدى كل من يصل إلى المملكة سواء زائرا أو عابرا أو حاجا أو معتمرا. بل اليوم أستاذ عزام لدينا يعني أنا وأنت نسافر كثيرا والإعلاميين وكل السادة المستمعين، ويتفاجأ حقيقة في أقاصي الكرة الأرضية بأن يجد من مر بالسعودية أو عاش في السعودية ولديه علاقات وصداقات في السعودية، وتجد أنه أول ما يشير ويثني على قضية الأمن، بمعنى أن اليوم الأمن أصبحت ثقافة راسخة تتميز بها المملكة العربية السعودية.
1: نعم، أشكرك على إثارة جزئية هامة في بداية حديثك عن أنه إحنا متعودين على يعني أصبح من روتيننا الشعور بالأمان، اللهم لك الحمد. وأنا أراهن أنه أي واحد في الشارع الآن أي شخص عادي لو قلنا له أنه في مؤشر دولي للشعور للمشي ليلا بيقول يعني هل المشي ليلا يحتاج إلى مؤشر لأنه عايش واقع في حياته، لكن في دول ثانية المشي ليلا يعتبر تحدي أمني وتحدي اقتصادي، ولكن لأنه نحن نعيش بشكل روتيني يمكن ما نشعر فيه إلا لما نسافر برا المملكة مثلا.
5: بالفعل أستاذ عزام، اليوم بالمناسبة يعني وفق البيان اللي أشرت له في خبركم 97.7 من الأفراد في المملكة رجال ونساء عبروا عن شعورهم بالأمان عند السير بمفردهم ليلا. هذه النقطة الكثير يعني قليلا تجدها في كثير من الدول. على سبيل المثال من النساء أشار للسبيان 94.9 من النساء أبدوا يعني أمانا واطمئنانا للتنقل في الليل، يعني قد تسافر من الدمام إلى جدة ليلا دون أن تتوقف وأن تشعر بالأمان، يعني لا تبحث عن أوراقك، لا تبحث، لأنك تأمن أن النظام الذي فرض وفرض لأجل حمايتك وليس لأجل محاسبتك. وهذه قضية الثقافة التي تولدت لدينا في كمواطنين في السعودية وصدرناها اليوم للأشقاء والأصدقاء الذين عاشوا معنا، باتوا أيضا يروون قصصهم التي عاشوها في المملكة بفخر واعتزاز، لأنهم بالفعل وجدوا أن هذا البلد قد أعطاهم التقدير والاحترام وأعطاهم كل ما لدى المواطن. ولذلك هذه الأرقام اليوم التي يعني تعلن هي مؤشر حضاري بالغ العمق أستاذ عزام، مؤشر حضاري بالغ العمق، لأن مجتمعات اليوم لا تقاس فقط بقدرتها على حماية الناس، لكن أيضا بقدرتها على أن تجعل هذه الفئات سواء النساء الأطفال والأكثر حاجة للشعور بالأمان يجعلونهم يمارسون حياتهم اليومية بثقة كاملة وطمأنينة راسخة لا يخالجها ولا يساورها أي شك بأنه سيجد نفسه رهن الاعتقال، رهن المداهمة لأجل فكرة، لأجل دين، لأجل مذهب. بل على العكس اليوم الجميع يمارس طقوسه الدينية مهما كانت، طالما أنه قد نفذ النظام وخضع للنظام. أعتقد أن الجميع يعيش اليوم بحالة اطمئنان واستقرار وفق أيضا ثقافة راسخة لدى الجميع أن احترام النظام هو احتراما للجميع.
1: نعم، كيف يسهم هذا المنجز الكبير في جذب الاستثمارات برأيك أستاذ مبارك؟
5: بالفعل اليوم على سبيل المثال أستاذ عزام، عندما ترى المليارديرات العالم يتوافدون لمنتدى استثمار الرياض ثم تختتم الجلسة بإعلان اتفاقيات تتجاوز 100 مليار دولار في عاصمة صحراوية، من هذا الرقم الذي جاء ليستثمر في الرياض لأنه بالفعل وجد الأمان الذي يقوم عليه النظام من أكبر رأس في البلد مولاي خادم الحرمين الشريفين إلى أصغر مواطن سعودي. ثم أيضا أن رأس المال، ونحن نعلم أن رأس المال جبان، هو لا يذهب حقيقة إلا للمناطق الآمنة المناطق الجاذبة، بأنه سيذهب وهو يثق بأن رأس المال الذي وضعه في هذا البلد سيعود عليه أضعاف مضاعفة، لأن هذا البلد أيضا بلد مغذي للاستثمارات ويتفاعل أيضا مع رأس المال الذي يفد إليه، كما أنه يضمنه بأنه سيأخذ حقه أمام المواطن، بمعنى أن الجهاز العدلي المستمد من الشريعة الإسلامية والقائم على تنفيذ أجهزة أمنية وأجهزة نظامية حاسمة بالفعل هي تنفذ نظام قضائي واضح ونظام عدلي ونظام تشريعي أيضا سنته الدولة تقوم عليه. لذلك لا نستغرب حقيقة أن نجد كبريات شركات الطاقة في العالم وكبريات شركات الغذاء أو شركات السفر أو شركات السياحة وتتحول المملكة في غضون 5 أعوام إلى نقطة جذب في الاستثمار في مجال السياحة، رغم أنها بلد صحراوي، لكن تجد اليوم أن كثير من مناطق المملكة اليوم باتت تنافس دول في جذب الاستثمارات وفي جذب السياحة. لذلك نحن نقف على أرض صلبة عمادها الأمن والاستقرار وتنفيذ النظام والتكاتف مع الجميع لصالح تنفيذ إرادة الدولة وتنفيذ هذا النظام الذي مثل مظلة كبيرة جدا. نعم. حتى أن السعودية اليوم لم تعد يعني آمنة في الداخل فقط، بل أنها صدرت ثقافة الأمن إلى الدول المحيطة والدول الشقيقة التي تحيط بالمملكة العربية السعودية.
1: نعم،

0: البيئة ليست مجرد مساحة نعيش فيها، بل هي مصدر حياتنا وامتداد مستقبلنا. كل شجرة، كل قطرة ماء، كل نسمة هواء تحمل في طياتها معنى الاستمرار. ولنسأل أنفسنا، ماذا قدمنا لكوكبنا؟ لنكن أكثر وعياً وأكثر حرصاً. فالحفاظ على البيئة ليس خياراً، بل مسؤولية مشتركة تبدأ من كل واحد منا.
1: جدة FM على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من المونديال،
3: في عالم المونديال لا مكان للصدفة، والوقت يضيق ليفسح المجال أمام عمالقة الثمانية الكبار. نعيش معكم لحظات ما بعد العاصفة، حيث أسدل الستار أخيرا على دور الـ16 لتتضح معالم الصدام المرتقب في ربع النهائي في نسخة ستبقى محفورة في الذاكرة كالأكثر صدمة وإثارة. الخريطة اكتملت، الساعات السويسرية تدق بقوة لتلحق بركب المتأهلين بعد إطاحتها بكولومبيا بركلات الترجيح في سابقة تاريخية هي الأولى منذ 72 عام. الآن نودع الدول المستضيفة الثلاث، المكسيك، أمريكا وكندا، الذين غادروا البطولة مبكرا لتصبح منصات التتويج حكرا على من يملك الصلابة الذهنية قبل الفنية. في طريق طويل يبدأ الخميس بمواجهة الديوك وأسود الأطلس. وعلى صعيد الأرقام الإعجازية، البطل ليس مهاجماً بل هو حارس المرمى المصري مصطفى شوبير، الذي دخل قائمة تاريخية بكونه رابع حارس يتصدى لركلتي جزاء في نسخة واحدة بعدما حرم ميسي من التسجيل في لحظة خلدها التاريخ. وبينما يعيش ميسي نوبة بكاء بعد فوز صعب أهداه لفريقه، وتسجل إسبانيا رقماً قياسياً ب600 دقيقة من الصمود الدفاعي، نجد أنفسنا أمام

0: مونديال يكسر كل القواعد، حيث تلاشت أسماء المستضيفين أمام طموح الزوار. خارج الخطوط، شهدت نيوجيرسي وداعاً لم يكن في الحسبان. كريستيانو رونالدو يعلن رسمياً انتهاء رحلته المونديالية مودعاً الملاعب بضمير مرتاح رغم مرارة الوداع. وفي الجانب الآخر تتوالى الأنباء الصادمة من المعسكرات، إذ نال شبح الإصابات من 4 نجوم كبار منهم أونانا وهندرسون ليغادروا البطولة قسراً في مشهد يعكس ضريبة البطولة الباهظة. وعلى صعيد التحكيم يظل الحضور العربي علامة فارقة، فبعد الإشادات الدولية التي حظي بها أدهم مخادمة تترقب الجماهير العربية استمرار هذا التألق في الأدوار المتقدمة، حيث تثبت الصافرة العربية أنها جزء أصيل من حكاية النجاح في مونديال 2026 تماما كما خطف حسام حسن إعجاب النقاد بكونه الأفضل فنيا في أدوار الحسم. ختاماً مستمعين، الكرة الآن تنتقل إلى مرحلة كسر العظام، حيث لا مجال للخطأ ولا فرصة ثانية. المنتخبات الثمانية الباقية تحمل على عاتقها أحلام شعوب لا تعرف المستحيل. كونوا معنا، فالمعركة في ربع النهائي ستكون أعنف وأجمل وأكثر جنون.
1: من المونديال

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: مجلس حقوق الإنسان يعتمد بالإجماع قراراً سعودياً تاريخياً لتمكين المرأة في مجال الأمن السبراني، معززاً بذلك صمودنا التقني دولياً. معرض اكتشافات مضيئة في العلا يأخذ الزوار في رحلة معرفية مذهلة لإحياء إرث مملكتي دادان ولحيان العريق. تسجيل علمي عالمي لأول توثيق جيني لعقرب الموت الأسود في محمية الملك سلمان، كاشفاً عن قدرات تكيف مذهلة في طبيعة حائل. افتتاح سيفن أبها في أغسطس ليكون الوجهة الترفيهية الأضخم التي تعكس هوية المنطقة وطموح الرؤية. وختاماً مع المطبخ السعودي، حيث يفرض حضوره عالمياً باعتماد المعمول كمنتج ذي مواصفات غذائية قياسية دولية تعزز ثقافة المملكة.
0: من فعل سلم؟ فعل خاصية التحقق الثنائي لرفع مستوى أمان حساباتك. لا تفتح مجال.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام.
2: 5 4 3 2 1 0.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، مساء الخير ومساء السعادة ومساء بداية جديدة في برنامجكم في الزحمة. أكيد زحمتكم راح تكون غير

مستمر معنا في برنامج في الزحمة، حنبدأ معاكم من الآن وحتى الساعة 6 مساء. عندنا فقرات حلوة لطيفة وجميلة ورائعة، وإن شاء الله بإذن الله تكونوا مبسوطين ومستمتعين وأنتم معنا في الزحمة. وين ما كانت زحمتكم، بالجدة ولا الرياض ولا الشرقية ولا الشمال ولا الجنوب ولا الوسطى، فين ما كانت زحمتكم أكيد إحنا حنكون معاكم طوال مشواركم، وإن شاء الله توصل وجهتكم بسلام. الآن بداية أول مرحلة خروج موظفين، يعني بعضهم يطلعون 4 بعضهم يطلعون 5، ولكن في بعض الشوارع الرئيسية تبدأ تزدحم في هالوقت، فلا تضيق خلقك ولا تفكر بأي شيء، كل اللي عليك تكون معانا في برنامج في الزحمة، وإحنا راح نصنع لك أجمل وقت في أجمل ساعتين في إذاعة جدة. بكل الحب راح أكون معكم أنا من الإعداد والتقديم لولو العبدالله، والإخراج أكيد يزين ويتألق مع معتز بخش. طيب إيش حيكون عندنا اليوم؟ أكيد عندنا فقرة سناك، واليوم راح نتكلم عن الناس اللي تلبس الخواتم، سواء النساء أو رجال تلبس الخواتم، تحب تقتني الخواتم، في خواتم عزيز على قلبك، هل الخاتم هو بالنسبة لك كان عبارة عن يعني صفة شخصية لك أو لا؟ وكمان عندنا فقرة تتفق أو تختلف كثير من التفاصيل راح نقولها مع بعض إن شاء الله، ولكن خلونا نطلع لأول فاصل ولكن نرجع بعد. أوه بحرية، نروح نسمع أكيد ونرجع لكم.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار.

0: خيار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يومياً 8 مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام. ورجعنا لكم مستمعينا الكرام، هلا ومرحبا فيكم بكل اللي انضم معانا في الزحمة
2: سناك.
1: وطبعا اليوم فقرة سناك بصراحة قررنا شوية نروح نتكلم عن الحيوانات الأليفة، وفي ناس من كثر حبها لهذه الحيوانات الأليفة تلاقيها تنام معاه حتى على سرير نومها، تحت مبدأ أنه والله أنا دائما يعني هو دائما بيستحمى، هو دائما يعني بياخذ الإبر والتطعيمات، فدائما الأمان أنه هو دائما يعطينا بعض الحوافز الصحية والنفسية. فطبعا الحيوان الأليف أكيد وجوده في البيت يعني الكثير من الناس، يعني دائما يكون في ارتباط عاطفي مع الحيوانات الأليفة، ولكن هل أنت من الناس اللي بتأيد فكرة أنه الحيوان الأليف يكون موجود، أو حتى لو كان موجود هل هو له مكان معين؟ يعني ما تحبذ فكرة الناس اللي ممكن تاخذها وتقعد معاه في غرفة نومها، أو ممكن تشيلها ودائما تلاقيها حطها بحضنها على رجولها بحيث أنهم يتعاملوا معاهم وكأنه طفل صغير. طيب، في دراسة يقولك أنه ممكن يبدو النوم مع حيوان أليف أنكم تنامون معه في السرير هو تصرف عفوي وعادي جدا، لأنه بيعكس مشاعر الألفة والارتباط، ولكن في جدل كبير في هذا الموضوع. في ناس بتأيد وتقول أنه هو مصدر للراحة والدعم النفسي، وكمان ناس تقول وتحذر تقول في أكيد تبعات صحية ومحتمل كمان يا راح يأثر على جودة النوم، وهذه الآراء أكيد تباينت ما بين المؤيدين والمعارضين. ولكن دائما الفاصل والفيصل وين يكون؟ المختصين إيش قالوا؟ قالوا إنه الأمر ما يخضع لإجابة واحدة ممكن إن هي تنطبق على كل الناس، لا أبدا. طبعا أثارها راح تختلف من شخص لآخر، طبعا في بعضهم أكيد حيتأثروا نتيجة لبعض الظروف الصحية اللي بيتعرضون لها، وطبعا كمان الحيوان الأليف نفسه ومدى صحته وتأثير وجوده ويعني مدى جودة نظافة هذا الحيوان الألفي. طبعا خبراء النوم والطب البيطري إيش قالوا؟ قالوا إحنا راح نقدم رؤية طبية متوازنة، وطبعا أدلة بعيد عن الانطباعات، وطبعا عشان هم ما يزعلوا محبين.

في الحيوانات الأليفة. طيب أخصائية علم النفس، أخصائية علم النفس النوم شيلبي أريس إنها قالت لما تبدأ العمل مع مرضى يعانوا من اضطرابات في النوم يكون أول شيء تسألهم عنه ترى إيش، هل هم بيربوا حيوانات أليفة ولا لا؟ وقالت معظم المرضى وش يقولون، يقول عادة إحنا عندنا أحد أنواع الحيوانات الأليفة، وقالت طبيعي ان انا حنام معاه في السرير عادي، انه يكون ينام معي في السرير جنبي او في غرفة نومي. قالت طبعا الاخصائية علم النفس هاريس اللي صحيفة نيويورك تايمز انه الامر مو بهذه البساطة، لانه في اشخاص يشعروا بسعادة وراحة نفسية لما يكون الحيوان الاليف معاها وبتنام في غرفتها، ومو تقول وكل الناس ما عندهم اضطرابات في النوم، يعني حتى اللي بينوم حيواناتهم الاليفة ما عندهم كلهم اضطرابات في النوم. قالت بعد ذلك إنه الحيوان الأليف إذا كان هو سبب مشكلة النوم فلا بد إنه الشخص يعرف إنه في مشكلة عشان يقدر إنه هو يتعامل معاه وبشكل مناسب. يعني إذا سبب لك والله مشكلة في النوم ليش تخليه على حساب صحتك؟ يعني أكيد لازم إنه الحيوان الأليف يكون له مكان، ولازم يعني يكون له مكان للنوم، مكان للأكل، يعني مو كل شيء لابد ان الواحد انه يعني يفرط في اعطاء العاطفه. هو ترى حيوان اليف، هو مو ابنك ترى. طيب في بعض الامراض قالوا كمان ممكن ان هي تنتقل، يعني تنتقل كيف؟ من خلال الحيوان. قال احد العلماء في علم الاحياء، هو متخصص في علم الاحياء الدقيقه، قال ايش؟ قال ممكن بعض الأمراض تنتقل من الحيوان للإنسان من الميكروبات والطفيليات، وطبعاً والطفيلات المعوية تحديداً والبكتيريا. وقال إن النوم معاه في سرير واحد ممكن إن هي تكون تزيد فرص التعرض لهذه المسببات المرضية، وممكن تؤدي في حالات نادرة الإصابة بالعدوى. وقال الأدبيات الطبية تدعم هذا الطرح بشكل كبير، وقالت إنه صح في حيوانات يعني حالات نادرة من انتقال المرض. قال في عام 1998 دخلت امرأة هولندية كان عمرها 81 عام، قال جاتها حمى بكتيرية ودخلت لي بإثرها إلى المستشفى. قالوا الفحوصات الطبية إيش كشفت؟ إنها أصيبت ببكتيريا تعيش عادة في أفواه أكرمكم الله الكلاب والقطط. وقالت بعد ما اعتادت النوم مع قطتها لفترة طويلة وكانت دائما يعني تقبل هذه القطة، لا بصراحة أنا أضعف عند القطط، فكانت هي تعرضت لهذه الأزمة الصحية الكبيرة. طبعاً إحنا نقول إنه الرفق بالحيوان هو أمر حتى في ديننا موجود، يعني لابد إنه إحنا نرف بهذه الحيوانات الأليفة. يعني في كمان في بعضهم بيحبوا يربون الطيور، في بعضهم القطط، أكرمكم الله الكلاب بالرغم إنه في بعض ما بيحبذها، ولكن مع مرور الوقت تلاقي يكون في ارتباط كبير عاطفياً ما بينك وما بين هذا الكائن اللي موجود بالبيت، لدرجة أنه ممكن لو تعب تلاقي نفسك أنت بالك مشغول، أنت تعبان، لدرجة اللي ما جرب هذه التجربة وما عاشها يقول بالله عليك أنت تعبان وزعلان عشان والله القطة تعبانة ولا جاها التهاب، ترى عادي لأنه ما عاش هذه التجربة. ولكن اللي عاشوا هذه التجربة أكيد هم لهم شعور مختلف وإحساس مختلف تماماً مع التعامل مع القطط. وللمعلومية ترى حتى لو أنك جيت وتكلمت على القطة أو أنك انتقدت أو ترى يزعلون بالضبط كأنك يعني اعتديت على أحد من أبنائهم أو أنك تلفظت على أحد من أبنائهم، ترى نفس الفكرة. يا جماعة لا تنتقدوهم أبدا لأنه في ارتباط عاطفي، وأنا أقول لكم هالكلام ليه؟ لأنه أنا واحدة من عشاق القطط. حقيقة إحنا موضوعنا ده جميل جدا ونبغى ناخد فيه آراءكم وجهات نظركم حول الموضوع. هل أنتم من الناس اللي تحبوا تربوا الحيوانات في البيت، حيوانات أليفة طبعا؟ لحد يجي يقول لي والله ودي أربي أسد، ترى والله شفناها ترى مقاطع كثيرة، تخيل أنه يقولك أنا جبت أسد وربيته إلى ما كبر. يا ابن الحياة ترى لو كبر وزعل منك ترى بلعك هذا في لقمة واحدة، يعني أنت بالنسبة لحقيقي تعتبر سناك، حتى مو وجبة رئيسية أبد، ترى بالنسبة لي أنت سناك. فحقيقي الحيوانات الأليفة في ارتباط عاطفي

كبير بين بعض الأشخاص اللي يربونا. هل أنت من الناس اللي تؤيد هالفكرة أو تحبها أو ما تنتقدها أو ما تعني لك هالفكرة أصلا؟ هل أنت مثلا لو فكرت أنك أنت تربي حيوان أليف، ما مدى ارتباطك حتكون مع هذا الحيوان الأليف؟ فقط بس حتلعب معاه، ولا عاد عندك حتى لو أنه جال غرفة نومك، قاعد في مجلسك، أكل معاك في صفرة واحدة؟ في ناس توصل معهم يقولك لا أنا آكل، أنا عندي صحن كذا خاص فيه، أجلس أقطع لها الدجاج أو السمك ويكون جنبي يأكل. يا جماعة ما يصير، يقول لك لا هذا زي ولدي بالضبط. يعني الارتباط العاطفي درجات طبعا بالحيوانات الأليفة. أنتوا من الناس اللي في الأساس بتربوا حيوانات أليفة، إي ولا لا؟ ويا ترى مدى ارتباطكم العاطفي بالحيوانات، وأنتوا في حيوان معين بحقيقي ودكم أنكم أنتوا تربونه في البيت؟ أكيد تقدروا تشاركونا. وفقرتنا الأولى فقرة سناك أكيد من خلال الواتساب على 800-244-28-28، وكمان حقر الرسائل اللي وصلتني على حسابي على سناب شات. فاصل ونرجع نواصل، لا تروح بعيد.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع مدينة سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM. جدة FM على هواك.
1: الزحمة على جدة FM.
2: فالزحمة على جدة FM، هلا ومرحبا فيكم مستمعينا وين ما وصلكم أثير جدة FM وبرنامج في الزحمة. بصراحة ما نلام كم برنامج نقعد. عموما مستمعينا اكيد احنا في الزحمه وحنكون معاكم في زحمتكم وين ما كانت، ويا رب تكونوا مبسوطين ومستمتعين. وتحيه حب كبيره لكل اللي بيسمعونا ويشاهدونا كمان من خلال البث المرئي في منصه اكس على @جدة _ راديو، وكمان من خلال تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. حب كبير لكم ويا رب تكونوا مبسوطين ومستمتعين. وكمان انتوا اللي بتسمعونا بصمت تحيه حب كبيره لكم. كثير من الناس اللي بيسمعونا ويكون مستمتع ولكن بصمت، ولكن متى يا ترى راح تخرجوا من صمتكم وتراسلونا على الواتساب 800-244-28-28؟ وكمان في بدأت الرسائل اللي قاعدة بتجيني كمان على سناب شات، فراح أقرأ شوي من هنا وشوي من هنا عشان ما أبغى أزعل الاثنين اللي قاعدين بيشاركونا. حبدأ ببعض الرسائل اللي من بداية ما طلعت هم بدأوا معايا هنا. فهذه رسالة من محمد اللي يقول مساء الخير لولوة، والله بصراحة وين ما انحطيت تنفعي، بس أتوقع يخلوك في الشمس شوي عشان تبطل. شفتوا ايش قال معتز ولا بلاش؟ لا ما حعمل التان بصراحة عشان أطلع الظهر. ويقول عشان تحس بمعنى الصيف، وتحية حب كبيرة لمعتز، ويقول جوك بطل. محمد يقول لك جوك بطل، مو جديد على معتز. طيب كمان هنا عندنا رسالة، هذه رسالة من خالد اللي يقول مساء الخير لولو ومعتز. يقول الحيوان الأليف اللي أنا ممكن أربيه في البيت هو القطة أو شيء جميل، ولكن بصراحة أنا أشوف أنه ما توصل لدرجة أن يكون معانا في غرفة واحدة، لأنه ممكن يسبب حساسية ومشاكل صحية. أنا أتفق في هذا الإطار أنه يكون خارج غرفة النوم. أوكي يعطيك العافية وشكرا لك. طيب خليني كمان أروح لهذه الرسالة من جوري، تقول أوكي جيت بالليل والآن العصر، متى نشوفك الصباح؟ الصباح لنجومة بصراحة، يعني تخيلوا أن أنا حطلع في الصباح، يعني أنتوا نفسكم حيكون عندكم صدمة غريبة، يعني رغم أنه في العيد طلعت في الصباح وجوهم جميل، ولكن ما يقصرون زملائنا في برنامج الصباح يبدأ صح. وتقول بصراحة أنا هذا الوقت أشوف زحمته فقط في الأيام العادية، الآن الوضع أرحم شوي رغم أنه وقت خروج الموظفين الآن بعد نص ساعة يكون زحمة كثير، ولكن طالما أني أنا أسمع لكم أنا مبسوطة. تقول تخيلت أنه اليوم أنت حتكوني بالليل ما قلتي لنا أمس. أوكي أنا آسفة أعتذر، ترى اليوم وبكرة إن شاء الله راح أكون معاكم في العصر في برنامج في الزحمة. وتقول أوكي، تقول شكرا يا معتز على أغنية بحرية، تقول مرة أحب هالأغنية، انبسط برجعة تشرين بهذه القوة. الله معتز دائما يجيب لنا الجديد. طيب كمان أروح لرسالة عبد الله. عبد الله يقول تحية لك يا لولوة، ويقول بالنسبة للقطط أنا ضد إنه الواحد يربي أي حيوان أليف ويدخله إلين غرفة نومه. ترى يا جماعة لابد إن إحنا نهتم بصحتنا، حتى هي لها أجواء معينة تنام فيها. حرام إنك أنت تنام داخل الغرفة ومشغل المكيف ممكن عالي وممكن هالشي يضرها. أما الحيوان الأليف اللي ممكن يتربى وهو ورد في قفصة في الطيور، وتحديدا أنا ودي أجيب البغبغان اللي يتكلم عشان أقدر أسولف معاه. أوكي لدي الدرجة عبد الله، تبغى تسولف مع أي حد؟ طب سولف معانا في الزحمة. شكرا لك يا عبد الله. طيب كمان أوكي هنا رسالة كمان جاتنا على الواتساب، رسالة من مين يا ربي؟ أوكي رسالة من حسين يقول مساء الخير يا لولو، أخيرا قدرت ألقط الرقم عشان أرسل لكم على الواتساب، دائما تقولي بسرعة. شوف أنا أقول لك، هو ما في مذيع أبدا يقول لك الرقم ببطيء. على قول معتز زي روشتة الدكتور، بالله أخذت روشتة قدرت تقراها بس الصيدل يقراها. أنت اللي عليك، شوف إذا ما قضبت أي رقم اللي عليك إيش تسوي؟ تدخل على منصة إكس، تكتب إذاعة جدة، راح يطلع لك حسابنا وراح تلاقي كل وسائل التواصل مع إذاعة جدة، وراح تقدر أنك أنت تواصلنا سواء في إكس ولا في الواتساب ولا في سناب شات، في أي مكان أنت يعجبك، ولكن كل طرق التواصل معنا موجودة، وكمان في تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ولكن يقول عبد الله والله يا لولو مسألة أني أربي أسد هذا معناته أن أنا فكرت أقضي على نفسي وما عرفت كيف أنتحر بالحلال. فخليت الأسد وربيت عشان يأكلني. إحنا لما نقول حيوانات أليفة أنا أشوف أنه إحنا نرحمها ونخاف الله فيها، وأنا من الناس اللي أنا مربي في البيت عندي قطة، ودائما أقول لعيالي لازم أنهم ينتبهون ولا يكونوا سبب في تعذيبها، لأنه أحيانا ممكن إحنا نلعب معاهم ولكن ممكن هالشي يضايقهم. وأنا أقول الرفق بالحيوان وهي عبارة عن صدقة، حتى لو أنك أطعمته أو شربته الماي، ولكن أنا أشوف أنه لابد تكون بعيدة عن غرف النوم. وأنا أشوف أنه اللي يحطها معاه بالغرفة هذا إنسان فاقد للحنان والعاطفة، وقاعدة تمنح هذا الجانب الحيوان الأليف فيعطيه طاقة إيجابية جميلة. الله عليك يا عبد الله، وعلى فكرتك حقيقة أحيانا تكون هي مصدر للسعادة للإنسان، ف يعني هو لا إراديا تلاقيه مرتبط عاطفيا بهذا الحيوان. وأحيانا العشرة ترى، يعني أحيانا تلاقي ممكن حيوان أليف عاش معك 10 سنين. يعني أنا القطو اللي كان عندي قعد 13 سنة، يعني حتى هو في عمر يعتبر عمر شيخوخة وما بعد الشيخوخة، ولكن لما مات يعني طبيعي أني تأثرت، يعني طبيعي أني حزنت، طبيعي أنه بكيت، يعني هذا شيء طبيعي. في ناس استغربت ترى، فلا تستغربوا يا جماعة، الناس اللي تحب الحيوانات الأليفة هي ممكن تكون تجاوبها العاطفي كبير جدا، ولكن فعلا في ناس ترى عندهم حساسية، وأحيانا شعر الحيوانات بيسبب مشاكل للجيوب الأنفية ولحساسية الصدر، فمو على حساب صحتنا إحنا نتعامل مع الحيوانات الأليفة. أوكي برحمة، ولكن إذا جاء الأمر على صحتنا هنا نقول ستوب ونوقف. أكيد رح نستكمل قراءة الرسائل اللي وصلتنا في ساعتنا الأولى في فقرة سناك. خلينا نذكر أنه تقدروا تراسلونا على 800-244-28-28. فاصل ونرجع.

0: ريما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف يسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: ورجعنا لكم معاكم احنا في الزحمة ومستمرين حتى الساعة السادسة. ساعتنا الأولى قاربت على النهاية، واحنا اليوم تكلمنا عن دراسة اللي بتتكلم عن الحيوانات الأليفة والضرر اللي ممكن قد يأتي من نوم الحيوانات الأليفة في المنزل، وطبعا ذكروا ان هي ممكن تسبب بعض العدوى والمشاكل الصحية وممكن تسبب اضطراب النوم. فيا ترى هل انتم من الناس اللي في الأساس تحبوا تربية الحيوانات الأليفة بالبيت؟ وإذا كانت موجودة هل بتشوف أنه ما في أي مشكلة طالما الحيوان الأليف ما له أي أضرار جانبية عليك، أو أنه مثلا بياخد تطعيماته ودائما في نظافة مستمرة أنه هو يكون داخل غرفة نومك ولا لا؟ هذا هو موضوعنا في سناك. نقدر أكيد أو تقدروا ترسلوا لنا على 800-244-28-28. عارفين اللي مركز بشغلة ويبي يحكي هذا وضعه يكون.

كيف تقدروا تراسلونا على اللينك هذا؟ حنكمل قراءة الرسائل اللي وصلتنا في الواتساب وكمان سناب شات. خليني أروح لرسالة محمود. يقول محمود: بالنسبة لي موضوع اللي أني أربي الحيوانات الأليفة ما كان في بالي إلين ما جبت البغبغان، ولما صار يحكي وأحكي معه بصراحة تعودت على وجوده، لدرجة لو إنه سكت أقول يا ترى إيش فيه، وصرت مهتم بمواعيده وأخذ تطعيماته، وصرت كمان أخاف عليه لما يكون مكتئب، وصرت أحس إنه الجو ما له طعم بالبيت لما يكون هو ساكت. أجل يا محمود لا تزعله، أوكي لا تزعل البغبغان. ويقول: أنا ضد إنه هو يكون حتى في غرفة نومي حتى كزيارة. أوكي حبيت الموضوع حتى كالزيارة. شكرا لك يا محمود وشكرا على مشاركتك. نروح لعبد الرحمن ورسالته تقول: بصراحة أنا ما أحس بأي شعور اتجاه الحيوانات، أنا بس أكفيهم شر، لا أآذيهم ولا أبغى حتى أني أنا أشوفهم، ما أدري ليش أتضايق منهم. يقول: أما مسألة أن يكونون عندي في نفس البيت مو غرفة النوم، أنا أحس أن أنا حيجيني الجنان. عبد الرحمن زعلت كل اللي يحبوا الحيوانات الأليفة، ولكن وجهة نظر. طيب خلينا نروح لكمان لإبراهيم. إبراهيم وش يقول؟ يا جماعة طالما إن أنا قاعد أعاملهم بما يرضي الله فمكانهم معروف، إذا مرة وصلت أدخلهم الصالون، أنا دائما أخليهم عندي في الحوش، عندي ما شاء الله 6 قطط، أمهم جاتني في البداية الوحدة وكانت حامل وولدت، وبعد كذا جابت عياله، أرحمهم وحطهم في مكان في وقت الحر يكون لطيف، ولكن ما أدخلهم للبيت، لما أبغى ألعب معهم أنا ألعب معهم في الحوش وفي الأجواء اللطيفة في مظلة، عندهم هناك مكان للنوم والأكل والشرب وقاعدين ومحترمهم، وإذا مرض فيهم أحد أروح للطب البيطري يعالجونه. أوكي حلو يا إبراهيم، وأهم حاجة أنك أنت تعاملهم بما يرضي الله، هو هذا الأساس في الموضوع. طيب في ناس لسه العشاق ما جو. طيب أوكي، رسالة سارة تقول: والله الدراسة هذه إيش ما قالت، أنا مستحيل البسة حقتي أخليها تنام برا الغرفة، وتعرفوا إنها لما تبغى تطلع تاكل تقوم وتصحيني وأنا أقوم أفتح لها الباب، وصلنا إلى هذه الدرجة من التفاهم. هي مو مسألة إن هو ولدي أو لا يا لولوا، لأنه في النهاية العشق والارتباط بناء على التعامل. تخيل إنه الحيوان لما يشوفك نايم لفترة طويلة وكأنه يقلق عليك، يحسبك إنك مت، يجي إلين وجهك ويحاول يصحيك ويطالع فيك عشان إنه قلقان عليك. هذه كلها أحاسيس ممكن الناس تقول عني هذه مجنونة أو فيها شيء في عقلها. لا يا جماعة، ما رح يفهم هالرسالة إلا اللي كان عنده حيوان أليف ويعامله معاملة طيبة، ويلاقي انعكاس هذا في تعامل الحيوان الأليف معه. الله عليك يا سارة وعلى رسالتك العاطفية جدا والحنونة جدا. رسالة كمان من وردة تقول: والله يا لولو أنا أحب أشوفهم، خصوصا البساس اللي يكون شعرهم كثير ولونهم أبيض، ترى اللي عندك اللون أبيض. تقول: أحسهم كده حنونين، وبصراحة أهم شيء أنه يكون أحد مروشهم مزينهم، أنا بس أشوفهم ومسح عليهم، أما يدخل عند باب غرفة أتوقع أني أنا ما حأقدر، مو لأني أتقزز قد ما أني أخاف منهم. ممكن يكون في يوم صعبة مس يقلب علي. ورد عليك أفكار خارج الصندوق، شكلك أنت تتفرج الأشياء اللي تخوف، عشان كذا أنت متوقع أنه ممكن يصير أو يكون موقف صار قدامك. حقيقي في ناس ممكن تكون تعرضت لبعض المواقف مع الحيوانات الأليفة فتكون تخاف منها. عبير تحية لك، وتقول: بصراحة أنا مبسوطة أني أنا جالسة أشوفك في العصر، وتقول لأنه هو وقت خروج دوامي، أما بالليل أحيانا ترى أسمع نص البرنامج وأشوفكم وما أكمله، أحيانا أنعس لأني أقوم بعد نص الليل عندي تبدأ السهرة. أوكي يعني ترجع من دوامك وتنامي بالليل عشان في الليل تسهري. تقول: لأنه الوضع إجازة بصراحة، الشمس ما تخلي الواحد يصحى من بدري، أقوم إيش أسوي، بس لو مو الدوام ما كان صحيت أصلا.
تقول بالنسبة للموضوع اليوم أنا ما أحبذ بصراحة لو من أشوفهم في الشارع عطشانين.

أعطيهم الماي، وأحيانا حتى لو إنهم جوعانين أعطيهم أكل واشتري لهم من البقالة، ولكن إن هم يكونوا جوا البيت لا، أنا أحس إن هم حياتهم المفروض ما حد يقيدهم حتى لو كان داخل البيت. وجهات نظري عبير، وشكرا ليكي وشكرا على مشاركتك معنا. طيب خلينا أروح لآخر رسالة قبل ما نطلع للفاصل. هذه رسالة من سعد يقول: مساء الورد لولوة، في العصر والله قوية، تعودنا عليك بالليل، ولكن الروح والعطاء هو نفسه. يا زين خالد، رح يكون الوحدة اليوم، فمعنات الحلقة راح تكون سلام وما فيها أي مشاكل. أوكي، يعني أنا صاحبة المشاكل. أوكي، هي يومين واصبر علي حجيكم، اصبر علي بس. ويقول: الحيوانات الأليفة أنا ما أحبها بصراحة، ولكن ما أضرها. تحية لك، وإن شاء الله بإذن الله نسمعك بالليل قريب. والله دائما نشتاق لخناقاتكم في الصيف. إلى الآن الوقت سلام مع خالد، يعني نكون الحر وكمان لا لا لا، ما ينفع الكلام ده يا سعد. إن شاء الله أهم حاجة أنك تكون مبسوط ومستمتع معنا في برنامج في الزحمة. أكيد إحنا كده خلصنا ساعتنا الأولى. الله، لا لا لا، لما يكون ختام الساعة الأولى بماجد المهندس إيش نسوي؟ ساعتنا الثانية حيكون عندنا فقرة أخذ اتصالاتكم وموضوعنا اللي راح نطرحها، لكن بعد ما نستمتع بالجمال اللي قاعد يسوي معتز.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: رجعنا لكم مستمعين، أهلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معانا في ساعتنا الثانية من برنامج في الزحمة. تحية حب لكم من فريق العمل، مني أنا لول والعبد الله، من الإعداد والتقديم والإخراج معتز بخش. طبعا في ساعتنا الثانية رح نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم في موضوعنا لليوم. طبعا تتفق ولا بتختلف مع مقولة الروائي الروسي ليو تولستوي واللي قال اعمل الخير لأصدقائك راح يزيدوك محبة، واعمل الخير لأعدائك ليصبحوا أصدقائك. ليو ماذا تقول؟ يقول أكيد أنه أنت بتعمل الخير لأصحابك راح يكونوا قريبين منك ويزيدون محبتهم لك، واعمل الخير لأعدائك راح يتحولوا ويصيروا أصدقائك. هل أنت بتتفق ولا بتختلف مع هذه المقولة ومع هذا الروائي؟ لأنه في البعض بيقول لك يعني العدو عدو في النهاية، يعني بما أنه هو عدو اختار أنه هو يكون عدو لي وما يتمنى للخير، فمهما عملت الخير معاه فمستحيل راح يبان بعينه يعني في نهاية الأمر. وبعض الناس يقول لك حتى في بعض العبارات اللي يقول لك ما بعد عداوة، ما بعد محبة، ما بعد العداوة إلا محبة، هذه برضو من المقولات اللي معروفة. فيعني ممكن كمان يقول لك حتى الصديق نفسه جات عليه بعض المقولات، صديق اليوم عدو الغد. فالمقولات كثيرة حول هذا الأمر، ولكن هل أنت بتتفق ولا بتختلف أنه تعمل الخير لصديقك عشان يزيد تزيد محبته؟ أو كمان جزئية الأخرى من هذه المقولة واللي فيها ممكن الناس تتفق معانا وتختلف معانا، أنه اعمل الخير لأعدائك حتى يصبحوا أصدقائك. أنا بشوف أنه ممكن بعض الأشخاص بيعملوا الخير لأنه هم أوريدي دائما يحبوا يسووا الخير ومهما كان الشخص اللي قدامهم، ولكن يقول لك الشخص إذا كان عدو بالنسبة لي أنا راح أسوي الخير مو عشان هو أبغى يصير صديقي في المستقبل، أنا أعمل الخير لأني أنا أصلا أفكر دائما بالخير ولا تعودت أن أنا أقابل الشر بالشر. ممكن أوصل إلى مرحلة وعي كافية أن أنا أحمي نفسي من الشر ممكن يأتي من عدولية، والأعداء يكونوا موجودين في كل مكان. ممكن ترى شخص يكون عدوك فقط مو لأنك أنت سويت له شيء، ترى ممكن يكون عدوك لأنك أنت ناجح، لأنك بديت تتغير للأفضل، بديت تكون كويس، بديت تتفوق في حياتك الاجتماعية والمهنية. هنا الناس كثير بعضهم بيزعلوا من هذا النجاح، وهذا الشيء يخليهم يتحولوا من أصدقاء إلى أعداء أحيانا، وأحيانا من غير شيء تلاقي صار عدو لك. فبالنسبة لكم الموضوع هذا، هل أنتم بتتفقوا أم بتختلفوا مع مقولة الروائي الروسي ليو واللي قال اعمل الخير لأصدقائك حتى تكسب محبتهم، واعمل الخير لأعدائك حتى يصبحون أصدقائك؟ جايت لك يا معتز، اتفاق واختلاف وحقول رأيك عليه، ولكن خليني أذكر إن هالفقرة راح ناخد فيها اتصالات ومشاركات هاتفية على 012-649-5154 و 012-647-77. الله ما حكمل الرقم، لا نطلع أكيد نسمع عبد المجيد عبد الله وحنرجع لاتصالاتكم. ادخلوا على منصة إكس حتلاقوا كل الأرقام، أوكي؟
3: أنا

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: ورجعنا لكم مستمعين الكرام، هلا ومرحبا فيكم، وهلا بكل اللي انضم معانا على السمع عبر أثير جدة اف ام وبرنامج في الزحمة. أكيد إحنا متواصلين معاكم حتى الساعة السادسة. هذه الفقرة راح ناخذ فيها جميع اتصالاتكم ومشاركاتكم، كمان اللي حاب يشاركنا من خلال الرسائل من على الواتساب 800-244-28-28 يقدر يشاركنا، وكمان حقرأ الرسائل اللي وصلتني في سناب شات. خلينا نذكر بأرقامنا 012-649-5154 و012-647-1154. مقولتنا اليوم ليو الروائي الروسي، واللي قال إنه اعمل الخير لأصدقائك حتى يزيدوك محبة، واعمل الخير لأعدائك حتى يصبحون أصدقائك. هل أنت بتتفق ولا بتختلف مع هذه المقولة يا ترى؟ وطبعاً بقول يعني تقولوا لي مبراتكم، ليش أنت بتتفقوا ولا بتختلفوا، وهل أنت بتتفقوا في الجزء الأول، يعني أنت بتزيدوا بتعملوا الخير لأصحابكم عشان تزيد محبتهم، ولا أوريدي صاحبك يعني أصدقائكم هم أوريدي بيحبوكم، فما في يعني سواء أنك زدت خيرك أو ما زدت خيرك فمعناته هم يكونوا على نفس المستوى من المحبة. وكمان ممكن البعض يقول لك لا عادي ما أتفق مع الجزء الآخر، أنه أنا أعمل الخير لعدوي عشان يصير صديقي. فشاركونا أكيد، وخلينا نروح لأول المواصلين معنا والمتصلين، وخلينا نقول ألو مرحبا والمساء الخير.
3: يا هلا ومرحبا.
2: هلا بك، كيف حالك؟
3: الحمد لله، باركم طيبين ان شاء الله.
2: الحمد لله بخير طالما انت بخير
3: يا ربي.
2: وائل من وين تكلمنا؟
3: من الرياض.
2: والله ونعم، وكيف الاجواء؟ امطار واجواء حلوه ولا هي اسمع خلينا نعيش الخيال الحلو، لكن خلينا نقول انه اكيد في فعاليات حلوه، الرياض ما تخلى من الفعاليات الحلوه في فصل الصيف.
3: نعم صح.
2: جميل. طب هاي يا وائل، تتفق ولا بتختلف مع الروائي الروسي؟
3: أول شيء أنا أعتذر، أنا ما سمعت البرنامج من بدري فدخلت طوالي على المشاركة، توقعت أنه يعني أسمع البرنامج.
2: أوكي تمام، أنا حقول لك. طب أنا حقول لك المقولة، المقولة لروائي روسي اسمه ليو، وقال انه اعمل الخير لاصدقائك عشان تزيد محبتهم، واعمل الخير لاعدائك عشان يصيروا اصحابك. انت بتتفق ولا بتختلف معه؟
3: والله اعمل الخير لاعدائي عشان يصيرون اصحابي ما اتفق.
2: ما تتفق معه؟ طب ليه؟ وبعضهم يقول لك كمان ما بعد عداوه الا محبه.
3: صح انه ما بعد عداوة الا محبة، ولكن هذا انا اتوقع انه هذا الشيء موجود يعني في العصور اللي قبلنا يعني.
2: اوكي يعني اليوم العدو صريح والصعب صعب صريح.
3: ايوه الان كل شيء يعني ممكن عدوك الان على قولهم حتى وان تصنع فباين عليه انه ينتهز الفرصة اللي يكيد لك فيه.
2: أوكي يعني أنت بتتوقع أنه حتى لو عملت له الخير ممكن يقرب منك ويصير صاحب لك عشان يبغى يطعنك؟
3: يمكن على قولهم يدمرني. أوه. لأنه أنا لا أؤمن بتجري الرياح ولا تشتهي السفن.
2: أوكي فأنت تصنيفك عدو لا حعمل له خير ولا حعمل له شر، خليه بعيد عني ولا أبغى يكون صديقي.
3: هو أحسن حاجة أنه أنت عرفت، يعني أنا عرفت أنك عدوي، فمعناته مستحيل انه يعني حتى كلام المويه ترجع لمجاريها وما ادري ايش، هذا كلام كله فاضي يعني.
2: وائل يقول خلاص العدو عدو مع السلامه.
3: ايوه لانه اخذ فرصته وغلق قفل ملفه.
2: الله عليك يا وائل، انا سعيده بسماع صوتك وان شاء الله دائما نسمع صوتك بخير.
3: شكرا لاسره البرنامج كامله.
2: شكرا لك، في امان الله، باي باي. طيب من وائل نروح لنوال. نوال مساء الخير.
4: مثل أنوار. هلا
2: هلا والله.
4: هلا هلا هلا هلا اعطينا تحيتك، قاعده طالع عشان يلا سوي لنا تحيه.
2: سوي لك تحيه هاي. طبعا تحيه عصريه يعني.
4: اي ما شاء الله غير تعودنا عليه في الليل.
2: اي شوفي انا ايش اللي صار في الموضوع. انا طبعا صار لي فتره من يوم ما نزلت اغنيه بحر. ها هذه تحيه في الزحمه، يلا عاشوا عاشوا عاشت نوال. حبيبة قلبي، شوفي أنا كنت أسمع صار لي فترة أغنية بحرية، أول ما جيت قلت له معتز بليز أنا أبغى أغنية بحرية، قال خلاص حنبدأ فيها. شيرين إيش تقول؟ ونشرب أنا وإنت الشاي في العصرية، ما حبيت أجربه في العصرية في الزحمة. حبيبتي
4: ما شاء الله، الله يعطيك العافية وما شاء الله عليك لايق عليك عصر ومساء، وتحية كبيرة حق أمونة الله يحفظها إن شاء الله،
2: إن شاء الله إجازة سعيدة بإذن الله.
4: والله ودي أشوفها.
2: إن شاء الله بإذن الله تعالى حبيبتي.
4: إن شاء الله يا ربي يا كريم.
2: طيب يا روحي قولينا، تتفق مع المقولة ولا تختلفين معها؟
4: شوفي يا عزيزتي، طبعا الخير ما ينتظر لا صديق ولا عدو، صح ولا لا؟
2: أكيد،
4: يعني احنا نسوي الخير لإيش؟ لوجه الله تعالى سبحانه وتعالى.
2: الله عليك.
4: يعني الخير بتسويه حق قريب، يعني صديق صدوق على قولتهم، والله حق واحد عدو انت ما تعرفه، انت سويت الخير، ربما هذا الشخص اللي مثلا العدو، وان شاء الله ما عندنا اعداء احنا باذن الله تعالى، الله. ما عندنا اعداء الانسان، يعني لما يمشي صح وعلاقاته بالاخرين تكون سليمه، حتى لو في ناس هناك يحفرون له او يسوون له شيء ما يحط باله عليهم، لأن الدنيا ماشي ماشي أختي لولو،
2: الله عليك،
4: الدنيا بتمشي، فإحنا اللي نبغاه يعني نحط في بالنا أن أنا أسوي الخير لوجه الله تعالى، ما لا أريد لا جزاء ولا شكور، لا من قريب ولا من بعيد، أنا أحب أسوي الخير خلاص. هذا العدو يقول الحين الروائي أو الفيلسوف اللي يتكلم الآن ويقول العدو عشان يصير صديقي، أنا عمري ما سويت خير لعدو أو إنسان ما يحبني علشان يحبني بعدين ابدا. فالخير خلاص هذه فطره فينا لان احنا مسلمين،
2: الله عليك،
4: واسلامنا ربانا على حب الخير وعمل الخير، يعني من احنا صغار ترى لولو اهالينا علمونا كيف نسوي الخير لين اخر يوم في حياتنا، وشوفي احنا قاعدين نعلم حتى اطفالنا واللي يعني الصغار نعلمهم كيف يسوون الخير عشان ينفطرون على ديش لما يكبرون.
2: صحيح.
4: وانت الساعة الأولى كنت تتكلمين عن حيوانات الأليفة، فشوفي احنا نعطف على حيوان يا لولو،
2: الله عليك، صحيح،
4: حيوان، فما بالش بالإنسان.
2: صحيح، الله يعني على كلامك يا نوال، يا دائما أينما حلت نوال دائما كلامها يعني تنثر الدرر بصراحة.
4: شكرا،
2: كلامك
4: شكرا
2: جميل
4: حبيبتي.
2: وحقيقة يعني احنا الدين الإسلامي
4: علمنا
2: الخير. حبيبة قلبي نتعلم منك. حبيبة قلبي
4: يعني الليلة لما أنت موجودة في البرنامج؟
2: لا سبت لكم خالد بروحة، روحوا في ترسول وحدة.
4: زين أنا رسلت رسالة على الواتساب ما قريتيه الولو.
2: حبيبتي إن شاء الله بإذن الله أنا أحاول أغطي هنا وهنا يا نوال.
4: في سؤال جاوبي عليه بس قولي نعم ولا بس.
2: أوكي حبيبة قلبي، يسعدك ربي
4: حياتي. حبيبتي ليش لا معتز، يعطيكم العافية.
2: شكرا لك حبيبتي، هلا ومرحبا، باي باي، في أمان الله. طب نروح لمازن نقول مساء الورد يا مازن.
5: يا مساء الأنوار، يا مساء الأنوار والسعادة، هلا والله دكتورة لولو،
2: هلا والله، كيف حالك؟
5: والله بخير، جعلك بخير والله،
2: الله يسعدك. هاي يا مازن قل لنا، أنت أول شيء بالبيت ولا طالع ولا منحاش من الزحمة؟
5: والله. لا والله قاعد في البيت منحاش من الزحمة والله.
2: طيب كويس. لما يبرد الجو يكون برضو في مود شوية كذا إن الواحد يطلع في المساء.
5: أكيد إيه، في الليل في الليل أخف، لكن الآن مع الجو الحار لا يمكن الواحد يطلع.
2: قل لكم لا يمكن. طيب مازن عزيزي مازن، تتفق ولا تختلف مع ليو؟
5: لا والله أتفق معه، لأنه يعني تسوي خير لأصدقائك ولا تسوي خير لعدوك.
2: أوكي.
5: لأنه الخير ده، لأنه دائما الخير، لأنه دائما الخير للأصدقاء أوفر من الخير للعدو.
2: أوكي، يعني أنت تتفق مع الجزء الأول فقط، أن نعمل الخير لأصدقائك عشان تزيد محبتهم، وأما جزئية تعمل الخير لعدوك عشان يصير صديقك ما تتفق معاه؟
5: لا لا لا أبدا،
2: مستحيل، مستحيل العدو يصير صاحب يوم من الأيام.
5: ابدا يا لولو
2: ابدا نيفر يقول
5: ما في
2: نو واي.
5: تحيه لك يا دكتوره لولو دائما ما شاء الله متالقه في جميع سواء عصر ولا ليل ولا احتمال يمكن صبح كمان ما ادري دمانه
2: مازن كذا ترى حنتخاصم كذا ها ترى
5: أكيد. والله دكتورة
2: بالجد والله دكتورة. لحظة سؤال مو أنا جيتكم في الصباح في العيد مو العيد هذا اللي قبل.
5: أيوة جيت في عيد الفطر.
2: أيوة كان عيد الفطر أنت مذاكر كويس. طيب استنون العيد إن شاء الله الجاي والله يدين وياكم العمر.
5: يا رب يا رب. طبعاً تحية لك وتحية لمعتز وتحية أيضا لحبيب القلب. الحبيب الغالي خالد مستور
2: برضو أنا سبت لكم إياه في الليل روحوا قولوا لي الكلام ده بالليل. أكيد تحية لزميلي العزيز
5: حبيب قلبي خالد. لا يزعل كمان مني
2: لا معتز ما قلبه كبير ما يزعل من أحد يعني معتز يعني عارفة لما يقول لك قلبه قلب طير هذا هو معتز
5: هذا أكيد أكيد طبعا أبو سمير يلا فمان الله
2: يعطيك العافية باي باي هلا مرحبا طب اكيد احنا متواصلين معاكم مستمعينا اوه ما عرفت معتز اليوم ناوي يولع على النهايه انت مولعها من البدايه الله يديك العافيه نروح نسمع ونرجع لكم

محمد طايف تسلم عليك وردة ويهليبك. وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: ورجعنا لكم مستمعينا في برنامج في الزحمة، وهذا اللينك الأخير معاكم. تحية لكل اللي راسلونا، تحية لعبد الهادي السلمان، وتحية كمان لكل اللي راسلونا، وتحية كمان لأبو مصطفى، وتحية كمان لنوال. ونوال إجابتك لا. سألتني سؤال على الواتساب وقلت لها يعني قلت لها لا، يعني سؤال شخصي، فتحياتي لك. وكمان مين كمان عندنا؟ وعندنا كمان هذا الإسحاقي اللي يقول إن هو بيتفق نسبيا مع هذه الرواية، يعني أكيد في بعضهم بيتفق كليا وبعضهم بيتفق جزئيا مع هذه الدراسة، خصوصا بما يتعلق بجانب العدو. أنا أحاول يعني أمر على كل الرسائل بشكل سريع جدا، عشان بصراحة ما أبغى أحد يزعل مني. في رسائل مرة كثيرة وصلتنا، خصوصا أتوقع إن الناس توها صحت من النوم. أوكي، فإن شاء الله بإذن الله أحاول إنه أقل حاجة إني يعني أقرأ معظم الرسائل. عبد الله كمان تحية لك يا عبد الله، اللي يقول لا أنا مستحيل أنام مع الحيوانات، شكرا لك. وكمان تحية لمنى اللي تقول مساء الخير، وتقول أنا أتفق بشكل كبير مع الدراسة، لأنه ممكن العدو يوم من الأيام الخير اللي تسويه يصير له أثر في قلبه ويحن مرة ثانية. أوكي، وجهة نظر، وتحية لك حبيبة قلبي، وإن شاء الله بإذن الله اللي سألتين عنه راح أجاوبه بإذن الله. أوكي، كثير قاعدين تسألون أسئلة شخصية أو مرتبطة ببرنامج ثاني، فإن شاء الله لا دي ما أجاوب عليها. لا، الأسئلة الشخصية ما راح أرد عليها طبعا، أما بالنسبة للبرنامج اللي يخص صيفا أحلى، إن شاء الله لما نرجع صيفا أحلى راح أجاوب عليها. إحنا الآن في برنامج في الزحمة، تبوا روح اسألوا خالد مستور. شكرا لك يا منال اللي تقول تحية حب كبيرة، اتفاجأت انك انت في العصر. اوكي، شكرا لك يا منال. ومعتز يقول لي خلاص يا لولو. عارف يا معتز، في صورة مرة عجبتني، وشكرا للي ارسلها بصراحة. مين مين مين مين بسرعة راسل لي صورة على الواتساب وانا لابسة شال نادي المفضل. أكيد مستمعينا، إحنا كده نكون وصلنا معكم للختام. نعتذر لكل اللي ما قدرنا نرسل أو نقرأ رسائلهم، فجأة كده هلت الرسائل مرة واحدة. وتحية لكل اللي ما قدرنا ناخذ الاتصالات، بكرة إن شاء الله حيكون لنا موعد جديد. هذه تحياتي أنا لولو العبد الله من الإعداد والتقديم، ومعتز بخش من الإخراج. نشوفكم على خير، باي.

0: جدة اف ام على هواك. أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية. جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك. الآن مونديال 26 على جدة اف ام.
1: مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في بداية هذه الحلقة الجديدة من مونديال 26. نسعد بصحبتكم فيها من الإعداد والتقديم عبدالعزيز سلام الزيد، ومن الإخراج معتز بخش. في البداية مستمعي الكرام، أرحب بضيوفي الأعزاء. معي أولا عبر الهاتف أحمد النفيع. أحمد، مساء الخير.
2: ويا عبدالعزيز، أمسي عليك على المستمعين.
1: أحمد، لما نجي نشوف الأحداث اللي حصلت أمس، أولا إحنا يمكن عشان بعيدين عاطفيا شوي عن الموضوع، لكن ردة فعل مثلا الإعلام المصري مثلا مفهومة بطبيعة الحال، لكن خلينا اليوم يعني نبعد العاطفة شوي، نتكلم بكلام عقلاني عشان نصل إلى استنتاج. هل فعلا الحكم أثر على نتيجة المباراة؟ كان هذا أكثر سؤال يطرح.
2: شوف، متى احنا نقدر نقول ان الحكم اثر على نتيجه المباراه؟ لما يكون نفس الحاله فيها اكثر من مشاركه. يعني لما يكون بلنتي مثلا على مصر، وفي نفس الهجمه مثلا تاتي هجمه مرتده وتسجل منها هدف، زائد انه مثلا اللاعب اللي اعاق لاعب مصر ممكن ياخذ البطاقه الصفراء الثانيه وتكون حمراء. فلما يكون فيها اكثر من سيناريو، هنا انا اقدر اقول لك انه ايوه بالفعل اثر على النتيجه. لكن في بعض الاغلاط تاتي، انه ممكن يكون فاول خارج منطقه الجزاء ما يستدعي مثلا البطاقه الحمراء، اتت هجمه مرتده تسجل منها هدف. يعني في اشياء ممكن الواحد يتقبلها نوعا ما، لكن لما تكون اكثر من سيناريو في نفس الهجمه، هنا يعني بكل بساطه انا راح اقول انه ايوه نعم اثر التحكيم على المباراه. لكن انا ما هاخذها بس على حاله المنتخب المصري، اتكلم بصفه عامه. لكن التوقيت، الحالة، الهجمة المرتدة، تسجيل الهدف، يعني هذه كلها حتى تجبر أي واحد لما يشاهد الهجمة يعرف أنه لا، حرفيا هذا القرار أثر على نتيجة المباراة.
1: طيب، قبل أن ندخل في التفاصيل الفنية، خليني أرحب بضيف العزيز خلف الشمري. أبو غالي، مساء الخير. خليني أسألك في البداية، هل أثر الحكم على نتيجة المباراة؟ يمكن هذا أكثر سؤال متداول اليوم.
3: مساء الخير أبو غالي. هل أثر؟ قطعا أثر. لما تكون هناك ازدواجية في تقييم الحالات، أكيد بيكون هناك تأثير، خاصة كان هذه الحالات تؤدي إلى أهداف ولقطات حاسمة. للأسف بطريقة أخرى، أنا ضد تضخيم الأمر بشكل كامل، لكن لما تأخذ كل السياق واللحظات، حتى اللحظات البسيطة اللي فيها تراكم، وتطلع من برا مثلا كل الأرجنتين بدون أي إنذار، مع كل تدخلات المشروع وغير المشروع اللي ارتكبها عديد من لاعبين الأرجنتين، يظهر لك أنه التقييم ما كان عادل بطريقة كافية. أخذوا بالاعتبار سياق المباراة، تقدم مصر وخروج الأرجنتين المحتمل، فبالتالي كان في تنازلات وضرب من الحكم. أنا شفتها صراحة يعني فيها تمايز كبير جدا، لذلك بالتأكيد التحكيم لعب دور بشكل حاسم، خاصة في اللقطة الأخيرة
1: ترجيح كافة الأرجنتين على مصر. أبدأ معك من الأخير خلف، قبل لا أروح لأحمد عشان أغلق ملف التحكيم نهائيا، تشوفها ركلة جزاء كانت بالنسبة لمنتخب مصر، اللي هي اللقطة اللي انتهت بهدف إنزو فرنانديز؟
3: شوف، أنا كان أتمنى فكرة مانويل جراف الحكم الدولي الألماني لما يقول لك في لقطة الهدف الملغى الاحتكاك كان سوفت أو ناعم أو خفيف جدا وغير مقصود، وكرة بعيدة انتقلت. يعني في حكام آخرين يعتبرونها لعبة جديدة، مع منتخب الأرجنتين نفسه اعتبرت لعبة جديدة ضد النمسا لما سجل هدف ميسي. إذا اعتبرت تلك خطأ وألقيت هدف لمصر من باب أولى، في لقطة أوضح، في ضربة واضحة، نعم مش متعمدة، خفيفة، لكن أدت العرقلة، والعرقلة هذه فاتت ولم تسجل هدف. هذا يفترض انه بنفس المعيار، ما دامك القيت هنا يجب انه تلغي الهدفين وتحسب ضربه جزاء.
1: طيب ابو غالية، لو كانت اللقطه اللي حصلت، الاحتكاك اللي حصل مع المنتخب المصري اخر دقيقه خارج منطقه الجزاء، كان اسهل للحكم، الحكم ممكن يلغي الهدف ويلا ناخذ مباراة إضافي وخطأ وفاول ويلا، بس لأنها داخل منطقة الجزاء كان ممكن يعني زلزال، خلينا نتكلم في في في في ملعب المباراة، خلاص أنت شلت كفة التأهل من هنا وعطيت أفضلية من هنا ركلة جزاء المنتخب المصري. هو حسبها بها، هو راح فيها بهذا الاتجاه، لو كانت خارج منطقة الجزاء كان أسهل.
3: بالضبط، أنا متأكد، أنا أكاد أجزم إنه لو كان خارج المنطقة ممكن جدا بيرجعون الفار وبيلقي الهدف، لكن من الصعب لأنه أنت بتأخذ، أنت الآن متقبل شحن المصريين، ولما تلقي الهدف بالطريقة تحت سوى ضربة جزاء تأخذ شحن الأرجنتينيين، فبالتالي تقلب الدنيا فوضى بشكل كامل على الحكم، بالتالي أخذ السيفتي. لكن الغريب أنه الفار ما رجع اللقطة، ما رجع الحكم للقطة، قبلها لقطة الحمدي فتحي والسحب الجام مكريستر، أنا الاثنين عندي يشوفوا لقطات سوفت ونعمات بالإمكان احتسابهم، لكن بدرجة كبيرة جدا لا يحتسبون. لكن زي ما ذكرت إذا بك تحتسب لقطات يعني مثل لقطة الهدف الملغى لمصر يجب أن تأخذ الاعتبارها مثل هذه اللقطة.
1: طيب أحمد، كنا نتكلم أمس على تركيبة المنتخب المصري، طيب ويمكن قبل المباراة قلت لك أنه التمرين الأخير لمنتخب مصر شهد إبعاد مرموش عن التشكيلة الأساسية وإقحام هيثم حسن في التشكيلة الأساسية على حساب مرموش. حسام حسن واحد من أكبر الميزات اللي موجودة عنده أنه ما يجامل يعني، ولا شجاع جدا وجريء، ما حسبها حسبة أنه لا هذا محترف في السيتي وأنا جايب واحد يلعب في ريال أوفييدو اللي هابط للدرجة الثانية فالموضوع صعب، لا حط هيثم حسن وكان واحد من أفضل نجوم المباراة، ويمكن لولا العامل البدني لو استمرت 90 دقيقة أعتقد أنه كان مصر لها أفضلية، لكن يعني واحد على واحد، اثنين على واحد، في بعض اللقطات ثلاثة على واحد، الرجل كان مفتاح حل كبير جدا لمصر يعني. حرفيا هيثم حسن هو محمد صلاح اللي نشوفه مع ليفربول، محمد صلاح نسخة ليفربول، هذا هو هيثم حسن مع منتخب مصر.
2: من حيث ما انتهت يعني هيثم حسن بالذات في الهدف اللي تم الغائه، المساحات الضيقة، التحكم في الكرة، الثقة، المرور من لاعب إلى لاعبين، يمكن شاهدنا حتى قبل ما يلعب الكرة باص لمحمد صلاح كيف اللاعب الأرجنتيني يعني سقط أمامه، يعني تفاصيل تعطيك انطباع إنه هذا الرجل متمكن يعني حتى الوقت يعني في يمكن في آخر 10 أو 20 دقيقة من المباراة، هنا تعرف إنه اللاعب متمكن حرفيا يعني. أنا مع حسام حسن في إشراكه، لكن برضو بنرجع لحسام حسن بعدين في بعض التغييرات في نهاية المباراة إنه هو فرغ نوعا ما الوسط يعني أو العمق، لأنه إحنا شاهدنا المنتخب الأرجنتيني كان يلعب على خلف على خلف خط الوسط وقدر إنه يأثر على يضغط بشكل كبير جدا على المنتخب المصري وساعد يعني نوعا ما في الخسارة قد ما امتدح حسام حسن، لكن في إدارة المباراة في آخر يمكن تقريبا 20-15 دقيقة الإدارة ما كان موفق فيها الأمانة، وبغض النظر عن التحكيم والأجواء اللي إحنا تكلمنا عنها والحالة النفسية وإنه الحكم متعمد وما إلى آخره، صراحة لما تتقدم 2-0 هي نعم أكثر نتيجة خداعة في تاريخ كرة القدم، لكن كان بإمكان المنتخب المصري على الأقل أنه يطلع بتعادل ما يخسر بهذه الطريقة.
1: طيب. أبو غالية، لما حسام حسن تولى تدريب المنتخب المصري قال إحنا عندنا محترفين وربع، لما قالوا له كيف يعني محترفين، قال إحنا عندنا صلاح ومرموش وعندنا واحد ما يلعب في فرنسا اللي هو مصطفى محمد، واضح في مشكلة بينه وبين مصطفى محمد، بعدين استبعد مصطفى محمد، للأسف الاثنين المحترفين اللي هو كان شاد الظهر فيهم ما قدموا شيء في هذا المونديال، لا محمد صلاح في فترات كثيرة يمكن باستثناء ومضات قدمها صلاح، طيب ولا عمر مرموش طال المونديال. اللي أنا مستغرب منه إنه هيثم حسن اللي شارك أول مباراة أساسي أمام الأرجنتين في دور 16، طيب ورجل ما كمل 10 مباريات دولية حتى المباراة السادسة أعتقد له، طيب يأخذ الكرة ويروح المدافعين، يمكن حتى محمد صلاح على سوء لكن كان يأخذ الكرة ويروح للمدافع مباشرة يعني، عارف يبغى يواجهك واحد لواحد. مرموش حالة من الخوف، الحالة من الرعب، الرجل تشعر وكأنه يلعب أول مباراة في مسيرته، متردد، قراراته كلها خطأ، ما أعرف شو المشكلة.
3: لما نروش طوال المونديال يعني ضد استراليا ضيع هدف، كان لما كانت تسجيل 1-0 يعني ما يضيع، امس يعني مستوى سيء يعني توك نازل، وقرار حسن تكلمنا عنه امس بنفس الوقت هذا انه قرار جيد، اللاعب مستوى سيء يبغى يعطي نفس جديد من الدكه، للاسف مره اخرى خيب الظن، وهذا امر الامانه يوضح لك انه الحاله الذهنيه والبدني وانه ما لعب كثير مع السيتي لربما اثرت بشكل كبير جدا. لقطه مع تريزيجيه مع محمد صلاح اللي خذ كره محمد صلاح
1: 4-2
3: يعني 3-3 او 3-2
1: 4-2 كانت
3: يعني كان شبه انفراد يعني هو لا مره مقدري من تريزيجيه ولا شاف انه اعتقد بارديس او ساندرو مارتينيز هو اللي طول عمر اللي كان يعني واضح جدا مستسلم يعني ما اتخذ اي قرار جيد كان ملتبس هذا الامر ادى بطريقه اخرى لخساره فرصه كانت في دقيقه 91 كانت نتيجه 2-2 ممكن تخليك البطل خلينا نقول لهذه الليله تنزع النجوميه من زيكو وهذا حسن اللي بيعتقد قدم مباراه عظيمه جدا الاثنين فالحاله الذهنيه للامانه مبروش دخل المونديال وخرج المونديال بصفر بل انه اكتسب خلينا نقول الكثير من الانتقادات وخيبه الامل واعتقد انه هذا الامر راح يكون راح يحمله للسنوات القادمه الى ان يحقق انجاز حقيقي بالنسبه للمنتخب المصري. بعكس انا بعتقد محمد صلاح بدنيا مش افضل شيء لكن محمد صلاح في مرات كثيره كان حافظ على الكره كان يطلع فيها كان يصفع بشكل جيد خلينا نقول جالس يأثر على شكل المباراة بشكل إيجابي قدر المستطاع. نعم في بعض اللقطات حتى لقطة الهدف الثالث أنا أشوف إنه محمد صلاح أخطأ في تأثيره بدل ما يمر محمد هاني أساسا كان يفترض ما يصعد في المنطقة سلسلة من بعض الأخطاء البسيطة اللي أدت بطريقة أخرى خسارة بعض الهجمات بعض الفرص. لكن في المجمل أشوف محمد صلاح قدم مونديال جيد إلى جيد جدا قياسا بعمره قياسا بموسمه مع ليفربول. لكن في المجمل العام أعتقد إنه المنتخب المصري قدم مونديال هائل جدا. أمس تفاصيل أحمد تكلم عنه إنه التراجع المبالغ فيه وأنا أتفق إنه تراجع في آخر 10 دقائق ربع ساعة لكن مش بهذه الطريقة. تكدس تقريبا 16-15 لاعب في منطقة الجزاء وسهولة العرضية بالنسبة للأرجنتين أي فريق لو يلعب 10 عرضيات 100% بيحصل على 1 أو 2 وهذا اللي حصل. والهدف الثاني الهدف الأول كان بوابة لذلك. حسن قدم بطولة أسطورية من وجهة نظري خالف كثير من التوقعات اكتسب خلينا نقول رصيد هائل جدا. المنتخب المصري هذا أعتقد أنه حفر اسمه في أذهان المصريين والعرب بشكل كامل مثل الجيل 2006-2008-2010 لكن تفصيلات صغيرة مع زي ما قلنا شوية سوء حظ مع قرارات تحكيمية خلينا نقول متناقضة كلها أدت بطريقة أخرى لخروج المنتخب المصري. لكن المصريين يجب أن يكونوا فخورين بمنتخبهم. منتخب كان يقال عنه جيل مش موهوب جيل حرفيا أقل بكثير من سابقي محمد صلاح في وقت أفول نجوميته ومع ذلك يعني جيت من العدم أو من الخلف من بعيد تصنع الحدث. والحسرة أنه منتخب مصر لو جاوز الأرجنتين كان ممكن يلعب 50-50 مع سويسرا ممكن يروح حتى النصف النهائي
1: وممكن حتى يعدي إنجلترا ويلاقي قدام المغرب في النهائي.
3: شوف
1: يعني
3: لا أشوف إنجلترا لكن فكرة
1: خلينا نحلم يعني إيش المشكلة ترى لأنه في كرة القدم هذا المونديال تحديدا ترى كل شيء وارد
3: لا شك الأمور واردة لكن فكرة إنك تعدي الأرجنتين وطلع الأرجنتين وتروح الربع النهائي وتكون عندك كفة شبه متساوية مع الخصم اللي تواجهه هذا شيء ترى ما تحلم فيه ولا يعني ما راح يتكرر لك كل مرة. تعالى كان في فرصة لصنع التاريخ زي ما ذكر لفريق جاء للمونديال فكرة إن شاء الله بس نعدي دور المجموعات.
1: يعني النقطة هذه أنت يعني ما شاء الله تبارك الله خلاص مصر مبدعين في مجال الإعلانات فكان في حملة إعلانية اسمها حترجعوا بدري. طيب فهذه الحملة يمكن مقسمة لعدة إعلانات. في إعلان واحدة تقول لزوجة أحد اللاعبين تقول له أنا حجزت ترى في تاريخ الفلاني قال هي بس هذا بعد الدور الأول. قالت إيوه يعني أنت ترى كلها 10 أيام حتروح تخلص وترجع. قال لا المرة هذه إحنا حنطول. واحد راح عند حلاق قال له بص أنا زبطتها لك على 10 أيام حق الدور الأول. قال له بس إحنا حنروح بعيد. قال يا كابتن لا أنتوا دائما تقولون زي كذا هي 10 أيام دور أول وتعال. قال له لا المرة دي حنطول. فكان الحمل عنوانها المرة دي حنطول يعني وطول والله المنتخب يعني وكان ممكن يروح أبعد من كذا. لكن خلينا نتكلم أيضا في سياقات كرة القدم الجميلة. أحمد أنت تعرف أنه زيكو لما سجل في منتخب البرازيل أسطورة البرازيل زيكو موقع فلامينغو احتفى فيه يعني قالوا يعني أنه نشكر والده انه سماه على اسطورة كرة القدم. البارحة بعد الهدف الثاني الحساب الرسمي لنادي فلامينغو كتب زيكو جول، يعني دخل معهم في الخط، والبرازيليين ينتظرون اي حاجة، بس احنا شغالين ضد ارجنت، احنا شغالين
2: ان شاء الله ان تكون فرصة لزيكو للامانة، يعني انه ممكن اخذ تجربة في البرازيل.
1: يعني خسرت 29 سنة ونادي زد، ولا ويعني شوف من الناس اللي كان ممكن يترك كرة قدم ترى في اي لحظة، واشتغل في محل بيع جزم عزكم الله، وجاته اكثر من مرة فرصة انه يروح لاندية كبيرة، كان دائما في الفترة الاخيرة يرفض، حتى لما في كل التجمعات للمنتخب المصري ما تم استدعاءه الا في التجمع الاخير اللي قبل كأس العالم.
2: ما هذا اللي احنا بنتكلم عنه تحديدا في كأس العالم هذا، انه احيا اشياء كثيره للاعبين، يمكن واحد منهم زيكو. لكن شوف، يمكن واحده من الاشياء اللي برضو تكلمنا فيها على حسام حسن، انه لما انت احنا امتدحنا هيثم وكان يعني هو الشغل الشاغل في كل المباراه، نعم معدل لياقي ما خدمك وانت سحبته، طيب في اكثر من لاعب كان انت ممكن تنزله. طيب محمود صابر من الادوار الدفاعيه اللي ممكن يربط لك بين الدفاع الوسط، طيب ممكن تروح للاعب اضافي في الدفاع، يعني عبد المجيد او حسام عبد المجيد واحد من اكثر الناس اللي له ادوار كانت جميله في كاس العالم، فكان المفروض انه انت تروح على الامور هذه، لانه زي ما ذكر اخو شريف، يعني انت لما تتجاوز الارجنتين انت اخذت يعني 10% اضافه فوق كل شيء، يعني انت هتقابل بعدها يعني سويسرا، كيف هتقابل سويسرا وانت اللي مطلع الارجنتين؟ صح. يعني سويسرا هي اللي هتحسب لك حساب، فكانت في فرصه ان المنتخب المصري للامانه يبعد بعيد في هذه البطوله.
1: طيب ايضا ابو غالي، ما قررت شجاع الكابتن حسام حسن في هذه البطوله هو انه استبعد حارس مصر الاول الشناوي، حارس النادي الاهلي الاساسي، ولعب اللي هو مصطفى شوبير اللي بدون مبالغه هو اورلاندو خيل افضل حارسين في المونديال.
3: يعني شوف حسام حسن ما أنا يقولك عنده شيء، عنده ميزة هو شجاع. لما أنا زي قال أحمد زيك ويعني ترت، يعني كان قبل سنتين تقريبا ما يلعب كرة قدم احترافية أساسا، أخذوا رغم كل الانتقادات. طبعا كلنا عارفين الأجندة في مصر وزمالك أهلي وقوة الإعلام هناك والصراع

0: تبي بينهم. لم يستمع حتى الشناوي بكل الشعبية الموجودة بكل الضغط الوجود. لا أنا بختار مصطفى شوبير، وجيت انتقادات على اختيار شوبير في أمم أفريقيا الماضية ولا تكمل فيه. شوبير الأمانة واحد من أفضل الحراس، إذا كان ما كان الحارس الأفضل بالنسبة لي في هذا المونديال، ثبات جودة عالية جدا. في تقرير أعتقد كتبه وتقرير مطورة لأحد الصحفيين الإنجليزي الأمانة عجبني جدا. شوبير أداؤه بكأس العالم يتجاوز إنه مجرد تصديات، هناك هيبة، هناك حضور في منطقة الجو. فعليا مع كامل احترام للمدافعين، أنا بالنسبة لي رامي ربيعة قدم أداء بطولي، ياسر إبراهيم أيضا قدم أداء أيضا رجل، لكن شوبير كان في مستوى مختلف، ثبات، تصديات، خروج، عقلية. نعم ما كان مريح مع الكرة، لكن صراحة أمس يعني ضربة الجزاء، لقطة الفريز قبلها ضد أستراليا تصديين خارقين، اللي قبلها ضد إيران في لقطة يعني أيقونية، أعتقد أن راح تكون تصديات البطولة اللي كانت كرة سير ورقتها في
1: دور وركلة جزاء مهدي طارمي.
0: بالضبط فكرة يعني أنه شوبير كان حاضر في كل اللحظات الحاسمة، حتى في لقطتي الهدف، هدف روميرو وصلاح كان يعني صد الكرة
1: وصل الكرة.
0: فهذه الفكرة، فكرة أنه جيب حارس ما عنده خبرة كبيرة ويؤدي هالثبات. هذا طبعا قرار يحسب لي حسام حسن، نفس الأمر بالنسبة لهيثم حسن. أنا بالنسبة لهيثم حسن ما شفت المباراة السعودية اللي كانت الودية في أعتقد مارس، أين كان مقيم هذا اللاعب اللي يلعب في الدوري الإسباني اللي عنده، لما ترى رجعنا لإحصائياته أنه من أفضل 5 مراوغين على مستوى أوروبا في الدوريات الخمس الكبرى، فيدللك أنه فعلا في مظالم وفي ناس.
1: هو مشكلة هيثم هو موضوع الجنسية، لأنه هيثم مواليد فرنسا وأبوه مصري وأمه تونسية، ففكرة انه الاقناع انه هو الرجل يعني وافق، يعني الاتحاد المصري خاطبه يعني وجد انه مؤهل للعب وخاطبه في وقت متاخر يمكن في يناير، تم استدعاء بعد ام افريقيا يعني خاطبه، بعد كده تم يعني منح جواز السفر.
0: وكان ايضا حتى السرديه انه الاوراق ما مدخل مصر وما ذلك والدور الاول ما لعب. اتكلم في المجمل العام انه كيف لاعب بهذا الانفجاريه، بهذا التمكن، صح، بهذا الحضور، بهذا الثقه، كيف مقيم إعلاميا؟ عشان كذا دائما نقول إنه ما عندك وكلاء يضبطونك، ما عندك أصدقاء في الإعلام، فأنت مقيم لاعب يلعب في أوروبا ومع ذلك مقيم تماما على الصورة، على الأقل لأنه يلعب في أحد الخمس الكبرى أو الثلاث الكبرى حتى. بعد حسن أمانة أحد الرهانات اللي كسب فيها حسام حسن، مثل شوبير ومثل زيكو اللي قدموا أخذ مونديال هائل جدا، رغم إنه هذا حسن لمباراة ونص مع ذلك أثبت نفسه وأبهر الناس وأخذ حيز كبير جدا من الثناء في هذا المنتخب.
1: طب قبل أطلع فاصل بس، يعني المنتخب المصري كان حريص على استمرار، اللعيبة كانوا يقول لهم حترجعون بدري، لا احنا هنطول. في منتخبات ثانية كانت حريصة انها ترجع بدري عشان حجوزاتها كانت جاهزة، وحتى ما رجعت يعني لبلدانها، من امريكا على طول اتجهت لوجهات مختلفة. يعني أعتقد لكل مجتهد النصيب، ومن يعمل يستحق أن يحصل على نتيجة، وأعتقد المنتخب المصري حصل على نتيجة مستحقة وكان يستحق أكثر من ذلك بكثير. المنتخبات الأخرى لها يعني نجوم السناب شات. يعني خلينا نأخذ فاصل قصير بعدين نرجع مرة أخرى لمواصلة الحديث، خليكم معنا.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 6:30 مساء على جدة FM.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: قدركم مرة أخرى مستمعين الكرام في مونديال 26 مع ضيف الكرام أحمد النفيع وخلف شمري. أحمد، كنا نتكلم عن المنتخب الأرجنتيني والعطاءات السيئة اللي قدمها، كيف شاهدت المنتخب الأرجنتيني أمس؟
1: شوف، شوطين مختلفة للأمانة. يمكن الروح والشغف اللي احنا تكلمنا عنه في 2022 ما كان موجود في المباريات الماضية اللي شاهدناها للأمانة، يمكن في آخر نصف ساعة. يمكن الهدف الثالث اللي خص لك كل شيء، كيف انه الكرة طلعت وكيف العرضية وكيف انه يعني لو تارو مارتينيز هو اللي يعرض العرضية هذه اللي ما انا عني شخصيا ما قد شفته يعرض بهذه الطريقة ولا انزو يركب بهذه الطريقة. الشغف اللي جاء مع الارجنتين في النصف ساعة الاخيرة مع السيناريو اللي صار لمنتخب مصر هي اللي سيرت المباراة بصراحة للمنتخب الارجنتيني، لكن هذا ما يلغي انه المنتخب الارجنتيني بدأ المباراة بشكل خاطئ، استمرار لكل الاشياء اللي احنا تكلمنا عنها في المباريات اللي قبل. يعني اذا انت امام الجزائر والاردن والراس الاخضر والان مصر، يعني كل المنتخبات هذه اللي هي الافريقية عانيت امامها بشكل كبير جدا. طيب الان مع الدورة الثمانية والنصف نهائي والنهائي، اذا كنت بتبعد بعيد وتقابل منتخبات اقوى ايش حتسوي؟ ممكن رجعت مع مصر بحكم السيناريو بقلة الخبرة وما الى اخر، لكن في منتخبات ثانية ما حترحمك. فالمنتخب الارجنتيني شوطين مختلفة عن بعض، الاول كان سيء جدا، الشوط الثاني تحديدا نصف ساعة الاخيرة ارجنتين 2022.
0: طيب ابو غالية، احنا تكلمنا من حيث ما انت احمد، الفارق بين ارجنتين 26 و22، ارجنتين 26 اقل فنيا لكنه اعلى من ناحية الصلابة الذهنية، وفريق قادر يأذيك في في في بي بي على اي غلطة انت ترتكبها، يعني قاتل من ناحية استغلال الفرص، ثقة كبيرة تصل إلى حد الإفراط. يمكن تتكلم على تناغم، يمكن الفريق كذا تحسه راكب على بعض، رغم أنه ترى لما تيجي تنظر فيه باستثناء ميسي ترى ما في لاعب يمر بحالة فنية جيدة. يعني إنزو مش في حالته الفنية الجي أفضل حالة فنية، ماكاليستر، ديباول، باريدس، لكن في تألق كبير جدا تحديدا قلبي الدفاع روميرو وليتشا ساندرو ومارتينيز يقدمون عطاء جدا ممتازة. يعني في في في شكل للفريق.
2: شوف، انا اشوف ان الارجنتين امس سكالوني في المتر صحة وكبرم تكلم عن جزئية مهمة جدا، انه انا دافع بالاستحواذ. امس دخل باراديس مع الثنائي حبي يستحوذ على الكرة، حبي يسيطر، لحظات اللي سيطر على الكرة نسبب نوعا ما مشاكل، مجرد ما ينحرم من الكرة مدخل الأرجنتيني يدخل في حيز الفوضى، حتى ضغطه أمس تحسن نوعا ما عن مباراة كابيردي، لكن أيضا المشاكل بين الخطوط كانت واضحة. واجب المدخل المصري أنه فعليا كان يمسك كرة وكان هادي جدا بدون استهجال، ما طلع كرة أو خلينا نقول أخذ حالة حمل الكرة بشكل مبالغ فيه. بالتالي المدخل الأرجنتيني لا تزال نفس العيوب ونفس المشاكل، حتى وإن كانت تحسنت الحالة الذهنية والحالة المعنوية، في مشاكل بدون كرة، في مشاكل في الترحيل، في مشاكل خلف خطوط. أمس لما لعب تليفيكو ومولينا نفضلهم على ميدينا وأيضا مولينا، لكن منحهم دور خلينا نقول أكبر عشان يوسعون أرض الملعب، عشان يكون هناك عمق كبير في خط الوسط، يكون تجمع في العمق، تالي تبادل الكرات القصيرة، عزل المنتخب المصري. المنتخب المصري أمس ضغط عالي بشكل ممتاز على المنتخب الأرجنتيني وخلاه يخسر كرات في مناطق في عمق الملعب، وهذه دلالة أنه مشكلة أخرى الأرجنتين لا تبني بشكل جيد، رغم أنه تمتلك لساندرو مارتينيز، تمتلك تريفيكو أيضا لاعب جيد جدا في البناء، طبعا روميرو عنده مشاكل في البناء هو مولين، لكن في المجمل العام أيضا باراديس وماكا ومع ذلك عزلتهم مصر بطريقة ذكية جدا، حتى مراحل الضغط ما ضغطت مباشرة، تنتظر التمرير الثانية ثم تضغط عشان ترحل الضغط إلى جهة معينة، ثم تجبرهم على أخذ تمريرة لعمق الملعب وافتكاكه. حرفيا الأرجنتين ما كانت تشعر أنه في حالة من الكسل في الحركة بدون كرة، أنه أوكي احنا نستحوذ، لما نستحوذ بعد نتحرك، لا، مراحل البناء تحت الضغط الأمانة ما كانت جيدة بالنسبة للأرجنتين، فقدوا كثير من الكرات، استخدموا أو أفرطوا في تجاوز هذا الضغط بالكرات الطولية. نعم نجحوا مرات كثيرة أنهم يودون الكرة مثل البلنتي الأول، كانت أعتقد من كرة طولية إلى تليفيكو، أكثر من لقطة الميسي حاول يهرب بها، هذه لقطة اللعبة اللي كانت نوعا ما فعالة بالنسبة للأرجنتين، وهذه يؤدي إلى الجزئية أنه ليش ما في خلينا نقول انماط اكثر ما دام عندك جوده لعيبه بالكره مميزه. انزو نعم يقدم مونديال جيد لكن بالنهايه عنده كواليتي لما يستحضر الكره. ماكاليستر نفس الامر ممكن يقدم مونديال جيد لكن ايضا في كواليتي. ميسي موجود طبعا علامه استفهام ضخمه جدا على المهاجمين. الفريد مستوى سيء لو تار باستثناء العرضيه الخارقه بالنسبه لي واحده من افضل العرضيات اللي شفتها مثل في كلام انه ناس تنتقد ياسر ابراهيم وليش ما تركز. لما انا شفت العرضيه ما لها حل.
0: لا بعدين انتظر ورفع راسه وهادي وانزو كان يهرول شويه فاخذ اقصى سرعه يعني
2: عرضيه يعني ولو كانوا يعني راميه له بيده يعني
0: ما توصل كده
2: ما توصل مثاليه لدرجه انه ما له حل حرفيا ما له حل ما تقدر تتعامل معها الا باللي حصل من ياسر ابراهيم وايضا شوبير ايضا انزو حطها بصراحه بطريقه جميله جدا. ثاني الارجنتين بحاجه الى حلول حقيقيه خاصة لو نستذكر إنه سويسرا قادمة سويسرا أمس عاقبت كولومبيا بنفس الطريقة استحواذ وطريقة تال. الأرجنتين بحاجة لاستخدام أدواتها بشكل أفضل. الوراء الكبير جدا بالنسبة لأبطال 2022 سوف يأتي بإسكالون. وحنا قلنا أمس يحدث تغيير بعد مهزلة كابفيردي. أمس مصر بهدلتهم أكثر من كابفيردي حتى كادت يعني ألمتهم أكثر حتى من كفيرتي. مع ذلك سكالوني كان حريص على أنه البقاء على الهيكل على البقاء على الجنود اللي جابوا لقب 2022 رغم أني أشوف أنه جوليانو وسيميوني يستحق فرصة تماما مع المستويات السيئة جدا اللي في باول. أيضا نيكو باز ما أقول لك لاعب أساسي لكن في مراحل معينة لما يستنزف ميسي خلي ميسي تسعة ريحه خليه يتحرك بحرية يكون عندك لاعب على الأقل يراوغ
0: حتى
2: بنزالس يعطيك حل تسديد. ففي أفكار كثيرة يقدر يستخدمها على تسخلوني سواء للبدء أو إشراك اللعيبة أثناء المباراة. البقاء بهذا الشكل أعتقد أنه راح يدفع ثمن قاري غالي جدا لما كان قدام سويسرا فراح يكون ضد النرويج أو إنجلترا. المستوى هناك مختلف تماما والذكياء والوعي التكتيكي والتمكن التكتيكي على بكثير ما حدث من كفيردي والخمس.
0: طيب خلينا أحمد نتكلم عن ليونيل ميسي شوي. الرجل اللي رغم الأرقام القياسية اللي حققها في هذا المونديال لأنه مهدر ركلتين جزاء يعني رقم مقلق.
1: شوف أنا أتفق من ناحية أنه رقم مقلق لكن بكثرة تكرات الجزاء اللي استحوذ عليها الأرجنتين ما تعتبر يعني مؤثرة لأنه في الوقت اللي بيهدر فيه ركلة جزاء ميسي هو ميسي يرجع يصنع ويسجل فما في مشكلة. يعني حتى يمكن المدرب اختزل الكلام هذا في ميسي انه لما بيضيع ركلة الجزاء انه ما يتأثر وانه اللاعب يكون يعني جوعان يطلب الكورة وانه يبغى يسجل وانه يبغى يصنع وما يكتفي. فميسي اذا ضاع ركلة جزاء فاعرف انه ردة فعله حتكون اكبر بالعكس يعني انه يسجل ركلة جزاء ويكتفي فيها ممكن تقلب النتيجة افضل بكثير من انه هو يضيع ركلة جزاء وانت تطالب ميسي انه يرجع يسجل لانه احنا شاهدنا يوم امس سجل وصنع فميسي يظل ميسي للأمانة.
0: طيب بعد نهاية المباراة سؤال صاحب الهدف إنزو فرنانديز

0: عن مستقبله، قال أنا مركز على البطولة، وبعد البطولة يعني نشوف نلقى حل. في التوقيت الوحيد اللي كان ممكن إنه يشتري فيه علاقة انهدمت يعني، لكن ماشي. روح لمواجهة كولومبيا وسويسرا بحضور مدرب ألمانيا الجديد يورغن كلوب، اللي كان جالس يتفرج مباراة أبو غالية يعني لسبب لا يعلمه إلا الله. لكن مواجهة كانت معقدة جدا، فيها كثير من العقد، فيها كثير من المركبات، فيها الكثير من الحذر، لكن أمانة سويسرا أظهرت وجه شرس. الوجه اللي تكلمنا عليه بعد مواجهة قطر، إن إحنا كنا ننتقد سويسرا إنه لا، سويسرا عندها شكل أفضل من كذا، قادرة تظهر بشكل أفضل من كذا. وربما على الرغم من الضربة الموجعة اللي تلقاها المنتخب السويسري قبل بداية المباراة بإصابة منزامبي وغيابه طبعا عن هذه المباراة، وأعتقد أنه لن يستطيع اللحاق بما تبقى من البطولة بسبب إصابة في الركبة في التمارين. ضربة موجعة كانت لكتيبة مرادي، وموجعة أصلا للاعب اللي كان ممكن يعني يبني عمل كبير جدا في هذه البطولة. لكن منتخب السويسري تكتيكيا عالي جدا، ويعطيك انطباع أنه ترى أرجنتين حتعاني كثير.
1: أعتقد أنه مشكلة بس أنه ما عنده هدف، بولو مجهود كبير جدا لكن مش في المرحلات، وهو أساسا بالأساس يعني مش هدف. ترجمة الأفضلية هذه لأسف أنا أحتاج إلى لاعب هدف. نوع كفر عن الموسم ليد بشكل مثالي، كان يتطلب اعتقاد على الأقل يحصل على فرصة. سويسرا في المجمل أمس قالت الكولومبيا حتى سريعة، أنا بفضل كل نزال بدني تأخذه على محمل الجد. بعدين أمس تفوق البدني وفرض الرتم كان واحد من أهداف اللعب فيها مراتي هكين. أمس اللعب تقريبا بخماسي خط الوسط رايدة إضافة فرويلر وشاكا، وأيضا يشاري كان موجود، فبالتالي اللعب تقريبا بخماسي في خط الوسط بشكل كامل. حتى في الشوط الثاني لما بدل جبريل سو اللي هو أساسا لاعب ارتكاز بلاعب ارتكاز آخر لفرض السيطرة عرض الملعب، عزل خط وسط كولومبيا بشكل كامل. نعم كان في بعض الانفلاتات من جون أرياس، شوي من مونوز، لكن دائما العمق مسكر، دائما رقابة لصيقة على لويس دياز وعدم منحه أي أفضلية عددية في الواحد على واحد. الجهة الأخرى نفس الشيء، في الجهة اليسرى أو اليمنى دائما مونوز ما يعني ما يترك واحد واحد، دائما هناك لاعب معه ولاعب كفرينج، كلها تفاصيل لعب عليها. وفرض رتم بطيء في مجمل المباراة على كلهم حربت مرة مرتين، خدت تسديد بعض أخطاء الفردية من سويسرا في المجمل العام. مرة جاكين وسويسرا فريق ثقيل من الناحية التكتيكية بقيادة تشاكا، اللي أعتقد أنه يقدم مونديال جيد جدا. نعم مش واو، لكنه حرفيا تأثيره واضح جدا في كل تفصيلة. المنتخب السويسري يقرر كل شيء، اللعبة كانوا القائد أوكسترا تمشي تعزف على اللحن وعلى الرتم اللي يبغاه، وتشاكا جعلت سويسرا في مأمن طوال.
0: طيب خلينا أسألك أحمد على مواجهة سويسرا وكولومبيا إلى ما يرجع معنا أبو غالية. على فكرة أنه يعني كولومبيا كانت منتخب مرشح، قدم أداء كبير جدا، لكن ما يعني بمجرد ما اصطدمت بفريق تكتيكيا عالي واجهت صعوبات كبيرة جدا.
2: بالأصح اصطدمت بفريق استحوذ أكثر منها، لأنه كولومبيا للأمانة في المباريات الماضية كانت هي الطرف اللي يستحوذ على الـ على الـ على, الـ على الكرة بشكل كبير جدا، كان هو الطرف اللي يتحكم برتم المباراة. لكن لما قابل منتخب متمرس، منتخب استحوذ على الكرة أكثر منه، منتخب حتى يعني يتحكم برتم المباراة. يعني أمس لو شاهدت أنت اللاعبين الكولومبيين ينفعلون بشكل كبير لما يفقدون الكرة بشكل مباشر، ولما الكرة تكون بين أقدام اللاعبين السويسريين. وهذه النقطة تحسب للأمانة للمنتخب السويسري ولاعبين السويسريين، إنه كيف قدروا يسيطروا على الكرة ويفقدوا الثقة بشكل كبير للمنتخب الكولومبي. والدليل على ذلك إنه في الأشواط الإضافية المنتخب الكولومبي سنحت له أكثر من فرصة إنه يسجل، لكن ذهنياً خرجوا برا المباراة. وأكد على ذلك إنه حتى في ركلات الجزاء لما ذهبوا ركلات الجزاء ذهنياً أيضاً ما كانوا موجودين. فهذا تأتي من عامل الخبرة للأمانة للمنتخب السويسري، التطور الكبير اللي صار للمنتخب السويسري يمكن في بطولات كأس العالم الأخيرة، التجارب اللي خاضوها بشكل كبير جدا، المرحلة اللي وصلوا فيها لما كانت كأس العالم في أرض جمهورهم في عام 2018، هذه كلها خبرة اكتسبوها بشكل كبير جدا، قدروا أنهم يسيروا المباراة. لكن لو جينا نتكلم فعليا صدقني كانت المنتخب الكولومبي لو قدر يستحوذ، لو قدر يكسر هذا الشيء كان بإمكانه ينتصر، لكن المنتخب السويسري سير المباراة مثل ما هو يبغى.
0: طيب أسألك أبو غالي استكمال لحديثك حول المنتخب السويسري،
1: أعتقد أن سويسرا قدم نموذج أنه كيف تعطل اللعبة الخصم، وهذا السؤال طرحته سويسرا بشكل ذكي بشكل خلول فعال، بس أنا ذكرت عدم وجود هداف أو مهاجم فعليا يشرك زملائه وأيضا ياسر مرة، رغم أنه سويسرا وصلت في أكثر من مرة خاصة في الشوط الأول، لكن في المجمل العام سويسرا افتقدت للمركزي، وهذا يحيلنا إلى وجود مانزامبي. مانزامبي نعم مش مهاجم لكنه لاعب حرفيا يعني يقدر يتحول الى مهاجم بطريقه او باخرى، يستلم الكره يراوغ يستغل سرعته حسه التهديفي قدرته على مهاجمه المساحه بدون كره، كل اشياء افتقدها المنتخب السويسري امس بالمجمل لايذاء المنتخب الكولومبي، وهذا الامر يعني مثلا زي ما ذكرت يطرح سؤال على المنتخب الكولومبي، ما دام تعطلت فكرتك ما هي الخطه الثانيه؟ نستر الامانه كانت إجاباته أنه قيد لاعب ملعب بلاعب لعل وعسى أنه نشوف شيء مختلف، وهذا أعتقد أنه يدللك أنه نيستور كان يعني مصر على النظام يجب أن يبقى بأي شكل، وأنه اللعيبة يجب أن تجد حلولة داخل هذا النظام، والحلول الأمانة ما جاء، رغم أنه كان باز دخل وأضاف، بوينتيرو كان أقل نسبيا، تألق بويرتا في بعض المراحل خاصة لما اللعب نقول لعب خلف لويس دياز وسمح بأنه مخيكا يركز في الخلف بشكل أكبر ويعطي سيفتي بشكل أكبر، لكن ما شعرت أنه شعرت في لحظة ما أنه كل ما لازم تغير الهيكل حقا تتحول لأربعة أربعة اثنين تغير الثلاثة تلعب الثلاثة الخلف وتصعد إلى الأمام وتعطي حرية أكبر لليمونوز ومخيكا وتدخل قلب ذلك وتحرر الأجنحة، في فكرة كان لازم تغير، لأنه واضح جدا أنه سويسرا جاية داخل أنا بعطل نظام كولومبيا وبستحوذ وبحرمه من الكرة وبنفس الوقت ما أعطيه الأفضل الإعدادية اللي كان يبحث عنها في الكرات الطولية، هذا الأمر ما كان له جواب إلا زي ما ذكرت انتظار بعض اللحظات واللقطات الفردية خاصة من كامباز اللي دخل وأعتقد أنه أضاف، أيضا تشوكو اللي المهاجم اللي نزل مكان لويس سواريز وأعتقد أنه كان من القرارات الغريبة أنه تشوكو يعني يبقى على الدكة ولويس سواريز الغائب تماما عن البطولة يستمر فترة طويلة، كلها كانت أشياء ممكن غير نستر ويكسر الإيقاع اللي كان بانين عليه سويسرا طريقتهم، كان ممكن يأخذ المباراة لخلينا نقول لصالح وميل المباراة لصالح كولومبيا. في المجمل نعم انتهت ركلة ترجيح، لكن الفريق الأفضل في الملعب واللي فرض رتمه فرض إيقاعه أعتقد أنه هو من تأهل واستحق التأهل.
0: لو جينا أحمد نتكلم على مواجهات دور الثمانية، يعني حرفيا نتكلم على مواجهات قوية، دخلنا في الفترة اللي فيها مباراة واحدة فقط يوميا، لكن حرفيا مباريات قوية جدا جدا على مستوى دور الثمانية، نتكلم بداية مواجهة المغرب وفرنسا، بلجيكا وإسبانيا، النرويج وإنجلترا، الأرجنتين وسويسرا، نقدر نقول أحمد أنه يعني وصل من يستحق على المستوى الفني مش بس على مباريات قصية ولكن من بداية كأس العالم؟
2: شوف نعم، لكن الأمانة يعني أنا زعلت كثير على كولومبيا الأمانة، يعني كولومبيا الأمانة كانت تستحق أقل تقدير أنها تكون في نصف النهائي بسبب الأداء اللي قدموه، واحد من أكثر المنتخبات اللي يعني تمنيت أنها ذهبت بعيد، لكن سويسرا قدمت أداء جميل، الأرجنتين بخبرتها، إنجلترا يمكن من بداية ما تكلمنا أنا حطيتها من ضمن مرشحين، النرويج هي اللي فاجأت الكل، المغرب استمرار، فرنسا تأكيد، إسبانيا والإسبانيا دائما متواجدة في هذه الأدوار، اللي ممكن تقول إنه المفروض ما يوصل لهذه المرحلة أنا أقول لك ممكن يكون المنتخب البلجيكي كأقل واحد من المنتخبات في الأداء اللي قدمه في أول ثلاث مباريات.
0: طيب أبو غالية المستوى الفني اليوم على مستوى دور الثمانية تشعر أنه كل من وصل يستحق الوصول، لتتفق محمد أنه بلجيكا بس يعني عشان زعلوها الأمريكان وصلت؟
1: فعلا رد فعلهم وتصريحات بعد المباراة. أتفق مع أحمد في أنا أشترك مع أحمد في الحزن على كولومبيا. كولومبيا قدمت الأمانة أربع مباريات رائعة جدا.

0: دور مجموعات دور 32، لكن أمس حرفيا لو أخذنا المباراة معزل استحقت الأمان الخروج، أو كان خروجها منطقي قياسا على الأداء اللي قدمته، حلول اللي يفترض تقدمها. في المجمل العام صعب جدا في بطولة خروج المقلوب انه تقيس تقول هذا افضل او لا، الا لما يكون في فريق خارق، وهذا في هذه البطوله ما فريق خارق وخرج. كل فرق الامانه متقاربه، في كل فرق لديه عيوب. حتى الحين لما تقول لك على الورق وعلى الباك جراوند اللي ماخذه الان يقول منتخب فرنسي، منتخب فرنسي هو مرشح، مع ذلك لديه عيوب واضحه جدا في خط الوسط، في عمليه التحول الدفاعي، اداء المدافعين كوندي والقائدين مش افضل شيء. فبالتالي قس على ذلك كل الفرق، لا يوجد فريق في هذه البطوله مش لديه عدد كافي من العيوب، لكن مرة أخرى الجوانب الذهنية، الجوانب النفسية تلعب دور كبير جدا، الثبات الانفعالي، اللحظات، قرارات تحكيمية، كلها تساهم في تشكيل المباريات بشكل واضح جدا. الجانب الفني والتكتيكي موجود، لكن تأثيره أكيد أقل بكثير من الجانب التكتيكي والفني الموجود في الأندية بحكم الاستقرار والتدريب والآلية اللعب وما ذلك. بالتالي مثل هذه العوامل وإدارتها، والجانب الذي لا ننسى أنه انطلاقا من الجولة هذه تقريبا عملية الشفاء ما راح تتجاوز يعني 3 أيام، فبالتالي ربع نهائي، نصف نهائي، نهائي، الفريقين بوصول للنهائي أعتقد أنهم أمامهم خطة عمل ضخمة جدا لإدارة الأحمال ولعبة البدنية. مواجهات مثيرة متقاربة في شكلها العام، بعيدا عن الأسماء والقيمة التاريخية للمنتخبات، لكن في المجمل المغرب فرنسا متقاربة، الإنجلترا والنرويج متقاربة بشكل كبير جدا، سويسرا والأرجنتين الاثنين يلعبون ولديهم تقريبا نفس العيوب ونفس المزايا، راح تكون مواجهات كبيرة جدا في الدور.
1: طيب طبعا منتخب إفريقي ومنتخب من أمريكا الجنوبية وستة منتخبات أوروبية موجودة في دور الثمانية. أحمد لو أنا ما أحسر خلف، لأنه خلف واضح أنه يعني هو مع إنجلترا قلبا وقالبا، صح أبو غالي؟
0: لا شيء.
1: طيب لكن أسألك أحمد،
2: حطني معاه ترى أنت من بداية البرنامج أنا تكلمت وقلت لك إنجلترا، صراحة أنا زعلت تخل مرة كثير فلازم نرضي، أو بلا صح زعلت أبو غالي في تخل مرة كثير ولازم نرضي.
1: المشكلة وعلى فكرة المرة الوحيدة اللي شجع فيها تخل يعني ورشح فيها تخل كان 21 مع تشيلسي، عكس التيار قال تشيلسي بطل اوروبا. يا استاذ الفضل، تشيلسي بطل اوروبا
2: ومعلومه بس يعني ممكن تخل يسطر اسمه من ذهب، انه هو اول اذا ما خانتني الذاكره انه اول مدرب اجنبي يعني ما يمثل نفس البلده حقه كاس العالم.
1: صح اي صح، كله جاء عن طريق
2: عشان يرضى علينا ابو غاليه.
1: طيب ماشي، خلينا نتكلم عن مواجهه فرنسا والمغرب. احمد لو جينا نتكلم عليها على الورق، قد تبدو أنه أفضلية واضحة وكبيرة جدا للمنتخب الفرنسي، لكن أبو غالي ذكر نقاط مهمة، لك تركيبة خط الوسط، ظهيري الجنب تحديدا لوكادين وكوندي عندهم الكثير من المشاكل. لما تيجي تنظر مثلا لظهيري الجنب في هذه البطولة، أفضل يمكن أفضل ظهير في هذه البطولة نصير مزراوي وأشرف حكيمي، وتتكلم على ثلاثية وسط فيها نائل العناوي تحديدا اللي أنا أشوفه، يمكن كل الثناءات رايحة لأيوب عدي، لكن أشوف نائل بصراحة عمل كبير جدا جدا، موجود في كل مكان نائل العناوي. نائل العناوي ما شاء الله ممكن أفتح باب الاستوديو يلقى واقف برا، موجود في كل مكان. الخط وسط أمانة في المغرب قوي جدا، فرض سيطرته حتى على هولندا، كنا نتكلم عن النسب أحمد، وأنه هولندا خرجت من مباراة تقريبا 320 تمريرة، المغرب خرجت ب 900 تمريره بنسبه التمريرات الصحيحه 91%، فرقم كبير. المغرب قادر يحتفظ بالكوره امام منتخب ما عنده خطوره اذا ما كانت الكوره معه.
2: بس في شيء بنذكره من ناحيه الاظهره في المغرب. ايوه نعم نتفق وما نختلف، بس لازم نعرف الخصم. مباراه المغرب والبرازيل يمكن تكلمت عن أشرف حكيم إنه ما كانت عنده ذيك النزعة الهجومية بحكم إنه فينيسوس في جهته وكان يجبره إنه يقوم بأدوار دفاعية أكثر من تكون هجومية. الآن نفس الكلام بينطبق في مباراة فرنسا، أي بمعنى القوة الهجومية الضاربة اللي موجودة عند فرنسا. نتفق من العيوب اللي موجودة في فرنسا، لكن بتكلم عن القوة الهجومية الضاربة راح تجبر على الأقل أظهرة المغرب إنها ما تكون بأدوار هجومية بحتة، وهذا راح يضعف الشق الهجومي اللي للأمانة. بعد مباراة البرازيل لما تحرروا الأظهرة شاهدنا قوة هجومية مرعبة للمنتخب المغربي، رغم أنهم يفتقدون إلى رأس الحربة الصريح، وهذا الشيء السلبي اللي موجود الآن. وسيباري يمكن واحد من أكثر الناس اللي قدم مستويات جميلة جدا والآن مصاب. لذلك المنتخب المغربي حيعاني عشان يسجل. منتخب قوي، نعم قوي، يقدر يتجاوز فرنسا.

0: لا جميل جدا من المنتخب المغربي، وحتشاهد قوة ضاربة من المنتخب الفرنسي.
1: طيب أبو غالية، كيف تنتصر المغرب؟
2: أول ودي أنتزع أوليس من فرنسا، وش فرنسا بدون أوليس؟ أنا هذا الولد جالس يعني جاي للمونديال جالس يقول أنا أفضل في العالم، حرفيا رجل كل قرار منه مرعب، وهذا اللي أخوف ما أخاف على المغرب منه، لأنه كندا لما ضغطت بشكل عالي ولعبت بحيوية عالية جدا أربكت المنتخب المغربي، خاصة مع إصابة شادري، فكان في حلحال وعيسى ديوب على الكرة مش أفضل شيء، بالتالي عانوا من المشاكل. لكن مع عودة شادري مع وجود أساسا تركيبة، أنا في فرق قلت لا مصمم لخروج المغلوب، المغرب هذا فريق مصمم لخروج المغلوب، بلال خنوس لاعب وسط إضافي، اسماعيل سيباري لاعب وسط اضافي، ابراهيم دياز ولو كان جناح لكن بخصائص خط الوسط، ما يخسر كرات كثيره، ما يغامر كثير، مع مثلث كلهم يحبون الكره باقدامهم، ايوب عدي، العناوي وجدي النحل، نتكلم ست لعيبه، نتمنى نكون اسماعيل سيباري موجود لانه الجانب البدني سفيان رحيم يقدم مباراه ممتازه ضد كندا، لكن بدنيا ما اعتقد انه يقدر يجاري اوباميكانو وسليبا اللي جالسين يرجعون كثير من مشاكل العمق في المنتخب الفرنسي، مشاكل أيضا الأظهرة، اثنين مقدمين مونديال كبير جدا ومساهمين بسبب أفضليتهم البدنية وسرعتهم في تغطية كثير من العيوب، لذلك محتاج لاعب لا يكل ولا يمل مثل سيباري، قادر أنه يتحرك في أنصاف المساحات اللي بين المدافع والظهير ويضربهم، يعطي خلنا نقول الجانب البدني في بعض الالتحامات، كلها راح تساهم على الأقل في تكريس سيطرة المغرب. أعتقد المغرب يجب أن تلعب برتمها المعتاد، الرتم خلنا نقول السيفتي، استحواذ على الكرة، عدم المغامرة، إغلاق المساحات. وشوفنا فرنسا ضد السنغال في المباراة الأولى خاصة الشوط الأول، وضد باراغواي في المباراة الثانية اختناق كبير جدا مدام في المساحات، مثلا ربما أوليسي واعزل أوليسي برقابة لصيقة وحاول تدفعه للخارج قدر المستطاع وتخليه يلعب التمريرات الطولية، تخليه ياخذ تمريرات مخاطرة من أماكن بعيدة، كلها أعتقد أنه راح تحد بشكل كبير جدا. إمبابي خطير جدا متى توفر المساحة، إمبابي تقريبا تلغى أفضليته بشكل كبير جدا متى ما قلصت عليه المساحة، ديمبلي 10 فوق ومرة أو 10 تحت ومرة فوق، بالتالي الرتم والإيقاع ضروري جدا. أعتقد المغرب بتهاجم فترات، في الفترات هذه يجب أن تسيطر على تحولات فرنسا بقدر المستطاع وتعطلها مثل ما فعلت باراغواي، المشاحنات، التحامات البدنية، توظيف آخر لأشرف حكيم وتقييده نوعا ما، كلها عوامل راح تلعب دور كبير جدا، لكن مهم جدا أنه ما تتخلى عن أسلوبها، استحواذ، سيطرة، هيمنة في خط الوسط خاصة فرنسا مع شواميني ورابيو أو كونيه ورابيو، مش أفضل شيء في فك الكرة، مش أفضل شيء في عملية التدوير، تاني تقدر تلعب على نقاط قوتك بشكل كبير. أخوف ما أخاف عليه أنه المغرب ما عندها زي ما ذكرت حتى المعتال الأكسيباري مش أفضل شيء في الفينش في البطولة، يعني الهدف يلعب دور كبير جدا بعكس فرنسا، فرنسا ممكن تضيع كثير لكن عندها مهاجم قاتل اللي هو مبابي وفرصة يخلص المباراة بلحظة عبقرية من أوليسي أو دوي أو ديمبلي، اللقطة الفردية هذه مش موجودة في المغرب، فبالتالي يجب أن تركز على مهاجم السباري زي بكار دور تكتيكي والفني وبدني مهم، لكن لمسة تهديفية ما أدري كيف راح سجل كرة ثابتة جديدة نزعة فردية، يعني لقطة إبداعية من أحد اللعيبة، لكن بالتأكيد المغرب يجب أن ما تتخلى عن أسلوبها، تحافظ على الكرة، تدور، تحرم المنتخب الفرنسي قدر المستطاع من الكرة وأنه يفرض أسلوبه، بتكون الكفة جزء مختلف أو شيء مختلف بين نسخة 2022 و 2026، أنه منتخب المغرب الآن جايك بخبرات وجايك بثقة مختلفة عما كان عليه في 2022، كان يلعب دور الأندر دوغ والخصم غير مرشح، الآن حرفيا نظر المغرب على أنه من عندي أو منتخبات الصفوة أنه وصول الدور الربع النهائي مش مفاجأة، وأنه يلعب مع فرنسا راح يلعب 50-50 ما راح يلعب أقل من ذلك.
1: أحمد خلينا نروح للمواجهة التالية، مواجهة بلجيكا وإسبانيا، تكلمنا كثير أمس عن إسبانيا وقلنا أنها منتخب غير مقنع، لكن أمام بلجيكا اللي شفناها أمام أمريكا يترك بلجيكا طوال البطولة بلوكاكو بدوكو بإمكانية مشاركة دي بروين فترة فترات، تألق الكبير اللي موجود عليه تيليمانس، الأدوار اللي موجود عند ديكتلير، قادرة تسوي مفاجأة مع إسبانيا؟

0: للأمانة المستوى اللي شاهدنا فيه منتخب إسباني، نعم يمكن في بعض العيوب اللي احنا ذكرناها حلقة أمس على المنتخب الإسباني بالإضافة إلى المزايا اللي اكتسبها المنتخب البلجيكي، لكن المنتخب البلجيكي اللي شاهدناه أمام أمريكا مع الظروف اللي صارت للمنتخب الأمريكي اللي سهلت المباراة للمنتخب البلجيكي يختلف كليا عن البلجيكا في 4 أو 3 مرات من اللي قبلها. إذا منتخب بلجيكا بنفس القوة بنفس الروح بنفس المعنويات المرتفعة في الآونة الأخيرة راح يأذي المنتخب الإسباني وبشكل مباشر، لكن مع استمرار المستوى اللي احنا شاهدنا على المنتخب الإسباني اللي هو الانتصار ب1-0 وأنه غالبا حتى طريقة تسجيل الأهداف ما تكون بغزارة لو ما استثنينا مباراة السعودية، يعني المباراة حتكون متكافئة بشكل كبير جدا لو سجل المنتخب البلجيكي بشكل مباشر راح يصعب المباراة على المنتخب الإسباني اللي راح يجبره يطلع بشكل مكثف، وهنا حنشوف عدد الهجمات المرتدة اللي احنا عاهدنا فيها المنتخب البلجيكي في طوال المباريات انه يأذيك حتى لآخر دقيقة.
1: أبو غالية لما نجي نتكلم على بلجيكا، بلجيكا فاجأتنا بصراحة بالشكل اللي ظهرت عليه في آخر المواجهات، تحديدا من بعد مواجهة إيران انتصرت بخماسية على نيوزيلندا، عادت في توقيت قاتل أمام السنغال وانتصرت، وعادت وانتصرت مرة أخرى على أمريكا برباعية. هذا المنتخب البلجيكي قادر على إزاحة إسبانيا؟
2: شوف إسبانيا مش منتخب خارق، لكن أيضا في نقطة ممكن تزعل الإسبان في بلجيكا اللي هو إنه بلجيكا من أول دقيقة من المدينة ضد مصر إلى آخر دقيقة ضد أمريكا في تلعب بشجاعة، شجاعة هجومية، أضافت إلى هذه الشجاعة إنه أجنحة طبيعية. كان في مشكلة في المباراة الأولى إنه يعني دوكو جناح والبقية لعبة وسط، في هذا لاحقا تروسار ولوكوباكيو في عرض الملعب بنهاجم أو بشكل عمودي بشكل كبير جدا، وهذا الأمر اللي أعتقد أنه ما واجهه المنتخب الإسباني بالقدر الكافي من كل الخصوم، لا من النمسا اللي كانت تلعب على الأطراف بشكل يعني بطيء، البرتغال اللي حرفيا كان في أزمة تمرير لكريستيانو رونالدو وصنعة اللعب، قبلها المنتخب السعودي، قبلها يعني الكاب فيردي اللي كان يبحث عن نفسه في هذه البطولة، بالتالي خصم مختلف، خصم يعني حقق ما يصبو إليه، أعتقد الشجاعة راح تستمر تكون موجودة، ثغرات دفاعية في منتخب بلجيكا راح تكون حاضرة أعتقد، وأنه ممكن إسبانيا تضرب في هذا المجال، لكن إسبانيا راح تواجه خصم ما راح يخف، وهذه أعتقد الجزئية اللي ممكن ترعب الإسبان، مع ديك اللاعب اللي كان بيصنع عليه ضد أمريكا، مع لوكاكو اللي دائما يدخل في الشوط الثاني ويعطي خلينا نقول زخم بدني مع مدافعين بمن عطوه السوفت بشكل كبير من اللي تعمل في لابورت وكوبارسي، خلها نقاط ممكن تلعب عليها بلجيكا الأفضلية الإسبانية، لكن إسبانيا ليست المنتخب الإسباني يعني الصعب أو حتى منتخب إسبانيا اللي فاز في يورو 2024 في نقاط خلينا نقول ضعف أكثر، تراجع مستوى اللعيبة بشكل أكبر، نقص في خاصة التوازن في شكل الفريق، رودري باستثناء رودري في خط الوسط الكل يعاني، أول مواجهة مع حات بدري سيء، لامين يامال لا زال لم يصل إلى البطولة، بالتالي المباراة نعم أفضل نسبي لإسبانيا، لكن بلجيكا بشجاعتها بطريقة لعب بدون كف بعمقه اللي ممكن يجي منه دوكو وكيفن دي بروين ولوكاكو ممكن جدا تؤذي إسبانيا، وليش لا نشوفه مرة أخرى بعد 2012 في نصف نهائي كأس.
1: طيب يعني اعتقد انه دور الثمانيه ان شاء الله المستوى الفني يكون مرتفع بشكل اكبر من ما شاهدناه في دور ال16، ودور ال16 كان جيد، لكن يمكن خلينا نتكلم عن مواجهه انجلترا والمكسيك كانت الافضل بصراحه من الناحيه الفنيه، مواجهه مصر والارجنتين ايضا كانت مثيره فنيا، نتمنى مواجهات من هذا النوع، لكن الاكيد انه كاس العالم قرب على النهايه. حلقتنا انتهت في هذا التوقيت، نشكر او اشكر ضيف الكرام احمد النفيع وخلف الشمري، نلقاكم إن شاء الله في نفس التوقيت غدا إن شاء الله من 6 حتى 7، حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله.

جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة.

0: في المملكة تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
2: كأس العالم.
3: عندما نتطرق إلى الحضور الجماهيري في بطولات كأس العالم، فلا شك أن جزءا كبيرا منه سيكون في أمريكا الجنوبية، والتي شهدت مشاركات منتخباتها تاريخيا حضورا لافتا. لكن عندما نستذكر أكثر مباراة حققت حضورا جماهيريا، فسنعود بالذاكرة إلى مونديال عام 1950، وتحديدا في المواجهة التي جمعت بين منتخبي البرازيل والأوروغواي بحضور جماهيري بلغ 173,850 متفرجا في لقاء انتصرت فيه الأوروغواي على البرازيل بهدفين لهدف.
2: كأس العالم.
4: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
2: كأس العالم
3: في السويد عام 1958 شهدت نسخة كأس العالم تلك ولادة أسطورة الأساطير بعمر 17 عام فقط، حين شارك الفتى البرازيلي بيلي في التشكيلة الأساسية لنهائي المونديال وقاد السامبا لانتزاع لقبهم العالمي الأول ليدشن حقبة كروية جديدة غيرت مفهوم كرة القدم للأبد.
2: كأس العالم
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: لون سيفك، وجهة سياحية على مدار العام بسبب جمالها الخلاب ومناخها البارد وأنشطتها الترفيهية. الهدى منطقة جبلية بتقع بالقرب من مدينة الطائف على ارتفاع حوالي 2500 متر فوق مستوى سطح البحر، اللي بيخلي مناخها معتدل وبتكون درجة الحرارة فيها أكثر برودة من المناطق المحيطة. عادة ما تكون درجة الحرارة الأعلى خلال فصل الصيف، يعني بتتراوح ما بين 20 و 25 درجة مئوية. بتتميز الهدى بالكثير من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب التلفريك إلى أعالي الجبال، الاستمتاع بإطلالات بانورامية على المناطق المحيطة، استكشاف الأودية والشلالات والكهوف المحيطة بها، المشي المسافات طويلة في أرجاء المنطقة، الاستمتاع بالمناخ البارد والجمال الخلاب. لون صيفك
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك. من المونديال
1: في عالم المونديال لا مكان للصدفة، والوقت يضيق ليفسح المجال أمام عمالقة الثمانية الكبار. نعيش معكم لحظات ما بعد العاصفة، حيث أسدل الستار أخيرا على دور الـ16 لتتضح معالم الصدام المرتقب في ربع النهائي في نسخة ستبقى محفورة في الذاكرة كالأكثر صدمة وإثارة. الخريطة اكتملت، الساعات السويسرية تدق بقوة لتلحق بركب المتأهلين بعد إطاحتها بكولومبيا بركلات الترجيح في سابقة تاريخية هي الأولى منذ 72 عام. الآن نودع الدول المستضيفة الثلاث المكسيك، أمريكا وكندا الذين غادروا البطولة مبكرا لتصبح منصات التتويج حكرا على من يملك الصلابة الذهنية قبل الفنية. في طريق طويل يبدأ الخميس بمواجهة الديوك وأسود الأطلس. وعلى صعيد الأرقام الإعجازية، البطل ليس مهاجما بل هو حارس المرمى المصري مصطفى شوبير الذي دخل قائمة تاريخية بكونه رابع حارس يتصدى لركلتي جزاء في نسخة واحدة بعدما حرم ميسي من التسجيل في لحظة خلدها التاريخ. وبينما يعيش ميسي نوبة بكاء بعد فوز صعب أهداه لفريقه وتسجل إسبانيا رقما قياسيا ب600 دقيقة من الصمود الدفاعي، نجد أنفسنا أمام مونديال يكسر كل القواعد حيث تلاشت أسماء المستضيفين أمام طموح الزوار. خارج الخطوط شهدت نيوجيرسي وداعا لم يكن في الحسبان. كريستيانو رونالدو يعلن رسميا انتهاء رحلته المونديالية مودعا الملاعب بضمير مرتاح رغم مرارة الوداع. وفي الجانب الآخر تتوالى الأنباء الصادمة من المعسكرات، إذ نال شبح الإصابات من 4 نجوم كبار منهم أونانا وهندرسون ليغادروا البطولة قسرا في مشهد يعكس ضريبة البطولة الباهظة. وعلى صعيد التحكيم يظل الحضور العربي علامة فارقة، فبعد الإشادات الدولية التي حظي بها أدهم مخادمة تترقب الجماهير العربية استمرار هذا التألق في الأدوار المتقدمة، حيث تثبت الصافرة العربية أنها جزء أصيل من حكاية النجاح في مونديال 2026 تماما كما خطف حسام حسن إعجاب النقاد بكونه الأفضل فنيا في أدوار الحسم. ختاما مستمعين، الكرة الآن تنتقل إلى مرحلة كسر العظام حيث لا مجال للخطأ ولا فرصة ثانية. المنتخبات الثمانية الباقية تحمل على عاتقها أحلام شعوب لا تعرف المستحيل. كونوا معنا، فالمعركة في ربع النهائي ستكون أعنف وأجمل وأكثر جنون.
0: من المونديال

0: جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى الان على جدة اف ام.
1: بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، حياكم الله عبر أثير إذاعتكم جدة اف ام وفي برنامجكم اليومي صيفنا أحلى. صيفنا وصيفكم إن شاء الله، أوقاتنا أوقاتكم. أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا الكرام في هالبرنامج اللي بدأ معكم من الثواني اللي مضت وحتى العاشرة مساء مع الكثير من الفقرات الصيفية والأخبار والتغطيات الميدانية. حياكم الله في مشوارنا. تحية طيبة وجميلة نقدمها لكم من داخل الاستديو، أنا خالد مستور في الإخراج خلود لبن. بإمكانكم دائما الاستماع إلينا في هالبرنامج وإذاعات السعودية عموما من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، وأيضا مشاهدتنا في البث المباشر المرئي والمسموع في حساباتنا على إكس، والتواصل معنا في هذا البرنامج على الواتساب 808-244-2828 والاتصال على 012-647-7154. طيب اليوم أنا وخلود كنا نتكلم في الأجواء، يعني اليوم جدة شوي نوعا ما في أغبار، ولا في أغبار شوي في أجواء حارة، بس في أماكن ثانية لا، يعني ما شاء الله مطر وبراد وأجواء جميلة، فالله يهنيكم دائما. كيف ما جاء الصيف يعني بأجواء عموما الحارة اللي تتناسب مع البحر مع المناطق الساحلية ولا مع نسمات الهواء البارد اللي تتناسب مع المصايف، دائما في شيء يترك عندنا الصيف، يترك عندنا أثر، يترك عندنا شيء احنا نحبه ونستمر في ذكره. فهذا موضوعنا اليوم، هندخل في الموضوع مباشرة. وش أحلى الأشياء اللي أنت يعني لقيتها من وراء الصيفيات اللي عشتها ومرت عليك، سواء هذه الصيفيات اللي بدت عندك من بعد أيام الدراسة أو في مراحل ممكن جامعية، أو حتى أنت حاليا يعني إنسان عندك وظيفة وعندك حياة وعندك عمل، إيش الشيء اللي ترك فيك الصيف وصرت أنت يعني تتردد عليه، سواء كان بالذكرى أو بالزيارة الفعلية أو بالتواصل الحقيقي، لأنه الصيفيات ممكن تترك لنا يعني مكان إحنا نحبه ونستهويه، ويصير هذا المكان جزء من حياتنا، جزء من رحلتنا، جزء من يعني سعادتنا نتجه لهذا المكان. ممكن يكون مصيف أو منطقة معينة أو حتى مكان في مدينتك اللي أنت تعيشها، في أماكن ترى تكتشفها يعني في الصيف في الإجازات فتستمتع فيها وتصير جزء يعني محبب وقريب من قلبك، ودائما ما تروح تتردد على هذا المكان. أحيانا يعني تترك الصيفيات من وراها أصحاب، وما أكثر الصداقات والعلاقات اللي احنا كوناها في هذه الفترة، في فترة الصيف أصدقاء عرفناهم، سواء كنا يعني في زيارة من مدينة لمدينة أو أصدقاء يعني وقارب حتى يعني كنا نجتمع فيهم من صيفية لصيفية. فهذا يعني اللي تترك لنا الصيفيات، ممكن تجارب مرت عليك، أشياء أول مرة تخوضها في حياتك، تجارب اجتماعية، تجارب يعني فيها نوع من المغامرة، فيها رحلة معينة. فهذا الموضوع اللي نتكلم فيه في بدايتنا، يعني في بداية البرنامج سالفة الصيف موضوعنا، وش أحلى شيء لقيته من وراء الصيفيات؟ هل كان مكان صار جزء من حياتك، صار جزء من اختياراتك؟ هل كانوا أصحاب ذكريات جميلة وما زلت أنت في تواصل معهم، أو تجارب مرت في هذه الحياة باختلاف التجارب من شخص إلى آخر؟ فهذا موضوعنا اللي راح نتكلم فيه، ونسعد في تواصلكم دائما. أولى فقرات صيفنا أحلى، وأكيد فقراتنا الجاية مختلفة ومتنوعة، إن شاء الله نقدم لكم ساعتين جميلة تليق بمستمعين الكرام. تذكير بأرقامنا للتواصل معنا على الواتساب 80-244-2828 والاتصال حياكم الله على 012-647-7154.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل

0: ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
3: أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا وحياكم الله معنا من جديد. صيفنا أحلى، تكلمنا اليوم في أولى فقراتنا موضوعنا وسالفة الصيف، وش أحلى شيء لقيته من وراء الصيفيات؟ هل كان مكان أنت أصبحت تردد عليه، جزء من حياتك، جزء من اختياراتك اليوم، أو أشخاص تعرفت عليهم جمعتك فيهم الإجازة، وما أكثر الناس اللي إحنا تعرفنا عليهم في هذا الوقت، وقت الصيف، وقت الطلعة، وقت الرحلة، أو تجارب مرت عليك، ممكن شيء إضافي يعني من عندك تشاركنا إياه في أحلى شيء لقيته من وراء الصيفيات. طيب كذلك عندنا اليوم ثاني الفقرات اللي معنا في هذه الساعة خمن المكان. كل يوم تقريبا نحاول نجيب لكم الأماكن الأثرية، الأماكن المهمة، الأماكن اللي لها تاريخ سعودي. فاليوم سؤالنا وركزوا فيه، أتوقع أنه يعني كل يوم أنا أقول سهل بس اليوم متأكد أنه أسهل. طبعا المعلومات عن خمن المكان، وأنت عليك تقول لنا إيش هذا المكان. هو سور حصين كان يطوق مدينة الرياض القديمة، بناه الملك عبد العزيز المؤسس رحمة الله عليه في سنة 1902 ميلادية بعد استعادته الرياض. وزيل هذا السور بعد نحو نصف قرن، كان يوفر الحماية لسكان مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية من الاعتداءات والغارات. أتوقع الإجابة منه فيه، عرفتي يا خلود؟ أنت أول من أسألك كذا. أعيد عليك المعلومة، هو سور حصين كان يطوق مدينة الرياض القديمة، بناه الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله عام 1902، زين؟ هذا كان بعد استعادته الرياض. وأزيل هذا السور بعد نحو نصف قرن، وكان يوفر الحماية لسكان مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. عرفتي اسم السور؟ إذا قلت لك منه وفيه، منه وفيه ترى، أي نفس المعلومات في الاسم. طيب يلا تمام، خلونا ناخذ اتصالات أصدقائنا الكرام على 012-64-77-154. نقول ألو، أهلا وسهلا مازن.
4: هلا
3: هلا والله،
4: هلا عيوني، هلا حبيبي،
3: هلا حبيبنا،
4: تحية لك وتحية لحبايبنا المستمعين.
3: الله يخليك، أهلا وسهلا، شو أخبارك مازن؟
4: والله حبيبي الحمد لله بخير، جعلك بخير.
3: الله يديم عليك. أول شيء اديني أجواء رابغ اليوم، كيف أجواءكم بالله؟
4: والله في هواء بس ما يعني الهواء تحسه حار.
3: أنتم بعد يعني جاكم هواء اليوم؟
4: أيوه
3: أي في غبرة في شيء ولا أمور زينة؟
4: والله تقريبا فيها شوية غبرة.
3: يلا إن شاء الله الأيام الجاية تصير أحلى وتستمتع فيها بإذن الله تعالى
4: إن شاء الله. بالنسبة للموضوع إنه يوم كنا في إجازة الصيف في أيام الدراسة،
3: أي نعم،
4: كانت جميلة، كنا نروح وكنا نجي،
3: أي
4: يعني أتذكر روحت المدينة، الطايف، أبها.
3: يعني الشيء اللي لقيته من وراء الصيفيات اللي مرت عليك هي أماكن.
4: أماكن هي يعني الأماكن يعني كان فيها أريحية، مو زي اليوم. مو زي اليوم إطلاقا، يعني اليوم
3: اليوم عشان عندك قروض بس.
4: مو قروض
3: الأماكن نفسها.
4: إيه الهواتف نفسها بس المشكلة أنت عندك الجوالات اللي شغلتنا
3: أيه.
4: لا يمدي تطلع ولا يمدي تروح وتجي والله يا أبو فيصل.
3: يعني الحياة لها تقلباتها ولها تغيراتها، بس أنت تشوف إنه أوكي. الشيء اللي لقيته من وراء الصيفيات ذكرى مع أماكن.
4: أيوة
3: أماكن أي أيوة. اللي هي مدن معينة ولا في مكان خلاص يعني خاص فيك صرت أنت تتعنى له من فترة لفترة تقول والله أنا جيت هذا المكان مع العائلة.
4: أيوة أنا بالنسبة لي المدينة.
3: المدينة من وراء يا سلام الله.
4: والرحلة والرحلة يعني حتى يعني مثلاً. رمضان وهذا طيب يعني
3: مازن يعني هذا المكان اللي رحته في الصيفية في المدينة صرت أنت لما كبرت تتردد على نفس المكان ولا لا؟ عشان أنا بعرف الأثر حق الصيفية باقي موجود ولا لا؟
4: إلا تردد عليها تردد
3: نفس المكان أي
4: نفس المكان.
3: الله يهنيكم إن شاء الله حبيبنا وعسى ذكرياتك كلها جميلة. طيب في خمن المكان عرفت المكان اللي يتكلم عنه؟
4: والله صعب والله يا أبو فيصل لكن إن شاء الله أنا عرفت من أجوبة المستمعين راح أكون معاهم فيه.
3: لا هذا غش تسمع من المستمعين باك تجتهد أنت ترى الإجابة في نفس المعلومة ما يعني ما حد جيب شيء من برا
4: يعني فاهم بس أنا لا يعني أفكار تودي وتجيب يعني
3: هو سور شو اسم السور طيب أعطيني اسم
4: سور أجيب لك كده يعني
3: إيه جيب لي يعني. أسجل إنك حاولت يا أخي
4: القدية
3: سورة القدية إيه؟ طيب يلا نعرف النهاية إن شاء الله شكرا لك يا صديق حياك الله يا أهل وسهلا محمد أهل وسهلا فيك
5: مساء الخير
3: هلا والله بالأستاذ محمد حياك الله
5: ترى أنا مبسوط الله يرحمه ويديك ترى طول من جد
3: مبسوط ومستانس إن شاء الله دايم يا رب
5: تبي ليش؟
3: ليش؟
5: لأن فريقي الحلو اللي فيه لاعب أحبه كثير اسمه ميسي
3: إيه
5: ها
3: إيش في فريقك
5: شفت شلون أبدع أمس مع مصر شلون أبدع ميسي
3: لا لا لا لا ما على قولتهم مالك لو لا والله أبدعوا الإخوان المصريين أكثر
5: إيه بس شوف لعبه هو أنت كان في لعبه صح
3: يعني حالفهم الحظ وعد في كلام وجدل عالمي كثير ما ودنا نخوض فيه بس صراحة المنتخب المصري قدم مباراة للتاريخ مشرفة أمانة مستوى عالي جدا ولا أحد يشكك فيه
5: لا بالله صحيح بقدموا أشياء لأن كان فيهم محمد صلاح وكان
3: كل الفريق أمانة عموما احنا ما نبغى نخوض يعني في كأس العالم كثير زملائنا الكرام يعني في برنامج المونديال ممكن تسمع منهم أكثر يا حبيبي يلا خلينا في سالفة الصيف احنا واجواءنا وش احلى شيء لقيته من وراء الصيفيات يا محمد
5: الحين ولا اول
3: يعني مجملا لقلنا صيف تلاقي هالشيء يعني من وراء تقول والله انا ذكرت فلان الفلاني او المكان
5: أنا
3: او سويت تجربة أنا فلانية
5: خالد انا اتذكر في الصيف
3: اي
5: احلى مكان اللي هو محل اسمه بريق بحر
3: منطقة
5: بحر كلها بريقت بس رائعة جدا هنا عندنا في الشرقية
3: شو اسمها؟
5: هذه بريقت
3: بريقر
5: ايه هذه رائعة جدا البحر صافي جدا
3: ايه لحالة كنت هناك
5: لان الصيف لا مو بحال معي الزميلية
3: ايه وين بالدمام هذه ولا وين؟
5: ايه لا تحصلها حوالي منطقة العجزية
3: اوكي
5: عرفت هذه منطقة والله استثمار جنن يعني خاصة لو قضيت يوم فيها في الصيف تقعد تشوي لحم كذا وجو حلو
3: أبا أشوف أحد من أخوانه في الشرقية يقول لي على المكان أنت يعني لسه تروحه ولا لا؟
5: والله الحين لو أنا لو كذا لا ما كنت أروح الحين كنت أتعب الآن يا استثمار كلها كافيات
3: كافيات الحين رأي كافيات رأي كرتادو تاخذ رقم وتستنى الله يرحمك
5: شوف

0: اسامي كوفيات.
1: لا لا بدون اسماء كوفيات
0: بدون ذكر اسماء لان في كوفيات حلوه.
1: فصرت خلاص يعني انت الحين صيفي يعني كافي عندك
0: اي كوفي يعني تحس كافي وكذا وشوارب مع الاصدقاء وكذا.
1: يا سلام كذا. انت في الكافي تختار جلسات الداخليه ولا الخارجيه؟
0: الخارجية أحسن.
1: خارجية زين. يلا إن شاء الله تستانس دائما حبيبنا وتنبسط وين ما كنت وين ما كانت فعاليتك.
0: طيب أبغى منك شيء.
1: تبغى مني شيء إيش؟
0: أبي اختيار تختار أي شيء حق اللي هو يسمونها اللي سوى دويتو مع راشد الماجد.
1: دويتو مع راشد الماجد.
0: إيه.
1: ممكن خلاص ابشر ولا يهمك نشوفها الحين في النظام. خلود ما تقصر اقول لك اياها. طيب عندنا فقره خمن المكان. عرفت المكان اللي اتكلم عنه اليوم يا محمد؟
0: تفضل. سلام
1: زاد فضلك. انت سمعتنا في الفقره ولا اعيد لك المعلومه؟
0: كنت شويه مشغول في الحوش شويه الكلمه ورجعت مره
1: ثانيه. مشغول تفكر في الطلب. طيب
0: لا والله.
1: طيب يلا صل على النبي واسمع. المكان اللي اتكلم عنه اليوم نبغاك تخمن اسمه. هو سور حصين كان يطوق مدينة الرياض القديمة. بناه الملك المؤسس عبد العزيز عبد الرحمن آل سعود رحمه الله عام 1902 للميلاد. زين؟ أي بعد استعادة الرياض. هذا السور كان يوفر الحماية لسكان مدينة الرياض. شو اسم السور هذا؟
0: يسمونه معقلية.
1: سور معقلية؟
0: إيه.
1: طيب تمام نعرف. خلاص تابع النهاية وبنعطي معلومات كاملة ونشوف من اللي جابها معنا صح اليوم. زين؟
0: قول امين. زين
1: امين.
0: قول امين.
1: امين
0: يا ربي حفظك انت ويا هالبنيه اللي معك.
1: الله يخليك حبيبنا اختنا الكريمه وزميلتنا خلود لبني. شكرا لك يا حبيبنا. حياك الله. يا اهلا وسهلا. طيب نكمل معكم ونرجع ان شاء الله مع فقرتنا الثالثه في الساعه. وين تروح اليوم واخبار السياحة والصيفيات والأماكن الجميلة اللي تستحق وقتك وزيارتك. شاركونا على 012-64-771-54.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.
2: أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا، هذا برنامج صيفنا أحلى، وهذه زاوية وين تروح اليوم. أول أخبارنا ضمن صيفنا على كيفنا، الرياض تعزز تجربة متابعة كأس العالم عبر وجهات جماهيرية. طبعا شهدت مواقع مشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم في مدينة الرياض ضمن فعاليات صيف السعودية 2026 تحت شعار صيفنا على كيفنا، إقبالا من الزوار الذين توافدوا لمتابعة منافسات البطولة في أجواء جماهيرية جمعت بين متعة المنافسات والتجارب الترفيهية عبر مواقع جرى تجهيزها لاستقبال المشجعين وتوفير تجربة مشاهدة متكاملة. طبعا توزعت مواقع المشاهدة في عدد من الوجهات بالرياض من بينها سلوتر، بوليفارد سيتي، وكافيد، وفي رياض، وليسنج فالي، إلى جانب مواقع أخرى، بما أتاح للزوار خيارات متنوعة لمتابعة مباريات البطولة في أجواء حماسية واجتماعية. ووفرت المواقع شاشات عرض عملاقة ومناطق جلوس مهيئة، إلى جانب مجموعة من الخدمات والأنشطة المصاحبة، مما أسهم في إثراء تجربة الزوار وتحويل متابعة مباريات كأس العالم إلى تجربة تفاعلية استقطبت عشاق كرة القدم. طبعا تعكس مواقع

0: واقع المشاهدة تنوع التجارب اللي يعني يقدمها صيف السعودية 26 من خلال توفير وجهات تجمع بين الترفيه والتفاعل المجتمعي بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وإثراء المشهد الترفيهي في مدينة الرياض ويمنح الزوار تجربة متكاملة لمتابعة منافسات البطولة. طبعا ومن الرياض إلى أبها، في قلب أبها شارع الفن يروي حكاية صيف عسير بألوان الضوء وحيوية الزوار. تحول شارع الفن بمدينة أبها خلال موسم الصيف لهذا العام إلى أحد أكثر المواقع حيوية في منطقة عسير بعدما استقطب أعداد كبيرة من الزوار والمصطافين الذين توافدوا للاستمتاع بالأجواء الصيفية المعتدلة والفعاليات المصاحبة والمشهد البصري الذي اكتسى هذا العام بهوية مستوحاة من طبيعة المنطقة. ورصدت وكالة الأنباء السعودية الحركة المرورية على امتداد الشارع فيما شهدت الطرق المؤدية إليه كثافة مرورية عكست حجم الإقبال اليومي بالتزامن مع اكتظاظ الممرات والحدائق المحاذية بالعائلات والأطفال الذين توزعوا بين جلسات مفتوحة والعروض الفنية والمساحات التفاعلية وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم. طبعا أكيد عندنا الكثير من الأخبار الصيفية أصدقائنا الكرام، راح إن شاء الله نذكرها على مسامعكم الكريمة. نذكركم بأرقامنا للتواصل معنا والمشاركة في فقرات صيفنا أحلى، منها سالفة الصيف وخمن المكان، وأكيد عندنا الكثير في ساعتنا المقبلة. حياكم الله على 012-64-771-54.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM
2: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
5: سوبر بيرفكتو،
6: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السرور. حلوة كل أسبوعنا وحلوة. يلا انطلق
5: في الزحمة.
6: سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
5: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 4 عصرا على جدة اف ام.
3: صيفنا أحلى على جدة اف ام.
7: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، من جديد نواصل معكم مشوارنا ونحييكم، ما زلنا في ساعتنا الأولى. اليوم نسأل وش أحلى شيء لقيته من وراء الصيفيات، يعني هذه سالفة الصيف موضوعنا. هل كان مكان أو كان أشخاص أو تجارب مرت عليك يا ترى؟ وأيضا في فقرة خمن المكان كان عندنا هذه المعلومات وما زلنا يعني نذكرها إلى الآن. تشاركنا وتحاول تخمن اسم هذا المكان، وبالنهاية إن شاء الله راح نعطيكم معلومات كاملة. وكانت المعلومات كالتالي: هو سور حصين كان يطوق مدينة الرياض القديمة، بناها الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمة الله عليه 1902 ميلاديا بعد استعادته الرياض. طبعا أزيل هذا يعني السور وتم يعني إعادة بناء لاحقا، راح نعطيكم إن شاء الله كل المعلومات، ولكن كان الغرض منه هو توفير الحماية لسكان مدينة الرياض. فإيش اسم هذا السور؟ شاركونا أصدقائنا على الواتساب كذلك 8024-2828. نرجع للاتصالات ونقول ألو. أهلا وسهلا.
8: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام، حياك الله.
8: الله يحييك ويبقيك. كيفك أستاذ خالد؟
7: الحمد لله أستاذ أفراح، شلومك؟
8: الحمد لله تمام.
7: اليوم أنتم صيفكم غبار ولا أمطار ولا حر؟
8: يا لا والله ما في شيء، حر بس.
7: اليوم حر عندكم ها؟
8: ما مرة حر قوي سبحان الله، أقوى من الأيام اللي راحت.
7: إيش المنطقة اللي تكلمين منها؟
8: مكة.
7: مكة، يا هلا والله، جيراننا.
8: هي والله جيران.
7: يا هلا حياك الله. طيب لا أجواءكم قريبة منا يعني ما بعيدة، بس عندكم ميزة صراحة.
8: أيوة.
7: إن بغيتم الحر جيتم جدا، بغيتم البرد طلعتم الطائف.
8: أيوة.
7: الله يقويك.
8: شوف أنا بقول لك على ثلاثة أشياء.
7: إيش
8: يعني؟ طلعت الطائف هذه في الصيفين كنا أطلعها ثلاث مرات.
7: ما شاء الله.
8: طيب لأن في لي أهل هناك، وكمان الأماكن اللي أحبها هناك زي المنتزهات زي هذا، كمان لما نطلع كلنا العيلة ونتجمع ونشوي هناك في محلات للشوي ما شاء الله.
7: يا سلام، الله يهنيكم إن شاء الله ويجعلها جمعة دائمة. طيب اليوم إحنا عندنا موضوع يا أفراح، إيش يعني أحلى شيء لقيتيه من وراء الصيفيات؟ هل لقيتي أصحاب أو أماكن صرتي تحبينها وتجارب مرت عليك أو شغلات ممكن تكون خاصة فيك أنت؟ يعني
8: أنا معاك، لسه ما كملت لك، قلت لك أول شيء طلعت الطائف هذه. الشيء الثاني يعني في مرة حصلت قبل 5 سنين مناسبة حضرتها هناك، تعرفت على صديقة يعني فرح أنا حضرته. طيب
7: زواجي.
8: أيوة. السنة اللي بعدها لا، صديقة جات تعرفت علي برضو فرح،
7: يعني صدق.

0: صداقات انت تقريبا؟
1: صداقات يعني مكان وصداقات. والشيء الثالث يا ربي راح من بالي.
0: يلا ان شاء الله تذكرينا. بس الصداقات شيء حلو صراحه، اتوقع الصيفيه دائما تجمعنا بناس لاول مره زي ما قلتي، نروح افراح ومناسبات وسبحان الله نلتقي باشخاص يعني يصيرون جزء من حياتنا. انت على تواصل معهم ولا لا ولا خلاص يعني؟
1: متواصله معهم. لا متواصله معهم، ويمكن الاسبوع اللي فات التقيت في الصديقه اللي حكيت لك عنها، تعرفت عليها من 5 سنين.
0: من 5 سنين ومستمره معها.
1: نستمر معها. الحاجة الثالثة لمة الأهل اللي ما نشوفهم إلا في الصيف وفي الأعياد زي كده في رمضان. يعني في المناطق البعيدة اللي برا مكة زي الرياض محاي العسير وكده.
0: أيوة والله.
1: وإن شاء الله في الأيام الجاية جايين
0: يا رب الله يجمع على خير إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: وكل المستمعين الكرام الله يجمعهم بأسرهم وأحبابهم وأصدقائهم. طيب جميل، يصير إحنا حطيناك مع خانة الأصحاب، أنت لقيتي أشخاص في الصيفيات. طيب اليوم عندنا تحدي خمن المكان، تتحدينا ولا لا؟
1: والله شوف انا الرياض ترى ما اعرف فيها كثير، فعشان كذا والله ما اعرف ولا عندي حتى احد يغششني.
0: طيب توقع اسم السور يعني، هذا ايش ممكن يكون اسمه؟
1: والله ما اعرف.
0: اعطيني اسم يلا، شرف المحاوله.
1: والله.
0: طيب خلاص اذا عرفت عندنا واتساب راح يفيك وبالجميع.
1: ابشروا.
0: تبشري بالجنه وشكرا لك، حياك الله.
1: العفو يا هلا.
0: اهلا وسهلا. يا مرحبا، ترحيبتن كلها لسليمان.
2: اللي مرحبا صدق، والله اللي هلا، والله اللي اهلا وسهلا بك في مدينة الدمام.
0: يا هلا بالمهلي، هلا والله بهذه الشرقية كلها.
2: طيب
0: والله شلوني، قبل اتصالك ولا بعد؟
2: والله بعد شلونك؟ طيب
0: الحمد لله.
2: الدكتورة عنده مراجعين.
0: الدكتورة عنده عيادة العصر.
2: الله يعينه يا رب، ان شاء الله يطبون اللي يتعالجون عنده
0: يا حبيبي.
2: ما يتكسون. والله
0: الله يخليك. لا موجوده الدكتوره يعني تسمعونها في البرنامج في الزحمه. طيب
2: الله يحييك.
0: يحييك. طيب قل لنا سليمان امانه، ايش اللي لقيته من ورا الصيفيات؟
2: انا بقول لك موقف يعني غريب عجيب الصراحه.
0: يلا خلني استعجل.
2: لا قامت بيني وبين المدام هوشه. اطلع اي والله كنت اطلع ادور بالشوارع، فقلت لما اشتري لي سناره واروح اصيد الكرنيش.
0: يا سلام.
2: الى قامت بيني وبينها شلت السناره حيث انتهت الامور، تعرف انا اعصب يتعصب لين تخرب.
0: صحيح.
2: لقيت لي كم واحد هناك يصيدون، بعد التعرف عليهم طلعوا مثلي، هو لا تاوس معي ولا تاوس معي. اي والله تشوفنا نقطع اسبوعين ونرجع، هذا قليل انه ايش؟ انه هو تقصي، قليل انك حسب الظروف، حسب الهوشه، حسب البروبلم يعني.
0: يعني انتم تجتمعون اذا في بروبلم؟
2: ايوه. طبعا ما نسوي كلنا سوا، لانه هو يتهاوش مع مرته اليوم.
0: صح.
2: بكره ما يتهاوش، انا اتهاوش بكره يعني كذا.
0: يعني واحد عنده هوشه الاحد، واحد الخميس، تنوع يعني.
2: قال والله خال الطريقه حصلتها حلوه، عشان ما ايش؟ اعصب انا تعصبي ويصير مشاكل.
0: يا رجال وش تعصب بس، احفظ سلامتك اقول.
2: ايوه عصبت. واو شرارو نار.
0: لا خلك في السنارة هقول لك. طيب جميل. يعني وصاروا اصدقائك هذولي؟
2: صاروا اصدقاء اصدقاء اصدقاء زي ما تقول الشرب، اصدقاء الشرب الهروب.
0: ايوه الحكماء، خلينا نسميهم حكماء.
2: الحكماء بتغير
0: حكماء الهاربين.
2: اي والله.
0: طيب عرفت تحدينا اليوم؟ خمن المكان.
2: عطني التحدي.
0: سور حصين. طيب كان يطوق مدينة الرياض القديمة، بناء الملك عبد العزيز رحمة الله عليه في عام 1902. طيب هذا أيوة. كان بعد استعادة الرياض. هذا السور كانت الفائدة منه يوفر الحماية لسكان مدينة الرياض. عرفت اسم السور؟
2: عار علي أن لم أعرفه كثير، فأنا سعودي أصلا عن جد. السور اسمه الدرعية، سور الدرعية العظيم.
0: اسمه سور الدرعية العظيم.
2: نعم سور الدرعيه. هذا
0: طيب
2: سور الدرعيه.
0: طيب
2: ان شاء الله وجهك يا اخي خالد ويصلح لنا القصور. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: يا حبيبي. روح صيد.
2: حياك. يلا جايك.
0: حياك الله يا سليمان، يا اهلا وسهلا. طيب اخونا يلا هات واحده. يقول للعزيز والله يا ابو فيصل انا اعتز بجميع مشاركاتي معك من ايام على موجتنا. الله على موجتنا. وأنا أعتز بجميع مشاركاتي معكم حبيبي والله على رأسي. تحية للرفيق العزيز الأخ ماجد الجبرتي. وكل من كان يستمع لنا هذيك الأيام في كل البرامج طبعا كل الزملاء يقول والله أنا بالنسبة لي أبو فيصل أبرزها ذكريات الصيف بالنسبة لي كانت أيام الدراسة، كان نروح المدينة منورة والطائف كان أبها يمكن هي ذكريات الحلوة. جميل، قال والله ذكرياتك حلوة. مساء الخير يا خالد، مساء جعل حياتك بهجة تريح الأيام الصعاي، يسعدك بالحب وأسهل من الله الخالق حقق لك ما في قلبك زايد وزايد. يقول بالله وين لولوة يا خالد، محتار قلبي وينها، خبرونا يا حبايب. معكم لطف الله صلاح من اليمن. ونعم ونعم والله حبيبنا موجودة أختنا الكريمة والدكتورة، بس أنا في برنامج في الزحمة في العصر يومين إن شاء الله وترجع لكم ولا يهمكم. مساء الخير. والله هالصورة من وين جبتها لي؟ مجموعة إنسان خالد مستور يقول مساء أخوي خالد، أحرجت أختنا يوم تقول لا عندكم غبار. لا ما أحرجته، إحنا اليوم عندنا غبار فعلا يعني المنطقة الغربية نوعا ما، حتى يمكن صديقنا اللي شاركنا من رابط ما أدري والله إن كان ما أدري إيش ترجمت الموضوع، يقول شاركنا يقول سور الرياض القديم. هذه مشاركة فؤاد قطان، شكرا لك يا فؤاد حبيبنا على المشاركة. وأيضا هذا مازن، تأكد يا مازن ورجع شاركنا. شكرا لكم أصدقائنا، مكملين معكم في ساعتنا الثانية، وحياكم الله على 012-64-7715 الواتساب 80-244-2828.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: صيفنا أحلى على جدة اف ام.
3: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، حياكم الله. هذه ساعتنا الثانية من برنامج صيفنا أحلى، نجدد لكم التحية من داخل الاستديو. أنا خالد مستور وفي الإخراج خلود لبني. تحية أيضا لأصدقائنا اللي شاركونا بالتعليق على موضوعنا اليوم على فقرة خمن المكان. محمد الحربي حياك الله، يقول مساء الخير، كيفكم؟ أقول إنه سور الرياض واسمه الحامي، مساء للجميع. شكرا لك يا صديقي محمد الحربي على المشاركة. مازن، ما غيرت شيء في إجابتك يا مازن. أيضا فؤاد من جديد، الله الله الله، إيش التسريع الحلو هذه فؤاد. أيضا مواجه حياك الله، تقول أطيب أمنياتي إليكم في صيفكم أحلى مع خالد وخلود وسلطان. تقول إجابة هو السور القديم، سمي سور الدرعية. أمواج المطيري، طيب نشوف الاسم الفعلي في نهاية البرنامج بإذن الله تعالى. طبعا هذه بعض المشاركات، نذكركم تقدروا تواصلوا معنا على 8-0-244-2828. أصدقائنا، تعودنا نأخذكم لأماكن بعيدة عن الروتين، واليوم رحلتنا غير. اليوم بنترك قمم الجبال وننزل لرمال العلا، لمكان الصحراء فيه تتحدث بلغة النجوم. إذا كنتم تحبون الهدوء المطلق وتبحثون عن تجربة فاخرة وسط أحضان الطبيعة حيث لا يوجد إلا للرمل والسماء والهدوء، فاليوم إن شاء الله بنعيش مع بعض تجربة التخييم تحت سماء العلا الصافية. تسمع معنا هالتقرير، مع الشكر للزملاء بصوت روان عاشور وإعداد شذا الحربي.
4: العلا هي المكان اللي تخليك تحس إنك سافرت لزمان ثاني تماماً، مو بس عشان آثارها اللي نعرفها، لا، لكن لأن التجربة فيها ممكن تكون رحلة تواصل مع الكون. في صيف 2026 ومع التوجه للسياحة النوعية، صار التخييم الفاخر غلامبينج في العلا هو ترند الحقيقي لكل اللي يدوروا على الراحة الذهنية. تخيلوا مخيمات مصممة بذكاء وسط كثبان الرمل الذهبية، مخيمات تجمع بين بساطة الصحراء وفخامة الضيافة. تفتحوا الخيمة وتشوفوا قدامكم مساحات ممتدة من الرمال اللي بتعكس ألوان الغروب بتباين يستحيل وصفه. المغامرة هنا مو في التسلق أو المشي لمسافات طويلة، المغامرة هنا هي مغامرة تأمل. الليل في العلا هو بطل الحكاية، لأنكم حتكونوا بعيدين جداً عن أضواء المدن. النجوم تبان بوضوح كأنها جواهر معلقة في السماء. نقدر نقضي ساعات طويلة في تأمل درب التبانة والاستمتاع بحكايات النجوم اللي بيرويها المرشدين السياحيين هناك. هالتجربة بتلمس أرواحكم بشكل غريب وتخليكم تنسوا ضغوط الحياة تماماً وتدخلوا في حالة من الهدوء الخاص بصحراء العلا والجمال.

0: يكمل، بإضافة تجربة العشاء تحت النجوم، وجبات محلية مطبوخة على الطريقة التقليدية، وقعدة على الشبة تحت سماء مفتوحة مع سماع قصص العلا التاريخية وأساطير القوافل اللي كانت تمر من هنا. هالتجربة تجمع لنا بين الفخامة والهدوء والبعد التاريخي، كل هذا وسط رمال ناعمة تريح الأعصاب وتجدد الطاقة. الوعبة أو الجبال خيار جميل، لكن العلا بالليل خيار يغير المزاج، وهي دعوة لكل شخص حابب يصفي ذهنه ويرجع لشغفه في مكان يجمع بين دفء الرمل وجمال السماء.
1: يا سلام على الأجواء الجميلة الصيفية والتجارب الرهيبة اللي ممكن تعيشها تحت النجوم وتستمتع بأجواء مسائية رهيبة ما تلقاها في أي مكان آخر أكيد، وتستمتع. احنا معكم أكيد أصدقائنا، هذه يعني كانت فقرة تقرير اليوم. يوميا عندنا هالتقرير اللي ناخذكم يعني فيه برحلات يومية في أماكن مختلفة، مكملين مواصلين معكم، وإن شاء الله بعد شوي راح يكون عندنا جولات ميدانية، فأهلا وسهلا بالجميع على 012-64-7715-54.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
1: حياكم الله من جديد، وأهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام. وميدانيا نروح إلى عسير وإلى أبها وأجواءها مع مراسل هيئة الإذاعة والتلفزيون أخونا سيد مشهور. أهلا وسهلا فيك ومساء الخير.
2: مساء الخير أخوي خالد، حياك الله، حيا الله مستمعين الكرام عبر عسير إذاعة جدة، وأيضا شاكر لخلود صراحة التعاون معنا في هذه نقلة الرسائل.
1: الشكر لكم، طال عمرك وأهلا وسهلا فيك. وكيف أجواءكم بداية؟ مستمتعين؟ أمطار؟
2: والله الحمد لله، فعلا اليوم والله جت أمطار طيبة، الأجواء جميلة. يمكن شهادتي مجروحة أخوي خالد، ولكن ضيفي بيحدثنا عن الأجواء وعن اللبس في هذا الموقع السياحي المطل على أبها، فأستميحك عذر.
1: أكيد مع ضيفي. لك الوقت وضيفك الكريم، تفضل.
3: يا مرحبا،
2: الله يحييكم مستمعينا الكرام في هذه الرسالة من أبها. وضيفي هو الأستاذ علي السرحاني المشرف على هذا الموقع السياحي. الله يحييك أخوي علي، واشرح لي عن الموقع السياحي وإيش لبسنا له.
3: الله يحييكم ومرحبا في إذاعة الرياض، وشرفتونا ونورتونا. الموقع أجواء شتوية،
2: في أنا شايفكم لابسين جاكيتات.
3: نعم، الأجواء شتوية في موسم صيف. نعم، أمطار والجو بارد والجو جميل وضباب، يا رب لك الحب. الأجواء لا توصف صراحة في عسير بأكملها. المطر يوميا، يا رب لك الحمد ولك الشكر.
2: اي والله الحمد لله. طيب بسألك عن هذا المنتزه وهذه الإطلالة، كيف ترى الإقبال؟ كيف ترى الناس؟ كيف ترى العائلات الأطفال؟
3: والله الإقبال عالي والزوار كثرة. عندك من الساعة 4 العصر في فعالية دكة في أبها، في الموقع أكثر إطلالة فيك يا عسير في أبها. الموقع هذا لا يوصف، نستقبل الزوار من الساعة 4 العصر إلى الساعة 2 في الليل. عندنا فترة العصر إلى العشاء جو عائلي جدا، من بعدها عندنا مسرح طرب، الشباب والطرب في المسرح يستقبل من الساعة 9 حتى الساعة 2 في الليل.
2: طيب اسمح لي أن أخذ لقاءات مع أصحاب محلات أو زوار. السلام عليكم، أتعرف عليكم الشباب.
4: الله يعطيك اسم رايد.
2: كيف حالك يا رايد؟
4: زيارة سعيدة.
2: الله

0: الفضل وحبينا استضافتنا معكم هذا اللقاء.
1: شكرا يا ضايف.
0: حياك الله.
1: وانت وش اسمك؟
2: معك عبد الله الشريف طالع.
1: يا اهلا يا عبد الله.
3: معك احمد الوادي.
1: الله يحييكم يا شباب. انتوا زوار وايضا موظفين هنا يعني.
0: موظفين في الايفنت هذا، انا موظف في براند الايفنت المشارك.
1: لا ما بكره اعلانات، ما في اعلانات، في انت تقول لي انا موظف وبس.
0: لا
1: بالتوفيق ان شاء الله. طيب انا بسالكم عن الموقع والله يا رائد، يعني انت لما قالوا لك هذا الموقع فانت تعتبر سائح.
0: سائح في وراي محل برضو.
1: ايوه الاثنين عصفورين بحجر واحد.
0: صحيح.
1: طيب انت يا عبد الله ايضا موظف هنا.
2: اي نعم موظف، وانا من اهل ابها.
1: اي نعم عارف المكان زين.
2: اي نعم عارف المنطقه وعارف المكان.
1: طيب انت يا احمد ايضا موظف هنا.
3: موظف من اهل ابها.
1: ما شاء الله. يعني طبعا المكان هذا اول مره يفتتح يعني، فايش رايكم فيه؟ كيف شفتوا الناس الاقبال؟
3: لا ما شاء الله تبارك الله، الجو جميل ولا المكان جميل وتعبانين عليه ما شاء الله تبارك الله.
1: ودي تشرح لي لبسك، وش لابس؟
3: لابس ثوب وبلوفر. البرد.
1: ليش بلوفر؟
3: برد قسمنا.
1: يعني يجيك النسناس يوصل الى البرود.
3: الله الله، فعشان كذا ناخذ تعرف اجوابها.
1: صحيح.
3: النسناسه حقت البرد لازم تدفى.
1: بالضبط. انتوا عبد الله والله كلكم لابسين بلوفرات ما شاء الله. طيب ايش اسمك يا حبيبي؟
4: الله يسلمك. معك اخوك طارق القيس.
1: كيف حالك
4: يا طارق؟ يا هلا مرحبا والله بخير، بشرنا عنك الشمر.
1: الله انا طيب الله يطيب ايامك. كيف تشوف الموقع يا طارق؟
4: والله حلو الموقع على مطل، فجدا جميل اجواء زي ما قال الشيخ، يعني مايلة من
1: البرودة.
4: لطيف الى برودة اكثر. أيوة. طبعا الساعة 10 بالليل يصير جو بارد، تحتاج بلوفر او جاكيت يعني.
1: بالتوفيق ان شاء الله يا شباب. وارجع لضيفي ابو راكان، ونحن نتواصل معك في هذا الموقع السياحي، ايش الفعاليات ايش تقدمون في هذا المنتزع او المنتجع؟
5: والله هذا الايفنت يتكون من كافيات ومطاعم، جلسات مطله، ركن تسوق من جميع ما تبغاه. يمكن عندنا هنا 31 بوث، ملابس، نظارات، اقمشه، مكياج، مكياج كثير المحلات. عندنا ركن برضه في مطاعم، عندنا المطعم الايطالي، عندنا الوجبات السريعة برجر، وعندنا القهوة العربي والشاهي هذه تقدم بجميع أنواع الشاهي موجودة. عندنا الركن اللي تحت هذا مسرح يستقبل طرب والشباب والكبار والصغار جميع الفئات هنا.
1: طيب ختاما ايش تحب تقول للزوار؟
5: الله يحييكم، مرحبا ألف في صيف أبها. خذوا معكم جاكيتات لا تنسون منها. نعم، وخذوا فروات او بلوفرات
1: فعلا احنا يمكن نحتاج نوصل الى الى
5: نعم.
1: فروه
5: والله. نعم اليوم في انظار
1: بالضبط بلا صح.
5: اكيد اكيد، لان الجو مره في النهار صيف وفي الليل شتاء، لابد تاخذ معك بلوفر جاكيت.
1: نعم بحكم ارتفاعنا سطح البحر الشمس حارة شوي، ولكن في الليل يجيك أجواء برودة يعني ما شاء الله. أتمنى لكم التوفيق أخي علي السرحاني المشرف على هذا الموقع السياحي الجميل. لك مداخلة أخي خالد مع ضيفي أو ننهي هذه الرسالة من أبها؟
6: والله كل الشكر لك ولضيوفك الكرام. أنت سألتهم وش لابسين، بس ما حد سألك وش لابس أنت.
1: والله حقيقة لبس زي السعودي مع جاكيت يعني.
6: اي اجواء بارده ما شاء الله هالايام يعني او مساء.
1: اي والله اي والله بارده، لان الموقع مره مطل، ولان في ناس لله الحمد يعني
6: ما شاء الله
1: اجواء البرد فعلا
6: ما شاء الله تبارك الله. الله يهنيكم، عساها اجواء جميله. ودائما ابها معروفه باهلها وناسها بحلو المكان وجماله ونسناسه وروعه اهله وكل المصطافين فيه.
1: الله يسلمك يا خالد، وان شاء الله في الرسائل القادمه سوف ننقل لكم رسائل من مواقع ومهرجانات هنا، ننقل لكم أيضا آراء الزوار والمصطافين، ونتواصل معكم عبر هذه الإذاعة جدا.
6: يطول بعمرك إن شاء الله. شكرا لك مراسل هيئة الإذاعة والتلفزيون سعيد مشهور، وكل التوفيق إن شاء الله. يعطيك العافية.
1: الله يعطيكم.
6: حياك الله، يا أهلا وسهلا. والله عشنا أجواء حلوة ولا لا خلود؟ أي الناس تقول نسمة الهواء. اي والله الله يهنيهم ان شاء الله. ومكملين معكم في برنامج صيفنا احلى اصدقائنا، حياكم الله على 012-64-77154.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل اتباعنا. يلا انطلق
2: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
4: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1:00 ظهرا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
4: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، صيفنا أحلى، مكملين معكم مشوارنا، ورحب بجميع المستمعين الكرام. أذكركم بتطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، بإمكانكم مشاهدة كافة البرامج الإذاعية ومتابعتنا صوت وصورة، رابط البث المباشر في حسابنا على إكس إذاعة جدة FM، وأيضا التواصل معنا على 012-64-77-154. اليوم كان سؤالنا وما زال في سالفة الصيف، وش أحلى شيء لقيته من وراء الصيفيات، إذا كان مكان أو أشخاص أو تجارب. وأيضا ما زلنا يعني في فقرة خمن المكان، للتذكير احنا قلنا المعلومات التالية، واللي عليك انك تعرف اسم هذا المكان، هو سور بالنهاية. طبعا المعلومات عنه، سور حصين كان يطوق مدينة الرياض القديمة، بناه الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله 1902 ميلاديا بعد استعادته الرياض. كان يوفر هذا السور الحماية لسكان مدينة الرياض، فما هو اسم هذا السور؟ ناخذ معنا اتصالات جديدة ونقول ألو. هلا وسهلا، حياك الله يا نوال.
5: أهلين، هلا هلا خالد، شلونك؟
4: حياك الله، كيف حالك؟ شو نوال، شو اخبارك؟
5: خير الحمد لله، شلونك انت اليوم وحيد؟
4: اهلا وسهلا. لا اليوم امور زينه
5: ابد. دكتور العصر
4: في سلام اليوم. الحمد لله، تحياتنا والله للدكتور، الله يخليك،
5: يعطيه الصحه والعافيه
4: اثنيناكم وياك ان شاء الله والسامعين. نوال، وش احلى شيء لقيتي من وراء الصيفيات، خصوصا يعني انت من يعملوا في نفس المجال، الصيف بالنسبه لكم المتنفس الاكبر في العام؟
5: الراحة.
4: الأثر والراحة.
5: لا لا، مو الأكل، أنا مو راية أكل واجد، بس راحة يعني على الأقل، يعني أي. عن طلعت الشمس، يعني ترى هي التعب، طلعت الشمس بيعاد، يعني قاعد الفجر بس دي الشمس رجع الظهر، يعني بعد الظهر متعب جدا جدا جدا صراحة.
4: أي نشارككم إحنا الآباء، يعني نشارككم معاناة الظهرية هذه.
5: أي، وحتى الشوارع تخضع
4: فعلا. يعني هذا أنا قصدت الأثر، الأثر هو الراحة يعني بالنسبة لك.
5: الراحة، ولكن في ذكريات وايد أصلاً الصيف. أي. بس السنوات الأخيرة ما عندي في ذكريات صراحة، لأن صار جداً مرهق. إحنا صرنا نسوي سنة دراسية قرن. أي. فلما نجي الأجازة ما نبغى نسوي حاجة، خلاص يعني نبغى نستريح.
4: أي خلاص، هي
5: أنا خلاص الحين بكون مستريح على طول الحين، أنا خلاص.
4: خلاص يعني أديت المهمة.
5: أي خلاص الحين بعطي نفسي أجازة صحيحة في هالشهرين، بعدين ببتدي أسوي الأشياء اللي أنا بسويها.
4: ممتاز، يعني الحمد لله برضو الراحة يلقاها الإنسان من وراء الصيفيات، ما هو شرط من الأشياء اللي حددناها. أي. الواحد يعني فعلا حتى انه بعض الاشغال تؤجل. الناس اللي عندها ضغط طول السنه يقول لك الصيف يا اخي انا اعيش مع اولادي، اعيش مع جدول الناس الطبيعي، بعدين اذا بدات السنه الدراسيه يرجع النظام اصلا وابدا اشتغل في عملي يعني ايا كان.
5: طبيعي يعني بيكون في سهر وفي كذا لان بيتغير الروتين.
4: اي بالضبط.
5: وزي ما يقولون لك الظهر النهار وين بيروح نلاقي قعده، والصباح شمس واغلب المحلات تكون يعني اللي حق الاطفال مغلقه.
4: اي
5: المساء هو اللي يعني جميل، يعني الحلاوه في الصيف مساء صراحه، حتى الصبح حلوه بس المساء هو الحياه.
4: اي اكيد فعلا، حتى جدول النوم وكله نتاقلم معه ونصير مسعيد. طيب هذا فيما يتعلق بسالفه الصيف، وين المكان؟ يلا قولي لنا.
5: اتوقع سور الرياض القديم، حتى كانوا سابقا يسمونه الحامي او المحامي شيء كذا يعني،
4: او كان له اسم الحامي. نعم صح.
5: اي اي يعني لان وش اسمه احنا وهذا يعني هو طبعا اندثر الان، يبغون يعيدون بناء مره ثانيه يعني اساس ظل اثر كبير.
4: اي
5: لأن هذا السور كان على عهد الملك عبد العزيز.
4: نعم.
5: لما كان بيفتح الرياض عام 1319 عشان يسترجع استعادة، طبعا مفتوح الرياض بس استعادتها عام 1319.
4: نعم.
5: فحطوا ده السور عشان يحمون له الجنود، ويكون مثلا درع لهم عن الرشيد وبن عجلان وغيره.
4: نعم. طيب احنا
5: بسيطة وان شاء الله تكون صحيحة.
4: ان شاء الله بإذن الله. دقائق واحنا راح نسرد كل المعلومات بإذن الله.
5: ان شاء الله بإذن الله تعالى.
4: أشكرك يا نوال.
5: حياتي لك ولا خلود ولمستمعين وللحاضرة الغايبة الأولو.
4: الله يخليك واصلة حياك وبالتوفيق ان شاء الله. حياك الله. محمد أهلا وسهلا فيك. هلا والله وعليكم السلام، حياك الله يا محمد.
6: جميع المستمعين والإعلام الصالح وجميع من يسمع محمد الفرد الإعلامية
4: خليج لبنان. ونعم ونعم حياك الله. أنت اللي مشاركنا واتساب يا محمد ولا واحد ثاني؟
6: أيوة لا تركت قمات ومكالمة هاتفية.
4: حياك الله حبيبنا ونعم فيك. طيب قل لنا يا صديقنا العزيز، وش أحلى شيء لقيته من وراء الصيفيات؟
6: طبعا اللي هي احيانا يوم يكون الواحد طالع كذا تمشي وحاجه زي كذا يعني ايام الصيف زي كذا.
4: ايش يصير معك
6: يعني احيانا يوم يكون الواحد طالع ايام الصيف زي كذا في مهرجان او حاجه زي كذا مثلا؟
4: اي يعني هذا احلى شيء لقيته من ورا الصيفيات مهرجانات.
6: نعم زي كذا.
4: ما شاء الله عليك حريص. نعم. انت تروح لها دائما يا محمد؟ دور المهرجان وين وتروح؟
6: والله تقدر تقول يعني مو كل الحرص، لكن إذا صادفت إني طلعت كذا فأمر عليها زي كذا.
4: إذا يعني توفرت عندك في نفس المكان، خلينا نقول في جدة مثلا، أتوقع أنت مو من جدة بس تزورها دائم ولا؟
6: أكيد يعني لا بد الواحد يمر عليها.
4: أي فإذا لقيت مهرجان ما يفوتك.
6: حلو.
4: حلو والله، بعد مهرجانات حلوة دائما نلقاها من وراء الصيفيات ونستمتع فيها.
6: أكيد.
4: طيب
6: أكيد
4: أكيد. أنت شاركت معنا أتوقع وقلت سور الرياض على الواتساب صح؟
6: نعم صراحة أنا أخذت يعني من موقع كذا فحبيت يعني أن أشارككم.
4: جميل جميل، تسلم يا حبيبي وشكرا لك على المشاركة. نسعد سمع صوتي
6: دائما. الجميل أن أشارككم يعني حتى لو في مثلا مزيد من الصلاة

0: حاول ان نتصل يعني في الاسبوع مرتين زي كذا، لكن من يعني كثره ال يعني ان مشاركينكم لا بد نشارك معكم.
1: نتشرف نتشرف حبيبنا،
0: نتشرف لنا دائما في
1: تواصل بالسلامه يا ايها الصديق. حياك الله، يا اهلا وسهلا. فاصل نرجع لكم في الجزء الاخير من صيفنا احنا.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

وسط حضور لافت من الأهالي والزوار ضمن برنامج متنوع يهدف إلى تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بالمحافظة وتعزيز الخيارات الترفيهية للأسر خلال موسم الصيف، فيما تستمر فعاليات لمدة 90 يوم، ويضم المهرجان باقة من البرامج المتنوعة والفنية والترفيهية الموجهة لمختلف الفئات العمرية، تشمل الألعاب الترفيهية والمائية والكهربائية والمسرح المفتوح والمسابقات التفاعلية، كذلك العروض الاستعراضية، إلى جانب فعاليات الأطفال اللي تجمع بين الترفيه والتثقيف. كما يشمل أو يشتمل المهرجان على خيمة للتسوق تضم عدد من الأركان التجارية والمعارض المتنوعة بمشاركة الأسر المنتجة اللي تعرض منتجاتها في إطار دعم التمكين الاقتصاد المحلي وتعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة، وتتوزع في مرافق المهرجان مناطق مخصصة للجلوس إلى جانب عدد من المقاهي والخدمات المساندة، بما يوفر تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه والتسوق في بيئة عائلية، مع توفير المرافق الخدمية والتنظيمية اللازمة لضمان راحة الزوار وسير الفعاليات وفق أعلى المعايير. طيب، هذه كانت آخر أخبارنا، ولكن اليوم في خمن المكان كان عندنا مجموعة من الأصدقاء اللي جاوبوا بشكل صحيح، يعني كانت نوال محمد الحربي بيد يعني يشاركونه، وفعلا الإجابة الصحيحة كانت سور الرياض أو بمسمى آخر وهو الحامي. طبعا سور الرياض القديم هو سور حصين كان يطوق مدينة الرياض القديمة، بناه الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه في عام 1902 ميلاديا بعد استعادة الرياض، وزيل يعني هذا السور بعد نصف قرن تقريبا، ومن أسماءه الحامي لأنه كان يوفر الحماية لسكان مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية من الاعتداءات والغارات. كذلك شيد سور الرياض القديم من اللبن والطين الخالص المخمر لعدة أيام ويتسم بالمتانة، واستغرق بناؤه ما بين 40 إلى 60 يوم تقريبا، وكان السور يحتوي على عدة أبراج يصل ارتفاع بعضها إلى 12 متر، ويحتوي سور الرياض القديم على عدة أبواب كانت تسمى دراويز وبعضها كبيرة ورئيسية وأخرى صغيرة مخصصة للراجلين ويطلق عليها النقب، وكانت الأبواب تفتح من بعد صلاة الفجر فقط في هذه الأوقات، بعد صلاة الفجر حتى صلاة العشاء، ولا تفتح ليلا إلا لمندوب الملك أو أحد القادة. طبعا أدت عمليات التوسع العمراني إلى إزالة سور الرياض القديم خلال الفترة من عام 1950 إلى 1952 ميلادي، لكن الهيئة الملكية لمدينة الرياض قررت إعادة بناء السور على إنقاذ السور الشرقي القديم في المنطقة الواقعة شرقي مجمع سويق التجاري، وحددت مسار على الشارع في الأجزاء التي لم يعد بناءها بأحجار ذات ألوان مختلفة على اللون الأسفل. فهذه إجابة اليوم عن خمن المكان وهو سور الرياض القديم أو الحامي، يعني كان له أسماء كثيرة من ضمنها وأشهرها هو الحامي. بكذا وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا اليوم، إن شاء الله تكونوا وفقنا في تقديم هذه الحلقة، ومعاكم إحنا يوميا في برنامج صيفنا أحلى على امتداد الأسبوع كامل طوال السبع أيام من 8 إلى 10 مساء. كنت معكم اليوم خالد مستور، وفي الإخراج خلود لبني، نستودعكم الله وفمان الله.

0: جدة اف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
0: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: جدة اف ام على هواك.
5: تسعة وعشرين الآن على جدة اف ام.
6: يا هلا وسهلا بكم مستمعينا، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف التاسع والعشرين، أكيد 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء. يا هلا وسهلا، أوقاتكم دائما حلوة وأخبار جميلة، أوقاتكم كلها سعادة. لكم تحياتنا من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. طبعا لما نسمع إخراج حلو وجميل أكيد راح يكون لمخرجتنا الجميلة خلود لبني بدون أدنى شك. وأذكركم برقم الواتساب 800 244 28 28 ونغني مع خلود ونرجع.

24 على جدة اف ام. 29 على جدة اف ام، يا هلا وسهلا بكل اصدقائنا. و 800 244 28 رقم الواتساب، وكمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس. شكرا لكل احبابنا واصدقائنا اللي بيتابعونا واللي بيتفاعلوا معانا واللي بيرسلوا كمان افتتاحياتهم ومشاركاتهم. قبل ما نروح لموضوع حلقتنا اليوم، نروح لافتتاحياتكم. طيب، عندنا بنت اليمن، يا هلا وسهلا، تقول أصعب رحلة هي العودة إلى نفسك، أن تعبر كل ما تراكم فيك من ضجيج وتواجه ما حاولت تجاهله طويلا، أن تنزع عنك طبقات الصمت التي لبستها كي تبدو بخير بينما كنت تتآكل من الداخل. ليست العودة سهلة لكنها حقيقية، تشبه أن تفتح بابا قديما وتجد نفسك تنتظر خلفه بصبر لم ينتهي. بنت اليمن. طيب، كمان شكرا لمازن. هلا والله مريم خلود، حياكم الله، يا هلا وسهلا بك يا مازن. شكرا لفؤاد على التصاميم الجميلة، يعطيكم العافية، شكرا للجميع. خلينا نروح لافتتاحية حبيت أشارككم فيها. تقول هذه الافتتاحية: جميع النجاحات الكبيرة في الحياة عبارة عن سلسلة متتالية من الخطوات. المشاريع الناجحة بدأت بفكرة، الكتب العظيمة بدأت بصفحة، رائد الأعمال بدأ بخطوة، والرياضي بدأ بتمرين. ومن يقرأ اليوم 10 صفحات سوف يجد نفسه بعد عام قد أنهى عشرات الكتب، بينما من ينتظر الوقت المثالي قد يبقى مكانه. لا تقلل مما تستطيع فعله الآن واليوم، فالأعمال الصغيرة حين تتكرر تصبح إنجازات كبيرة. هذه الافتتاحية اللي حبيت أشارككم فيها. ونروح لموضوعنا اليوم اللي راح يكون عنوان لحلقتنا، اللي هو احنا اليوم بنتكلم عن الخطوات الرئيسية لإعادة هيكلة الأفكار أثناء الضغط النفسي. نعم، هيكلة الأفكار أثناء الضغط النفسي. لما إحنا نواجه ضغوط نفسية دائما يميل تفكيرنا إلى تضخيم الأفكار، تمام، وتساعدنا التقنيات إعادة صياغة الأفكار على النظر للأمور بتوازن أكثر. فاليوم إحنا راح نتعرف على هذه التقنيات. أوكي، أحياناً إحنا مو كل شيء نفكر فيه بيكون حقيقة. أكبر خدعة يقع فيها الإنسان إنه يصدق كل فكرة تدور في رأسه. ليش إحنا بيتغير تفكيرنا تحت الضغط؟ إيش تقول الدراسات حول هذا الموضوع؟ إيش هي الأسباب؟ إيش هي أيضاً الحلول والخطوات اللي نقدر نهيكل فيها أفكارنا بعد أو أثناء الضغط النفسي؟ وكثير من الدراسات العلمية والنفسية والاجتماعية في هذا الموضوع، أكيد هذا كله رح نتكلم عنه في حلقتنا اليوم. أذكركم برقم الواتساب 800 244 28 28. نغني مع خلود ونرجع.

29 على جدة اف ام. طيب احنا رجعنا لكم مستمعينا، هلا وسهلا. اليوم نتكلم عن هيكلة الافكار اثناء الضغط النفسي. طبعا في ابحاث في العلاج المعرفي السلوكي قالت الى ان معاناة الانسان لا تنتج من الاحداث وحدها فقط، بل من تفسير العقل لهذه الأحداث. الحدث واحد لكن تفسير شخص له قد يجعله ينهار، والشخص الآخر ممكن يتعلم. عشان كده ركزوا على تعديل طريقة التفكير وليس فقط تغيير الظروف. طبعا في خطوات لهيكلة الأفكار أثناء الضغط النفسي. أول شيء فحص الأدلة. أول خطوة أو أول عامل هو فحص الأدلة. يعني أول سؤال ممكن نسأله أنفسنا، يعني هل إحنا الأفكار اللي بتجينا أو اللي قاعدين نفكر فيه هو فعلا حقيقة ولا مجرد احتمال؟ كم مرة يعني إحنا حسبنا حساب شغلات كثير صعبة بس ما حدث منها شيء؟ فعشان كده لابد إن إحنا نسأل البحث عن الدليل، تمام؟ فهذا أول خطوة اللي هو فحص الأدلة. ثاني خطوة النظر للصورة كاملة. العقل بيكون تحت الضغط بيشبه الكاميرا اللي بتقرب العدسة على المشكلة فقط بس، وتترك باقي الصورة. عشان كده لابد إن إحنا نحاول إن نقرأ المشهد ولا نشوف الصورة من كل الزوايا. الخطوة الثالثة، أول شيء قلنا فحص الأدلة، الثانية إنه ننظر للصورة كاملة. الخطوة الثالثة نبحث عن الجانب اللي إحنا مو قاعدين نشوفه، يعني نحاول نعرف إيش الهدف أو الرسالة من هذا الموقف ولا من هذه التجربة القاسية اللي إحنا مرينا فيها. إيش الشيء اللي يمكن أنا أتعلمه؟ هل أنا خرجت بخبرة؟ هل أنا خرجت بمعلومة معينة؟ هل أنا أصبحت أقوى؟ هل أنا أصبحت إنسان حكيم أكثر؟ هل أنا أصبحت متأني؟ هل اكتشفت شيء عن نفسي؟ لابدنا نعرف إيش المقصود من وراء هذه التجربة. كثير من الناس ما يعرف أنه ممكن أصعب تجاربهم هي كانت أفضل بداية لمراحل حياتهم القادمة. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم على الواتساب 800-244-28-28. بليز اكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة، لأنه في مشاركات قاعدة توصلنا بس بدون أسماء، راح أرجع لها مرة تانية تكونوا شفتوا مشاركاتكم. عبد الله بركاتي هلا وسهلا يقول الضغط لا يغير شخصيتنا دائما، لكنه قد يغير طريقة تفكيرنا مؤقتا. فعندما يتعرض العقل لضغط مستمر ينشغل بالبحث عن النجاة أكثر من البحث عن أفضل الحلول، فتتغير نظرتنا للأمور ونصبح أكثر اندفاعا أو تشاؤما أو حساسية. لذلك قد نتخذ قرارات لا تشبهنا أو ننظر إلى المواقف بمنظور أضيق مما لو كنا في حالة هدوء. النصيحة أن تؤجل القرارات المهمة إذا كنت تحت ضغط شديد، وأن تمنح نفسك وقتا للراحة واستعادة التوازن. فالعقل الهادئ يرى ما لا يراه العقل المرهق، وكثير من الأمور تتضح عندما يهدأ الضجيج داخلنا. عبد الله بركات، مساء الفل مريم وخلود مستمع الحرف 29، أنت أعطتنا نصيحة من ذهب فعلا يا عبد الله بركات، وجبت الحل يعني وأفضل الحلول حقيقي يعني لهذا الموضوع. صح الضغط إحنا ما يغير شخصيتنا، لكن هو يغير طريقة تفكيرنا حتى لو كان مؤقت. الإنسان لما يتعرض لضغط مستمر أكيد خلاص يعني راح ينشغل في إني أنا كيف أطلع من هذا الضغط بأي طريقة كانت. مو شرط أني أنا أبحث عن أفضل حل ويكون الحل البيرفكت والمثالي، المهم أني أنا أطلع من هذا الضغط. طيب هذه كانت مشاركة عبد الله بركات.
طيب السلام عليكم. وعليكم السلام. إبراهيم عبد الله هوساوي، أهلا وسهلا. يقول أحيانا يجب الابتعاد عن الضغوطات لكي يتم إعادة ترتيب الأوراق المبعثرة. طالما أنت تحت الضغط بشكل مستمر وبشكل مباشر، أكيد راح تفقد توازنك، أكيد راح تفقد الاتجاه والطريق والبوصلة. فلابد فعلا أنك تحاول تبعد قدر الإمكان عن هذا الضغط، أو تحاول تفصل عشان بس تحاول تعيد ترتيب أوراقك وتعرف وين اتجاهك. تحاول ترجع تقف على قدميك من جديد. نعم أتفق معك يا إبراهيم، وتحياتنا لك، يا هلا وسهلا. طيب إيش رأيكم نروح نغني مع خلود ونرجع؟ يلا لا تروحوا بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: أكيد 29 على جدة اف ام. هلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن. مضمنا الوقت نصف ساعة عدا دقيقة واحدة. هلا وسهلا بالجميع. نرحب بكل اللي انضم معانا الآن واللي كانوا معانا 800-244-28-28 رقم الواتساب. ارسلوا مشاركاتكم أيضا آرائكم حول موضوع حلقتنا اليوم. وتقبلوا تحياتنا كفريق عمل من الإعداد والتقديم. أنا مريم العمري والإخراج الجميل اللي بنستمتع فيه أكيد لمخرجتنا خلود لبني. اليوم نتكلم عن هيكلة الأفكار مش في أي وقت لكن في أثناء الضغط النفسي. قبل في نصف الساعة الأولى تكلمنا عن فحص الأدلة يعني أوكي، والفحص الأدلة بشكل مختصر قلنا إنه معظم الأفكار السلبية أحيانا ممكن تفتقر للأدلة. ممكن أنت توقف هنا وتراجع الحقائق، إيش هي الأدلة المؤيدة المعارضة؟ هل تعتمد هذه الأفكار على المشاعر ولا الحقائق؟ هل نبالغ في أهمية هذا الدليل ولا لا؟ كمان قلنا عن رؤية الصورة كاملة، إنه قلنا عقولنا كالكاميرا يعني تراجع أو تعمل فوكس على شيء على جزء محدد من الصورة مش كل الصورة. لابد أن نعرف أنه في جوانب إيجابية أحيانا ممكن إحنا نتجاهلها، ولابد أن نسأل كمان هل إحنا قاعدين نشوف المشكلة كجزء من الواقع أم هي كل الواقع. كمان من الخطوات اللي هو البحث عن الجوانب الإيجابية الخفية. الظروف

الظروف الصعبة مكاسب ودروس، لابد إن إحنا نبحث عن المعاني والفرص والأشياء اللي إحنا نتعلمها منه. كيف راح إحنا نشعر تجاه هذه التجربة؟ فين نلاقي الحكمة أو الجمال حتى في التجربة اللي قاعدين إحنا نمر فيها؟ كمان من الأفكار أو من الخطوات اللي بتخلينا نهيكل أفكارنا أو نرجع نعيد هيكلة الأفكار، كن صديق لنفسك، عامل نفسك بنفس اللطف اللي تعامل فيه الآخرين بالضبط. يعني لو جاء صديق شكالك عن شيء هو ما نجح فيه، أكيد أنت ما راح تحطمه، أوكي؟ هتقول له، هتدعمه عاطفيا، هتدعمه معنويا، هتقول له لسه قدامك الفرص موجودة، الحياة موجودة، الحياة ما انتهت، الفرص ما انتهت. نفس الطريقة اللي تعامل فيها صديقك عامل فيها نفسك، وما تكسى على نفسك. كمان في شيء اسمه وضع الأمور في نصابها الزمني. كيف؟ يعني ممكن تتراجع أهمية وخطورة هذه المشكلة بمرور الوقت. يعني من الأسئلة، يعني هل راح تبقى المشكلة بنفس الأهمية بعد شهر أو سنوات؟ كيف ممكن إحنا تجاوزنا مثل هذا الموقف من قبل؟ أوكي، يعني يظل الواحد يقيم الأمور. يعني من أيضا هيكلة الأفكار النظر إلى ما وراء المشكلة. حتى لو كانت المشكلة صعبة، في جوانب كثير في حياتنا الحمد لله تستحق الانتباه. إيش هو الشيء الجيد المستمر في حياتك اللي لسه ما انتهى؟ إيش هي المتعة البسيطة اللي انت قاعد تستمتع فيها؟ أمور كثير في الحياة ممكن تخليك ترجع تعيد تهيكل أفكارك أثناء الضغط النفسي، وهذه يمكن بعض الخطوات الرئيسية لإعادة هيكلة هذه الأفكار. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم على الواتساب 800-244-28-28. على الطميح يقول لكي تعيد هيكلة أفكارك بعد الضغط، لابد أن تتحدى الأفكار السلبية التلقائية واستبدالها بأنماط تفكير متزنة عبر خطوات منهجية بسيطة لاستعادة السيطرة، ومنها التفريغ العقلي والجسدي، تدوين الأفكار المسببة للضغط، إعادة الصياغة بواقعية، واليقظة الذهنية. علي الطماحي. طيب مازن الغانمي يقول ضبط التفكير تحت الضغط النفسي يحتاج إلى هدوء أكثر، لأنك إذا أنت ضبط نفسك وتكون هادئ تحت الضغط وتفكر، هتلاقي نتائج أفضل وأحسن من الضغط اللي أنت فيه. يعني فعلا اتفق معك، يعني ضبط التفكير يعني الهدوء المفتاح زي ما يقولوا، الهدوء. حاول تكون هادئ أكثر عشان تضبط تفكيرك أكثر، بالذات لما تكون تحت ضغط نفسي معين. طيب نروح لسناب شات، وشكرا لكل أصدقاء اللي بيرسلوا على الدايركت مسج في السناب شات. طيب محمد من جدة، يا هلا وسهلا، يقول مساء الخير مريومة وخلود، مستمتعين معكم. يا هلا وسهلا بك يا محمد، مساءاتك جميلة أنت وكل مستمعين الكرام. يقول أنا كنت دايما أشوف مشاكلي هي الأكبر في الحياة وفي العالم، بعد كده عرفت أني أنا اللي كنت أكبر هذه المشاكل. خليني أقول على شغلة محمد، كل شخص فينا قاعد هو يشوف مشكلته وهمه أكبر شيء في الحياة، وأنه هو أصعب شيء في الحياة، كل شخص فينا. فعشان كده إحنا الشيء الكبير عندك أنت قد يكون شيء صغير عند الآخر، وشيء صغير عند الآخرين قد يكون كبير عندك. فإحنا بلاش نقارن نفسنا بالآخرين أو نقارن مشكلاتنا بالآخرين، لأنه كل شخص ليه ظروفه الخاصة وليه حياته الخاصة. وبلاش أيضا نقلل من معاناة الناس، يعني فكل شخص سبحان الله يشوف مشاكله هي أكبر المشاكل عموما.

0: تحكي أنا مفارق حبيب.
1: على جدة FM.

0: 29 على جدة اف ام.
1: يا هلا وسهلا بكل أحباء وأعزاء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: أغيب عنك وأنت ساكنة دمي، وأراك في حلمي وفي أفكاري. أغيب عنك وأنت ساكنة دمي، وأراك في حلمي وفي أفكاري. أيغيب وجهك عن عيون لا ترى إلا هواك على مدى الإبصاري.

أغيب عنك، أغيب عنك وأنت ساكنة دمي، وأراك في حلمي وفي أفكاري. أيغيب وجهك عن عيون لا ترى إلا هواك على مدى الإبصار؟ إن الفرار من الغرام إلى النوى كالمستجير من اللظى بالنار. إن الفرار من الغرام إلى النوى كالمستجير من اللظى بالنار. أنت الحياة، أنت الحياة، فليس دونك موطن، كالنجم أنت وفي هواك مداري.

0: جدة اف ام على هواك. الحدث الاكبر والقصة الاجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الاحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
4: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج دورينا غير دائم، الانطلاقة بالعناوين. الاتحاد السعودي يبدأ مرحلة تنظيمية جديدة بعد إقرار تعديلات الحوكمة والإجراءات الانتخابية. عملاقة العاصمة يرسمان ملامح الغد. الهلال يعيد هيكلته الإدارية، والنصر يبدأ حقبة جديدة مع أنجي جول. الاتحاد يفتتح برنامج التحضيري بلا مدرب في انتظار حسم التعاقدات مع الألماني فيسينغ. يسلا يستكمل المشروع التكتيكي مع الراقي بطموحات كبيرة نحو التتويج بالبطولات المحلية والقارية.

0: اهلا بمشاهدي السعوديه ومنصه شاهد ومستمعينا براثير جده اف ام، حلقه جديده من برنامج دورينا غير دائما. اراكم تعليقاتكم وطروحاتكم بكل تاكيد محل اهتمامنا على هذه الطاوله على هاشتاج البرنامج، اظهركم الان على الشاشه. اللي سمعنا عبر الاثير اتمنى لك ان شاء الله قياده امنه، واذا حبيت تشارك معنا في الهاشتاج في حال وقفت سيارتك يعني استقريت في مكان معين تقدر تدخل على حسابنا في منصه اكس، تكتب دورينا غير، تدخل الحساب تلقى الهاشتاج موجود، تشارك معنا في مقاطع هذه الحلقة والحلقات السابقة وجميع المعلومات اللي نذكرها في البرنامج وجميع الأحداث الرياضية. خلونا نرحب بضيوف هذه الحلقة الزميل العزيز علي العنزي، حياك الله أبو فهد، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا أخوي عبد الرحمن، أمسي عليك على الزملاء الأعزاء بكل خير بحول الله تعالى، حلقة جميلة مع المونديال المستمتعين فيه
0: بإذن الله تعالى. كذلك رحب بعبد الرحمن أبو عود، حياك الله أبو نور، أهلا وسهلا فيك.
2: حياك الله أبو سارة، حياك حيا أبو فهد وحيا ضيوفنا اللي بينضموا لنا، حيا الأهم اللي هو مشاهدينا ومستمعينا الكرام.
0: أكيد بعد يعني في حال نفتحنا الحديث عن المونديال راح ينضمون ضيوفنا من الخارج سواء من أمريكا ولا غيرها إن شاء الله خلال الفترة الحالية، بس بروح لأبرز الأخبار المحلية وهو الخبر الأهم بالنسبة لنا اليوم، نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السعودي لكرة القدم اللي أقيمت اليوم الأربعاء. طبعا الاتحاد السعودي اجتمع بتقنية الاتصال المرئي بحضور 46 عضو من أصل 49 عضو في الجمعية العمومية. بدأ الاجتماع بطلب من أمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم ماجد آل صاحب باعتماد جدول الأعمال، تمت الموافقة عليه. بعدين تم اعتماد الجمعية تعيين 3 مراقبين مستقلين للإشراف على إجراءات الاجتماع. بعدين صادق أعضاء الجمعية العمومية على محضر الاجتماع السابق، تم التصويت والموافقة على المقترحات لتعديل النظام الأساسي ولائحة الانتخابات، وكذلك تم التأكيد على اعتماد التعديلات المقترحة بهدف استكمال الإجراءات النظامية الخاصة بالعملية الانتخابية. شهد الاجتماع طبعا كلمة للرئيس مجلس الإدارة الأستاذ ياسر المسحل وقدم شكره وتقديره لجميع أعضاء الجمعية. اللي كنا نتكلم عنه واللي بقول لكم إياها الآن التعديلات، التعديل الأول كان أنه بحيث تصبح يعني يصبح عدد الأعضاء في مجلس اتحاد كرة القدم 12 عضو بدل 11 عضو، يعني رئيس ونائب وعشر أعضاء. الشغلة الأخرى اللي هي تعديل مسألة الانتقال منصب رئيس مجلس الإدارة لاتحاد كرة القدم من شخص إلى شخص. سابقا في حال قدم استقالته ف بشكل عاجل جدا يذهب رئيس المجلس وأعضاء المجلس ويستلم الأمور الأمين العام، وهذا يسبب خلل إداري بصراحة في استمرارية الأعمال فيما يخص الاتحاد. اقترح الاتحاد أن يستمر الاتحاد برئيسه وأعضاء مجلس إدارته لحين تسليم الاتحاد القادم الجديد بعد انتخابه في آخر شهر 8، يعني راح تبدأ الانتخابات إما بداية شهر 8 المفترض أن قبل 3 أسابيع أو نهاية شهر 7 الشهر الجاري. علي
1: شوف، كل ما تم اليوم في الاجتماع أنا ممكن يعني أنا أعتقد أنه ما كان في شيء رئيسي يعني أو أحداث مهمة جدا نتكلم عنها، لكن أكثر ما أثار استغرابي صراحة في هالاجتماع تحديدا هو عدم الحديث عن إخفاقات المنتخب السعودي الأخير. أنا استغربت صراحة عدم التطرق للخسارة والخروج من المونديال. صراحة كنت أتمنى سواء الاتحاد السعودي لكرة القدم أو الأندية فتح باب ملف المنتخب والحديث عنه وأسباب الخسارة، أسباب الخروج اللي كنت أنت يعني أفضل بكثير ممكن تقدر تبدأ فيه المونديال، لا من ناحية الإعداد ولا من ناحية حتى التأهل أساسا بداية من التأهل والمدرب والإعداد طريقة الاختيار واللاعبين والتشكيلة. تخيل معي عبد الرحمن أن كل ما يحمل هذا الملف من أهمية ما شفنا فيه أحد تكلم صراحة. عدا ذلك خليني أقول لي وش المهم، ياسر المسحلي بيمشي بيجي مرشح جديد، طيب وبعدين جدول أعمال مصادقين عليها وموافقين عليها، طيب وش الشيء اللي ممكن يستفيد منه الشارع الرياضي اليوم؟ لو جيت للمشجعين وقلت لهم ترى صار في جدول أعمال صادقوا عليه الأندية على التغيير أو التعديل أو الإضافة أو الإلغاء،

0: يقول لك طيب وش النتائج؟ الانديه اليوم الانديه عارفه وش دورها وش لها وش عليها، اليوم انت كاتحاد قدم وش قدمت في الفتره الماضيه؟ كيف انا اقدر احاسبك كاتحاد قدم؟
1: متاكد ان الانديه عارفه وش لها وش عليها؟
0: ايه
1: كيف؟
0: اليوم الانديه تعرف ليش لها وش عليها أدرى. اليوم لا تاخذ الموضوع الانديه،
1: انا تعرف
0: بس خليني اقول لك شغله،
1: انا ناقشك شويه بلغتهم.
0: هي ممتاز،
1: ممكن اليوم الانديه تعرف وش لها بس ما تعرف وش عليها.
0: ممتاز، الانديه ما تعرف شيء، ما عندي مشكله انا.
1: طيب
0: انا اليوم يهمني كاتحاد قدم انت وش سويت خلال الشهرين الثلاثه الاخيره في كاس العالم واعدادك لكاس العالم. الانديه بصرهم يتفاهمون مع جماهيرهم ويصير اللي يصير، لكن انت اليوم كاتحاد قدم وش سويت؟
1: مين يحاسب اتحاد القدم؟
0: من اللي يحاسبه؟
1: مين؟ بس
0: اليوم
1: الصورة.
0: اليوم
1: انت تعرف مين اللي يحاسبه؟
0: خليني بس اكمل الفكره. اليوم اكيد ان في وزاره تحاسب اتحاد.
1: لا مو بالوزاره.
0: اليوم شوف خليني بقول لك شغله، اليوم سمو الوزير الله يحفظه قدم كل ما يمكن تقديمه،
1: صحيح،
0: دعم ومتابعه وتوفير كل ما يحتاجون. اتحاد القدم من اللي يتابعه؟ من اللي يقيم اعماله؟ اليوم اعضاء الجمعيه. من هم الاعضاء؟ طيب
1: الانديه.
0: اليوم الانديه ولا نادي تكلم عن اخفاق المنتخب،
1: يعني بمعنى النادي ما يعرف وش عليه.
0: اليوم النادي إيه؟ بس خلنا بس
2: يقولون استقالته إيه؟ ما ادري حتى واحد مقفي
0: بس واحد ماشي. بس بالاخير اليوم انت كنت تقدر تظهر بمظهر مختلف في كاس العالم،
1: صح؟ ما في شك.
0: انت اليوم كيف تاهلت؟ من اصعب بوابه تاهلت فيها للمونديال، جيت شلت المدرب، جبت مدرب جديد، اختار لاعبين جدد، طريقه لعب جديده. طيب هذه الاشياء كلها الاشياء اللي تصير احنا في كل مونديال وكل لحظه. لا تتكلمون قبل المونديال، لا تتكلمون قبل الاستحقاق. لا بس خلني
2: بس هذا ما عاد تعالجه. ده خلاص
0: ما عاد تعالجه. شفت الكلام هذا؟
2: لا تقوله منه الفهد، تقول الرئيس الاتحاد الجاي الجديد،
0: لا
2: اعضاء الجمعيه يقول له تعال اللي صار في الفتره الماضيه.
0: شفت اللي صار هذا؟
2: وايضا الكلام اللي احنا جالسين اليوم
0: بعد خليك تكمل ابو حمد،
1: بس ابي يقفل النقطه. قفل
0: هذا الكلام اللي احنا نقوله بنقوله للرئيس الجديد، والجديد بنقوله للي بعده، واللي بعده بنقوله للي بعده، وصار الليل وحنا ما سرينا.
2: لا
0: والله العظيم كله. شوف من 2018 كاس العالم الى 2022 كنا متواجدين على هالطاوله، الى كاس العالم 2026 لا تتكلمون، لا تقولون، لا تحطون. يا ابو احمد
2: يقول يا ابو وفي البرنامج
0: انا اتكلم انا على درجات يا اخي انا اتكلم. لا تقولون بمعنى اليوم عندنا استحقاق خلونا ندعم وبعد بعد.
1: لا والله كنا نقول يا علي
0: صدقني كان كل الكلام عن الدعم الدعم الدعم الدعم الدعم الدعم، ثم نشوف النتائج بعدين نقول خلاص هذا بيمشي بيجي واحد ثاني.
1: ممتاز، واضح. عبد الرحمن
2: يعطيه العافيه ابو فهد. اليوم يعني انا فاهم يعني وين بيروح له اليوم. انا فاهم في النهايه الاتحاد زي ما تقول لك راح اليوم في الجمعيه عقدت لها هدف اسمى، يمكن طرحت ماده جوهريه اللي تتعلق عمليه استمرار الاتحاد،
1: صح،
2: حتى ما يسقط رئيس الاداره ويصير خالي الان، وخصوصا السعوديه على يعني خلال يمكن شهر سبتمبر متوقع استضافه كاس الخليج، فايضا اهميه استقرار وفتح فتره الانتقالات والامور هذه ما قبل الموسم، فمهم انه يكون الاتحاد مستقر. يمكن اليوم انا اثير عن طريق السيد سليمان الهتلان ونائب رئيس مجلس اداره نادي الهلال، شركه نادي الهلال، انه النقطه الخاصه بهذه النقطه الجوهريه لها كانت فقط مطالبته انه عدم ممانعته من هذا الامر، ولكن مطالبته انه تعقد ورشه عمل تسبق الجمعيه على الاقل قبل كم يوم يتم مناقشه هذا الامر، وانا اروح معه في هذا الجانب. اليوم ما في شيء يمنع، بالإضافة إلى يمكن النقطة التي تخص المكايدة حتى ممثل نادي الحزم على هذه النقطة. أيضا النقطة الأخرى لجملة التغييرات كانت وضعت بشكل كجملة كاملة دون تفصيل مواد بشكل مفصل، يعني يوم يمكن الأندية تبغى تتفق على عدد معين وتختلف على بعض البنود أو بعض المواد، لكن هي وضعت كجملة كاتفاق عليها أو ترك أو الامتناع أو الرفض كجملة. هذا الأمر يعني أيضا نادي الهلال اقترح أنه يكون التصويت مستقبلا بشكل مفصل لتعديل
1: على البنود،
2: أي تعديل يكون بشكل مفصل. وأنا أروح مع هذا الجانب زي ما قلت لك، متوقع أنه بتاخذ مدة طويلة في نهاية أغسطس حتى تنتهي فترة الانتخابات تدخل على كأس الخليج. قلت لك متوقع بنسبة كبيرة انه رئيس الاتحاد السعودي ما هو نفس الجديد، سواء مكمل استاذ ياسر او اذا ياسر حسب ما

0: كان ممكن يترك في نهايه اوغست تقريبا،
1: لكن هو كاس الخليج وكاس اسيا عبد الرحمن صح كاشراف على المنتخبات، والمنتخب الان مستقل له ادارته صراحه، والرجال اللي وضع في هذا المنصب الان اللي هو فهد المفرج قادر انه يدير الامور بصراحه بدون رئيس، لان الخبره اللي يمتلكها ما شاء الله تبارك الرحمن. لكن اتكلم عن تنظيم كاس خليج وكاس اسيا، في اللجنه المحليه لتنظيم كاس اسيا 2027 اللي تقوم في هذه الامور،
0: والله
1: وهي اللي قامت
0: كاس الخليج اللي تستلم عنا
1: نعم، وهي اللي قامت بتنظيم ترى دوري ابطال اسيا الاخيره نهائيات في جده، هي اللي قامت ترى بتنظيم
0: احنا تعاملت معهم
1: كلنا تعاملنا معهم، فلذا عشان كذا انا استقيت المعلومه داري انا، فعشان كذا انا استقيت المعلومه وقتها في تجربه تطبيق اهلا، وقتها ترى جربوا اشياء كثيره على فكره، فكانت يعني تنظيميا رائعة جدا. وبعدين احنا في المملكة يا رب لك الحمد والمنة الأعمال مستمرة بعمل مؤسساتي واضح ممنهج بأن تكون عندنا شركات مختصة لمثل هذه الأمور. اليوم في لجنة كاملة تمثل ترى هذه احنا نسميها لجنة بس هي شركة متكاملة، يعني فيها رئيس تنفيذي، فيها أعضاء، فيها نواب، فيها موظفين يشتغلون فول تايم، يعني ما يقصرون يعني من البدايه للنهايه، فهم يقومون بهذا المقام. الاتحاد السعودي هو اتحاد رسمي للمخاطبات الرسميه، للتواجد الرسمي، لاستقبال الوفود وغيرها من الامور يعني فقط.
0: فبالعكس في النهايه انا اقول الله يوفق ان شاء الله. شيء الاسماء اليوم الاتحاد هذا سيرحل يعطيهم العافيه زي ما قلنا. ارجو من رئيس الاتحاد القادم وفق إن شاء الله تكون في انتخابات يعني عادلة وتكون واضحة للجميع كمعايير اليوم، وما يمنع أنه يرجعوا يتنازلون عن بعض البنود زي ما قلنا. اليوم اثنين من سنتين من أصل خمس سنوات الأخيرة ما في أحد، بعد في أحد ما في إلا اثنين ثلاثة إلا إذا كان يعني في يعني أحد واضح أنه يكون جاهز، الله أعلم.
2: طيب. بس في سؤال عبد الرحمن احتاج لتفسير بس عشان يمكن ان يكون يعني ما هو واصلني بشكل كامل.
1: اذا
2: عندي اعتمدت الجمعيه تعيين ثلاث مراقبين مستقلين للاشراف على اجراءات الاجتماع ولا لا؟
1: ايه
2: ممتاز. الحين الثلاث مراقبين المستقلين شدد لي تحتها هم ما هم نفسهم اعضاء في الاتحاد نفسه؟
1: شلون اعضاء في الاتحاد نفسه؟
2: اعضاء في الاتحاد السعودي.
0: احيانا تصير في اللجنه الاولمبيه، احيانا تصير
1: رئيس تنفيذي. هشام قاسم عضو بالاتحاد السعودي؟
2: كملها.
1: رئيس تنفيذي الاتحاد السعودي لكرة السلة.
2: لكرة السلة ممتاز. كرة السلة وشو؟
1: ما له دخل الاتحاد السعودي لكرة القدم.
2: أنا ممتاز. أنا أعتقد يعني أنا عشان كذا أنا سألت. الآن هو الرئيس التنفيذي الاتحاد السعودي لكرة السلة.
1: صح.
2: الاتحاد نفسه.
1: لا ما
2: يعني هم جابوه مستقل من السلة لكرة القدم.
1: بس دقيقة عشان أنت عشان إحنا نفهم وكلنا نكون على صفحة واحدة.
2: ممتاز.
1: اليوم من مظلة الاتحادات الرياضية في السعودية؟
0: لجنة الأولمبية
1: والبارالمبية السعودية اللي رأسها الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل. ممتاز. سمو وزير الرياض طبعا هو رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية، ما له دخل في أنه وزير الرياض، فمنفصلة الثنتين. فلذلك هذولي أعضاء في اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، هم رؤساء تنفيذيين لعدد من الاتحادات الموجودة الرياضية. أكيد كرة السلة مختلف عن كرة القدم، والشطرنج مختلف عن كرة القدم،
2: بس هم في الاتحاد نفسه.
1: كلمة الاتحاد أي لعبة يسمى اتحاد لأنها هي منظومة، عشان كذا يسمى
2: أنا
1: اتحاد.
2: عشان كذا أنا وجهت السؤال وتفسيرك لا إن شاء الله أنه يكون هو الصحيح.
1: لا إن شاء الله أنه صح. طيب آخر مو آخر نقطة وبعدين بدخل في في في أمر آخر، بس ودي أقول ذا الكلمتين اللي في خاطري للمجتمع الرياضي بشكل عام ولأعضاء الجمعية العمومية بشكل خاص والمسؤولين عندنا في الرياضة السعودية. اليوم العملية الانتخابية ليست إجراء تنظيمي فقط، هي تجسيد حقيقي لحق لأعضاء الجمعية العمومية، وتجسيد حقيقي لإرادة الجمعية العمومية في صنع القرار للرئيس القادم المنتخب. أتمنى أن هذا الأمر يتم بعملية انتخابية شفافة للجميع، هذا واحد. اثنين، أتمنى من كل قلبي أنه كل عضو جمعية عمومية يمارس حقه الأصيل في أنه يعدل، يضيف، يستفسر، يغير بند، يضيف بند، يشيل بند. لابد أن تمارس حقك. أتمنى من أعضاء الجمعية العمومية أن يمارسون دورهم ويفعلون دورهم. اليوم في شروط للانتخابات، واحدة من الشروط أن آخر خمس سنوات لابد أن يكون له سنتين متواجد في منصب محلي أو دولي في كرة القدم، وهذا الشرط يحد ناس كثير ويحد طاقات عندنا في المملكة العربية السعودية نتقدم نفسها للترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم. اليوم يا

0: جمعية عمومية بإمكانكم اليوم ترفعون تعديل على هذا البند بتكتل معين لعدد من الأعضاء 49. إذا زادوا عن النصف فراح يستوجب على الاتحاد كرة القدم أنه يغير هذا القرار، يغير هذا البند. فلذلك فعل دورك. احنا اليوم مو واقفين معكم يا اعضاء الجمعيه العموميه، واقفين معكم انه انتم تجسيد حقيقي لاراده الانتخابات بصوتكم الفعال، باتخاذكم للقرار، برؤيتكم. لا بتمارسون دوركم انتم، مو بس فلوسي ايش صار علي، مباراتي غير وقتها، جب وقتها، سوبر ما يصير، لجنه انضباط، لجنه حكام. لا، انت عضو جمعيه عموميه في الاتحاد السعودي لكره القدم اللي يشرف على المنتخبات السعوديه، مارس حقك. يا اخي قول ليش المنتخب السعودي للشباب مدربه فلان، ليش اتخذتوا القرار هذا الفلاني، ليش سويتوا هذا الفلاني. يا أخي هذا حق من حقوقك، ومارسها بشكل نظامي. إذا جاك إيميل لاجتماع جمعية عمومية بشكل مباشر رد على هذا الإيميل وقل أنا عندي بند لابد أن يضاف للتصويت، ويضيفونه للتصويت ويردون الناس. لا يمكن أعضاء جمعية عمومية حنا سنين ومنين بس ترفع يدك مالك رأي، وإذا تكلم واحد كلنا شبينا سنس نقولنا والله تكلم حق الحزم، حق الهلال، حق الاتحاد، واحد تكلم. فأتمنى يا جماعة الخير أن كل واحد يمارس حقه الفعلي في هذا الموضوع.
1: شكرا أبو سارة، هذا المنطق اليوم. تدري في يعني اليوم 2013-2014 أنا كنت متقدم في هالموضوع هذا بشكل كبير، كان أعضاء الاتحاد حتى أعضاء الجمعية العمومية عندهم يعني تقدم. رجعنا وراء، هذه المشكلة اليوم 7 سنوات تزكية فترتين أدت لها الموضوع هذا. اليوم إن شاء الله أتأمل إن شاء الله السنة الأولى من لازم برضو الأعضاء بيأخذون وضعهم في التعود على هذا الموضوع، إلا الخبراء اللي سابق أنه كان عندهم تجارب سابقة. شكرا أبو سارة كذلك أنه اليوم تفعيل الدور الوطني، اليوم كل أعضاء الجمعية العمومية من حق اليوم يناقش لا قدر الله صار في خفاف في كأس الخليج،
0: صح؟
1: اليوم ما قبل كأس آسيا، اليوم مناقشة
2: يا رجل ما تكلموا هو طالع من كأس العالم، تبيه يتكلم هو طالع من كأس الخليج.
1: هذه شكلها تزكية، ما حد حاسي انتخابات وكلهم بي أنا نصوت وهذا ما صوت، وكلهم بي كلهم بيناقش. أنا ما أعطيتك صوتي إلا على ما قال. أنا أتأمل منك.
0: أنا بعطيك فكرة، بعطيك فكرة. يعني تخيل الأسماء محصورة طبعا، إذا مشت الشروط على ما هي عليه،
1: المعايير
0: ما تغيرت،
1: المعايير هذا بالذات
0: الشروط الشروط. طيب إذا الأسماء محصورة فإحنا نتكلم عن 4-5 موجودين في المجال، بس في واحد ترى يمكن غايب عن الناس، بس ما أعتقد أنه يرجع، بس أنا أفكر كذا بصوت عالي مع بعض وبرأيكم في الموضوع. وأنا متأكد لو رشح نفسه ما يحتاج أحد يتقدم غيره، لأنه راح يكتسح. أنا متأكد
1: منطبق عليه،
0: إيه منطبق على الشروط، وراح يكتسح بدون برنامج انتخابي، راح يكتسح بدون برنامج انتخابي، راح يكتسح. بس ما أدري يعني.
1: شوكت أنا يوم صار
0: إبراهيم القاسم
1: يحبونه الأندية،
0: إيه لو قدم نفسه
1: أغلب الأندية.
0: أنا أقول لك النص من أعضاء الجمعية العمومية ما عنده مشكلة.
1: أنا ما أتمنى أن يكون موجود صراحة. أعطيه العافية لأنه نفس المدرسة. نفس المدرسة، خلاص أعطيه العافية. شكرا. يتحمل ذنب غيره، مو بصغير هو، ورجال معه سلطة وأمين عام الاتحاد السعودي، كان كثير من القرارات عنده، صلاحيات كثيرة عنده.
0: أكيد.
1: إذا هو
0: يثق فيه، كان ياسر
1: موسى. نعم، هو أهل الثقة إن شاء الله.
0: هو أهل الثقة.
1: لكن اليوم إذا فشلت في عمل مو معناته أنك ما تبقى جدير بالثقة. لا، الكل جدير. أي مواطن يستحق إن شاء الله. طيب. لكن اليوم في عمل وفي نتائج. اليوم أخفقت، شكرا، يعطيكم العافية. تحمل موضوع السوبر، الله يجز على رأسه. لكن اليوم جاء غير الحقة، سبحان الله، يعني أخفقت. طيب. أخرى. ولكن اليوم يعطي العافية إبراهيم. الله يوفقه، وارجو ان شاء الله ابراهيم بالعكس قدره ممتازه، اتمنى ان شاء الله توفيق في احد المقاعد، اعتقد هو موجود في الاتحاد الاسيوي في
0: اللي موجود في لجنه المسابقات، اتوقع في لجنه المسابقات، وكمان ترى
1: استاذ ياسر موجود في الاتحاد الدولي كذلك،
0: الاتحاد الدولي والاتحاد الاسيوي.
1: عندنا اكثر مقعد حتى يمكن بندر حميداني في لجنه الانضباط في الفيفا، عندنا مقاعد جيده. ابراهيم اتمنى انك برضو يكمل في الاتحاد الاسيوي، اما احنا نتكلم على مستوى بنترك الفرصه في دماء جديدة في أسماء متحمسة.
0: أنا أتمنى، بس أتمنى أمنية، ترى العلاقات تبنى بالسنوات، يعني مو بسهل إنك تبني علاقة مع اتحادات العالمية بشكل عام، مو سهل إنك تبني علاقات في فيفا، مو سهل إنك تبني علاقات اتحاد الآسيوي، ترى علاقات شغلة مو بسهلة. الناس تتوظف في وظائف مرموقة وتستلم رواتب بمئات الآلاف من أجل إنه عنده علاقات، يسمونه ما شاء الله، يقولون واتساب ينشر بفلوس. فهذا صدق يعني علاقات، وهذا ما ينطبق

0: على إبراهيم القاسم ولا ياسر المسحل ولا بندر حميدان اللي ذكرتهم، ولكن أتكلم بشكل عام أهمية العلاقات. ياسر المسحل أتمنى، هو باقي له سنة في الاتحاد الفيفا عفوا وسنة في الاتحاد الآسيوي، أتمنى من كل قلبي أن ياسر يكمل الفترة القادمة، يرشح ويكمل فترة قادمة في الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي لما بناه خلال السبع سنوات الماضية من علاقات عظيمة، وأكيد بيمثلنا خير تمثيل وهذا ما فيها شك، رجل وطني من الدرجة الأولى يعني.
1: لا رجل بيار
0: إيه وبيار إن شاء الله تبارك الله يعني.
1: ممتاز في المكان هذا الله يوفقه إن شاء الله.
0: بقفل الملف، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا مرشحين لديهم برنامج انتخابي يروق لأعضاء الجمعية العمومية بشكل فعال جدا ومجانب وطني بحت، مو بس وش تبي تعطيني وش تبي تسوي، أتمنى هذا الشيء. أبروح الموضوع ثاني بشكل مباشر وسريع، بتكلم عن الأمور المحلية الموجودة بالنسبة للمدرب النصر الجديد والتعاقد علي. معسكر النصر انطلق في الفترة الحالية، الناس كلها تسأل عن بديل بروزوفيتش. خليني أتكلم عن المدرب في البداية قبل أروح، اليوم نزل كذلك تصريح لمدرب النصر على حساب النصر الرسمي.
2: الأكيد أن اليوم سرعة المفاوضات مع المدرب الأسترالي إنج كانت سريعة جدا، كان بالنسبة لإدارة نادي النصر عدة معايير تنطبق على المدرب، اللي هي الاستراتيجية الرياضية والاستراتيجية المالية بالنسبة للتعاقد وكيف يقدر يدير نادي النصر. اليوم النصر ما هو بقادر أنه يدفع 20-25 مليون يورو في السنة المدرب يقدر يجيبه، أكيد أنه في مدربين رواتب عالية جدا، لكن اليوم المعيار المالي كان أساسي والمعيار الفني أساسي كذلك. المعيار الفني أساسي لنهج المدرب اللي يشابه كثير نهج المدرب جيسوس وطريقة أفكاره. اليوم المدرب عنده سي في محترم، سي في فيه تحقيق بطولات في السنوات الأخيرة، محقق كأس آسيا مع منتخب أستراليا في 2015، العام الماضي محقق اليوروبا ليج مع توتنهام كأول بطولة بعد 40-50 سنة ما حققها توتنهام، من زمان ما محقق بطولات، محقق بطولة الدوري الياباني الاسكتلندي، محقق عدة بطولات. فبالنسبة لهم هذا معيار مهم جدا اليوم أنك تجيب مدرب يحقق بطولات، فهذا شيء مهم. المدرب نهج التكتيكي بالنسبة لهم لنادي النصر وإدارة نادي النصر كان واضح أن نفس الطريقة مشابهة لطريقة المدرب جيسوس، وهذا كان مهم. اليوم المعيار المالي كذلك كان مهم بالنسبة لهم، اليوم المدرب يتقاضى تقريبا يعني قرابة 7 مليون يورو في السنة، فكان نفس راتب المدرب جيسوس مع النصر العام الماضي، فبالتالي اليوم المعايير الفنية والمالية مطابقة على المدرب الأسترالي. وأنا أعتقد أن النصر اليوم ما تقدر تحكم على المدرب بشكل كبير، المدرب أكيد أنه يحتاج أدوات، المدرب يعني لا زال ما يعرف الفريق. اليوم كل التمارين في الأسبوع الأول مع المدرب كلها تمارين لياقية ما فيها أي تمرين فني، الفريق أكيد أنه يفقد كثير من اللاعبين، اليوم كريستيانو جواو فيليكس لاعبين النصر اللي في المنتخب الوطني 6-7 لاعبين، فبالتالي اليوم بالنسبة له يعني أنه يحتاج على الأقل لين تكتمل الصفوف. بالنسبة للتعاقدات لنادي النصر راح يوقع تقريبا مع 3 لاعبين، أنا أتكلم على الأجنبي من لاعبين إذا 3 لاعب مكان بروزوفيتش، في أكثر من خيار لهم، في خيار آسيوي بالنسبة لنادي النصر وفي خيار أوروبي، فالباقي الاثنين الأجانب راح يكونون تحت المواليد طبعا اللي ممكن تشاركهم مع فريق 23 ممكن تلعب معهم بالفريق الأول.
0: النصر عنده 2 مواليد الحين صح ولا واحد؟
2: عنده 2 مواليد، عنده الآن النصر 4 لاعبين مواليد اللي هم دوران ووسلي وأنجلو وحيدر عبد الكريم.
0: طيب
2: بالنسبة لدوران ووسلي راح يروحون بالإعارة،
0: ما راح دوران يطالب بشراء عقده من قلب السراي؟
2: لا لا لا راح يروح إعارة، إلى الآن المفاوضات ما بين النصر وبعض الأندية على إعارة اللاعب، وكذلك وسلي على إعارة. بالنسبة لأنجلو خيار ممتاز بالنسبة لنادي النصر ولا زال إنه يعتبر لاعب مواليد، وحيدر عبد الكريم موجود.
0: طيب بروح أشوف حديث للمدرب أنجي غولو إيش قال في أول تصريح له رسمي عبر حساب نادي النصر.
3: Yeah, look, I think the most important thing for me is during my whole career, I've enjoyed taking on new challenges, new competitions, working with different people and growing from that. So it's another opportunity for me to test myself in a new environment, a new country, with a new team. Always the challenge is the same. Whether you take over a club, I've taken over many clubs that weren't successful, made them successful, other clubs that have been successful and continued that. And for me, the most important thing is that I've already had a good connection with the people

0: met at the club, and I'm excited by the possibilities of what we can achieve. Yeah, brilliant, fantastic. You know, I was obviously told about it before I arrived, but being here now, and it's a fantastic facility, and it's important because you know, the environment you set for the players and the staff, they set the tone for how you're going to work. And I know how difficult it is, every competition, the challenges. You look at the Saudi League and how much it's grown in the last few years, and now there's 4, 5, 6 clubs that all are very, very competitive and want to win. Champions League is very, very challenging. So, but you know, I've come to a club now where there's some stability, which is important. Yeah, look, super excited to be here. It's a privilege and an honour for me to coach such a big club, and we will have some fun this year. We will make an impact. We will try and be as successful as possible, and we'll do it in a way that everyone enjoys.
1: Thank you so much.
0: Thank you.
2: واضح ان انجي جولو بصراحه يعني مطلع بشكل اكيد كبير جدا على المنافسه خلال الفتره الماضيه. اللي يزيد عليه صعوبه الوضع انه جاي الفريق بطل، فلا بد ان هذا الفريق يستمر بطل. يعني
3: الاكيد ان اليوم عارف ان النصر جاي محقق بطوله، وكان يتكلم على جيسوس وعلى ما سواه مع النصر العام الماضي من تحقيق بطوله. ولا ننسى بخلاف ان النصر حقق بطوله، يعني النصر في الفتره الماضيه كان ما يوصل كثير في البطولات للنهائي، وهذا الشيء انه يخلي الفريق انه كان يدخل موسم عنده 2 أو 3 مدربين، فيدخل في كثير من الاشكاليات. العام الماضي النصر حقق بطوله الدوري، نعم، لكن في نفس الوقت النصر وصل الى نهائيين مختلفين، نهائي كاس السوبر ونهائي البطوله الاسيويه. فبالتالي اليوم انك انت جالس تحاول انك توصل وتعدل وتمشي على نفس النهج، انا اعتقد ان هذا شيء ايجابي. بالاضافه اليوم تحدث ان اليوم انا اي نادي اروح له اذا كان ناجح فاكمل النجاح معه اكثر. فبالتالي هذه نقطة مهمة. اليوم النصر والنصراويين عبد الرحمن ماشيين في خطى وتسلسل، يعني صراحة كان جدا رائع الموسم الماضي. يبون الفريق انه يستمر بطل، فما راح يكون الاشياء هذه كلها موجودة الا بدعم الجميع وتوفر الامكانيات.
2: طيب مين رئيس مجلس الإدارة القادم؟ الان النصر بدون رئيس مجلس إدارة صح؟ ولا مستمر؟
3: لا الى الان.
2: ايه؟
3: طبعا إدارة نادي النصر الغير ربحية برئاسة الأستاذ عبد الله الماجد هي مستمرة الى شهر 8 تقريبا.
2: اي نفس فهد سندي.
3: ايه الى شهر 8. لكن خليني نتكلم على الاستاذ ابراهيم المهيدب اللي كثير من الاصوات قالت وتكلمت على انه هو المرشح القادم لرئاسه نادي النصر. استاذ ابراهيم المهيدب قدم دعم مالي لنادي النصر قيمته 10 مليون ريال بعد تحقيق بطوله الدوري. وملفه كان جاهز ومكتمل. الملف الجاهز والمكتمل فيه عده طلبات وعده امور بالاتفاق ما بين الاستاذ ابراهيم المهيدب وإدارة النصر البرتغالية.
2: اجتمع مع سيما وسميدو. أوكي.
3: وكان فيه تفاهم وتناغم عالي جدا ما بين الطرفين. الملف قوبل بالرفض.
2: من مين؟
3: في الطلبات اللي موجودة فيه.
2: من مين؟
3: من أصحاب الشأن. قوبل إن الاشتراطات اللي حطها الأستاذ إبراهيم مهيدب ما إحنا موافقين عليها. تبغى تجي كرئيس وصلاحياتك المحدودة اللي موجودة، اهلا وسهلا. ما تبي ما نبي. من الاخر. طيب تقول لي علي اليوم ابراهيم مهيدب هذه صلاحياته كرئيس مؤسسه غير ربحيه، اتفهمها، وكان له تجربه سابقه كانت فيها بعض الوعود من بعض الشخصيات بامتلاك صلاحيات اكبر. فبالتالي شفنا الاستاذ ابراهيم مهيدب جلس تقريبا شهر الى 40 يوم ثم قدم استقالته. كنا موجودين في هالبرنامج نتكلم عنها، كنا نتكلم يوم الاحد إذا ما كان في رد يوم الثلاثاء
2: صح
3: بتكون الاستقالة، ويوم الثلاثاء 10:59 دقيقة قبل الهواء لا نطلع قدم استقالته.
2: صح.
3: اليوم أنا أقول لك اليوم كل الدعم المالي اللي كان موجود من أستاذ إبراهيم مهيدب هو موجود لدعم النصر والنصراويين. هو أصلا من بعد الاستقالة الرجل كان دائما موجود ويدعم ويوفر ويلبي والجمهور النصر وكيان نادي النصر. اليوم هو حقه كشخص اليوم عشان ما يرجع في نفس الخطوة اللي كانت موجودة سابقا. اليوم أنا عندي ملف بالاتفاق وموجود، أنا أعتقد أنه إذا ما تمت الموافقة عليه الأستاذ إبراهيم مهيدب راح يعتذر عن رئاسة نادي النصر ولن يكون متواجد. بالنسبة للإدارة الحالية هي مستمرة إلى شهر 8، ما بعد شهر 8 نشوف. يعني ممكن

0: الان نستبعد ابراهيم مهيدب.
1: شلون؟
0: نستبعد ابراهيم مهيدب
1: في الوقت الحالي؟
0: إيه؟
1: ابراهيم مهيدب ما راح يكون رئيس نادي النصر في الوقت الحالي، ما راح يكون.
0: طيب عندي 30 ثانيه قبل
2: الفاصل. رايك انا معطيه المساحه الكبيره
0: حقه، قاعد يقول معلومات واخبار
2: عشان برنامج دورينا غير
0: يستاهل
2: جمهور خارج السر. اي والله كل متابعين دورينا غير ذلك يستاهلون.
0: قول لي وش رايك في ابراهيم مهيدب؟
2: ابراهيم والله نعم،
0: ما عليك زود تدري انه
2: طيب.
0: ما اتكلم عن شخص،
2: اتكلم على ابراهيم. من حق علي قال ابو فهد، من حق ابراهيم اليوم عشان ما تصير اللي صار له السابق، وهذا الاجراء اللي اتفق مع الاستاذ ابراهيم مهيدب 100% اليوم، هذا ملفي وهذا اللي عندي وهذا اللي بسوي لكم، وهذه طلباتي يا مالك، بتعطوني ابى اتقدم. وطبعا مو معطينا
0: ايه
2: انا اقول لك، لان مو زي عندي الثانيه منطبقة عليه، لأن اليوم بينفتح الباب في الأهلي، باب في الاتحاد وغيره. فمن حق المالك اليوم يتخذ ما يراه مناسب، لأن اليوم يمكن استراتيجيته أعلى ورؤية يمكن أشمل مما هي موجودة عند يعني الجميع، أشمل مني ومن الجميع.
0: بس ما تلاحظ كلام علي هذا وخبره، وأثق في كل ما يذكره أبو فهد، أنه يعني يصادق على الحديث اللي قاعد تصير، تقول ان رؤساء مجالس الاداره صلاحياتهم محدوده ولا تعطونهم اكبر من الحجم اللي هم موجودين فيه، ولا تتوقعون منهم اكثر من اللي قاعد يقدمونه. طيب في في في مجالس الادارات الاخرى، اتكلم على النصر الماجد، الاتحاد فهد سندي، وخالد الغامدي في الاهلي مع حفظ الالقاب يعني والاحترام والتقدير لهم.
1: عبد الله الماجد ترى في النصر اكثر رئيس نادي دفع من جيبه الخاص،
0: اكيد
1: دافع قرابه العشرين مليون ريال.
0: صحيح.
1: واليوم لو جيت قلت له انت دافع 20 مليون ريال يقدر يقول لك انا ما بيدفع. اليوم انا مو من تخصصي، مو من تواجدي، ومو من مكان كمنصب وبوزيشن رئيس لنادي النصر ان يدفع 20 مليون في ظل وجود الملاك اللي جالسين يدعمون الانديه، صح ولا لا؟
0: إيه؟
1: فبالتالي اليوم اللي جالس يقدمه ويسويه شيء كبير جدا.
0: لا هذه محبه.
1: شوف محبه في نقطة مهمة عبد الرحمن، وأنا أعتقد أني بالنسبة لي ما أخذت رواجها كامل. اليوم تخفيض التذاكر إلى 10 ريال.
0: أيه.
1: تخيل أنك تحضر مباراة
0: اللي كان يدفع فرق الماجد، ها؟
1: أيه. أيه. تخيل الخمس مباريات الأخيرة للنصر اللي كانت تروح لمباريات الدوري الأخيرة والحسم.
0: أيه.
1: سعر التذكرة بدل ما يكون 150 170 200 يدفع الفارق اللي تقريبا على كل مباراة مليونين مليونين ونص،
2: يخليها
1: بعشرة ريال.
0: ما تحول كأصوات هذه؟
1: إلا هي تتحول كأصوات، لكن اليوم ما عنده رغبة
2: في ضمن 20 مليون هذه.
1: عشرين بس هو اليوم ما عنده رغبة إنه يكون رئيس،
0: بس عنده رغبة إنه ينتخب الرئيس القادم أو يصوت على الرئيس.
1: شوف هو هذا موضوع ثاني، لكن أنت اليوم شخص جالس يقدم هالملايين، ترى يقول لك أنا اليوم بعد مباراة النصر في تتويج الدوري يقول أنا ماشي، إن جيت حقق دوري دعمت دفعت حققنا لقب، شكرا يا جمهور مع السلامة.
0: 20 مليون تري وشو هذه قيمتها؟ قيمتها محبة مثلك وشرواك من جمهور النصر
1: ويحبون
0: النصر. صحيح والله، لأن اليوم القيمة هذه غير ملموسة. يعني اليوم معلش مع الاحترام والتقدير للأستاذ عبدالله الماجد، ولكن كان هو معروف في محيطه في القطاع اللي يعمل فيه. اليوم عبدالله الماجد كل شخص موجود متابع للرياضة يعرف عبدالله الماجد، وهذه قيمة 20 مليون ترى اللي حققها.
1: ممتاز
0: ما شاء الله تبارك الله، في غيره ما دفع 20 مليون ويعرفون أكثر من الماجد، ما شاء الله لا يصرح أكثر من الماجد، فكويس يعني على الأقل دفع.
1: شوف
0: يعني دفع فلوس
2: اليوم عني أنا أحب عبد الله الماجد.
1: شوف اليوم دافع 20 مليون
0: إيه؟
1: بالتالي ترى كل موسم ما له إلا تصريح
2: عبد الله الماجد
0: إيه ماله،
1: يعني هي كلها محبة للنصر وجمهور
2: الشاه. أنا أعطيه برضه عبد الرحمن سمحت لي، عبد الله من الناس اللي أنا يعني يستحق إنه يفرح. يمكن العام الماضي ما حقق النصر شيء ولا يلام، يعني تركها كانت أستلمها فيها يعني كثير من الأمور جالس أصلح فيها، للأسف أخذ النقد وتحمله لوحده وكنادي كبير يوم بيتحمل جمهور النصر. لكن اليوم يوم جاء وقت الحسم للأسف السنة هذه أو نهاية الموسم المطابق طلعوا ناس يا عبد الرحمن بدأ بياخذون الكعكة اللي ممكن يأخذها عبد الله الماجد، اللي يطلع تصريحات واللي يطلع بتغريدات ما أدري إيش تبغى واللي للأسف إنه بعض الجمهور النصر نجرف مع ذوري، والرجال المؤدب الساكت اللي قاعد يشتغل النصر بهدوء ويدفع من حرمان على قولة أبو فهد للأسف ما أخذ هالصيت، لدرجة توقيم حفل من احتفالات والإقامة احتل الكاس ما جاء. مو مزعج؟ الكاس كان مفترض أن يجي وهو رئيس مجلس إدارة، حقه يا أخي هو رئيس مجلس إدارة، وقام حفل جمع فيه كثير من يعني من رواد التواصل الاجتماعي، لأن يعني الرجال راح ما عاد الناس قاموا تكلم عن فلان وكلمة ترند صارت وكلمة لكن يعني مزعج صراحه.
0: صح،
1: هذه معلومه متاكد منها ابو حمد؟
2: اها، ابصم عليها قدام الشاشه كذا،
1: لاني انا صراحه انا اول مره اسمع بالشيء هذا.
0: ان ما كنت معزوم انت؟
1: لا، اذا ماني معزوم، اذا انا موجود مين موجود؟
0: لا
1: لا بس انا
2: اخاف رايح الربع اللي عنده بالكاس،
0: لكن عندك
2: ما ادفع شيء وخلاص.
1: لا لا لا، شوف بالعكس، اليوم شركة نادي النصر،
0: عندي 30 تعامل.
1: شركة نادي النصر قامت حفل بتواجده،
2: لا يا ابن الحلال تكلم عنها قصة. أنا
1: قصة أنت تقول قصة، لا أنت تقول معلومة، ما تقول قصة.
0: لا معلومة واضحة،
2: معلومة صحيحة.
0: اللي قام بشكل خاص قصدك، الحفل الخاص اللي في بيته.
1: إيه بس أنا اللي أنا عارفه إن الكاس، أنا اللي عارفه، أنا اللي عارفه ومتأكد منه إن الكاس موجود في بيته
0: يوم وقت هذا.
1: أنا
0: يعني أقام حفل في بيتك.
1: لا أنا أقول لك، اللي أنا ما أدري هو إيش يقصد في الحفل اللي يقصده هو.
2: إيه؟
1: أنا أتكلم واحد. اليوم في صور موجودة والكاس موجود في مجلس.
2: إيه، جاء إيش تعرف؟
0: جاء
1: شلون؟
0: بس بالحفل
2: أنا حاتيك الحفل هذاك اليوم، يعني ذيك الليلة، في ليلة من الليالي.
1: أجل عازمينك يا أبو حمد.
2: والله ماجدي يحريبها يعني، وعلمها طيب وتشرف والله.
0: طيب خلاص، يعني إحنا مو قاعدين في مجلس في هذا، عشان لا بس هذه. المهم خليني أستاذنكم فاصل قصير ونرجع بعد الفاصل. الدرعية يبدأ ثورة التعاقدات الصيفية لتعزيز صفوفه الموسم الجديد.

0: يزدهر في الظلم. مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.
3: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحا على جدة FM.
0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن.

0: اكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
0: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: اهلا مشاهديه السعوديه ومنصه شاهد مستمعينا براثير جده اف ام. طيب
1: تسمح لي
0: قولي
1: عندي بس قبل لا تدخل في اي محور دقيقه بس، هذه رساله موجهه لاصحاب الشان فيما يخص البيت النصراوي بشكل سريع ومختصر جدا. اليوم النصر بطل دوري، يمتلك امكانيات كبيره جدا لمواصله النجاح، حالك حال بقيه الانديه اللي جالسه تحقق بطولات. اليوم انت عشان تقدر تحدد رئيس او انك توصل مرحله تخصص النادي تبي تبدا فيها في شهر 8 في عز المنافسات في بطوله كاس الملك اول ما يلعب النصر مع الدرعيه او اول ما يبدا الدوري، وتدخل النصر في توهان اداري جدا كبير، هذا امر غير مقبول تماما. اليوم انت عندك فتره شهر كامل تقدر تحدد فيها موضوع الرئيس، تقدر تحدد فيها الصلاحيات، تقدر تحدد فيها حتى بموضوع الخصخصة إذا كنت تبغى تطرح النادي كخصخصة وبيع وشراء إلى آخره. اليوم وش اللي أخر الهلال ما وصل مرحلة البيع إلا مع نهاية الموسم، اللي ترك المساحة الكافية لإدارة نادي الهلال تعمل في الوقت الحالي على تجهيز الفريق. اليوم النصر والنصراويين يقولون لأصحاب الشأن لا تدخلني الموسم ثم تقول تعال في خصخصة ثم تعال في موضوع رئاسة النادي، هذا هذا هذا مقبول وهذا مرفوض وشيل وحط في فترة كافية خلص فيها الأمور عشان إدارة نادي النصر تقدر تشتغل وتقدر تحقق تطلعات جماهيرية. هذه رسالة من كل يعني من كل شخص نصراوي إلى المسؤول الرياضي.
0: أبى أروح الأمر آخر بشكل سريع حسب المعلومات اللي وصلتني والله قبل البرنامج صراحة بخصوص الكلام الكثير على الكابتن العزيز محمد العويس. محمد العويس بعد التألق الكبير في كأس العالم سبحان الله موزع الأرزاق ويستحق محمد اللي قاعد يجيها الآن من عروض من عام 24 آخر مباراة مع المنتخب السعودي إلى ما شاء الله تبارك الله وحارس الأول المنتخب السعودي في كأس العالم ومن أفضل اللاعبين إذا ما كان الأفضل في كأس العالم السابقة رغم تدني مستوى كثير من اللاعبين. محمد العويس جات له ثلاث عروض من الهلال والدرعية والشباب، وأدري أن تقول لي والله عارفين ثلاث عروض، لكن الشيء الجديد أنه اتفق ترى مبدئيا مع الهلال، مبدئيا أعطى الموافقة للهلال وهو يعلم أنه راح يكون احتياطي لياسين بونو ولا وعطى الموافقة. محمد كان يفضل العام الماضي نلعب بشكل أساسي عشان كذا انتقل، الآن بعد ما قدم لعرض الهلال اتفق مبدئيا مع إدارة نادي الهلال ولكن بصدد استكمال الإجراءات النظامية التعاقدية مع محمد العويس خلال الفترة القادمة، مع أنه عنده عرضين من الدرعية وكذلك من الشباب. عبد الرحمن،

0: شوف ابو زهره محمد العويس طبعا هو راح برغبه بعد عدم تجديده في العقد السابق برغبه انه يلعب بشكل اساسي. سعيد انه هذا الموضوع لقى اثره واستفاد المنتخب السعودي اليوم بعد مشاركته المستمره مع نادي العلا في دوري يلو. وكان اليوم هو من افضل الحراس الموجودين خلينا نقول على مستوى المنتخب السعودي وقدم اداء يعني رائع جدا. صحيح. خلينا نقول انقذ المنتخب يعني بصراحه في المشاركه هذه. بدون شك الهلال عنده رغبه يمكن بعد دخول اللاعب فتره الحره في الشتويه الماضيه كان اليوم كان فيه مجرد محادثات شفويه فقط لكن ما اكتملت. لذلك الهلال تعاقد مع الحارس الفرنسي ماتيو في وقتها.
1: طيب
0: خلينا نتكلم عن الصيفيه هذه اليوم.
1: إيه؟
0: واليوم في مجرد محادثات فقط اليوم ما في اي تقدم لاي يعني لاي اتفاق خلينا نقول لانه اللاعب لا زال يدرس عبد الرحمن عرض ورد من الشباب ومن الدرعيه يمكن الشباب ما ادري او الدرعيه احد من الناديين هذولي عشان بس اعطي المعلومه بشكل مؤكد احدهم قدم من ضمن العرض انه الضمان اللعب بشكل اساسي هذا يمكن اللاعب تفرق معه لكن اللاعب بدون شك اليوم هو يمكن العرض المالي من بين الانديه الثلاثه هو في الهلال كذلك اليوم يعني هو عنده يعني ارث جيد مع نادي الهلال مع الجمهور مع هذه يمكن تفضلها يعني او تصب بمصلحه الهلال في نهايه المطاف. لذلك يعني خلينا نشوف شو ممكن يصير في الايام الجايه ان شاء الله.
1: وترى العرض المالي ممكن في الهلال ممكن في الدرعيه ترى الدرعيه لا يقل
0: نعم.
1: يعني امكانيات
0: نعم.
1: عن
2: كم المبلغ
1: الهلال
0: الراتب
2: إيه؟
0: ما عندي والله تفاصيل بس اكيد انه فوق اللي كان ياخذه بالسابق.
1: والله حاولت اجيب المبلغ صراحه حاولت اجيب عدد السنوات لكن الى الان ما في شيء واضح. الواضح انه في اتفاق مبدئي ما بين الهلال وما بين حمد.
2: شوف هذا صراحه هذا الشيء راح يفيد الهلال كثير. الهلال اليوم خالص ابو
1: راسين
2: وانت انت عقد ابو راسين مع الهلال. الهلال راح
1: ربيعي كمان
2: ولا ربيعي لا زال في عقده يعني مع كامل الاحترام والتقدير له يعني بالنسبة للنادي الهلال ما راح يعتمد عليه يعني حتى كبديل لولا الظروف الموسم الماضي والشيء اللي صار فيها حتى التعاقد مع الحارس الفرنسي ماثيو. فنعتقد ان اليوم انت
1: ممتاز.
2: حارس مقابل ثلاث حراس موجودين عندك راح يخف في موضوع حتى عدد اللاعبين الاجانب او المواليد. انا اعتقد ان حتى ماثيو ممكن ما يكمل مع الهلال
1: ما راح يكمل
2: بس بالتالي اليوم محمد العويس اكيد انه اضافة مهمة جدا اي اضافة مهمة جدا. لكن اليوم ترى انك تبعد عن الكورة وتكون حارس دكة راح تصعب عليك الامور كثير اذا شاركت.
1: وهذا صح ولكن اعتقد انه المفروض انه في ديل ما بينه وما بين انزاجي فيما يخص طبعا هو ال ال ال
0: موافق هو دكه الهلال
1: ادري موافق واساسا استقطاب محمد العويس كان في اجتماع في من الاداره الرياضيه هيوز والتيم اللي معه الهيوز اللي ما وقع ترى مش سمع اونلاين مع انزاجي وكانوا متابعين اللاعب في كاس العالم وكان حتى ذكر لانزاجي انه انت تحتاج كان يحتاج انزاجي قال احتاج حارس احتياطي بمستوى او قريب من مستوى بونو فقال موجود حارس المنتخب السعودي محمد العويس وهو فري قال فري
0: نعم
1: عرفت فقال قال بالعكس جيد يعني بصراحه اذا استخدم
0: بس اليوم احتمال برضه سايمون فرانسيس اللي هو مدير الفني لكره القدم زي ما ذكرنا في البرنامج يمكن من شهور انه الفريق بيباشر وبيلتحق فيه مهيوز مستقبلا وباشر فعليا هو ومدير الاستقطاب ومدير كشافه وكشاف فني اول كذلك مدير العمليات لكره القدم فريق خمسة اشخاص والسادس اللي هو هيوز ان شاء الله في خلال اعتقد شهر ونص شهر بيكون في الهلال. العمليه تدار بشكل يعني الان يعني من قبل حتى اليوم في هيوز في السابق يعني قاعد يشتغل معاهم يعني في بعض الامور يناقشهم حتى في موضوع استمرار انزاجي وقرار انه يكمل هو ابدا رايه اساسا في السابق قال انه في حال يعني حسب ما عرفت انه في حال يعني حضوري انه بيكون من ضمن الاشياء اللي انا ابغى فيها انه انزاجي. ليش؟ لانه فكر في الشطر الجزائي حسب ما هو عارف انه 26 مليون يورو اللي هو راتب سنه كامله انه 26 مليون يورو انا اقدر استفيد منه في موضوع مخالصات لعيبه الحاليين استقطاب بعض اللعيبه فهو مفكر موضوع بادجت وهنا التخطيط اللي قاعد يصير اليوم مدير الرياضي يجب ان يعني يفكر في كل هذه التفاصيل.
1: طيب
0: يعني تتكلم محمد قادر

0: مرحلة مبنية على التحليل والرقم، والاستراتيجية مش مبنية على الرأي وش يقول فلان وش يقول فلان. فلذلك كل اللي تم استقطابهم خلال الفترة القادمة راح تحس انك داخل شركة، ما انت بداخل شركة كرة قدم، انت بداخل نادي فلان قال لنا وهذا سو وهذا افضل واخلاقه زينة. فمختلفة الامور بالنسبة للهلال هذا الموسم الجاي.
1: 15 لاعب اجنبي او 16 لاعب اجنبي
0: ممكن ترى.
1: كم عدد لاعب
2: اجنبي؟ 4 مواليد تحاسبهم.
0: ايه
2: راح بابلو ماري انتهى عقده.
1: طيب انا اسال انا الحين انا ترى اسال انا الحين كم اللاعبين الاجانب، 15 او 16
2: تقريبا؟ اربعه طبعا مع المواليد.
1: اكيد مع المواليد مو بجانب
2: حق فريق 21 المحسوب زي ماتيو زي
1: هم
2: تقريبا 14.
1: انا اعتقد اكثر من 14.
0: طيب
1: انا اعتقد ان اكثر من 14 اليوم عنده 15 الى 16 لاعب اجنبي.
2: دي بس في ناس راح زي كايو تمي عارتا مثلا.
1: الحين كايو موجود
2: بيرجع خلاص في
1: انا اقصد ان كايو خلص عارتا ورجع. اليوم ممكن الوحيد اللي ما تقدر تحسبه وخلاص انتهى عقده اللي هو بابلو ماري اللي جاي عاره.
0: صح
2: كان في كلام انه يبيع عقده لي
1: في كلام. انا اتكلم اليوم
0: بس انا ناقش قضيه كقضيه.
1: اي انا اي اليوم في 15 لاعب 14 15 لاعب اجنبي. اليوم الهلال على الاقل يحتاج يمشي 3 إلى 5 لاعبين.
0: طيب
1: اليوم طيب خليني
2: بس اوكي ممكن يكمل نفس الوضع العام الماضي. إيه في ناس شتوي في الصيفيه وفي الاسيويه وفي ناس فريق 21
0: مو صح يعني مو صح مو صح.
2: وفي النهايه اذا انت شو مشكله برحمان الهلال العام الماضي؟
0: لا بس هو صح ولا مو صح؟
2: اوكي اذا اليوم انا اذا اليوم النتائج تحققت بشكل انا ابغى بيصير قرار صحيح.
0: انت تقول لي الان اقاله انزاغي راح تكلف النادي مبلغ معين.
2: انا ما اقولها مو برايي انا يمشي
0: جيب لا جيب
2: انا مدرب هذا ما
0: جبت لي معلومه الان. انا اتكلم على معلومة
2: هذا رايه
0: ابو نوره. اي انا اتكلم عن معلومتك. لا المعلومه ما لي دخل. انا اتكلم على معلومه اليوم قال لي عبد الرحمن بعود انه
2: هيوز يقول
0: حسب ما وردني من النادي ان المدير الرياضي يقول المبلغ
2: من مصادري
0: من مصادري
2: يعطيني ابد شيء.
0: طيب من مصادري انه والله هيوز يقول المبلغ اللي انا كنت بدفعه لانزاغي اقدر هذا المبلغ اتصرف فيه في تصريف عدد من اللاعبين واستقطاب عدد من اللاعبين. ممتاز. فلذلك هو يرى ان العدد كبير.
2: وفي النهايه يقول لك هو بيصير بلان عنده في النهايه.
0: اي طبيعي نفس ما قال علي يعني صح.
1: البلان هذا اليوم نونيز وش بتسوون معه؟
2: بيكمل
1: في الهلال. بيكمل في الهلال. هذا خطا كبير من اداره نادي الهلال. اليوم لاعب جايبه ب 50 مليون ولا 53 او 55 مليون عشان والله تلعب مباراتين ثم تستبعد تلعبه في الاسيويه مباراه ولا مباراتين ثم يجي الموسم اللي بعده وتقول والله خليه يكمل معي موجود. ماركوس ليناردو اللي رفض انه يطلع برا القائمه. طيب انت الان تقول ابي ظهير وعندك لاعب زي كانسيلو اللي دافع فيه مبلغ كبير. طيب خليني مبلغ كبير جاي مبلغ كبير جاي فيه كانسيلو.
2: وبالتالي
1: اليوم الاسماء الكبيره واللاعبين اللي موجودين والكميه الكبيره من اللاعبين التعاقدات المحلية بتدخل الهلال في أزمة وتغيير شامل. طيب للفريق.
0: طيب أنا بس ما أبغى أتكلم عن ذا الموضوع لأن تكلمت أنا عن ذا الموضوع سابقا فيما يخص الهلال في الموسم الماضي أنه كان من أقل الإدارات الأربعة مناصفة مع الاتحاد بالعمل الإداري الجيد بصراحة ككرة قدم فنيا. ولكن ما راح نتكلم بداية الموسم لأن تونا فترة انتقالات فلذلك لا يمكن أنك تحكم عن شيء ما صار للحين. بروح الأمر آخر بشكل سريع قبل أطلع للفاصل. ما شاء الله تبارك الله خالد الغنام في أكثر من نادي يطلب وده. ممتاز. واللي وصلني ما شاء الله إدارة نادي الاتفاق حاطة 40 مليون ريال كسر عقد شرط جزائي. من اللي قادر يدفع 40 مليون ريال عشان يستقطب خالد الغنام؟ وهذه لجمهور الاتحاد. يعني 40 مليون ريال تستقطب لاعب قادر انه ممكن يؤدي لك 40 مليون ريال ممكن تحطها في في في امر اخر خلال الفتره المقبله. ان الامور مو بسهله حتى الاتحاد يوم جاي يدور ال 40 ترى ما لقاها. على العموم بالنسبه للاتحاد والاتحاديين الاتحاد بانتظار الموافقه على المدرب الالماني ينز فيسينج. هو طبعا هو المدرب القادم بالنسبه لنادي الاتحاد. تمت المفاضله ترى قابلوا 3 مدربين اللي تم طرحهم سابقا وتم اختيار الألمانيين لأنه هو الأفضل بالنسبة لهم كرؤية استراتيجية للنادي. الاتحاد بانتظار الإعلان عن المدرب. لن يتم الاستغناء عن أي لاعب عقده ساري إلا بعد اطلاع المدرب على هذا اللاعب نفسه. لن يتم التعاقد مع أي لاعب إلا بعد اطلاع اللاعب المدرب نفسه. بعض التعاقدات تشوفونها هذه تامة ترى من زمان مو بالحين بس أنا بدايتها الآن. على العموم أتمنى كل التوفيق إن شاء الله.

الله لجميع أنديتنا خلال الفترة المقبلة. أستاذنا ضيوف الأعزاء ومشاهدي مستمعي الكرام، فاصل قصير وبعد الفاصل. ميسي يكتب فصلا جديدا في تاريخ المونديال ويتربع على صدارة الهدافين التاريخيين ب 21 هدف.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطر
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزير يوميا السادسة مساء على جدة FM.
4: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
5: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول.
6: أهلاً بمشاهدي السعودية ومنصة شاهد مستمعين عبر أثير جدة FM. خلوني أرحب بالعزيز الأسباني فليكس دياز. أهلاً فليكس، سعيدين بحضورك، سعيدين بانضمامك معنا. وينك في فليكس؟ وين انت موجود؟
7: انا موجود بوسطن، لو وصلت في مقر معسكر تدريبات المنتخب الفرنسي ولحضور مباراة الغد بين المغرب وفرنسا. شاهدنا كل اللاعبين الأوليسي، يعني كل اللاعبين بابي، ونحن متواجدون هنا لإجراء بعض المقابلات والأشياء الصغيرة مع اللاعبين.
6: التفاصيل الصغيرة في في في في مقر تدريبات المنتخب الفرنسي، إيش لاحظت؟ يعني أتكلم عن التهيئة النفسية بالنسبة للمنتخب الفرنسي. أعتقد وجود بول بوجبا كان موجود أمس معاهم في المعسكر وقابل اللاعبين. ديشام كيف نظرته عن مباراته مع المنتخب المغرب؟
7: هناك يعني بعض الشكوك حول أوليسي، تعرض لإصابة خفيفة، لكن في خاصة المباراة الأخيرة من باراغواي التي كانت فيه تدخلات، لكن أظن أن فيه ثقة في المعسكر المنتخب الفرنسي. المنتخب الفرنسي صرح المدرب أنه في المرة الماضية هذه 4 سنوات في النصف النهائي لاعب المنتخب المغربي محترم، ولكن يعني قال دافع المدرب عن مبابي، قال أنه القائد الرائع، يعني أن أرى أن فرنسا لديها أكثر فعالية أمام المرمى، كذلك هذا شيء مهم كذلك للمنتخب الفرنسي.
6: جميل، أتكلم عن عن عن رؤيتك لمنتخب المغرب لهذه المواجهة ما بين فرنسا والمغرب. اليوم نتكلم عن هجوميا في كأس العالم مغرب وفرنسا، نتكلم أن المغرب سجلت 10 أهداف مقابل 14 هدف،

0: وغيره من الامور الارقام اللي تروح شوي بشكل اكبر لمنتخب فرنسا.
1: أظن المغرب لا أظن أن الأرقام هذه تفرق، المغرب ينافس، المغرب ليس المغرب 2022 الذي كان المفاجأة، المغرب لا الآن يفرض وجوده، المغرب شاهدناه كيف يلعب، كيف لعب مع هولندا، يعني المغرب أصبح منتخب محترم ويهابه الكل. يعني أظن أن لو نرى المغرب 2022 والمغرب هذا السنة المباراة الأخيرة أمام فرنسا، في كثير أمور تغيرت، لاعبين جدد، ولكن أظن أن المغرب ليست مفاجأة المونديال صراحة، المغرب أعطى وقدم وموجود هنا بعرق جبينه مثل ما نقول.
0: طيب إذا جيت أتكلم مثلا عن المباراة الأخيرة لمنتخب فرنسا أمام بوروغواي، واجه صعوبة كبيرة فيها المنتخب الفرنسي أمام بوروغواي، وكيف استطاع المنتخب الفرنسي الانتصار فيها بعد يعني بصراحة سلسلة من الأخطاء اللي وقعت منتخب بوروغواي، وعانى المنتخب الفرنسي فيها، ما شاهدنا ديمبلي في المستوى المطلوب منه، ما شاهدنا بروكل في المستوى المطلوب منه، ما شاهدنا على سبيل المثال كوندي دين، يعني مو يعني ما كان التكتيك المنتخب بوروغواي يسمح لمنتخب فرنسا انه يستفرد في هذه المواجهة. تعتقد انه مقابلة المغرب وفرنسا راح تكون مختلفة على المستوى التكتيكي والفني؟
1: أظن الذي شاهدناه ولاحظناه أن في أمر مهم كذلك، أن تصريح المدرب اليوم قال أن لعبنا لم يريد الحديث عن مباراة باراغواي لأن لم تكن في رأيه مباراة جيدة أو مباراة جمالية أو مباراة تكتيكية، قال نتكلم عن مباراة المغرب لأن المغرب يلعب كرة قدم، أما مباراة باراغواي فالباراغواي يعرف كيف يغلق اللعب وأغلق اللعب، ولا ننسى أن كان فيه ضرب، كان فيه لعب خشن، وهذا اللاعبون الكبار يخافون من التدخلات، وهذا الذي يمكن الذي أجبر اللاعبين الفرنسيين على عدم الدخول في مداخلات يعني مع اللاعبين، وشاهدنا تصريحات كذلك خارج عن نطاق كرة قدم من سياسية باراغواني، فهذه أمور تحدث في كرة القدم كذلك.
0: طيب بروح معك للمغرب شوي، عندك معلومة عن صابيري بعد خروجه من الإصابة، احتمال عودته في هذه المواجهة ولا لا؟
1: أظن مبدئيا لن يشارك، يعني الإصابة يعني ستمنعه، يعني المغرب أشرف حكيمي وعشر لاعبين، يعني المغرب واضحة سياسته وخطة، يعني أشرف حكيمي هو القائد هو المحرك في الفريق رغم أنه ظهير، وعشرة البقية، ولا ننسى الحارس بونو الذي صراحة قدم مونديالا خرافيا، كذلك حكيمي يعني أصبح نضجا كبيرا، لكن المغرب لديه بدائل، لديه رحيمي كذلك في الدكة، لديه بدائل التي يمكنها أن تحدث الفارق، وهذا الشيء المهم للمنتخب المغربي في التشكيلة الأساسية والدكة كذلك.
0: طيب بتحول من المنتخب المغربي والفرنسي وبعدين بسألك عن رأيك في المباراتين، في مباراة مصر تحديدا والارجنتين، ولكن خليني اروح للزملاء بشكل سريع. عبد الرحمن، اتكلم عن مباراه المغرب وفرنسا، مباراه صعبه، مباراه مش سهله على المنتخب المغربي، اعتقد انه قاعد يقابل، اعتقد كذا في مخيلتي انه بطل العالم القادم منتخب فرنسي.
2: يمكن هي المباراه اللي صارت يمكن نفس النسخه الماضيه، يعني اعتقد انه التقوا وفازت فرنسا على ما اعتقد، لكن اليوم تتكلم على مباراه بدون شك مباراه صعبه، فرنسا يعني مقدمة من أول جولة عبد الرحمن في البطولة، هي وإسبانيا يعني أعطوا ملامح البطل بدون شك. اليوم فرنسا أنا برأيي أعتقد أنه أحد أطراف نهائي كأس العالم.
0: طيب علي،
3: أنا أختلف مع أبو حمد كثير، أن إسبانيا ما أشوف منتخب إسبانيا صراحة قدم ذيك الكورة اللي كنا ننتظرها، يعني خصوصا بعد اليورو الأخير اللي حققه، عفوا اللي قبله، فأنا أعتقد أن اليوم فرنسا ثم الأرجنتين هم اللي قدموا صراحة بطولة كبيره جدا حتى اللحظه. المنتخب الفرنسي تتكلم على اوليسي، على امبابي، على ديمبلي، على دوي، تتكلم ما شاء الله على طيارات هجوميه كبيره جدا. حتى مواجهه البرغواي بالنسبه لمنتخب فرنسا على الضرب واللي صار فيها من احداث، انا اعتقد انه طلع بالمهم بالنسبه للتاهل. المنتخب المغربي صراحه عبد الرحمن اشيد كثير معاه مع المنتخب المصري اللي قدمه بطوله كبيره جدا، خصوصا المنتخب المصري اللي جالس يوصل الادوار لاول مره يوصلها. والمنتخب المغربي اليوم تجاوز طبعا المنتخب هولندا، بعد ذلك منتخب كندا بثلاثيه نظيفه. انا اعتقد ان المغرب جميعهم من ياسين بونو الى صابيري الى ياسين الى رحيمي الى اشرف حكيمي اناحي ايوب، المنتخب صراحه قدم بطوله عظيمه جدا مشرفه لكل العرب. اتمنى لهم التوفيق بحول الله تعالى. صحيح ان المباراه راح تكون صعبه ومهمه جدا للمنتخبين، لكن اليوم عبد الرحمن في مثل هالمباريات هذه يفرق معاها التعامل والخبره. انا اعتقد ان اليوم المنتخب المغربي في الاربع سنوات الماضيه خذ كثير من الخبره وكسب كثير من الخبره ولعب مع منتخبات اوروبيه ومنتخبات عالميه وقدر يحقق الانتصار ويتجاوز. اليوم طلع منتخب هولندا اللي صراحه كان مقدم دور مجموعات كان اكثر من جيد، اليوم تتعادل مع البرازيل كذلك، اليوم كندا تلعب معاها وتقدر تكسب ثلاثيه نظيفه باقل اداء ممكن. لكن المنتخب الفرنسي منتخب خطير جدا بقياده امبابي اللي جالس يقدم صراحه بطوله مختلفه جدا. يعني اليوم الارجنتين طريقه اسهل نوعا ما بواجهه اتوقع سويسرا اذا ما خانتني الذاكره.
2: صحيح
3: اي سويسرا اليوم الطريق المنتخب الارجنتيني اسهل بكثير من الطريق المنتخب المغربي او حتى المنتخب الفرنسي.
0: طيب فليكس بروح معك لمواجهه الامس ما بين مصر والارجنتين والتداعيات اللي حصلت بعدها. اول شيء من وجهه نظرك فليكس، كيف تشوف كيف شاهدت المباراه، الاداء التحكيمي، الاداء الفني للفريقين؟
1: أظن أن الملخص خلاصتي أنا أعتقد أن المنتخب المصري قدم مباراة كبيرة، ربما كان يستحق أكثر مما خرج به. في فترات عديدة كان الطرف الأفضل لكنه فقد السيطرة في اللحظات الأهم التي كانت فيها يعني التي كان فيها قريبا من تحقيق النتيجة التي يريدها. لأن يعني في المباراة الكبيرة هناك عوامل لا يمكن تجاهلها مثل خبرة الأرجنتين وثقة قميصها، وهذه أمور تصنع الفارق عندما تتعقد المباريات. كما أن بعض القرارات التحكيمية أثارت الكثير من الجدل ومن الطبيعي أن تبقى محل النقاش، لكن في النهاية الأرجنتين عرفت كيف تستفيد من خبرتها وتحسم المباراة. فيه لقطات يعني فيها جدل، لقطة محمد صلاح التي جاء وراها الهدف الثالث. أنا صراحة لا يعجبني قرارات والكلام الذي أو الذي تقوم به الفيفا، صراحة أنا مستاء صراحة لما تقوم به الفيفا في الوقت الحالي وخاصة في هذا المونديال.
0: فيفا وش المستاء منه أنت فليكس، وأنت رجل يعني لك قيمتك على المستوى الرياضة الصحافة الرياضية على مستوى العالم، وإيش المستاء منه من فيفا؟ الكرت الأحمر اللي يلغي على لاعب أمريكي على سبيل المثال أمام بلجيكا، ولا هل أنت تعتقد أنه في أخطاء تحكيمية أضرت بعدالة المنافسة بين مصر والأرجنتين؟
1: هاي هنا في شيء يعني نقولها دائما يعني على التحكيم، نقول دائما نرى أنه إيجابي، لكن أن أظن أن العمل الجيد لا يقام به، هذه فيه تقصير، فيه دائما في شكوك. لكن انا نتكلم عن الفيفا يجب ان يكون النزاهه وان يكون يعني انا اظن ان الفيفا كسرت يعني تاريخها اللي نقول بين قوسين النزيه. يعني في امور يعني غريبه يعني خاصه مواقع في مع اللاعب الامريكي، مواقع امس، مواقع في مباريات اخرى، مباريات كذلك الذي كان فيها ميسي ان يطرد كذلك مباراه من قبل، ففي امور ولخبطه كبيره صراحه من طرف الفيفا.
0: يعني انت تعتقد فليكس دياز، انت تعتقد انه اليوم كاس العالم وكانه موجه للمنتخب الارجنتيني اللي حقق ليونيل ميسي، كاني افهم من كلامك كذا، صحح فهمي.
4: ما
1: لا لا يمكن أن أتجرأ أن أقول هذا، لكن في أمور يعني خرجت عن السيطرة يعني، وهذا أمر غير طبيعي يعني.

0: يعني في امور يعني تقع يعني ان مثل ما شاهدنا مباراه السنغال يعني تقدمت ويعني هل هذا تحكيم؟ لا، يمكن ان بعض المرات نقص الثقه والتركيز، لكن في مباريات من مباراه الارجنتين فيها مباراه الارجنتين ومصر فيها كلام، لكن الفار دائما كان يتدخل بشكل جيد، لكن لا ليس فقط مباراة الأرجنتين ومصر، في مباراة كثيرة كذلك وقع فيها واحد بعض اللغط.
1: طيب أروح معك للطاقم التحكيمي الخاص مباراة فرنسا والمغرب، تم اختيار أعتقد من الأرجنتين صحيح؟
2: نورمال
0: هذا غير طبيعي، هذا غير طبيعي. لماذا؟ لكن مثل ما يقول مورينيو بوركي، لماذا؟
1: لماذا؟ يعني أنت تقول، طيب أنا أقول لك لماذا؟ هل تعتقد أنه هذا شيء ممكن يضغط على الطاقم التحكيمي الموجود حاليا في أمام منتخب فرنسا والمغرب؟ حلو حلو حلو
0: فليكس. أنا أريد أن أفكر جيدا، كرة القدم جميلة، لكن في الأخير يجب أن يفوز الأفضل. هي الاتوائيات موجودة دائما، لكن يعني غريبة أنك فيفا يعني هذا ليس مجبرا أن تقوم به الفيفا صراحة بهذا الأمر، لأن يعني في شكوك كيف أن يعني يكون طاقم تحكيمي كله أرجنتيني، ولأن الأرجنتين يمكن حتواجه فرنسا يعني نفس الليل، فهذا في أمور غير طبيعية صراحة.
1: طيب
3: عبد الرحمن، في مسألة التحكيم في مباراة مصر والأرجنتين، أسوأ كأس عالم تم إدارته من سنوات هو كأس العالم الحالي. ليه؟ هل سبق وسمعنا عن تدخل بإلغاء بطاقة حمراء وكرت أحمر يأخذ لاعب ويجي يقول لك والله بعد مباراة الجاية تعال لعب ما عندك مشكلة؟ هذه ما قد صارت في أي مكان في العالم، حتى في عرف كرة القدم واللوائح والأنظمة ما قد صارت ابدا ان لاعب ياخذ كرت احمر ويلعب المباراه الجايه. يجي البعض يقول لي ان في امريكا يقولون ترى هذا احسن لاعب عندنا، طيب خير يا طير، واحسن لاعب بما يعني اللي صار كان في تدخل ممتاز، تدخل علني للجميع. اللي صار في مباراه مصر امس مهزله تحكيميه كبيره جدا، بخلاف تصريح مدرب منتخب مصر اللي قال تبون ميسي ياخذ الكره الذهبيه، تبون ميسي يكون بطل العالم، أو زيكو نجم منتخب مصر اللي جلس يتكلم أن هذه المباراة والحكم سوى شيء ما يمكن يصير، وأن البطولة موجهة للأرجنتين. أنا جالس أتكلم كلام مين؟ ترى كلام لاعبين منتخب مصر مو كلام أحد ثاني. فبالتالي اليوم في هدف الأرجنتين الثالث، عجزت أنك ترجع للفار تشوفها بنفسك، مثل ما صار في هدف مصر الثاني الملغي اللي رحت أنت شفتها وقررت أنه مو بهدف وفاول ولا حد اعترض عليه. اليوم تعاملك مع لاعبين منتخب مصر في الملعب بهالطريقة هذه، أنا أعتقد أن اليوم المحكم هذا له سوابق، ترى وله سوابق محلية عندنا في الدوري. هذا الحكم هو نفسه اللي طرد نواف العقيدي في مباراة الهلال. هذا الحكم هو نفسه اللي كان في بلنتي واضح وصريح لمصر ضد الأرجنتين في آخر دقيقة ويلغي هدف الأرجنتين وبلنتي لمصر، ومع ذلك تجاهله. اليوم أنت تجي الفيفا الاتحاد الدولي تعين حكم أرجنتيني في مباراة فرنسا والمغرب، أنا أعتقد أن هذا أقل ما يقال عنه هو استفزاز.
1: طيب أنا ما لي دخل من الربط، ما راح أرجع له، بس إيه بس أرحب بشكل سريع بعمر ممدوح الصحفي المصري. عمر أهلا وسهلا، هارد لك. سمعت حديثنا مع فليكس دياز وعلي العنزي وعبد الرحمن باعود عن المنتخب المصري، كيف الانطباعات بعد الخروج المشرف لمنتخب مصر في مباراة أمام الأرجنتين؟
4: أولاً مساء الفل عليك يا عبد الرحمن وعلى عبد الرحمن وعلى علي وعلى فيليكس دياس. الحقيقة سعيد أن أنا موجود معك النهاردة، شكراً على الكلام الجميل اللي بتقوله، وشكراً على يعني إيضاح موقف ما حدث في المباراة. خليني أقول لك بكل صراحة، الفضيحة بدأت في هذا في كأس العالم في النسخة الحالية من عدم طرد ميسي أمام الجزائر. كلنا شفنا الواقعة الشهيرة اللي المفروض بطاقة حمراء لميسي ولم يحدث، والحقيقة انه ده مؤشر للي حصل في مباراة منتخب مصر.

0: يكفي ان انت مسجل هدفين ملغي لك هدف، مع ان هذا الهدف يعني على راي حد من النجوم الكبار قال لو من 10 سنين مستحيل حكم كان يلغي، وانا اعتبر يا سيدي انه كان خطا، ولكن في الدقيقه الاخيره وبنفس المعيار اللي الغي به هدف منتخب مصر يكون لمصر نفس اللعبه، والحكم فرانسوا لوتكسييه ما يفكرش حتى انه يرجع للفار، الفار ما يفكرش انه يستدعي الحكم. يعني ازاي تقنعني انه انا اقتنع ان ده فين او اقتنع انه ده عادي؟ يعني اكيد ده مش عادي. في النهايه انا منتخب اجتهد ومنتخب كان متقدم لحد الدقيقه 83 على حامل اللقب، ما فيهاش مشكله انه يكون في تنافس شريف على ارض الملعب، لكن اللي شفناه واقر به العالم كله حتى نجوم زي آلان شيرر إيكر كاسياس وغيرهم وغيرهم من نجوم الكرة الكبار أقروا أنه كان هناك أخطاء تحكيمية فجة وأثرت على نتيجة المباراة وأثرت على مجهود منتخب مصر.
1: طيب عمر، الآن أعتقد في تصريح قبل ممكن قبل أقل من ساعة من رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بتجديد عقد السيد حسام حسن والسيد إبراهيم حسن كمدير للفريق الفترة القادمة. حسام حسن اللي وصل لنا أنه الفترة اللي قضاها في كأس العالم هو قضاها بلا عقد،
0: بلا يعني عقد. خليني أقول لك يا عبد الرحمن أنه حسام حسن شخصية أسطورية في تاريخ منتخب مصر وفي تاريخ الكرة المصرية كانت لا تحتاج إلى عقد لقيادة المنتخب في كأس العالم. هو بالفعل كان عقده انتهى ولكن هو مستمر. حسام حسن حتى من قبل تصريح المهندس هاني بوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هناك اتفاق كامل على استمرار حسام وإبراهيم حسن في منتخب مصر حتى 2030، حتى كأس العالم 2030. والحقيقة أن حسام حسن ومنتخب مصر هيحظوا باستقبال رئاسي رفيع المستوى فور وصولهم إلى مصر خلال 48 ساعة، وهناك نوع من أنواع الرضا سواء من أوساط الجماهير أو حتى على المستويات الكبرى في الدولة أو حتى داخل اتحاد الكرة. والحقيقة أن المهندس هاني أبو رضا حريص على أنه يكون حسام حسن مستقر ومرتاح علشان يبني يكمل اللي بدأه لكأس العالم القادم إن شاء الله.
1: بإذن الله تعالى أستأذنكم جميعا بفاصل قصير وبعد الفاصل. المغرب يتمسك بالحلم المونديالي ويستعد لمعركة قوية أمام فرنسا بطموحات لا تعرف المستحيل.

0: جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد اف ام.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بامكانك الاستماع الى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

0: اهلا مشاهدي السعوديه ومنصه شاهد مستمعين عبر اثير جده اف ام. طيب ابو روح العمر اخيرا عمر اتكلم عن المنتخب المصري بعد هذه المشاركه المشرفه وهذا المجهود الكبير من اللاعبين وهذه الجراه من حسام حسن بصراحه باختيار عدد من اللاعبين والجراه انه اضع مرموش في مباراة الأرجنتين على دكة البدلاء هذه الجرأة غير طبيعية أتكلم صراحة يعني وأستدعي زيكو قبل أربع أيام خمس أيام من معسكر أمريكا استمرار بعض اللاعبين الموجودين تعتقد أنه في عدد من اللاعبين ممكن يحترف خلال الفترة القادمة خارج مصر هل فيه لاعبين قادرين على أنهم يوجود يعني يتواجدون خارج مصر خلال الفترة القادمة؟
1: يعني خليني اقول لك انه المشاركه الحاليه في كاس العالم 2026 قدمت بعض اللاعبين بشكل مختلف للكره القدم العالميه يعني خليني اقول لك عبد الرحمن انه وارد جدا وبدا يكون في كلام عن احتراف مصطفى شوبير في اوروبا في كلام عن انه في هناك عروض مختلفه لامام عاشور خلال الفتره اللي جايه صح. الاداء اللي اداه لاعبي منتخب مصر بيقول انه من الوارد ان الشكل اللي ظهر بيه المنتخب والجراه اللي ظهر بيها منتخب مصر أمام منتخب كبير زي الأرجنتين أمام منتخب بحجم بلجيكا أنه يكون الفرق الأوروبية تبتدي تنظر إلى اللاعب المصري بشكل مختلف وخصوصا مع تفعيل برشلونة لبند الشراء في عقد إعارة حمزة عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة وبالتالي حمزة عبد الكريم موجود بشكل نهائي في صفوف برشلونة خلال الفترة الحالية اللي هي فترة كأس العالم فأظن أنه فعلا هيكون في عروض مختلفة للاعبي منتخب مصر للاحتراف الأوروبي خلال الفترة القادمة.
0: طيب احنا الان اذا طلعنا بمخرجات للمشاركه المصريه تعتقد ايش المخرجات اللي قاعد تشوفها من وجهه نظرك عمر؟
1: يعني خليني اقول لك ان اهم حاجه يعني كوميديا كده ان احنا تخلصنا من هدف كابتن مجدي عبد الغني صاحبي وحبيبي يعني ولكن هو كان ماسك لنا في ضربه الجزاء بتاعت سنه 90
0: صحيح
1: دي اهم حاجه
0: وقدام هولندا
1: بالظبط لكن نتكلم في الجد انا بشوف ان هي مشاركه
2: مهمه لكم فيها سالفه انا اول من سجل مصر خلاص هذه روح فك نفسك منها عاد
1: بالظبط احنا عندنا يعني اكتر من خمس لاعبين سجلوا في كاس العالم صح. وده رقم مهم جدا للكره المصريه عندنا مدرب محلي مدرب وطني هو اللي قاد المنتخب الى دور ال 16 في كاس العالم عندنا لاعبين انتقلوا إلى مرحلة اللاعبين الدوليين أصحاب الخبرة في البطولات الكبرى ودي نقطة مهمة جدا لأن النقطة دي كانت تنقص بعض اللاعبين المحليين في مصر وما أصبحوا لاعبين دوليين بخبرة في البطولات الكبرى الأهم من ده أنه استمرارية حسام حسن الاستقرار الفني اللي هيفرض على منتخب مصر خلال الفترة اللي جاية مفيش نجاح لأي منتخب إلا باستقرار فني احنا شفنا كرواتيا وصلت نهائي كأس العالم وبعد كده وصلت سيمي فاينل كل ده مع زلاتكو داليتش لانه مستقر فنيا داليتش ساب كرواتيا النهارده لكن بعد ثلاث نسخ في كاس العالم اعتقد انه الاستقرار الفني واستمرار حسام ابراهيم حسن هو من اهم مكاسب مصر في كاس العالم المشاركه دي كمان اكدت ان احنا نقدر احنا لما بنصدق نفسنا نقدر ننافس على مستوى عالي نقدر ننافس اكبر المنتخبات
3: انا اعتقد حتى كذلك اليوم ظهور شوبير التاريخي صراحه في المستوى الفني المميز اللي قدمه انت اليوم ممكن تحطه من بين ثلاث اربع افضل حراس في كاس العالم
0: صح
3: عبد الرحمن قدم كاس عالم للامانه تستمتع اليوم احنا نستمتع في المهاري نستمتع بالهداف نستمتع في امام عاشور مثلا في المحور لكن شوبير اللي قدمه في حراسه مرمى مصر في كاس العالم اليوم ما صد بلنتي ترى صد بلنتيين هذه ما هي محض صدفه يعني انقذ منتخب مصر من كور كثيره للامانه قدم كاس عالم تاريخيه انا اعتقد ان مثل الحارس هذا ممكن نشوفه في اوروبا مع اكبر الانديه الاوروبيه
0: ويستاهل يعني انت امام امام امام امرين رئيسيه بالنسبه لي لمصطفى شوبير صراحه يعني انا اول شيء اللي على الدكه احد اساطير الحراسه المصريه انا اعتبره الشناوي
3: صحيح
0: هو يستحق هذا اللقب لا يزعل علينا عصام الحضري هذا واحد وبيزعل عصام الحضري ان مصطفى شوبير اللي قدمه في كاس العالم لم يقدمه حارس مصري خلال السنوات الماضية
3: وهو إذا الحضر صد بلنتي ترى شوبير صد
0: صد اثنين وهو ابن الحارس الكبير والزميل العزيز أحمد شوبير فلذلك هو مضغوط من كل الجهات أوفا أوفا مضغوط اللي يحب يسمي نفسه أوفا ترى مصطفى شوبير طيب عشان الوقت

0: عندي بشكل سريع. أبي الشباب كلهم باخذ منهم بس لمدة 30 ثانية كل شخص يتحدث عن مباراة فرنسا والمغرب وتوقعاته لهذه المواجهة. ببدأ معك فيليكس، 30 ثانية فرنسا المغرب توقعاتك للمواجهة.
1: المنتخب المغربي سيعد منتخب المفاجآت، كما قلت مقابل أصبح منتخبا يفرض احترامه بفضل جودة لاعبيه وتنظيمه وشخصيته. أما فرنسا هي من أقوى المنتخبات البطولة لكنها ليست بلا نقاط ضعف، وقد ظهرت بعض النقاط. البرونسيكو
0: طيب توقعك؟
1: اثنين واحد مثل كامل المباريات الحماسية.
0: اثنين واحد المين يا فيليكس؟ ما سمعت أنا، فرنسا والمغرب سمعت شيء؟ ما سمعت شيء.
2: مروكس
1: المغرب.
0: مو مروكس، أوكي. طيب عمر، فرنسا والمغرب 30 ثانية.
3: أنا بشوف إنه المغرب وفرنسا هتكون مباراة من أقوى مباريات كأس العالم. انه المغرب عندهم منتخب قوي جدا، اصبح له شخصيه، اصبح له هويه،
0: صحيح.
3: وحاليا افضل كمان من نسخه 22.
0: صحيح.
3: منتخب فرنسا انا بشوفه في رايي هو المرشح الاول للفوز بكاس العالم، منتخب متكامل تقريبا، عنده كتيبه اعدام في الخط الهجومي. فانا اتوقع اذا صمد دفاع منتخب المغرب امام هذه الكتيبه الهجوميه ممكن المغرب يوصل لاكسترا تايم وممكن تحسم بركلات الترجيح.
0: عبد الرحمن،
4: أنا أقول منتخب يعني القلعة ظلمت صراحة، نتواجد في خط السير لمنتخب المغرب نتواجد مع فرنسا. صراحة أعتقد فرنسا تستحق، المغرب تستحق أن توصل على هالمستويات الكبيرة لمراحل أكبر، ولكن للأسف أعتقد أن مشوار المنتخب المغربي سينتهي مبكرا.
0: علي،
5: المغرب يقول ليت خط السير اللي يقول عنه أبو حمد حق الأرجنتين عندنا وغيره. كان مشى طبعا المنتخب المغربي، لكن مباراة صعبة. أتمنى المغرب، أتوقع فرنسا.
0: طيب أنا الوقت عندي انتهى، بشكر الزملاء الأعزاء، شكرا علي العنزي هنا في الاستوديو، عبد الرحمن بعوت في الاستوديو، ومن القاهرة العزيز صحفي المصري عمر ممدوح. نقول لك هارد لك ونراك إن شاء الله مستقبلا في حلقات قادمة. شكرا جزيلا لك عمر على انضمامك معنا في تغطيتنا لكأس العالم. فليكس الدياز شكرا، أتمنى أن تعود سالما إلى إسبانيا، مستمرين معك أكيد خلال الفترة القادمة في الحديث عن المنتخبات وتواجدك اليوم في تدريبات المنتخب الفرنسي. شكرا لجميع مشاهدي والمستمعي برنامج دورينا غير، دائما في نفس الموعد على القناة السعودية برنامج دورينا غير. في أمان الله.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: كأس العالم
2: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأوروغواي آنذاك وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف لهدفين لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
1: كأس العالم

0: على هواك. البيئة ليست مجرد مساحة نعيش فيها، بل هي مصدر حياتنا وامتداد مستقبلنا. كل شجرة، كل قطرة ماء، كل نسمة هواء تحمل في طياتها معنى الاستمرار. ولنسأل أنفسنا، ماذا قدمنا لكوكبنا؟ لنكن أكثر وعياً وأكثر حرصاً، فالحفاظ على البيئة ليس خياراً بل مسؤولية مشتركة تبدأ من كل واحد منا.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء.

0: الآن على جدة اف ام.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.

0: جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يومياً 6 مساءً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط.

0: www.cima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: جدة اف ام على هواك.
2: تستمعون الان لحلقة معادة من هذا البرنامج.
3: 29 الان على جدة اف ام.

أكيد 29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان، راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم.

0: 29 على جدة اف ام.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، أيضا حساب إذاعة جدة في منصة إكس @جدة_راديو، كمان تقدر تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. شكرا لكل أصدقائنا اللي قاعدين يرسلوا أحلى الافتتاحيات، يا هلا وسهلا بكم. طيب خلينا نروح لافتتاحياتكم الحلوة. بنت اليمن يا هلا وسهلا، تقول الأمل ليس مجرد فكرة بل قوة خفية تتسلل إلى أعماقك حين يشتد الظلام، إنه صوت داخلي يذكرك أن كل سقوط يحمل بذرة نهوض، وأن الغد ليس امتدادا لليوم بل بداية جديدة. الأمل يخفف وطأة الحزن ووطأة الزمن، ويحول الألم إلى درس، واليأس إلى حافز. إنه النور الذي يثبت أن الحقيقة لا تمحى، وأن الروح قادرة على تجاوز العتمة نحو إشراقة أبدية. بنت اليمن. طيب مازن الغانمي يا هلا وسهلا، يقول هلا مريم سلطان حياكم الله، يا هلا وسهلا يا مازن. أيضا صديقنا معاذ يا هلا وسهلا. معاذ يقول مساء الخير مريومة، يا هلا وسهلا يا معاذ، مساءاتك جميلة وسعيدة دائما وأبدا. يقول أيضا مساء النور لمخرجنا سلطان المحياوي، كمان سلطان يمسي عليك بكل خير. يقول واسترجعت بعضا من الأيام ذاكرتي لتأخذني إلى أقصى محطاتي، إلى حب قديم في منتدياتي، إلى وقت به اختلفت قناعاتي، فما فارقت قرب الناس من عبث ولا أقوى على ملء الفراغات، لكن جرحا من الأحباب أقنعني أن القريبين أولى بالخسارات، و29 هو أجمل أوقاتي. الله الله يا معاذ، والله انتوا اللي بتحلوا كل الأوقات، وانتوا بتحلوا الزمان والمكان. شكرا على هذه الكلمات الجميلة الحلوة، شكرا لكم. طيب هذه بعض المشاركات، وقاعدة توصلنا مشاركات بس من غير أسماء، اكتبوا أسماءكم الحلوة خلف أي مشاركة حتى لو قبل كده شاركتوا. تمام، وخلينا نروح لموضوع اليوم اللي راح نتكلم عنه اليوم. بنتكلم دائما احنا بنسمع عن شيء اسمه الاكتناز القهري، اليوم تخيلوا انه في شيء اسمه اكتناز رقمي. تخيلوا كيف المكتنز الرقمي عندما تتحول الذكريات الملفات الى عبء وما نقدر نتخلص منه. ليش احنا نعجز عن حذف الاشياء حتى في العالم الرقمي؟ ليش بتلاقي جوالك او اللابتوب او اي جهاز عندك مكدس في شغلات يمكن انت ما تستفيد منها، لكن محتفظ فيها مش قادر انك انت تتخلى عنها. زمان كان التعلق بالاشياء في البيوت، مثلا تلاقي خزائن ممتلئة، تلاقي أدراج ممتلئة، دواليب، أغراض احتفظت بها لسنوات طويلة. اليوم لم يعد التكديس في البيوت فقط، أصبح أيضا داخل هواتفنا، أجهزتنا، حساباتنا، صورنا، إيميلاتنا، رسائلنا، ملفاتنا إلى آخره. يعني في بعض الأشخاص يحتفظوا بعشرات وعشرات الآلاف من الصور حتى لو كانت مكررة، حتى لو كانت مكررة، ومع ذلك ما يقدروا يحذفوها. هنا يظهر مفهوم نفسي جديد في علم النفس، أو يعني هو جديد نسبيا، شيء اسمه المكتنز الرقمي. إذن هذا هو اليوم موضوعنا، ما هو الاكتناز الرقمي؟ هذا هو موضوعنا. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28.

ورح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع، ليش إحنا نحتفظ بكل هذا، إيش هي الأسباب، ما هو الحل الأمثل، إيش هي الزوايا النفسية العميقة في هذا الموضوع، وأيضا الدراسات اللي تكلمت عن هذا الموضوع. هذا هو موضوعنا اليوم. ما أصعب شيء رقمي في جهازك عندك لا تستطيع حذفه؟ هذا هو موضوعنا اليوم. وهل أنت بتحتفظ بالأشياء خوفاً من الحاجة لها أو خوفاً من فقدان الذكريات؟ نروح نغني مع سلطان ونرجع لتروح بعيد.

24 على جدة اف ام. هلا وسهلا. 800-244-28-28 رقم الواتساب، تقدر ترسلوا مشاركاتكم وما تنسوا تكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة. ليش إحنا نعجز ولا نريد أن نحذف أو نتخلى عن الأشياء حتى في العالم الرقمي؟ اليوم نتكلم عن الشخص المكتنز أو الاكتناز الرقمي أو المكتنز الرقمي. هو الإنسان اللي يحب يحتفظ احتفاظ مفرط بالملفات الرقمية، صور، رسائل، فيديوهات، مستندات، بريد إلكتروني إلى آخره، حتى لما تكون بدون قيمة حقيقية. ممكن يعني المشكلة أنه مش بس يحتفظ فيها، هو يعجز تماما عن التخلي عنها. اليوم هو السبب، نبحث عن هذا السبب من الأسباب. الخوف من الندم. كيف؟ يعني الواحد يقول يعني يمكن أحتاجها يوم من الأيام، ليش أنا أحذفها؟ يمكن في يوم أحتاجها. يحتفظ بالصورة، يحتفظ بالملف، بالمقطع إلى آخره. هو يخاف من الحاجة إلى هذا الشيء مستقبلا. زي الشخص المكتنز في البيت، يقول مثلا أنا ممكن أحتاج هذه الشغلة بالبيت، أنا ما أتخلى عنها. أي شيء إن شاء الله، علبة فارغة يمكن أحتاجها. زي كذا المكتنز الرقمي في العالم الرقمي يقول يمكن أحتاج هذه الصورة، يمكن أحتاج هذا الملف. السبب الثاني غير الخوف من الندم، التعلق العاطفي. يعني بعض الملفات يعني فيها مشاعر كذا أو ذكريات، ممكن ناس بنحبهم، ذكريات موجودة أو رسالة من أشخاص إحنا نحبهم، صورة من مرحلة جميلة في حياتنا عدينا فيها، محادثة جميلة قديمة. نصبح هنا متعلقين بما تمثله ومتعلقين بالمشاعر اللي من خلالها نحصل عليها من خلال هذه الصور أو المستندات أو المقاطع أو الملفات. هذا هو ما يسمى بالتعلق العاطفي. السبب الثالث بعد الندم والتعلق العاطفي، وهم السيطرة. نحس إنه كل ما كان عندنا كثير من المعلومات نحس إننا قادرين نسيطر على حياتنا، وهذا شيء صعب إنه لبعض الأشخاص إنهم يقوموا بحذفه. إنه وجود هذه المعلومات يعتبر بالنسبة لهم كنوع من أنواع الأمان. طيب، في دراسات كثير عن هذا الموضوع، منها دراسة أجرتها جامعة ملبورن الأسترالية عام 2018. وجدوا إنه الأشخاص اللي بيميلوا للاكتناز الرقمي بيظهروا أنماط مشابهة للاكتناز التقليدي: الخوف من الفقد، التعلق العاطفي، وصعوبة اتخاذ قرار الحذف. وقالوا كمان في دراسة إلى أن

كثرة الفوضى الرقمية ترتبط بزيادة التوتر الذهني والإجهاد المعرفي. كمان سووا أبحاث كثير، من هذه الأبحاث وجدوا أنه تراكم الملفات غير المنظمة يرفع الشعور بالإرهاق، يقلل القدرة على التركيز واتخاذ القرار. يعني إذا بتكلم من زوايا نفسية عميقة، أي شيء على فكرة الإنسان يسوي، أي سلوك له تفسير في العلم، له تفسير نفسي، في جذر في الموضوع. أحياناً إحنا ما نحتفظ بالصورة، إحنا نحتفظ بالنسخة القديمة من مرحلة عدينا فيها وكنا مثلاً سعداء، من مرحلة قديمة أو نسخة قديمة من أنفسنا. إحنا ما نحتفظ بس بالمحادثات كنص وجمل، إحنا يتهيأ لنا إن حتى نحتفظ بالأشخاص اللي كانوا في هذه المحادثات. يعني مو بس بالرسائل نحتفظ وبالكلمات، كمان بالمشاعر اللي صاحبتها، سواء مشاعر اشتياق، مشاعر حب، مشاعر تقدير، مشاعر فخر، وأحياناً حتى مشاعر حزن. عشان كده يصبح الحذف مؤلم. ليش؟ لأن العقل يشعر وكأنه يحذف جزء مهم من تاريخه، من حياته. و800-200-44-28-28 رقم الواتساب، أيضا دايركت مسج في حساباتي، أكيد ترحب فيكم. ونغني مع سلطان ونرجع.

29 على جدة اف ام. اهلا وسهلا بكل اصدقائنا. مضى من الوقت نصف ساعه وبقيه مثلها. نرحب بكل اللي انضموا معانا الان عبر اثير اذاعه جده اف ام، ونجدد تحيه لكل اللي كانوا معنا في نصف الساعه الاولى. اكيد انتم مع الحرف 29. تقبلوا تحياتي من الاعداد والتقديم، انا مريم العمري، والاخراج والابداع اللي اكيد بنستمتع فيه لمخرجنا سلطان المحياوي. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. اليوم نتكلم عن الاكتناز الرقمي. بعض الناس ما بيكتنزوا الملفات، هم يكتنزون الذكريات. يعتقدون أنه التخلي عن الصورة يعني التخلي عن القصة. الذكريات الحقيقية هي تسكن قلوبنا وتسكن عقولنا وأذهاننا وحياتنا قبل ما تسكن الهاتف. إحنا اليوم في عصر كل شيء ممكن إحنا نصوره، التصوير المستمر في كل شيء، في كل لحظة من لحظات حياتنا. نصور الطعام، نصور الرحلة، نصور البحر، جلسة الأصدقاء، الطريق، نصور كل هذه المناسبات كلها، ونصور كل هذه الصور وما نرجع لها أبدا. كأنه هدف التجربة أني بس أحفظها مو أستمتع فيها. طيب، مازن الغانمي على الواتساب بيقول الذكريات الرقمية أنا ما أحتفظ فيها، أنا من الناس ما أحب أصور. بس في فعلا في ناس وشخصيات ما بتحب تصور. طيب كمان مين؟ عبد الله بركات، يا هلا وسهلا عبد الله بركات. يقول الاكتناز الرقمي لا يختلف كثيرا عن تكديس الأشياء في الواقع. الاحتفاظ بالملفات، بالصور، بالرسائل، بالمعلومات، خوفا من فقدانها يوما، يتحول هذا التراكم إلى فوضى تستهلك الانتباه وتصعب الوصول إلى ما هو مهم فعلا. والنصيحة أن تراجع ما تحتفظ به بين حين وآخر، وأن تسأل نفسك هل أحتاج هذا حقا أم أنني أخشى فقط التخلي عنه. فكما تحتاج الأماكن إلى ترتيب، تحتاج عقولنا أيضا إلى مساحة خالية للتفكير والراحة. مساء الجمال مريم سلطان، مستمعي الحرف 29 عبد الله بركات. طيب أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. خلينا نروح لمشاركات أصدقائنا على منصة، مش على منصة إكس، على سناب شات. طيب على سناب شات نورة من جدة، يا هلا وسهلا. تقول أنا من كثر الصور اللي عندي أحيانا أبحث عنها، أبحث عن صورة معينة ولا أجدها من كثر الصور نفسها. نعم يا نورة، يعني بيسوي فوضى فعلا في الحياة، وفوضى في يعني حتى لو كنت يعني تبغي شيء معين، شيء مهم ضروري، ما بتلاقي لأنه في فوضى، ما في تنظيم ولا ترتيب للصور. سلمان من الرياض، يا هلا وسهلا. يقول مساء الخير مريوم ومساء الخير سلطان. هلا وسهلا يا سلمان. يقول ما أنا إلى الآن أحتفظ برسائل عمرها أكثر من 10 سنين، ما أقراها لكن ما أستطيع أني أحذفها. هذا اللي قلنا عليه التعلق العاطفي. طيب كمان أبو خالد من المدينة، يا هلا وسهلا. يقول والله جبت الموضوع على الجرح، كل مرة أقول إني راح أرتب بريدي الإلكتروني وأكتشف إنه عندي آلاف الرسائل وأبطل من الموضوع. صح، ترى أنا أول واحدة زيكم، أقول خلاص أبغى أرتب البريد الإلكتروني وأبغى أحذف كل نفسي كده، أدخل بريدي أو إيميلي وما لاقي كمية الرسائل الهائلة جدا. حقيقي نفسي ألاقي رسالة، رسالتين، ثلاثة، عشرة، خلاص أقرأهم وخلاص. لا، أنا من كثر الرسائل تضيع، يعني حتى رسالة مهمة ممكن تضيع في صح. سلطان يوافقني الرأي.
أتفق والله معاكم. عموما إحنا نروح نغني الآن مع سلطان ونرجع لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. طيب نعود لكم مستمعينا، اهلا وسهلا بكل من ينضم الينا الان. اليوم احنا بنتكلم عن الاكتناز الرقمي، الاكتناز فعلا الرقمي. طيب اليوم تكلمنا عن مفهوم نفسي حديث نسبيا، الاكتناز الرقمي، انك تحتفظ بكل شيء تمام حتى ما فقد قيمته او لم يعد له اي استخدام حقيقي. فهل نحن نحفظ ذكرياتنا ام اننا احنا اصبحنا اسرى لها؟ ما هو اصعب شيء رقمي لا تستطيع حذفه حتى اليوم، حتى هذه الساعة؟ هل هي صورة، رسالة، محادثة؟ ليش إلى الآن أنت متمسك فيها؟ نختم بالنضج الرقمي. في الماضي كان النضج يقاس أيضا بطريقة الكلام، بالتصرف، باتخاذ القرار، بالضبط النفس إلى آخره. كمان اليوم في نوع جديد من النضج يسمى النضج الرقمي. لا يتعلق هذا النضج بمدى معرفتك بالتقنية أو بعدد التطبيقات اللي بتستخدمها أو بسرعة تعاملك مع الأجهزة أو شطارتك في التقنية، يتعلق بعلاقتك النفسية بالعالم الرقمي، كيف تستخدمه وكيف تسمح له أن لا يستخدمك. أو ممكن يستخدمك العالم الرقمي طبعا في الشيء الإيجابي والمفيد. الإنسان الناضج رقميا لا يشارك كل شيء. في مرحلة معينة من العمر يكتشف الإنسان أن ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال ينشر. الإنسان الناضج رقميا لا يشعر بالحاجة لتوثيق كل لحظة تمر في حياته، وما يثبت للناس طريقة حياته وطريقة يعني عيشه بالحياة، كيف بيعيش، وين بيروح، وين بيجي، وما يثبت سعادته لأحد ولا يقنع الناس بحياته. أجمل اللحظات يحتفظ بها لنفسه ويعيشها كاملة، مو بس يصورها ويحتفظ فيها. طيب عموما احنا مكملين معاكم، نروح نغني مع سلطان ونرجع.

0: احسنتوا يعطيكم الف.
1: 29 على جدة اف ام.
2: يا هلا وسهلا بكل أصدقاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: أتظن أنك في هواك مخير، وإذا أردت تغيرا تتغير؟ كلا، ففي طبع الهوى يا سائلي، حب الحبيب على المحب مقدر. أتظن أنك في هواك مخير، وإذا أردت تغيرا تتغير؟ كلا، ففي طبع الهوى يا سائلي، حب الحبيب على المحب مقدر. والموت أهون من تغير عاشق، فحياته دون الهوى تتحذر. كلا، ففي طبع الهوى يا سائلي، حب الحبيب على المحب مقدر. والموت أهون من تغير عاشق، فحياته دون الهوى تتعذر. من خطوتي الأولى على درب الجوى، أدركت أن وصالنا متعسر.